0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
2: مساء الخير يا كل الخير، سلام الشعر عليكم جميعا وعليكم سلام القصيد. مساء الكلمة، مساء الإبداع والجمال، هذه تحية تأتيكم على أثير موجات إذاعة المنستير. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع، أهلا بكم إلى هذا العدد المتجدد من برنامج مسابقة فارس الكلمة، هذه المسابقة الشعرية الأدبية الدولية للإبداعات الشعرية على أثير موجات إذاعة المنستير. اليوم صفحة أخرى من صفحات مسابقة فارس الكلمة في انتظار التتويج، ونذكر أن الحصة الختامية والتتويج سيكون بإذن الله في سهرة ختامية يوم 3 أوت القادم 2026 في يوم احتفال الإذاعة بعيد ميلادها وعيد تأسيسها، والأكيد هو موعد نسعد كثيرا أن نتوج فيه فارس الكلمة لهذا الموسم 2025-2026 ميلادي. هذه التحية تأتيكم من فريق مسابقة فارس الكلمة في الأعداد والتنظيم والتقديم، أجمل تحيات الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، الأستاذ صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية والاتصال، وأيضا تحياتنا لأعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وعضويتي الشاعرة سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بنضي. تحيات زميلنا وليد بخريسة في إخراج مسابقة فارس الكلمة، زميلنا معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، وزميلنا رؤوف غديرة في الإشراف على البث الرقمي لحصة مسابقة فارس الكلمة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك، الموقع الرسمي ذكروا به راديو منستير إذاعة المنستير، برنامج مسابقة فارس الكلمة. في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العير.

0: جميل. هذه الإبداعات تأتيكم على أثير موجات ذات المنستير بالأنامل السحرية التي منها ينبجس الإبداع التقني. زميلنا وليد بخري استحي لي في إخراج المسابقة. إذن اليوم مع المجموعة الرابعة على الدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة. نذكر اليوم مع قائمة شعراء المجموعة الرابعة على الدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة، وسنكتشف أسماء الشعراء الثلاثة تباعا. لكن خليني في البداية أرحب بأعضاء لجنة التحكيم. دكتور خميس الورتاني، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك أستاذ دكتور رفع العياري، مرحبا بكل المستمعين، مرحبا بلجنة التنظيم كلها على اختلاف وتباين أسهاماتها. مرحبا بلجنة التنظيم بزملائي شاعر سلوى والشاعر أحمد شاكر. مرحبا بكل الجمهور في هذه الفسحة، فسحة الجمال في وطننا العزيز.
0: جميل. الشاعر أحمد شاكر بنضية، مساء النور، مساء الإبداع.
2: مساء الود، مساء الشعر والإبداع. تحياتي ليك دكتور لسعد، تحياتي إلى كل أعضاء لجنة التنظيم، وإلى أيضا إخوتي وزملائي بلجنة التحكيم، وإلى كل المستمعين مشاركين ومستمتعين بالإصغاء والاستماع للشعر.
0: شكرا جزيلا. هذه التحية الجميلة تأتينا من الشاعر أحمد شاكر بن ضي، وفي الضفة الأخرى من الإبداع والجمال الشاعرة سلوى الرابحي، مساء الخير.
3: مرحبا بك أستاذنا أسعد، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير، مرحبا بزملائي من أعضاء لجنة التحكيم وأيضا أعضاء لجنة التنظيم، مرحبا بكل محب للشعر ومستمع إليه.
0: هكذا إذن اكتملت شروط القصيدة. ننطلق إذن في تقديم الشعراء المدرجة أسماءهم ضمن القائمة الرابعة على الدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة. الكلمة للشاعرة فوزية العلوي، عنوان القصيدة سمر، الشاعرة فوزية العلوي من القصرين تونس.
4: فارس الكلمة.
5: سمر عقدت على طرف المجرة شالها، وتذكرت أحوالها، ورنت إلى نجم تبدد فجأة، لم يغن عنها في غد تسألها، طفقت ترتب ما رأت في عمرها، يوما جثى متدللا وهذا يوم هالها، سحب تحط ثم تقلع بغتة، لم يغن عنها كونها وزوالها، بصرت ببرق في سماء حرة، والغيم رقرق من عل موالها، فجرت تجمع قمحها وزؤانها، وتحط صوف الظأن في غربالها، لما رآها الليل طومذ سحرة، لم يدر قرطا قد تدلى من علم، أم زلزلت لما خطت خلخالها، خطرت تسائل أيلها وذئابها، هل غاب عنها أن ترى رئبالها، أم ليس يعلمها الرواة بأنها إن أسرفت في جهلها ضاعت مهاريها وفر غزالها.
4: فارس الكلمة.
0: كانت هذه الشاعرة فوزية العلوي، عنوان القصيدة السمر. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
6: الكلمة للجنة التحكيم.
0: والبداية مع الدكتور خميس الورتاني، تفضل دكتور لك الكلمة.
1: شكرا لك في لسعد. في الحقيقة يعني أشعر بحرج شديد جدا، وأعلم أن فوزية العلوي الصديقة والزميلة السابقة والأخت الفاضلة أنها تنصت إلى رأيي في هذا النص، ولكنها تعرفني منذ القدم وتعرف صراحتي ورشدي. ماذا أقول؟ يعني هذه القصيدة، هذا النص هو نص مشكلي من جهة تصنيف النظم، يكاد لا يتحدد إلا بالسلب، فلا هو قصيد ولا هو شعر تفعيلة ولا هو قصيدة نثر. ليس قصيدة نثر لحضور الوزن والقافية، هذا أمر مفروغ له، وليس قصيدا لأنه إن احترم مبدأ الهوية الإيقاعية في مستوى البحر أو التفعيلة وفي مستوى القافية والروي، فهو لم يذهب بهذا الانضباط الإيقاعي إلى الأقصى من جهة احترام شكل تجلي الوزن. يعني شكل تجلي الوزن إن كان تاما أو مجزوءا أو مشتورا. مثال على ذلك ما نجده في الأسطر الممتدة من السطر 13 إلى السطر 15، الأسطر الممتدة من السطر 18 إلى السطر 20، وكذلك السطر الأول والثاني. السطر الأول والثاني، السطر الأول فيه ثلاث تفعيلات، الثاني فيه تفعيلتان فقط. في الأسطر 13-15 يعني نجد 7 و8 تفعيلات، غير هذا نجد 6 تفعيلات. المهم هو في موضع ما لا يحترم مقررات والشروط الإيقاعية لمسمى القصيد باعتباره شكلا نظمي. كذلك لا يمكن بأي حد نحوال اعتباره قصيد تفعيلة، لأنه بني على وحدة القافية ووحدة الروي، ولأنه قام على التطابق الكلي بين الإيقاع والنحوي. إذن في الحقيقة سيدي أسعد، هذه الكتابة لا أجد لها مسمى في ذاكرة الكتابة الشعرية العربية غير نمط معين هو ما يسميه العرب القدامى، ولكن أغلب الناقد يغفل عليه، مسمى الرمل. العرب القدامى يعرفون الشعر بأنه قصيد ورجز ورمل، ويعرفون في موضوع ثاني الشعر قصيد ورجز، ولكن الرمل هو الشعر حين يهزله، أو هو بتعبيرنا نحن هو المرحلة الأولية جدا لتبلور مفهوم القصيد باعتباره شكلا منضبطا انضباطا كليا ومبنيا على مبدأ الهوية الإيقاعية. أنا في الحقيقة مع معرفتي بفوزية العلم التي تكتب الشعر، أنا على الأقل كنت أقرأ لها مباشرة منذ الثمانينات، أعرف أن لها محاولات وأن أستاذة مقتدرة وهي من خريجات دار المعلمين العليا، ولها اقتدار معرفي واقتدار بيداغوجي واقتدار كذلك إبداعي. أنا لا أستطيع أن أفهم، هل الذي حمل فوزية العلوي على أن تصوغ النص على هذا المنوال، هل هي اقتدار يتأتى من رغبتها في أن تعود إلى الأصول الأولى لبناء الشعر العربي في أشكاله المعمات أو المقصات أو التي لم تدر كما ينبغي في النص النقدي، وهي بهذا تحاول أن تستثمر ممكنا إيقاعيا في بناء النص؟ أم أن مرجع ذلك أن فوزية العلوي تريد أن تكتب بعنوان واحد وهو التمرد على ما هو موجود، سأكتب الشعر مثل يتراءى لي مفهوم الشعر، الشعر المصفى الذي ليس في حاجة إلى أن ينقى وأن نرجعه إلى نمط ونصفي ونبدل هذه الكلمة بأخرى أو إلى آخره. لذلك سنجد في بعض المواضع، ربما زملائي أحمد شاكر ولا سلمى، سنجد بعض الهينات الإيقاعية، وأنا أنزه فوزية لأنها لم تدرك هذا أو لم يكن بوسعها أن تدرك هذا، هي مؤكد أنها تعرف هذا، وهي عمدت إلى ترك النص كما هو لأنها ترى أن النص لا يكون عن صورته الفضلة والجلية إلا على ذاك النحو. في مطلق الأحوال هو مشكلي من جهة التصنيف ومن جهة اختياراته الإطارية، لكن النص من في مطلق الأحوال هو نص له علاقة، له نسب باللحظة التي نعيش، لو نسب بالحداثة من جهتي هذا الموضوع الذي يأخذ فيه موضوع التأمل، الذي هو موضوع أثير وقديم وأصيل في كل الشعريات العالمية بما فيها الشعرية العربية منذ اللحظة الجاهلية، نص في التأمل في معنى إقامتنا في العالم، وهذا النص كذلك مبني على صورة مركزية وفيه كثافة، وهو نص إلى حد ما مختزل حتى يعني إخراجه في صفحة واحدة، نص مبني على صورة واحدة وتحاول الشعر أن تقول مكنونات ذات فيه، فيه جمال، فيه اقتدار، ولكن فيه هذه الأسئلة التي أحرجتني أنا.
0: نعم، شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الربحي، تفضلي.
3: إذن مرحبا بكم مرة أخرى. نحن أمام نص للشاعرة المقتدرة طبعا فوزية العلوي، وهو نص ورد على بحري الكامل، تجد فيه مقاطع وردت تفعيلة، ثم تجد إذن بعض الأبيات الأخرى التي وردت وكأنها يعني نص عمودي. ولكنني أذهب إلى ما ذهب إليه الأستاذ الورتاني على أن الشاعرة فوزية العلوي تخيرت ذلك. فالمهم بالنسبة إلي، لأن فوزية العلوي تكتب في أكثر من نمط، تكتب التفعيلة وتكتب النثر وتكتب أيضا النثر من سرد وغيره من في القصة وغيرها. إذن هي هذا يدل على أنها تخيرت ذلك. فالمهم بالنسبة إليها هي أن تكتب نصا، مهما كان هذا النص بتجربتها هي تخيرت أيضا بالنسبة إلي أرى ذلك، فأن تتحرر أحيانا من هذا من مكبلات الإيقاع. فأحيانا يصل الشاعر إلى مرحلة يريد أن ينطلق ويتحرر من كل شيء، يريد أن يكتب تجربته كما هي، أن تجد تلك الحالة كما هي دون قانون يقيدها ودون أن يكتب ذلك بكل حرية. أجد أن في هذا النص تجربة لفوزية العلوي تحاول أن تتخلص فيها من جميع القوانين التي يمكن أن تجعل منها شاعرة تنتمي إلى قصيدة التفعيلة مثلا أو قصيدة القصيدة العمودية، وأيضا حتى بالنسبة إلى القصيدة النثرية، وإن كان النص موزون فهو أيضا يحمل معاني عميقة ومعاني فيها الكثير من الغموض، ولا أقول الإغماض لأنها تخيرت ذلك، وتخيرت أن تكون هذه القصيدة قصيدة فكرة وقصيدة فيها إذن هذا الوصف وهذا الذي تراه فوزية العلوي، ترى في هذه الموصوفة فيها الكثير من الأسئلة والتساؤل. في نهاية المطاف الشاعرة تريد أن تسأل أكثر من أن تجيب، وأن تصف أكثر من أن يكون النص إذن تقريريا، وحاولت أن تكون الصورة الشعرية صورة شعرية كثيفة. شكرا فوزية العلوي على هذا النص.
0: شكرا جزيلا الشاعرة سلوى الرابحي. إذا ذكر أصدقائنا المستمعين بأن لجنة التحكيم ما زالت في مستوى تحكيم نص الشاعرة فوزية العلوي بعنوان سمر. الكلمة للشاعر أحمد شاكر بن ضيّة، تفضل.
7: شكرا دكتور رفعت. طبعا لا خلاف أنه كنا نحترم ونقدر الشاعرة وتجربتها وتجربتها، ونذكر دوما أن لجنة التحكيم تتعامل مع نصوص بقطع النظر عن أسماء أصحابها. أحيي زميلي الدكتور خميس الورتاني فيما ذهب إليه، والزميلة الشاعرة سلوى الرابحي فيما ذهبت إليه أيضا. الحقيقة لي أيضا يعني مقترح فيما قدمته الشاعرة في نصها، نص بعنوان سمر، وأعتقد أنها مزجت أو تعمدت المزج بين شكلين نظميين، بين قصيدة التفعيلة، لأنه يعني آليا لما نتحدث على عدم انضباط لكمية أو عدد التفعيلات الموجودة في الصدر والعجز، فنحن نتحدث هنا عن تصرف في عدد التفعيلة للسطر الواحد، وبالتالي ندخل في قصيدة التفعيلة من حيث التقنية أو من حيث تركيبتها الوزنية. فمثلا عندما تبدأ الشاعرة بصدر مكتمل عقدت على طرف المجرة شالها، متفاعل متفاعل متفاعل، هذه ثلاثة تفعيلات مكتملة لصدر مكتمل، تجيب العجز وتستعمل فيه القافية والروي هو ذاته اللي بتستعمله في بقية النص، وتستعمل فقط تفعيلتين، وبالتالي هنا العجوز هنا لم يعد عجوزا أو لم يعد ينطبق عليه تقنيا توصيف العجوزي، بل أصبح سطرا شعريا متكونا من تفعيلتين. هي بيتم على تفعيلة الكامل ولكن بكمية بعدد من التفعيلات مختلف عما يجب أن يكون عليه في القصيدة العمودية، لكنها بعد ذلك تعود مباشرة إلى النظام البيت أو نظام الشطرين. ورنت إلى نجم تبدد فجأة، ثلاثة تفعيلات لم يغني عنها في غد تسألها، صدر وعجز، اللي بعده صدر مكتمل. العجز هنا لاحظ للشعر فوزية، والأكيد هذا يعني السقطات العرضية تحدث في الوزن، وأنا عندي ضد قراءتي الخاصة لأنه أعتقد شاعر في قيمة تجربة معينة ربما يصبح متحررا من العودة والتثبت والتدقيق في سلامة وزن القصيدة. لذلك نحب نقول هنا يوما جثا متذللا وهذا يوم هالها، هنا احنا في سقطة عرضية. كذلك السطر اللي بعده سحب تحط ثم تقلع بغتة ثم، هذيك قبلها فما فما فما مقطع قصير نقص، يعني لو تصبح مثلا سحب تحط وبعد تقلع بغتة مثلا، لهنا هكلوها هذيك يعني تكمل النصاب وتجعل البيت او العجز هنا او الصدر هنا مكتملا. قلت لهنا فما مراوحة كبيرة، لأنه مثلا قلت بعد السطر بعد السطرين الأولين تعود إلى شكل القصيدة القصيد، يعني شكل نظام الشطرين، صدر وعجز صدر وعجز، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أبيات. ثم بعد خمسة أبيات طبيعة باستثناء قلت السقطتين العروضيتين، الخمسة أبيات كلهم موزونين بشكل يعني منظم، من بعد شعر إلى طريقة وأسلوب آخر تعامل مع نفسها. فتعطينا صدرين وعجوز، يعني معش شطرين ثلاثة مقاطع صدرين، يعني فما مثلا لما رآها الليل تومض سحرة، ثلاثة مقاطع ثلاثة تفعيلات، لم يدري قلطا قد تدل من علم، ثلاثة مقاطع، أم زلزلت لما خطت خلخالها. هنا دخلنا في طريقة أخرى في التعامل مع النص، والذي شفناها قبل سابقا مع شعر آخر أيضا، أنه أصبح مقطع متكون من ثلاث أسطر، كل سطر متكون من ثلاث تفعيلات، وبالتالي أصبح نظام البيت هنا عنده ثلاث تفعيلات زايدين ولا عنده صدر زيد. ثم تعود إلى نظام البيت، ثم تعود إلى نظام ثلاث مقاطع، سطر فيه ثلاث تفعيلات، سطر فيه تفعيلتين وسطر فيه ثلاث تفعيلات. يعني لهنا كان نقول مزجت الشاعرة، إن كانت معناها هي قصدت ذلك فقد مزجت بين شكلين، وربما هذا من باب تصورها لتطوير أو الخروج عن نمط القصيد بشكله المتعارف عليه، ومحاولة فتح فضاءات ومساحات إيقاعية أو وزنية أخرى داخل هذا الشكل، أو أيضا كتبت نصا زاد ينطبق عليه لو نجم، حتى وإن كان فما يعني أبيات موزونة مرتوبة فيها صدر وعجز، تنجم هي في وعيها أو في نيتها أنها تكتب نص تفعيلة، ولكنها بمرجعية ما قرأت وما كتبت وما رسخ في ذهنها من نظام الشطرين فأثر ذلك على نص التفعيلة هذا. وقلت مثل هذه التجارب عادة ما يكتب الشاعر على السليقة، يكتب النص كما أراد له معنى وبنية ومضمونا، ولكنه يهمل المسألة الوزنية لأنه تشربها وأصبح يقولها دون أن يحتاج إلى ضبطها. وربما أيضا هي مساحة حرية يمنحها لنفسه، وحتى إن كانت هناك سقطات لا يعود إليها. وهذا زاد رأي من الآراء التي يمكن أن أذهب إليه. على كل النص يعني يطرح يعني طريقة طريفة على مستوى الوزن، كذلك على مستوى التركيب واللغة، اللغة يعني اللغة تدل على شاعرة متمكنة من لغتها، ممسكة بزمام يعني نصها. الصور الشعرية لا تخرج عن الصور الشعرية القديمة التي اختارها لها تقريبا نفس النظام الوزن والإيقاعي. عموما النص نص جيد محترم، ولكن أرى أن تجربة فوزية العلوي خاصة في النص السابق ربما كان أفضل من هذا المقترح، وأرجو لها الصحة والعافية قبل كل شيء ومزيد من التألق والكتابة، وشكرا.
0: شكرا جزيلا للشاعر أحمد شاكر بن ضيا، أيضا تحية للشاعرة فوزية العلوي. للقصيدة بقية بعد الأذان، نسمع إلى هذا النغم ثم الأذان ثم نعود لمواصلة قصائد في السباق، كونوا معنا.

0: مملكة تهدي القلوب ضياء ما له أفل. الشاعر الحر إن غنى تزلزلت الأرواح وانكشف المستور والوجل، يبقي على الدهر معنى لا يزول له.
1: فارس الكلمة
0: كالنجوم في الأفق العالي إذا اكتملوا.

0: فارس الكلمة مع الأسعد العياري ووليد بخريف.
1: نعود مستمعينا الكرام لنواصل حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين أيضا. والليلة مع المجموعة الثالثة من الدور الثاني لمسابقة فارس الكلمة. استمعنا في البداية إلى مشاركة الشاعرة فوزية العلوي بقصيدة عنوانها سمر. الآن المتسابق الثاني الشاعر ناجي النصري، عنوان القصيدة وثائق مسربة من أرشيف بروميثيوس. الشاعر ناجي النصري من ماجب العباس القصريين تونس.
0: فارس الكلمة.
2: الشاعر ناجي النصري أصيل ماجب العباس ولاية القصرين. في رصيدي ديوان صدر في العام الماضي بعنوان نفحات مفجور صعليك، وسنة إن شاء الله تحت الطبع ديوان أغنية بصدد التحميل. الحقيقة سعيد بانضمامي لكوكبة فرسان الكلمة وبالترشح لهذا الدور الثاني. هذه التجربة الرائدة اللي نتمنى أنها تنسج عليها إذاعات أخرى، ولما لا حتى قنوات تلفزية، لأنه المشهد الثقافي تقريبا مغيب تماما في الإعلام التونسي. سعيد بوجودي بينكم وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.
0: فارس الكلمة.
2: وثائق مسربة من أرشيف بروموثيوس. البارحة على غير العادة تسمرت أمام المرآة بلا سبب. سنوات مرت لم أتقابل فيها مع مرآة، كان الأمر طبيعيا في البدء، وغامت بعض الشيء، والرؤية حين نشوء الغيم على المرآة نبوءة. شاهدت نبيا وهو يحال على شرف المهنة في حفل رسمي آخر من يسمعه المحتفلون به، ويصيح بصوت مختنق: ما زلت نبيا، فلماذا باركتم هذا الخلع؟ أأنتم حقا آمنتم بي؟ شاهدت إلها معزولا يتوسد في الغربة معصمه، وينام بكامل عريه مكتظا بالوحشة وخراب العمر، ويحدث نفسه بين الفينة والأخرى: قد يحدث أمر، هذا الخلق مريب. من هذا؟ جندي آخر من ظل على الجبهة، تتزاحم حوله فوهات بنادق ليست للأعداء، يدخن تحت سياط الخذلان سجائر سيئة السمعة، وعيناه على الحلم، والحلم يسيل ببطء من ثقب في القلب، يسيل الحلم. لا شيء يسد ثقوب القلب سوى امرأة تهمس في جبروتك أنك ما زلت إلها. تمتد يد من تحت ركام الأرض إلى الدنيا، ونداء وهو يحاول أن يولد يحتال عليه

0: ضجيج العالم يخنقه، تبتلع الزحمة كل فراغات الصوت، تحتفل الأمة فوق، وتسحل أقدام الرقاصين نداءات الوحدة واليتم. وككل الحفلات الموروثة في الشرق، المزمار أجل من القانون، قد يعطي بعض صلاحياته للطبل، إلا أنه لا يتخلى عن كونه قائد أوركسترا هذا العبث الطاغي. تشقق باللور المرآة وتوزعت عليه شظايا. ماذا بعد؟ ها أنا أصغر أنهك وأتقزم أنهار، إلا أني كنت أردد في سري كبرا، مقاسات الصورة في المرآة مظللة. بالتأكيد نعم، لكن في الأصل الواقع أكثر سوءا مما يبدو في المرآة.
1: فارس الكلمة.
2: كانت هذه هي قصيدة بعنوان وثائق مسربة من أرشيف بروميثيوس للشاعر ناجي النصري. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
3: الكلمة للجنة التحكيم.
2: والبداية مع الشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي لك الكلمة.
4: إذن مرحبا بكم مرة أخرى. نحن أمام نص تفعيلة موسوم بوثائق مسربة من أرشيف بروميثيوس للشاعر ناجي النصري، ونص وارد على المتدارك. كما قلنا هو نص تفعيلة وفيه محاولة للتجريب والخروج عن النمط الذي تعودنا أن نصغي إليه في كتابات ناجي النصري. في هذا النص إذن حاول أن يكتب كما قلت قصيدة التفعيلة بتجريب، وأن يعطي للمرآة أبعادها. فالمرآة طبعا هي ما تعكس الصورة، وأيضا هنا تعكس ليس الصورة الخارجية فقط، وإنما هي تعكس الروح وعجز الروح أحيانا. والمرآة أيضا هي ظلنا، والمرآة هي ماؤنا، والمرآة أيضا إذا تهشمت هي انكساراتنا، وهي آلامنا وجراحاتنا وتشقق الروح فينا. حين نقرأ هذا النص نلاحظ هذا الانكسار في هذه المرآة، حتى ولو لم يكن في البداية انكسارا مرئيا. ففي البداية شاهدت نبيا يحال على شرف المهنة، ثانيا إذا الانكسار الثاني شاهد إلها معزولا إلى غير ذلك، آخر من أيضا شاهد جنديا، آخر من ظل على الجبهة إذا تتزاحم حوله فوهات بنادق ليست للأعداء، إذا بنادق الأصدقاء وبنادق، إذا هناك جراحات كثيرة يحاول الشاعر أن يجعلنا نراها معه في هذه المرآة التي تعكس روحه وتعكس معاناته. وفي نهاية المطاف إذن نلاحظ أنك ما زلت بشيء يسد ثقوب القلب، سوى امرأة تهمس في جبروتك، أنك ما زلت إلها. في نهاية المطاف ما زال هناك بصيص من الأمل، وبصيص من الحب، وبصيص من هذا الفرح المؤجل ربما. ويقول في آخر النص، لأن تقريبا المعنى متكرر وهو هذا الانكسار، لكنه يقول: لكن في الأصل الواقع أكثر سوءا مما يبدو في المرآة. وهنا يشير الشاعر إلى بشاعة الواقع، هذا الواقع الذي يتجاوز الصورة التي نراها في المرآة، صورتنا الخارجية. فإنه يحاول هنا أن يجعلنا نحفر في هذه الصورة لنطل من شرفة المرآة على صورة أكثر بشاعة. ولعلنا هنا إذن يحيل إلى ما يقع في العالم اليوم من فظاعات، ويشير إلى ما يقع اليوم أيضا من انتهاك إلى غير إلى غير ذلك. ونقول لناجي النصري شكرا على هذا النص لأن فيه محاولة لتجديد الذات والخروج من نمط تعود الكتابة فيه إلى نمط تجريبي، محاولة في هذا النمط معقولة وأعتبرها جيدة، ولكنني أيضا أبحث من ناجي النصري أن يكون أكثر تميزا لأنني أعرف أنه يمكن له أن يمسك هذه الغيمة ويمكن له أن يكتب بخدوش على خدوش المرآة. مع الشكر.
2: شكرا جزيلا. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل.
5: شكرا دكتور الأسعد، وما يعني تحية إلى الشاعر ناجي النصري. وثائق مسربة من أرشيف ميثيوس. الحقيقة العنوان مغري ويفتح الشهية للقراءة، وواعد يعني بأشياء كثيرة. لكن للأسف ما لهش المشكل مني كقارئ ولا من الشاعر، لم أجد يعني رجع صدا أو تأصيلا لهذه العتبة الأولى، وهي يعني وهو العنوان وانعكاسه في المرآة التي في مرآة النص التي ذكر يعني توصيفها وذكر انعكاس لها الشاعر من خلال حديثه عن المرآة. النص نص تفعيل. ناجي النصري شاعر متمكن من الوزن، شاعر يكتب يعني بشكلين نظميين وتعود وتدرب كثيرا على ذلك. وفي هذا النص فما لعبة نتاع محاولة للتسريد ومحاولة للخروج إلى فضاء آخر، إلى تجربة أخرى، إلى تجريب في يعني فيما ما يكتبه عادة ناجي، كما تفضلت الصديقة الشاعرة سلوى الرابحي. ولنا أثمن فعلا هذه النقطة، أثمنها كثيرا لأنها تعكس اجتهاد واشتغال الشاعر على تطوير نصه وتطوير تجربته. بقى خليني ساعة قبل أن أخوض أكثر في النص، نحب نحييه زادة على قراءته وعلى إلقاءه يعني المتميز. قراءة متأنية، قراءة يعني فيها من الروح، وفيها يعني من الاشتغال اللي يخليه إضافة نص. والحقيقة صوت ناجي النصري في العادة يذكرني، وخلينا ديما وين نذكروا هذا الشاعر نقدموا له تحية، لأن نعتقد زاد اللي ناجي من خلال النص هذا ولا من خلال نصوص أخرى سابقة فما روح وفما راجع صدى لصوت الشاعر التونسي الكبير جمال الصليعي، وكذلك في نبرة صوت ناجي وهو يقرأ، فتحية لجمال من خلال هذه الفرصة. قلت النص فيه لعبة، محاولة في تجريب، وهذا شيء جيد. لكن في رأيي هناك أيضا هينات أو نقائص في بعض المسائل اللي تتعلق بافتعال النص أو تصنع النص مقابل طبع ومقابل التلقائية ومقابل سلسة الجملة. نحس أنه فما برشا مواضع فيها تقطع الجمل والانتقال بين السطر والسطر ما هوش سلس بخلاف المعنى حتى في التركيب. وفما زاد أشياء زائدة عن الحاجة بلا صديقنا الناجي، وهو قدير على غير الناس بالممحات، مثلا كما يقول تتزاحم حوله فوهات بنادق ليست للأعداء، يدخن تحت سياط الخرلين سجائر سيئة سمعتي. يعني سيئة سمعتي، ما يعليش سمعتي، سجائر سيئة، ولا هو حب يقول رديء. طيب هل سيئة السمعة ستجعل من كلمة سجائر من استحضار السجائر سوء السمعة صورة شعرية فيها تخيل؟ لا أعتقد ذلك. أعتقد أن كلمة سيئة السمعة طلقت لنا في الجملة بتاعنا وزادتها وبالعكس معناها أثقلت التخيل وخليتها معناها يعني الجدوى في الخفة وفي اللطافة وفي الطرافة في الصور. على كل هذا مثال بسيط. كذلك بعد زاد أوغل في استعمال الجملة التركيب يعني التركيب النفسية إلى أنه بعد شوي على الشعر مثلا قد يعطي بعض صلاحيات. هذه الفكرة المتداولة المتعارف عليها واللي أصبحت كل شيء المزمار أجل من القانون قد يعطي بعض صلاحياته للطبل. طيب جميل المعنى اللي حبيت تقول جميل ولكنه شعريا استنفي ذا وهو نعطيك أن يقول نعطيك ما أجمل يقول أقول أحمد مطر من يملك القانون في بلادنا يملك حق عاز فيه. مسألة أنه علو صوت الطبل على القانون ولعبة القانون اللي هو آلة موسيقية واستحضار القانون بمعناه العدالة والقانون المنظم للحياة بين البشر هذه استهلك استنبغت ولم تعود صورة شعرية صالحة للكتابة. هذا رأيي. بعد مباشرة نقول إلا أنه لا يتخلى عن كونه قائد أوركسترا هذا العبث الطاغي. التركيب في حد ذاته وإحنا نلقاها ما نشتغل لنا محرر نلقاها في نص متاع نص دراسة ولا نص متاع رواية نعود نشكله وإن كان الكاتب معناها يعني قد كتب النص في لغة عربية نحس هذا تركيب معناها ثقيل لا يستقيم مع نص نثري فما بالك بنص شعري يعني. وقص على ذلك يعني في المجمل النص مقبول محترم فيه صور شعرية جميلة حتى لا أظلم الرجل ولكن ديما نقول أنا لأني أحب النص وأحب بعض المواضع في النص يعني يعكس النص اقتدارا للشاعر فإني أغار على يعني كل ما فيه وأصبح متتبعا لدقة التفاصيل ربما تشكل في رأيي هناتا أو سقطات في جمالية النص. على كل تحياتي إلى الشاعر ناجي النصري وأنا على ثقة تامة أنه سيكتب اسمه بحروف من ذهب في وقد يعني وصل إلى مرحلة كتب اسمه فعلا وأرجو أنه في النصوص القادمة يطلق عنانا التجريبي ولا يضع حدا لذلك وبالتوفيق.
2: واضح. شكرا الشاعر أحمد شاكر بن ضي. إذن نواصل تحكيم قصيدة وثائق مسربة من أرشيف بروميثيوس للشاعر ناجي النصري مع تحكيم الدكتور خميس الورتاني بعد موجز الأخبار. كونوا معنا.
6: ما الذي سيحدث لو أن العالم من دون شعر من دون حب ولوعة وغرام؟ فارس الكلمة. سيحدث أن يكون الشعر على الرغم من كل عالم سحيق موالا وحديقة وأغنية ورقصة وألحانا. سيكون الشعر مدينة ومدنية وموجة وبلبلا ودمعة طفلة في ضياع أليف. سيكون الشعر كل شيء في زمن كل ما فيه لا شيء. فارس الكلمة. فحافظوا عليه أيها الشعراء، حافظوا عليه فهو آخر ما سيربطكم بعالم تهدده الإلكترونيات بعشواء حضورها. فارس الكلمة. وضعوا شاعرا مع كل شيء، ضعوا شاعرا عكازا لكل مبتور روح. أيها البررة الهنج الصادحون الصائلون القائلون الطائلون، فسلام عليكم، سلام سلام سلام سلام. فارس الكلمة.
7: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
8: فارس الكلمة، فارس الكلمة.

0: نعود لمواصلة الجزء الثاني من حصة الليلة من مسابقة برنامج فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنسير. أجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين. ونذكر بأننا الليلة مع شعراء المجموعة الرابعة طبعا للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة. في الجزء الأول استمعنا إلى قصيدة سمر للشاعرة فوزية العلوي، استمعنا أيضا إلى وثائق مسربة من أرشيف بروميثيوس للشاعر ناجي النصري، استمعنا إلى تحكيم الشاعرة سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بنضية. إذن ليكتمل التحكيم لقصيدة وثائق مسربة من أرشيف بروميثيوس لناجي النصري، وحل الكلمة للدكتور خميس الورتاني. تفضل دكتور، لك الكلمة.
1: شكرا مجددا أستاذ مسعد. يعني أتقاطع في أغلب ما قيل، ما تفضل به أحمد شاكر وما تفضل به سلوى. ما أود أن أبئر عليه في الحقيقة هو طرافة النص. هذا النص على طوله النسبي هو نص طريف ومتمسك. طرافته لها مأتيان. المأتى الأول هو المأتى البلاغي، المأتى الثاني هو المأتى الدلالي أو الأغراضي أو السيني أو التيمي. المأتى البلاغي يرصد انطلاقا من العنوان. العنوان هو عتبة مهمة ومفتاح لولوج النص. وثائق مسربة من أرشيف بروميثيوس. بروميثيوس هو شخصية أسطورية، ليس مهما في ذاتها أن نستدعي الأساطير، لكن المهم أن يحسن الشعب التقاط الأسطورة المناسبة من خلال رمزها. والأهم من هذا الكل هو مسألة التحيين، لاكتواليزاسيون، يعني لا قيمة للنص الإبداعي في تحشيده لعدد من الرموز الأسطورية. وعلى المتلقي أن يفكك وأن يبحث في المشترك وفي المختلف. القيمة هي في أن بروميثيوس في هذا النص هو بروميثيوس العصر وليس بروميثيوس الماضي والتاريخ والمتخيل الجمعي للثقافة اليونانية. بروميثيوس هذا الذي يعلم الناس، وهذا الذي يلاقي شر جزاء. إذن في تقديري النص يتقدم باعتباره صورة كبرى، وإن كان التجسيد انطلاقا من صورة حسية، بكون مؤشر على كيفية في تلقي النص وفي تفكيكه وفهمه وتذوقه. المأتة الثانية للطرافة تتأتى من من الطرف العام، تتأتى من كذلك من هذه الصورة الموحدة التي بني عليها النص. النص مبني على صورة واحدة هي وقوف الذات الشاعرة في نصها أمام المرآة، فتحدثنا عما رأت، وينتهي المشهد بتكسر هذه المرآة وما وقع لهذه الذات التي رأت نفسها في هذه المرآة. بتقديري القيمة الإضافية الأخرى تتأتى في اختيار الموضوع أو التيمة التي تحدث عنها. هو تحدث عن كل في تقديري في فهمي أنا لهذا النص كذلك ونسب فهمي. هي ما هذا النص يتأرجح في تحديد مأتى أهمية الإنسان في الزمن وفي المجتمع. هل مأتى جوهري يتعلق بكنه الذات وإقامتها في العالم، أما أتاه وظيفته وبالتالي قيمته هل هي عابرة أم جوهرية؟ وما التقطه من النص يعني مختلف بمقدار ما عما ربما التقطته سلوى والتقطه أحمد شك. بالعادة النصوص التفعيلة هي معنية في العادة في نشأتها الأولى على التجارب الكبرى، عبد البياتي ولا السياب ولا غير ولا درويش غير، هي تؤرخ لقصة الجماعة. لكن في بعض التجارب وجدنا لطفا كبيرا في تأريخ قصيدة التفعيلة لقصة الفرد. وفي تقديري ناجي في هذا النص نجح في أن يؤرخ لمأزق نعيشه هو مأزق أنه حالة أن تنتهي الاستفادة منا وأنه حالة مثل ما ذكر هو وهو يحال على شرف المهنة في حفل رسمي وآخر من يسمعه المحتفلون به وهو يصيح مختنق ما زلت نبيا فلماذا باركتم هذا الخلع إلى آخره. النص في تقديري الشعر نجح في التقاط اللحظة هي مجهرية لكنها خطيرة تحدث لنا جميعا عندما تقرر الجماعة انطلاقا من مواضعات موضوعية أن تكف عن أن تسألنا رأينا وأن تستفيد منا وكأنها تكتفي منا بأن تعطينا منحا حتى نمر إلى الحياة الأخرى دون دوك إجمالا نجد نصري صاغ هذا السؤال الخطير والمؤلم في شكل شعري بناه بمقدار غير قليل على صور بعضها نجح فيه مثلا هذه الصور العنقودية التي يتوالد بعضها من بعض مثلا وعيناه عن الحلم والحلم يسيل ببطء من ثقب في القلب يسيل الحلم لا شيء يسد ثقوب القلب وهكذا كل صورة تحيل على صورة ولكن في بعض الأحيان ربما بعض الصور مثل ما ذكر أحمد شاكر بالضياء يعني بعض الصور يعني في الحقيقة وكأنها بفعل استخدامي مضروبا في الزمن تفقد طاقتها الشعرية فإذا بها لا تتجاوز كنها الكمال وهذا الأمر يجعل النص فيه بلاغتان متضادتان إذا النص إجمالا في تقديري جيد لكن مع ذلك هو في حاجة إلى مزيد من التشديد حتى لا نقول إلا المصطفى الذي لا يمكن أن نتخلى عنه.
0: واضح، شكرا جزيلا الدكتور خميس الورتاني وشكرا أيضا للشاعر ناجي النصري.

0: نواصل لمستمعينا الكرام حصة الليل من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير مع المجموعة الرابعة على الدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة. والآن نستمع إلى قصيدة للشاعر محمد غيلان العيادي بعنوان رسائل لم تصل إلى ميلينا. محمد غيلان العيادي من القيروان تونس.
1: فارس الكلمة.
2: الاسم محمد غيلان العيادي من ولاية القيروان عاصمة الأغالباء. سعيد أيما سعادة بترشحي إلى المرحلة الثانية من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير FM. حقيقة هذه المسابقة التي ولدت كبيرة قد أسعدت جميع الشعراء في الوطن التونسي وحتى عربيا، واستفدنا منها أي استفادة من خلال الملاحظات القيمة للجان التحكيم، سواء في علاقة بنصوصنا نحن أو كذلك في علاقة ببقية التجارب الشعرية. آمل في أن تعجبكم القصيدة الثانية في هذه الدورة، وأمل كذلك أن أكون من المترشحين إلى الدور النهائي إن شاء الله.
3: فارس الكلمة.
2: رسائل لم تصل إلى ميلينا. التصدير. كتابة الرسائل معناها أن يتجرد المرء أمام الأشباح، وهو ما تنتظره تلك الأشباح في شراهة، ولا تبلغ القبلات المكتوبة غايتها، ذلك أن الأشباح تشربها في الطريق. فرانس كافكا. من غربة فيه صاغ الآن حكمته، من غربة فيه صاغ الآن حكمته، مذ أنكر الوجه في المرآة صورته، مذ صاح يوسفه المنبوذ يا أبتي أهدى إلى جبه المنسي جثته. أفاق من حلمه الوردي مبتسما وسار في موته يحدو جنازته، يجر من خلفه نعشا ومقصلة وذكريات وحزنا فيه فتته. من ليله الأسود الكحلي طيف يد تمد كفا لكي تغتال شمعته. مضى بظلين، مضى بظلين، ظل يستجير به وآخر في حنايا الروح أنبته به بكاء قديم، رعشة، قلق، وبعض أسئلة ترجو إجابته. ماض إلى أين؟ نحو ليس يدركه، هو البريد الذي ما رام موجهته ومد قلبا إلى عرافة عبرت ما بين ضلعيه يستجدي قراءته، وترجم البحر دمعا للذين مضوا كل يخلف في الميناء مهجته، وعلم آدم المنفي في دمه أن العواصف لم تغفر خطيئته. سيركب الدمع، سيركب الدمع نوحا دون أشرعة، ويكسر الخضر في ليل سفينته. تذكري كلما نامت مدينتنا طفلا أنام على زندي غربته. تذكري أن كأس الروم في يده ما زال ينبئ ليلى البار قصته. تذكريه غريبا مفردا ضجرا وعاشقا، لم يخن يوما حبيبته، وفيلسوفا وجوديا ومعتكفا أقام في الأعمق المخفي جدبته. سيسرق الوجد من درويش زاوية ويستعير من الحلاج جبته. سيسرق الوجد من درويش زاوية ويستعير من الحلاج جبته. سيقطف الضوء من شمس تطل على ورد يهدهد بالتحنان شرفته، ويحتسي شايه اليومي منفردا، ويحتسي شايه اليومي منفردا، وينفث التيه في صمت سجارته. وهكذا كان منفيا ومغتربا، وهكذا كان منفيا ومغتربا وشاعرا لم يزل يملي قصيدته. وهكذا رغم ما يخفيه من وجع ما زال يرسم كالأطفال ضحكته.
1: فارس الكلمة،
0: فارس الكلمة. وكانت هذه مشاركة الشاعر محمد غيلان العيادي بقصيدة عنوانها رسائل لم تصل إلى ميلينا. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
4: الكلمة للجنة التحكيم.
0: والبداية مع الشاعر أحمد شاكر بنضية، تفضل لك الكلمة.
5: شكرا دكتور لسعك، شكرا للشاعر محمد غيلان العيادي على هذا النص. الحقيقة النص نص فيه لعب على مستويات عديدة. المستوى الأول هو المستوى الشكل النظمي والتوزيع البصري للنص. النص نص قصيد، نص الشطرين أو ما يسمى أيضا بالقصيدة العمودية، ولكنه في يعني موزع بصريا في النص المكتوب، يعني أمامنا بشكل مذوب في يعني في صورة النص التفعيلة. وأيضا لاحظت في قراءة محمد غيلان أنه في مواضع عديدة يحاول أن يكون وفيا لهذا التوزيع البصري، وأن يشتت أو يذوب أو يقلل من وطأة الرتابة الميزان والخروج من الدائرة الإيقاعية المغلقة التي يفرضها هذا الشكل النظمي. وهذه محاولة شفناها مع يعني شعراء آخرين في المسابقة، ولكن أرى أن غيلان قد وفق فيها إلى مدى بعيد. كذلك على مستوى البناء، أنا يعني استمتع بنص عمودي يكون مبني بشكل دقيق، أنه مش ممكن أخذ بيت من وسط القصيدة مثلا وأن تضعه في بدايتها أو في آخرها ولا تجد فرقا في يعني في المعنى. لا، هنا لو أحرك أي كلمة أو أي بيت من موضعه فإنه المعنى يختل، وهذا أيضا مما يحسن للشاعر محمد غيلان العيادي. هذا فضلا عن اللعب يعني والمساحات المفتوحة في استغلال تقريبا تقنيات كتابة النص يعني تقنية السرد وكتابة النص النثري. استعمل الحوار، استعمل الاستدراك، استعمل السرد، استعمل يعني تركيب لطيفة نعرفها في نصوص في يعني في في أجناس أدبية أخرى غير الشعر، واستثمارها استثمارا جيدا. هذا بالإضافة إلى التوظيف الشخصيات الدينية الأسطورية الشخصيات الأدبية، توظيف بعض العبارات والتي ربما نجدها في الغالب أو في العادة غريبة عن عوالم قصيدة القصيدة العمودية، لكنه غيلان ربما من الشعراء الشبان الذين يحاولون ويجتهدون لإثبات أن هذا الشكل النظمي ما زال قادرا على استيعاب القول في هذا الزمن، وعلى استيعاب عباراته، وأيضا استيعاب أفق تخيلي آخر مختلف عما ربما رسخ في أذهان قراء أو المتابعين أو الناس اللي يعرفوا قصيدة القصيدة العمودية، وربما أيضا ممن يتخذون موقفا منها باعتبارها شكلا نظميا قديما كلاسيكيا لا يمكنه أن يكون أن يستوعب المقال أو التعبير في هذا الزمن. الحقيقة معناها عموم الناس ممتاز، ما عنديش فيه، فقط عندي ملاحظة لغوية اللي هي تتعلق بمضاب الظلين ظل يستجير به، وآخر علاش آخر قالوا آخرا ونا ما عرفتش علاش، وقت اللي هو أيضا يستقيم نونها وإن كانت معناها فماش ضرورة لتنوينها، يمكن يعني آخر أن تكون بالعكس من غير الإسعاف، تكون يعني التفعيلة يعني تامة ولا غبار عليه. يعني عموما نص جيد جدا في نظري، ومزيدا من التوفيق لمحمد غيلان العيدي.
0: شكرا شاعر أحمد شاكر بن ضي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
6: شكرا مجددا أستاذ لفت، شكرا للقراءة العميقة التي قدمها أحمد شاكر بن ضي. في الحقيقة لن أتباين معه إلا قليلا ما أقوله حول هذا النص، رسائل لم تصل إلى زميلنا، هو نص صادم من جهة جمعه بين متناثرات يبدو أنها من الوهلة الأولى أنها تشكل شذوذا، لكنها مع تأملها هي ناطقة عن خيار واع وناطقة كذلك عن اقتدار. هذا الأمر هذا فضل لهذا النص لا يمكن أن نجدها فيه. هذا النص هو صادر لماذا؟ لأنه ينتمي إلى شكل أصيل قديم، هو شكل القصيد يسموه القصيد التقليدية والعمودية شكل القصيد، وهو صادم. ثانيا لأنه بني على وزن هو في عرف قدامى باهي رصين وجزل، وله مكانة في الشعرية القديمة من جهة توتره ومن جهة مقامه في الذائقة الجمالية. له موقع في الذاكرة الجمالية وله موقع كذلك في الذائقة. وهذا نص صادم ثالثا لأن الشاعر محمد غيلان لأنه أخرج نصه على نحو نقيض لما تعودته العين العربية في تقبل مثل هذا الشكل النظمي. ثم تناقض بين ما يوحي به المعطى الأول والثاني والمعطى الثالث. المعطى الثالث هذا موغل في الحداثة، بينما المعطى الأول والثاني هو موغل في القدامة. وفي تقديري إذا كان تم مزية وأمر مهم لابد على شاعر المعاصر خاصة الشبان أن يلتقطوه، هو محاولة التفكر بشكل عميق وليس بشكل سطحي في مفهوم الحداثة. هل الحداثة انقطاع عن القديم؟ هل الحداثة إعادة للقديم؟ هل الحداثة تمثل لكل منجزات الآخر الغربي ومحاولة تعريب تلك التجارب أن الحداثة أمر آخر. الحداثة الجبلية هي فعل إبداعي، هي بحث بمقتضاه لا ننقطع القديم ولا نعيد إنتاج القديم، وإنما نحاور هذا القديم. وهذا في تقديري أهم مكسب قدمه محمد خلال العيد، هو أنه في هذا القديم ممكن جمالي طر لم يستثمر، وبالتالي نحن لا ننتمي إلى القدامى ولا نعيد إنتاجه ونؤبد هذا المنجز الممكن من ممكنات أخرى لم تنجز لم تتحقق. محمد غيلان في تقديره وذهب بالفعل إلى الأقصى وحاول أن يستثمر بعض الممكنات التي أقصيت في القديم، ولكنها جزء من فلسفة القديم، فلسفة الجمالية، فلسفة الشعرية القديم. وفي الوقت هو لم ينقطع عن الحديث من جهة أن الحداثة تقتضي الفرادة والقيمة المضافة. الفرادة والقيمة المضافة تأتى من طرائق تصريف القول، وطرائق تصريف القول أساسا جوهرين هي الطريقة التخيلية، الطريق التخيلي والطريقة التوقيعي. أحمد غيلان، محمد غيلان العيادي، حاول في إطار هذا المشترك الجمعي الذي يسمى بالشكل النظمي والذي يسمى بالوزن، حاول أن يصرف في الوزن ويجرب فيه أنواعا من التجريب بمقتضى ما أخرجه في إطار هذا الوزن البسيط لم يسمع من قبل ولم يرى، وهذه عمارة فائدة وإضافة كبرى. أرجو أن تعطيني بعض الوقت.
0: أي تفضل دكتور، لك الكلمة.
6: لا أخشى أن أكون لا أتفضل.
0: لا تفضل. نعم.
6: الشاعر كذلك كان بنى نصره بناء له تعلق بالحديث من جهة أنه قدمه باعتباره نصا يرى، لا يمكن أن ننفق إلى كل أو مآتي جماليته إلا بتوسط من آلة العين. ما عادت آلة الأذن وحدها كافية حتى نمسك بكل تلابيب أو مآتي هذا الجميل. هذا نص بني على عتبات العنوان، وهو عتبة أصبحت تقليدا، ولكن ثم عتبة التصدير، ثالثا المتن، ورابعا ثم التهميش. في الحقيقة في التصدير ثمت إيحاء، ثمت مؤشر مبدئي أننا في حضرة خطاب مبني على خطابات أخرى يتنافذ مع منجزات إبداعية من طبيعة عالمية. هذا الأمر يتأكد في التصدير. التصدير هو في الحقيقة هو مسألة مثل ما هي يمكن أن يكون أمارة حداثة قد يكون أمارة تقليد وعنصر ربما مهدم لشعرية الشعر. لماذا؟ لأننا في التصديرات غير الناجحة في الحقيقة نحن نزعم علاقة نسب إما جمالي وإما فلسفي وإما فكري مع من نستعين بهم ونصدر لهم. أن أستدعى فلان أو فلتان وأضعه في التصدير، فهذا معناه ضمنيا أن نصي هو امتداد للمنجز الإبداعي أو المنجز الفكري أو المنجز الفلسفي أو الإيديولوجي لهذا الكاتب أو ذاك. دوك فيها في بعض الأحيان قد تكون مجانية، أنا لا أتهم محمد غيلان العيادي في هذا الأمر، لكن عتبة التهميش، وهذه نجدها في صفحتين، عتبة التهميش هذه ما وظيفتها؟ هل القصيدة نص علمي يقتضي منه أن يثبت هذه المعاني الثواني والدلالات التي تحفل بها هذا المصطلح أو ذات؟ هل نحن في حضرة المصطلح أصلا؟ هل الخطاب الشعري يعتمد العلامات يفرغها من ذاكرتها ويشحنها بذاكرة جديدة، أم نحن بإزاء خطاب مصطلحي وتقول لي أن هذه الكلمة معناها كذا وهذه تاريخها كذا وفي أوروبا وفي كذا وفي كذا وفي فرنسا تحديدا؟ يعني هذا الأمر ما رسلتها في لحظة ما وفي تقولي هو أمار من أمارات ضعف النص. لماذا؟ لأن النص بمفرده غير قادر على أن ينتج الدلالة إلا بتوسط النصوص الأخرى. إجمالا حتى لو قلت أكثر من مقتل، يعني نص ناطق عن اقتدار وصاحبه يمكن أن يكون له الشعر التونسي وربما الشعر العربي.
0: واضح، شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
7: إذن مرحبا بكم مرة أخرى، نحن أمام نص للشاعر غيلان العيادي، محمد غيلان العيادي، وهذا النص يحمل عنوان رسائل لم تصل إلى ميلينا، وهذا النص يحيل طبعا على نصوص أخرى لعل أهمها رسائل إلى ميلينا طبعا لفرانس كافكا. وكيف سندخل هذا النص الشعري؟ هل هو نص عمودي؟ هل هو نص تفعيلة؟ هل هو نص بصري؟ هل هو نص قائم على الهوامش؟ إذن مداخل هذا النص كثيرة، ولعلني أربط أولا التصدير، وطبعا عتبة من عتبات النص بالعنوان، والتصدير كان لفرانس كافكا، وفرانس كافكا هو من كتب طبعا الرسائل إلى ميلينا، هذه المترجمة لأعماله من الألمانية طبعا، طبعا كتبت ميلينا يعني بينها وبين كافكا يعني عدة رسائل. وقلت إن هذا النص إضافة إلى هذا التشكيل يعني شكل الكتابة عمودي، في إذا قطعناه ولم ننظر إلى هذه إلى النص مكتوبا لقلنا نصا عموديا، غير أننا ونحن نقرأ هذا النص تصيبنا الدهشة من الوهلة الأولى ونحن ننظر إليه، فوجدنا أنفسنا أمام متعة بصرية ومتعة تخيلية في آن معا. ولعلنا إذا قلنا إن هذا النص هو نص عمودي فإننا في هذا الاتباع نجد إبداعا طبعا في تقديري، إبداعا حقيقيا، يعني هناك إبداع في الاتباع. أرى أن هذا النص هو نص يصل التميز في لغته وبنائه والصورة والتشكيل البصري، وأيضا على مستوى الإلقاء، وهنا وصلنا أيضا إلى المتعة السمعية، فهو جامع لهذه متعة الحواس. وهنا لعلي سأركز على أمر هام خاصة التشكيل البصري. فنحن هنا في هذا التشكيل البصري الذي أعتبره عنصرا مهما في إنتاج الدلالة، فلم نعد أمام صورة متخيلة وحسب، بل هي صور وتصوير. أحيانا الكلمات نجدها في أول السطر وأخرى في الوسط، ولكنها تحمل لم يكن ذلك التوزيع اعتباطيا. مثال ذلك حين يقول يحدو جنازته يجر من خلفه، يعود إلى السطر نعشا ومقصلة وذكريات، فنرى هذا الجر، إذن نرى الكلمات إذن مجرورة، نرى يجر خلفه، نرى النعش والمقصلة والذكريات وراء الكلمة يجر أو وراء جملة يجر من خلفي. أيضا هناك توزيع في الأسئلة، فكأننا أمام تصوير وصور، فكأننا مثلا فيها في الأسئلة تحولنا إلى كائن، إلى شبح ربما هو مرتبط أيضا بالتصدير، إلى هذا الشبح الذي نحاول تحديد ملامحه. أيضا النص به عدة إحالات على عدة مرجعيات، منها ما هو أسطوري، ومنها ما هو ديني، ومنها ما هو أيضا يعني من ثقافات أخرى غير ثقافتنا العربية. فمثلا نجد إذا رحلة الإنسان، رحلة الأنبياء مثل يوسف ونوح، رحلة الشاعر، رحلة الصوفي متمثلة في الحلاج أيضا الإبداع أجده في هذه الأسطر مختلفة الطول، حيث ينتهي المعنى ويتشكل المعنى ويرقص ترقص الكلمات في هذا الخيال، فنرى الصورة ونصغي إليها ونتلمسها نقرأ. إذن نحن نقرأ التصدير ونقرأ النص ونقرأ البياض ونقرأ الهوامش كما قلت، حتى الضحكة في آخر النص رسمت، يعني ترى ضحكة، ضحكته رسمت على شكل ضحكة. يعني فعلا هذا النص أراه نصا جميلا جدا، وأراه نصا يضاهي النصوص الكبرى. ومحمد غيلان العيادي شكرا له على هذا النص، رغم أنه ما زال لم يخرج من جبة النص العمودي، وهذا اختيار طبعا، ولكنه في هذا الاتباع كان مبدعا، وأعتبر هذا النص فعلا جميل وجميل جدا. تحية لمحمد غيلان العيادي.
0: شكرا جزيلا الشاعر سلوى الربحي. إذن هكذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى خاتمة هذه السهرة الشعرية الإبداعية، شكرا جزيلا كثيرا جميلا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين أيضا، شكرا لهم على حسن المتابعة والاستماع. الشكر موصول أولا للجنة التحكيم، تحية لهم على المجهود المستدام، يعني هو مجهود أسبوعي يبذل فيه على امتداد الأسبوع، الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الربحي، والشاعر أحمد شاكر بنضي. الشكر أيضا لشعراء المشاركين ضمن المجموعة الرابعة على الدورة الثانية من مسابقة فارس الكلمة لحصة الليلة، الشاعرة فوزية العلوي، الشاعر ناجي النصري، والشاعر محمد غيلان العيتي. آخر تحية تصلكم من فريق الأعداد والتنظيم، تحية زميلنا الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، جد مش أقول المنسق العام للندوة. تحية الأستاذة صفاء السلابي الوشف على الصفحة الرسمية، زميلنا تحية ليها وليد بخريس، شكرا جزيلا كثيرا وليد على هذا المجهود التقني على امتداد أسبوع كامل، والأكيد أن نكتشفوها خلال الحصة المباشرة. أيضا زميلنا رؤوف غديرة في الإشراف على الإخراج المرئي لسهرة الليلة، تجدونها على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على الفيسبوك، راديو منستير إذاعة المنستير، برنامج مسابقة فارس الكلمة. معاذ الحداد تحية لي في تنسيق المكالمات الهاتفية، كان في خدمتكم ميكروفونيا الأسعد العيار، أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم، تحيا الثقافة دائما ويحيا الشعر على إذن.

0: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
1: في هدأة الليل.

0: في هدأة الليل. إعداد وتقديم دلال عزيز ضياء. في هدأة الليل، تنفيذ محمد أحمد العسيري.
1: صديق الليل، أهلا بك ومرحبا.

إلهي إلهي، وإن ذبلت في يدي الزهور وجفت حوالي كل العطور ولم يبقى حتى خريف الغصون وأحلامه في ربيع الظنون، ولم تبقى للظل رؤيا سفوح على فرعها مال طير جريح، وآنا يغني وآنا ينوح وآنا على صمته يستريح.

إلهي وإن غام كل السطوع وأغمضت الجفنة كل الشموع، فأنت العبير وأنت الربيع وأنت الغدير وأنت الشعاع، وما ضاع ضاع وما ضاع ضاع، فأمسي بقايا شعاع على اللج ذا، ويومي شعاع جديد الإيهام يشق التراب يشق التراب، ويهتك بالروح ويهتك بالروح وجه السراب، وإن صارعته رياح الحجب تفجر من كل جنب نماء وماء وحب وناداك وناداك من كل غيب دعاء وشوقا وحب

مشاوير مشاوير مرثومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

مش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا. يوم يوم تفرحنا ويوم تكرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه. وزي ما جينا جينا

عارف سر عذابي وحيرتي ده ايه يا حبيبي.

0: السيد الهاني على الموجة 104.7.
1: الحق بيدعي للحق،

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.

وترحمنا. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

0: لعلهم يذكرون. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

من أذكار الصباح. اللهم اجعل هذا الصباح تفريجا لكل هم، وتحقيقا لكل أمل، واستجابة لكل دعوة، ورحمة لكل ميت، وشفاء لكل مريض. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم اجعل بيوتنا محفوظة بحسنك من شياطين الإنس والجن، واحفظنا من كل حاسد وحقود. اللهم إنا نعوذ بك من شر النفاثات في العقد. أسأل الله العظيم أن يتوج صباحكم بقلوب مبتهجة، وهموم منفرجة، وسعادة غامرة، وصحة عامرة، وأعمال صالحة، ودعوات متقبلة. اللهم يا خالق آدم من تراب، وجاعل الجنة لمن صلى وتاب، ارزق مستمعين محبتك، وابعد عنهم البلاء، وارفع شأنهم في الأرض والسماء يا عظيم الرجاء. اللهم كما أيقظت عيوننا من المنام، أيقظ قلوبنا من الغفلات، وكما أنرت الكون بنور الصباح، أنر حياتنا بنور الهداية. اللهم اجعلنا ممن إذا أنعمت عليهم شكروا، وإذا ابتليتهم صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا. اللهم اجعلنا ممن إذا أنعمت عليهم شكروا، وإذا ابتليتهم صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا. اللهم وفقنا واحفظنا في حياتنا، وبارك لنا في رزقنا وذرياتنا، وأتمم علينا الصحة في بدننا، واكتب لنا صباح أمل وتفاؤل وانشراح.

0: أمير المحدثين
1: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة،
0: جبل الحفظ لسنة رسول الله،
1: خبير بأحوال النقلة والرواة،
0: فقيه في أحكام الدين،
1: دقيق الاستنباط لمسائل الشريعة.
0: إنه أمير المحدثين الإمام البخاري.

0: أمير المحدثين مسلسل في حلقات.
1: أعد المادة العلمية
0: أبو تراب الظاهري.
1: الإعداد الإذاعي
0: كمال إسماعيل.
1: إخراج
0: علي عيسى.

0: اعتزلوه
1: ايها الناس، ايها الناس،
0: اسمعوا للشيخ، اسمعوا لأبي عبد الله. أيها الناس، لا تنصرفوا قبل أن تسمعوا لأبي عبد الله.
2: انصرفوا جميعا. فعلها الذهلي يا سيدي، لحقته آفة الحسد،
1: لا يسلم منها إلا أهل العصمة. كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم، والعلم فضل الله يعطيه من يشاء. ووالله إني لم أقل لفظي بالقرآن مخلوق، وإنما قلت أفعال العباد مخلوقة.
2: فكيف تسكن هذه الفتنة؟
1: بخروجنا من نيسابور.

0: يا لروعة الاستقبال الذي استقبلنا به أهل بخارى.
1: أجل يا سيدي، نصبوا لك القباب على فرسخ من بخارى.
0: نعم،
1: ونثروا عليك الدنانير والدراهم.
0: لست أدري كيف أشكر أهل بخارى، بارك الله فيهم من أهل وأحباب.
1: لماذا لا تستقبل العلماء في دارك يا سيدي وتجعل لك مجلسا يؤمه كرام القوم؟
0: مكاني بين الناس كافة يا وراق يهمني أن أرضي نهم الناس للعلم إرضاء لله تعالى، فيكون النفع عاما للجميع. فمجلسي بالمسجد يجلس إلي فيه الناس جميعا، فلن أتقرب لأحد على حساب الناس، فأنا مستمد احترامي من سلطان العلم وسيري في طريقه وتأدية رسالته وشعوري برضاء ربي، فلست في حاجة إلا لله وحده.

0: سيدي، أرسل إليك أمير بخارى خالد بن أحمد الذهلي.
1: فماذا يريد؟
0: أن تأتيه بكتبك حتى تسمعها له ولأولاده في قصره.
1: لا لا يا وراق، إني لا أذل العلم ولا أحمله إلى السلاطين، فإن كان له حاجة إلى شيء منه فليحضرني في مجلسي بالمسجد، وإن لم يعجبه هذا فليمنعني من الجلوس بالمسجد، ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة لأني لم أكتم العلم.
0: أما تذهب للأمير؟
1: العلم يسعى إليه يا وراق.
0: فاعقد مجلسا لأولاده لا يحضره غيرهم.
1: ولا هذا، فلا يسعني أن أخص بالسماع قوما دون آخرين.

0: أنا لي أن أنتقم من البخاري.
1: هذا حقك يا أمير.
0: طلبت إليه أن يأتيني بكتبه فأبى. أردت أن يعقد مجلسا لأولادي فأبى.
1: من ذا الذي لا يشرفه أن يقصد دار الأمير؟
0: هذا كتاب ورد علي من أيسابور،
1: من محمد بن يحيى الذهلي.
0: نعم.
1: ماذا يقول فيه؟
0: يرمي البخاري باللفظية.
1: لابد إذن أن نصرف الناس عن السماع منه.
0: هذا واجب العلماء.
1: اسمعوا أيها الناس، اسمعوا، لقد أتانا من نيسابور أن البخاري هذا لفظي.
2: كاذب.
1: اسمعوا أيها الناس،
2: انصرفوا عنا.
3: كاذب.
1: اسمعوا أيها الناس،
4: والله ما ينصرف الناس عن مجلس البخاري، وليمد بغيظه من يفكر في ذلك.
2: انصرف من هنا، انصرف.
0: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو الأحوص عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
5: ما شاء الله.

0: فماذا يرى علماء بخارى في أمر محمد بن إسماعيل البخاري؟
1: ما دام الناس لم ينفضوا عنه مخدوعين فيه، فلا بد أن نحميهم من الباطل.
2: كيف؟ كيف يا ابن أبي الورقاء؟
1: بنافيه من بخارى.
0: نعم الرأي، ننفيه من بخارى.
3: أنت يا سيدي البخاري، أنت تنفى من موطنك؟
4: ألا في سبيل الله ورسوله ما أحتمل. صبرا يا وراق، صبرا.
3: فهل اخترت المنفى؟
4: في خرتنك نفر من أقربائه، وهي لا تبعد أكثر من عدة فراسخ عن بخارى.

0: اللهم أرني ما قصدوني به في أنفسهم وفي أهليهم. اللهم ضاقت علي الأرض بما رحبت، فاقبضني إليه.
1: ما هذا الحلم الذي رآه عبد الواحد بن آدم الطواويسي؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف، فقال له: ما وقوفك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري، لا بد أن أطمئن على سيدي. كيف أصبح سيدي اليوم؟
0: أعاني آلام المرض يا وراق.
1: بالباب رسول من أهل سمرقند قدم يلتمس خروجك إليهم، هل أعتذر إليه؟
0: لا لا، سأنهض وسأخرج إليهم يا وراق. انتظر انتظر حتى ألبس خفي وأتعمم. خذ بعضدي يا وراق.
1: تمهل تمهل يا سيدي، لا تجهد نفسك. سيدي سيدي،
0: لا أستطيع، لقد ضعفت. عد بي إلى فراشي يا وراق. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

0: مضى محمد بن إسماعيل البخاري بعد أن ملأ الدنيا نورا وترك الأثر الخالد الذي يضيء طريق البشرية ويهديها الصراط المستقيم.
1: الإمام البخاري إمام المحدثين. حلقات مسلسلة أعد مادتها العلمية أبو تراب الظاهري. الإعداد الإذاعي كمال إسماعيل. الهندسة الصوتية فوز جويد. المخرج المساعد عبد المنعم عبد الكريم. إمام المحدثين مسلسل من إخراج علي عيسى.
2: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى 5 صباحا. مستمعي الفاضل، ليس كل صامت غير قادر على الرد. هناك من يصمت حتى لا يجرح غيره، وهناك من يصمت لأنه يتألم وكلامه سيزيده ألما، وهناك من يعلم أن الكلام لن يفيد إذا تحدث، وهناك من يصمت وقت غضبه حتى لا يخسر أحدا. ويبقى الصمت الأعظم هو صمتك كي ترتقي بنفسك وأسلوبك. لا يوجد أحد لا يخلو من ضغوطات الحياة. نعيش على أرض أعدت للبلاء ولم يسلم منها حتى الأنبياء، فشكرا لمن التمس لنا العذر قبل أن نعتذر، ولمن قدر أوضاعنا قبل أن نشرحها، ولمن أحبنا أرام عيوبنا، وعفى الله عنا وعن من آذانا وقال فينا ما ليس فينا. يشتهي المتعافي كل ملذات الحياة، ولا يشتهي المريض سوى العافية. اللهم أدم علينا عافيتك وسترك، واشف من لا يعلم وجعه سواك. مستمعينا الكرام، اصنعوا صباحا مختلفا، تنفسوه تفاؤلا، سعادة ورضا. دعونا نقول بقلوبنا وألسنتنا: اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، بركته وهداه. صباحي يعبق بشوق ولهف ومحبة إلى القلوب الطاهرة، صباح مشرق بوردية الآمال وأحلام اللقاء، صباح يأبى إلا أن يطلق النور في القلوب. صباحكم حبور ونور لا يحور ولا يبور.

إلهنا، يا من أمره بين الكاف والنون، يا مصرف الرياح والسحاب، ويا مفجر العيون، نسألك يا عظيم باسمك المكنون أن تغفر ذنوبنا وتقضي عنا الديون، وتباعد بيننا وبين الشك والريبة والظنون، وتنقي قلوبنا من الخطايا وأعراضنا تصون. يا من تسبحه الألسن وتفيض من خشيته العيون، أصرف عنا عذابك فإن عذابك غير مأمون، ويسر أمورنا ولا تعسر علينا أي شؤون. استجب يا رب فأنت الغفار ونحن المذنبون.

0: نساء لهن تاريخ. صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ. إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
1: وفي حب آل البيت دائما سير وعبر وحكم. مازلنا مع الصحبة الكريمة، مع السابقة من السابقات وصاحبة الهجرتين. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، عاد البيت النبوي للحياة ثانية. ويروي الحافظ ابن كثير محاورة جرت في موضوع زواج النبي صلى الله عليه وسلم من سودة. يقول ابن العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب امرأة من قومه يقال لها سودة، وكانت مصبية، يعني كان لها صبيان خمسة أو ستة من بعلها الذي مات. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك مني يا سودة؟ فقالت: والله يا نبي الله، ما يمنعني منك أن تكون أحب البرية إلي، ولكني أريد أن أكرمك. وقد يمنع هؤلاء الصبية وهم عند رأسك بكرة وعشية يمنع راحتك. فقال صلى الله عليه وسلم: أيمنعك غير هذا؟ فقالت سودة: لا والله. فقال صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله، إن خير نساء ركبن أعجام الإبل صالحة، ونساء قريش أحنهن على ولده في صغرها وأرعاهن على بعل بذات يدها، أي خير النساء من جمعت بين رعاية أولادها ورعاية زوجها. ويروي الطبراني عن هذا الزواج الشيء الكثير. تتزوج سودة بنت زمعة النبي صلى الله عليه وسلم لتخفف عليه آلام الفراق، ويمتلئ بيته أنسا بعد وحشة، ولتقوم ببعض ما تقوم به الزوجة خاصة في مجال الطرفة والدعابة، وهذا مطلوب في البيت جدا. وهنا تحاول سودة أن تدخل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم السرور والفرح، فكانت تغتنم كل مناسبة لتسره. ومن أمثلة ذلك عن ابن سعد عن الأعمش عن إبراهيم، قالت سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صليت خلفك الليلة يا رسول الله، فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قد أطال الركوع. يتأخر عليه الصلاة والسلام يوما بالمسجد لأن الصحابة كانوا يسألونه، فلما دخل صلى الله عليه وسلم البيت قالت له: يا رسول الله، لو مت لجهزت ولصلي علي قبل أن ترجع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسعدها جدا أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم يضحك. كان يبتسم من مشيتها، فقد كانت ثقيلة الجسم، وتفرح جدا وهي ترى النبي صلى الله عليه وسلم يأنس بخفة روحها ومرحها وطيبة قلبها. كانت سودة رضي الله عنها كريمة جوادة، لا تضيع فرصة تستطيع الصدقة فيها إلا وقد فعلت. يروى أن عمر بن الخطاب بعث لها بكيس مملوء من الدراهم، فوزعتها كلها في سبيل الله. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ليأتيه بآل بيته سودة بنت زمعة وابنتيه أم كلثوم وفاطمة إلى المدينة المنورة، لم يطل بعدها الحال حتى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنهن جميعا، ولم يظهر على سودة أي شعور من الغيرة، وحتى لما تزوج زوجاته الأخريات رضي الله عنهن جميعا. لم يخطر على بال سودة بنت زمعة أن تكون أما للمؤمنين وزوجة لسيد الأولين والآخرين، لكن لم يعد يكفيها أن الزوج المثالي يعاملها برحمة، فلما تقدمت بها السن لم تعد قادرة على القيام بالمهام الزوجية، وأحست أنها تثقل على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة المبيت والنفقة، فآثرت راضية مختارة أن تهب ليلتها لعائشة رضي الله عنهن جميعا، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أهب ليلتي لعائشة. ولا ريب أن شرف البقاء في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف لا يضاهيه شرف، فلما خشيت على نفسها لحدة كانت في لسانها آثرت أن تكون زوجة في الآخرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أهب ليلتي لعائشة، ولكني أحب أن أبعث في نسائك يوم القيامة، إني جعلت يومي وليلتي لعائشة. وظلت عائشة رضي الله عنهن جميعا تحفظ لها هذا المعروف، وكانت بينهما محبة وملاطفة ووحدة حال. ويروى في هذا أن عائشة كانت في بيت سودة، فجاءت عائشة تأكل طبختها، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها، أما سودة فلم تشتهي أن تأكل، فسألت عائشة: أن تأكل منها، فأبت سودة، فقالت عائشة: تأكلين أو لا ألطخن وجهك. فأصرت سودة على موقفها، فوضعت عائشة يدها في الخريزة وطلت وجه سودة وهي تضحك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بيد سودة وأدخلها في القصعة وهو يقول: لطخي وجهها كما لطخت وجهك. ففعلت سودة. خرجت يوما سودة بنت زمعة بعد أن فرض الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة تريد قضاءها، وكانت كما قلنا امرأة جسيمة لا تخفى عمن لا يعرفها قبل الحجاب، حتى وهي محتجبة بغطاء على وجهها وجسمها. فرآها عمر بن الخطاب فقال لها: يا سودة، أما والله لا تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. وهدف عمر هنا أن تزيد في تسترها. فرجعت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة، فدخلت عليه وهي تقول: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. فما لبث أن جاءه جبريل عليه السلام وهو لا يزال في مجلسه. فلما ذهب جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة: إنه قد أذن لكن أن تخرجنا لحاجتكن. لم تكن أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها من العالمات الفقيهات الحافظات، فقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أحاديث فقط، منها في الصحيحين حديث واحد عن البخاري، وروى عنها عبد الله بن عباس ويحيى بن عبد الله الأنصاري. ومع هذا صارت أما للمؤمنين وزوجة مؤنسة لخير خلق الله صلى الله عليه وسلم. قالت فيها عائشة: ما رأيت امرأة أحب إلي أن تكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة. والسيدة عائشة ومن هي في دينها وأخلاقها تتمنى أن تكون هي سودة إعجابا بها، فأي مسلمة كانت أمنا سودة بنت زمعة رضي الله عنها. سودة بنت زمعة البلسم الشافي المضيء لكل طريق، أعطت درسا للواتي يفقدن ما فقدت، فأخذت جانبا ثانيا بالرغم من كونها حادة، إلا أنها سجلت عدة مواقف تذكرها السيرة النبوية. ويروي ابن المبارك أن سودة قالت: يا رسول الله، إذا متنا فبعث عثمان بن مضعون حتى تأتينا أنت. فقال: يا ابنة زمعة، لو تعلمين علم الموت لعلمت أنه أشد مما تظنين. لقد كانت رضي الله عنها حريصة على إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما زحته لم يقلل أبدا من هيبتها له وتوقيرها إياه شيئا، وكانت إذا أخطأت سرعان ما تعود. تقول عائشة في هذا: إذا أصابتها حدة جاءت سريعا فتصلح نفسها. وفي حجة الوداع وسودة صاحبة هذا الحديث لم يقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه، فحججن أمهات المؤمنين كلهن، واستأذنته سودة أن تنفر بعد منتصف الليل ليلة المزدلفة فأذن لها. لما رجعوا من الحج قال صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين: هذه الحجة والزمن الحصر، أي الزمن بيوتكن. وقد حجت نساء النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في خلافة عمر مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف، إلا أن سودة أبت أن تحج، فقد كانت تراعي أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته، لأنه قال: هذه والزمن الحصر، ففهمت هي ألا تحج بعدها. وهذا يبين حرص هذه المرأة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. توفيت رضي الله عنها بالمدينة المنورة، قيل في خلافة عثمان، وصلي عليها ثم حملت ودفنت في ثرى بقيع الغرقد. ومنهم من قال أنها ماتت آخر خلافة عمر رضي الله عنها. والأصح أن زينب بنت جحش هي أول أمهات المؤمنين وفاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 20 للهجرة. والراجح ما ذكره آخرون أنها توفيت 54 في خلافة معاوية. والمهم عندنا رحلت هذه القامة المرأة الكريمة البشوشة وتركت مآثر ومناقب. لما توفيت سجد ابن العباس رضي الله عنهما فقيل له في ذلك، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا. ويقصد هنا بأن وفاة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم آية، أي أنه أمر عظيم. فرضي الله عن سودة بنت زمعة وعن سائر أمهات المؤمنين، وجمعنا بهم في عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليها.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: أحباء إذاعة المنستير، مرحبا بكم من جديد من أجل لقاء أفضل وأجمل. اللهم نسألك العوض الجميل بعد الصبر الطويل، اللهم جبرا لقلوبنا واستجابة لدعائنا، لا تحبط لنا دعوة تمنتها قلوبنا. ربنا إن نسألك خيرا في كل اختيار، ونورا في كل عتمة، وتيسيرا لكل عسير، وواقعا لكل ما نتمنى. ربنا بحجم جمال جنتك أرنا جمال القادم في حياتنا، وحقق لنا ما نتمنى، وأسعدنا بعد الحزن، وأرحنا بعد التعب. نسألك الرضا الذي يجعل قلوبنا هادئة مطمئنة، وهمومنا عابرة، ومصائبنا هينة، يا الله يا كريم يا رب العالمين.

بالحسن حيا وبالإحسان أحيانا.

0: أخي المؤمن، الإنسان من بين مخلوقات الله هو مجمع العجائب وملتقى النقائص والغرائب، فيه من كل شيء أثر وفي كل أثر ضده الذي يصارعه، ومن صراع هذه الأضداد تستمر حياته. خلقه الله محملا بالأسرار المقفلة الغامضة، خلقه الله من سلالة من طين، ثم ركبه أبدع تركيب، ثم نفخ فيه من روحه. وليس هنالك تعريف للإنسان أدق وألطف وأشمل من القول إنه نفخة من قدرة الله ونوره. ولقد كرمه الله على سائر مخلوقاته بهذه النفخة العجيبة.
1: أخاف من نفسي ومنك ولي.

الجهر أقول بالتوحيد في السر والجهر.

والفعل مهما كان عن أخلاق صاحبه والفعل مهما كان عن أخلاق صاحبه يبين. رب العلا رب العلا رب العلا أدعوك دعوة من تعذب الظنون.

0: الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: أحباء إذاعة المنستير، مرحبا بكم، أسعد الله صباحكم، سعداء أن نلتقي بكم مجددا في نور الصباح. طبتم وطابت أوقاتكم، مع خالص تحيات لحبيب مرموش في تقديم هذه الحصة. أسعد الله صباحكم ومتعكم بتاج الصحة ونعيم العافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر وبركة العمر. اللهم أغمرنا بنعيم الإيمان وارزقنا صباح المستغفرين والشاكرين وقلوب الذاكرين. سبحان من تنفس الصبح بأمره. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. ربي لك الحمد حتى ترضى، أنت الذي تضع الصعاب وتهب القدرة على النهوض من العثرة، تعطي لحكمة وتأخذ لحكمة، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا الله. أيها المتابع الكريم لنور هذا الصباح، إنما الناس بحار فلا تحكم على أعماقهم وأنت لا ترى إلا شواطئها، فكن تقيا نقيا قبل أن تكون غنيا ذكيا أو مثقفا غبيا. تسقط الأشياء جميعها عنك إن سقطت أخلاقك وإن سقطت إنسانيتك.
2: لك يهفو إذا سهرت فؤادي

لك يهفو إذا سهرت فؤادي يا دليلي وقدوتي وعمادي. شع من حبك الإلهي في قلبي نورٌ

الماضي أنت أرشدتني فأسعدني الرشد أنت أرشدتني فأسعدني الرشد أنت أرشدتني فأسعدني الرشد وأكرمتني فطاب رقادي

الغاية. هب لي الأمن والسلامة يا رب، وسدد خطايا وسدد خطايا يوم التنادي. حقق الوعد إن لفظت بوادي،

القول أوفوا العهد فالحر لا يدان بعهدي سنة الله للعباد ولله على الناس كل شكر.

0: بعدي.
1: نور الصباح.
2: صباح ينعش الآمال فينا ونحمد فيه رب العالمين، ونرجو الله توفيقا وفضلا بفأل مشرق يعلو الجبين.

مستمعي الكريم، يكون التدبير للدنيا على قسمين: تدبير الدنيا للدنيا وتدبير الدنيا للآخرة. فتدبير الدنيا للدنيا هو أن يدبر الإنسان في أسباب جمعها افتخارا بها واستكثارا لها، وكلما زيد فيها شيء ازداد غفلة واغترارا. وتدبير الدنيا للآخرة كمن يدبر المتاجر ليأكل منها حلالا أو لينعم بها على ذوي الفاقة أفضالا، وليصون بها وجهه عن الناس إجمالا. وأمارة ذلك عدم الاستكثار والادخار والإسعاف والإيثار. وقد تبين من هذا أنه ليس كل طالب للدنيا مذموما، بل المذموم من طلبها لنفسه فقط، لا لربه ولدنياه لا لآخرته. فالناس على قسمين: عبد طلب الدنيا للدنيا، وعبد طلب الدنيا للآخرة.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: قال أبو العباس المرسي رضي الله عنه: العارف لا دنيا له ولا آخرة، لأن دنياه لآخرته وآخرته لربه. وعلى هذا تحمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فكل ما دخلوا فيه من أسباب الدنيا فهم بذلك إلى الله متقربون وإلى رضاه منتسبون، لا يقصدون بذلك الدنيا وزينتها وملذاتها وشهواتها. ولهذا وصفهم الحق سبحانه وتعالى بقوله الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله مولانا العظيم.

كم عدد المرات في اليوم التي تشكر الله فيها صديقي المستمع على كل الأشياء الجميلة التي وهبها لك الله في الحياة؟ وهل تشعر بالامتنان في كل لحظة؟ وهل تحيا بالامتنان؟ حين تجيد الامتنان ويصبح الامتنان طبعك، ستتغير رؤيتك للعالم والحياة، وستعرف الاطمئنان. فالامتنان هو إحساس خفي حقيقي وليس مجرد تعبير قولي. الامتنان للحياة فينا، للتجربة، للعلاقات، لحسن المآل، للهواء، للغداء، للضوء، للألوان، للجمال. الامتنان يرفع ذبذبات الطاقة لدينا نتيجة حركة داخلية تقودنا وتدفعنا إلى الأمام، وتشعرنا بالراحة والانسجام والأمان.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أيها الأحبة الكرام، يا من تتطلعون إلى إشراقة يوم جديد، الصباحات الجميلة تكون مع تغذية العقل والفكر بأعذب الكلمات وأروع الخواطر وأجمل النغمات. ليبدأ الإنسان يومه الجديد وفي ذهنه هدف نبيل، وفي قلبه دافع عميق نحو عيش يوم آخر من حياته ملؤه الأمل والفرح والبهجة والتفاؤل. هناك من ينامون وهم يحلمون بآمالهم، وهناك من استيقظ باكرا لتحقيقها بكل إرادة. الصباح هو فرصة جديدة يمنحها لنا الله لتحقيق آمالنا وأهدافنا في الحياة، فلنعمل على إنجازها ولا نضيع الفرصة ونحن نستنشق عبير الفرح والنجاح في هذا الصباح.

0: عروس البحر، إذاعة المنستير.
1: صباح النور والبهاء، الشمس ممحاة الظلام، والصباح فاتحة النهار. فلننسى الحزن والألم والأسى، ولنبدأ يومنا بسماحة نفس ورقة حس وابتسامة سهلة المنال. نحن أبناء هذه الصباحات، نطلع كالضوء ونشرق مع الحياة، لنحيا ونعمل ونكد ونجد بكل إصرار وبكل ثبات، بكل تصميم وتفاؤل من أجل غد مزهر وواعد في كل الفصول وفي كل الأوقات. فالصباح مفتاح البهجة واللطف، والصباح له سر الجمال الإلهي، وله ألف معنى إذا ما استقبلناه بقلب سليم ونفس مطمئنة.

رفاقنا في درب الصباح. هذه الحياة لم تأتي على مزاج أحد إلا من رحم ربي، لذلك سنعيشها بحلوها ومرها، بحاضرها وماضيها، ولنحاول أن لا نؤلم أحدا فيها، فكل القلوب مليئة بما يكفيها، وأعظم النعم في هذا الوجود هي راحة البال إن عشتها أو شعرت بها، فأنت تمتلك كل الدنيا وما فيها، فلا تغير طبعك ونفسك لإرضاء الآخرين، بل غير نفسك وطبعك لإرضاء رب العالمين.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: أتحبني بعد الذي كان؟ إني أحبك رغم ما كان. ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا. عن أمس لا تتكلمي أبدا وتألقي شعرا وأشفانا. أخطاؤك الصغرى أمر بها وأحول الأشواك ريحانا. لولا المحبة في جوانحه ما أصبح الإنسان إنسانا. عام مضى وبقيت غالية، لا هنت أنت ولا الهوى هانا. إني أحبك، إني أحبك، كيف يمكنني أن أشعل التاريخ نيرانا؟ وبه معابدنا، جرائدنا، أقداح قهوتنا، زوايانا. طفلين كنا، طفلين كنا في تصرفنا وغرورنا وضلال دعوانا. كلماتنا الرعناء مضحكة ما كان أغباها وأغبانا. فلكم ذهبت وأنت غاضبة، ولكم قسوت عليك أحيانا. ولربما انقطعت رسائلنا، ولربما انقطعت هدايانا. مهما غلونا في عداوتنا، فالحب الحب أكبر من خطايانا. هذا الهوى ضوء بداخلنا، ورفيقنا ورفيق نجوانا. هات يديك، هات يديك، فأنت زنبقتي وحبيبتي رغم الذي

0: مستمعين الأعزاء، في نهاية هذه الحصة نقول ما قاله الشافعي: الدهر يومان ذا أمن وذا خطر، والعيش عيشان ذا صفو وذا كدر. أما ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قاعه الدرر، وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر. مع خالص تحيات لحبيب مرموش في إعدادي وتقديم هذه الحصة وسامي مطاوع في الإخراج، نترككم في أمان الله وحفظه. دمتم بمحبة وتفاؤل وصفاء، وإلى اللقاء.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
2: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وأفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن مختلف الجهات تشهد حركية كبرى لتنفيذ البرنامج العملي السنوي الذي تشرف عليه بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية. حقق البنك المركزي التونسي أرباحا صافية تجاوزت المليار دينار خلال السنة المالية 25/2000، وفق ما كشف عنه تقرير البنك المركزي لسنة 25/2000 وتقرير مراقبي الحسابات والذي نشره البنك. وظهرت القوائم المالية أن مجموع موازنة البنك المركزي التونسي بلغ عند إقفال السنة المحاسبية 25/2000 نحو 56.4 مليار دينار، في حين بلغت الموارد الذاتية مستوى إيجابيا قدر ب 2.9 مليار دينار. كما أشارت البيانات إلى تراجع أرباح مؤسسة الإصدار مقارنة بسنة 24/2000، حيث بلغت أنذاك 1.3 مليار دينار مقابل 1.1 مليار دينار خلال سنة 25/2000. تتواصل فعاليات المنتدى الثامن للصيدلة والمنتدى السابع للصحة الرقمية بتونس العاصمة بتنظيم النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة وبالشراكة مع الفيدرالية الدولية للصيدلة وتحت إشراف وزارة الصحة. تم مؤخرا بولاية نابل إطلاق مشروع التعلم عبر الحركة من أجل الإدماج المدرسي، وذلك ضمن برنامج تعاون تونسي إيطالي على امتداد السنوات ما بين 21/2027/2000، وينفذ بالشراكة مع جامعة باليرمو والمركز الأوروبي للدراسات والمبادرات ووكالة التكوين في مهن السياحة بتونس والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. ويهدف هذا المشروع حسب بلاغ للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي إلى تطوير مقاربات تعليمية حديثة تعزز الإدماج داخل المؤسسات التربوية من خلال اعتماد أساليب مبتكرة مثل التعلم عبر الحركة والتعلم المتباعد. أخيرا، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشرعين الأمريكيين أن الحرب على إيران قد انتهت، ويأتي ذلك تزامنا مع مرور 60 يوما على بدء العمليات العسكرية ضد إيران والتي شنت دون موافقة الكونغرس، حيث تمثل هذه المدة الحد الذي يسمح به القانون لامتداد معركة بدأها الرئيس دون موافقة الكونغرس. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
1: يا إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي. وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

6:05 دقائق صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية السبت 2 ماي 2026. صبحية جديدة ونهار جديد نبدأه مع بعضنا، إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. نحن كما العادة نرفقكم من توا حتى للتسعة، ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والأغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. وهذه تحية توصلكم من عند حسام نوار اللي موجود معنا اليوم في الإخراج، ومحمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. من المنتظر أنه فماش تغيير كبير مقارنة بالبارح، تنزيد ناخذ أكثر تفاصيل بعد شوية، وتستناو طبعا بقية فقرات ساعتنا الأولى. بدايتنا كما العادة تكون مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح.

فيروز نوصل معها لستة وثنين وعشرين دقيقة. تحية لكل مخلات يسمع في بشار الصباح. وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم السبت 2 مايو 2026، من المتوقع أنه باش يشهد بعض السحب بأغلب المناطق، فتدريجيا يكون مغيم جزئيا في آخر النهار. بالنسبة للحرارة في استقرار نسبي، وباش تتراوح القصوى بين 19 و25 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وتكون بين 26 و30 درجة بالجنوب الغربي. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الشرقي قوية بمنطقة سيرات وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية، وتكون ضعيفة في معتدلة ببقية المناطق. وبالنسبة للبحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سيرات ومتموج ببقية السواحل. تو بعد ساعة ونص ونزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع، نشوفوا كيفاش بش يكون بالضبط، وهل بش يكون ملائم بش تخرجوا تتفرهدوا مع العائلة مع الأصحاب وإلا مع الصغيرات في عطلة نهاية الأسبوع. بعد شوية استناوا فقرة حلم يوم جديد، لكن خلينا نواصلوا مع الغنيات، ومازلنا مواصلين معكم في صبحية السبت 2 مايو 2026 من إذاعة المنستير.

0: خليكم فل
1: خدمات من أحوال الطقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار، أجندة ثقافة، معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد.
2: أشتم من أحداث
1: أشتم جديد، نصائح صحية، فلاحية، مسابقات وكل ما يهم الكبار.

0: نعمة حلوة متع بها وذني في كل صباح جديد.
1: صباح الخير، ازاي الحال؟ يا رب تكون بخير وحالك عال.
0: بشائر الصباح، كل نهار بشائر الصباح. مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
2: يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
3: كي تكون ذكيا يجب أن تدرب ذكاءك وتبسط ذهنك على ميادين مختلفة، ولا تصدق من يقول لك إن هناك عباقرة يولدون موهوبين بالذكاء الخارق كما تولد الفتاة بالجمال الخارق. ذلك أن الذكاء مع تفاوت مقاديره بين الناس لا يصل إلى درجة العبقرية إلا بالاختلاط بشؤون المجتمع والتقلب في مصالحه وأعماله. فإذا حفلت حياتنا بالاهتمامات الاجتماعية وترددت أذهاننا فيها، ظهر نبوغنا بل ظهرت عبقريتنا. ولهذا السبب يجب أن لا يكون لنا اهتمام واحد أو اهتمامات قليلة محدودة، لأننا حين نفعل ذلك نحدد الميدان الذي يعمل فيه ذكاؤنا، فلا يجد القوة أو التلقيح اللذين يزيدانه حدة وبصيرة. فلا تكن رجل عمل فقط ولا رجل ذهن فقط، بل كن الاثنين. ولا تكن أديبا فقط أو عالما فقط أو فيلسوفا فحسب، بل كن الثلاثة. كذلك لا تقتني ثروة واحدة فقط مثل المال، بل اقتني جملة ثروات مثل المال والصداقة والثقافة والمحبة. أي يجب أن تساهم في جميع هذه الأشياء وتحيا على مستويات مختلفة فيها، كما لو كانت حياتك جملة حيوات. وبهذه الحيوات المتعددة، بهذه الاهتمامات المتعددة، تحس السعادة. ولا يمكن أن تبتئس، بل لا يمكن أن تتراخى وتفقد النشاط، لأنه عندما تضيع منك ثروة تجدد أخرى، وعندما يضعف اهتمامك بشيء تجدك قد اهتممت بآخر. مارس عملا بيدك وادرس شيئا بعقلك. لقد كان تولستوي يصنع الأحذية بيده ويكتب القصص بذهنه، كان يحرث الأرض ويقرأ الشعر. أجل، يجب أن تكون حياتنا استيعابية تستوعب أكبر مقدار من الاهتمامات، ويجب ألا نتخصص إلا بمقدار ما نكسب لقوتنا في عمل معين. أما بعد ذلك، بعد الكسب للقوت، فإن رائدنا في الحياة يجب أن يكون التعميم لا التخصيص. ولا تقل إن العمر قصير، فإنه يطول ويتضاعف إلى 3 أو 4 أضعافه عندما نكثر من الاهتمامات الاجتماعية والسياسية والأدبية والعلمية التي تحفل بها حياتنا ويزيد بها ذكاؤنا. وعندما يزيد ذكاؤنا يزيد حبنا للدنيا والناس والكون، فنحس لذة الحياة، فلا نسأم ولا نبتئس، إذ كيف نبتئس ولنا جملة ثروات ننفق منها.
2: حلم يوم جديد. We'll be right back. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: 46 دقيقة. مرحبا بكم وشكرا على اختياركم إذاعة المونستير. مازلنا مواصلين معكم في صبحيتنا حتى للتسعة، وبقيت نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: نبدأ من 2 ماي سنة 1911، تاريخ دخول القوات الفرنسية مدينة فاس المغربية، وكان هذا لإجهاض الثورة اللي شهدتها المدينة مع عدد من المدن المغربية الأخرى، احتجاجا على الظلم والتعسف اللي مارسوه الفرنسيين في وقت الاحتلال آنذاك. 1933، الزعيم النازي أدولف هتلر يقرر حظر كافة النقابات العمالية في ألمانيا باعتبارها بؤر للشيوعيين، وكان هذا بعد شهور قليلة من وصوله إلى الحكم. أيضا في 2 ماي سنة 1935، تدشين ناطحة السحاب الأمريكية امباير ستيت في مدينة نيويورك، وكانت البناية اللي فيها 102 طابق كانت وقتها أعلى بناية في العالم. سنة 1941، أيضا في نهار كما اليوم، إعلان بريطانيا الحرب على العراق لوقوفه إلى جانب ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، وعرفت الحرب هذه بالحرب الأنجلو عراقية. سنة 1945، 2 ماي، القوات السوفيتية تعلن سقوط برلين في نهاية الحرب العالمية الثانية. وسنة 1951، تاريخ تأميم النفط في إيران. كانوا هذم بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: إدارة ترامب تعلن انتهاء الأعمال العدائية مع إيران وتواجه استحقاق تفويض الكونغرس. الأخبار هذا وأخبار أخرى باش نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: جوليا بطرس في نصل معها لستة وثمانية واربعين دقيقة. هتنعملوا جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية من موقع الجزيرة بوانات. 81 سفينة تكسر قرار ترامب. الأرقام تكشف فشل حصار مضيق هرمز. بيانات كشفت عبور 81 سفينة مخالفة للقرار الأمريكي لمضيق هرمز من أصل 145 منذ 13 أفريل، وهكا تولي النسبة 56% رغم الحشد العسكري مع استمرار تدفق سفن مرتبطة بإيران وتزايد محاولة العبور. من العناوين الأخرى في نفس الموقع، الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات بالضفة الغربية ويغلق محال تجارية وسحب جنود أمريكيين من ألمانيا. السؤال في الموقع، هل بدأ العد التنازلي لإخلاء القواعد الأمريكية الأوروبية؟ ترامب يعلن تلقي اتصالات من شخصيات إيرانية ويرفض أحدث مقترح للتفاوض. نمشيو إلى موقع فرانس 24، وفي نفس السياق، إدارة ترامب تعلن انتهاء الأعمال العدائية مع إيران. الإعلان هذا يتم البارح أنه وقف إطلاق النار مع إيران أنهى العمليات القتالية تزامنا مع انتهاء المهلة القانونية لتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن النزاع. وكان الرئيس دونالد ترامب قد لمح سابقا إلى عدم نيتو طلب تفويض من الكونغرس لمواصلة أي تحرك عسكري عند انقضاء المهلة. وفي ظل تعثر المفاوضات، إيران طرحت مقترح جديد عبر وساطة باكستانية لإحيائها، غير أنه واشنطن أبدت تحفظها واعتبرت أنه المطالب الإيرانية غير مقبولة بصيغتها الحالية. من العناوين الأخرى في موقع فرانس 24، أزمة مضيق هرمز، مخاوف من شلل النقل الجوي في الصيف وارتفاع أسعار التذاكر محسوم. ترامب يعتزم رفع الرسوم على الصادرات الأوروبية، سيارات وشاحنات إلى 25%. وسؤال في موقع فرانس 24، كيف أعادت حرب الشرق الأوسط رسم الطرق البحرية وجعلت إفريقيا محورا رئيسيا للحركة؟ وفي مالي، المتمردون التوارق يسيطرون على معسكر تيساليت الاستراتيجي. نمشي إلى موقع البي بي سي أيضا، اللي تتحدث على الولايات المتحدة اللي سحبت 5000 جندي من ألمانيا وسط توتر مع أوروبا. وترامب يقول أنه بلاده لن تسمح بامتلاك المجانين أسلحة نووية. ترامب يواجه أيضا نهاية مهلة 60 يوم وإطلاق سراح كل ناشطي أسطول الصمود العالمي باستثناء زوز أفراد منهم. ونمشيو إلى موقع سكاي نيوز العربية، ترامب: المقترح الإيراني المقدم غير كافي. وفي مالي أيضا، اتهامات بتواطؤ داخل الجيش المالي مع جماعات مسلحة. ودونالد ترامب يقول أن البحرية الأمريكية كانوا مثل القراصنة خلال حصار إيران. وإدانة عضو سابق في الكونغرس، تهم فساد ولوبي سري لصالح مادورو الرئيس الفنزويلي السابق. كانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: 6 دقائق تقريبا يفصلنا على موجز أخبار السبعة. وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى. العودة في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية السبت 2 مايو 2026 كما العادة مع بقية الفقرات. خليكم معنا، ما تبعدوش. تحية لكل مخلط يسمع فينا، وطريق السلامة للجميع إذا كان متوجهين للخدمة وإلا مروحين منها. نتمنى لكم نهار مبروك.

0: سر وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اكشر ودمنا قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل.
2: تمام السابعة صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروات الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وأفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن مختلف الجهات تشهد حركية كبرى لتنفيذ البرنامج العملي السنوي الذي تشرف عليه بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية. تتواصل فعاليات المنتدى الثامن للصيدلة والمنتدى السابع على الساحة الرقمية بتونس العاصمة بتنظيم من النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة وبشراكة مع الفيدرالية الدولية للصيدلة وتحت إشراف وزارة الصحة التونسية. حقق البنك المركزي التونسي أرباحا صافية بقيمة 1.1 مليار دينار خلال السنة المالية 25 و2000 وفق ما كشف عنه تقرير المالية للبنك المركزي لسنة 25 و2000 وتقرير مراقبي الحسابات والذي نشره البنك. وأظهرت القوائم المالية أن مجموع موازنة البنك المركزي التونسي بلغ عند إقفال السنة المحاسبية 25 و2000 نحو 56.4 مليار دينار، في حين بلغت الموارد الذاتية مستوى إيجابيا قدر ب 2.9 مليار دينار، كما أشارت البيانات إلى تراجع أرباح مؤسسة الإصدار مقارنة بسنة 24 و2000 حيث بلغت آنذاك 1.3 مليار دينار مقابل 1.1 مليار دينار خلال سنة 25 و2000. تم مؤخرا بولاية نابل إطلاق مشروع التعلم عبر الحركة من أجل الإدماج المدرسي، وذلك ضمن برنامج تعاون تونسي إيطالي على امتداد السنوات ما بين 21 و2027 و2000، وينفذ بالشراكة مع جامعة باليرمو والمركز الأوروبي للدراسات والمبادرة ووكالة التكوين في مهن السياحة بتونس. ويهدف هذا المشروع حسب بلاغ للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي إلى تطوير مقاربات تعليمية حديثة تعزز الإدماج داخل المؤسسات التربوية من خلال اعتماد أساليب مبتكرة مثل التعلم عبر الحركة والتعلم المتباعد بما يستجيب لاحتياجات الأجيال الجديدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقية واتفاق تبرمه واشنطن يجب أن يكون سيئا لطهران، مؤكدا أنهم منعوا الأخير من استخدام مضيق هرمز كأداة للتهديد. وأوضح ترامب أنه سيزور الصين في غضون أسبوعين ووصف الزيارة بأنها مهمة جدا، كما أبدى مساء الأمس عدم رضاه عن المقترح الجديد الذي قدمته إيران عبر إسلام أباد، وذلك بعدما قدمت طهران أحدث مقترحاتها للتفاوض إلى باكستان. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة والنصف عناوين نشرة الثامنة.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

هي خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية

0: الحرول مع ريم الهيم.
1: عسلامة، إني أمان، سنة ثانية باء. باش نحكي لكم على أي صديق نحبه أكثر. نحب أكثر صديق عندي هو الولاد ومهدي وكل أصحابي، على خاطر نحب الذكر ونحبش الأنثى، وعلى خاطر نلعب معهم الشدة ولاد ونشيخ معهم ونتعارك معهم ونتسامح ونعمل وليجي ونلعب معهم ونشيخ، زيدا نجم نتعارك معهم ونتسامح ونعمل اللي جي معهم ونلعب الغميضة ولا شدة ولا بالكورة ولا ماتش ولا أي حاجة. أما البنات خاطر يلعبوا حاجات نتاع بنات، مش كنت عوليت حاجة باهية، حاجة تعبنات مثلا لعبة الأم والأب ولا شنية يعني منحبها هذاك عليه، مو على خطر ساعات يلعبوا حاجات منحبهمش أني ومنحبش نعمها. هي صاحبتي هي خطر قالت صديقها على خطر بس نكونوا أصدقائها. هو الفرق بين أصدقائها وأصحابها أني صديقها وصاحبها زوز. أما هي صاحبتي وصديقتي خطر أمي هي صاحبت أمها هذيك عليش. أما نحبش نلعب معها خطر تلعب حاجة متعبني. أما أصدقاء بكهو هي الصديقة. بعد ما نلعب وستي دخلنا كل نبدأ نحكيه على حاجات مثلا نكت ذكريات أي حاجة. الصداقة أن نحكيه أما ما نلعب. أما كتحب هي تلعب معايا نقول لهم غدوة ولا بعد غدوة نلعب معاكم وخم نلعب معاها شوي. ساعات نتفاضى بهم ساعات نتفاضى به، ووقت اللي هما يضغشوا نقول لهم عايشك أمانة أمانة يخليوني. وحتى وقت اللي حتى البنات ما تخافش عندي محفوظات قرينا اسمها شرف العمل، العز في عيش العمل والذل في عيش الكسل، اني فتى رغم اجتهادي لا امل، فكر اخي او ساعدي كل به اجدى عملي، في تعاطي حرفتي كسب كثير لا يقل، ارض اغلى ثروة جاءت بتحقيق الامل، يا بنا نرضى مع المجد بعزم يكتمل. وباي باي.

0: هادي جويني نوصل معها للسبعة وسبعتاش دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. نبدأها كما العادة فقرة عيشة أحلى.
1: عيشة أحلى
0: كالعادة تنضم لنا زهرة القفصي. صباح النور مرحبا بيك.
2: صباح الأنوار الأزهر مرحبا بيك وبكل مستمعي إذاعة المشي.
0: مرحبا بيك شكرا على حضورك معنا. باش نواصلوا في الموضوع اللي كنا بدينا فيه البارح باش نحكيوا على طرق وتقنيات المراجعة الفعالة.
2: جوستومون أمي شفنا خمسة تقنيات اليوم باش نزيدوا التقنية السادسة واللي هي تقنية فاينمان. شو تقول التقنية هذه؟ بكل بساطة تقول أي معلومة عندك ولا أي درس تحب تتمكن منه بالنسبة 100% معليك كان تقدم المفهوم اللي أنت تحب تفهمه وكأنه فما شخص آخر قدامك باش أنت تقريه له، يعني بالترجمة تاعنا تقري الدرس اللي أنت قريته. دونك التكنيك هذه شنو تخلي؟ تخلي الدماغ تاعنا أولا يكتشف شنو معني لكون اللي يضعوا عليك وإلا اللي فاتوك وهكاك تتوغى تخاب سينو باش تخليك متمكن أكثر من معلومة خطرة يوليد جاية من عندك. بفات أنت لعب الدور المعلم باش تتمكن منها ما عادش متلقي أكهو لأنك وكأنك فهمت في توصيل المعلومة وإلا في صناعتها. دونك هذه تقنية فاينمان. كيف كيف راهو التقنيات اللي حكينا عليهم البارح الكل واللي شفناهم حتى في الحلقات الفايتة كما التكرار المتباعد، الاسترجاع النشط، تقنية بومودورو، تقنية الخرائط الذهنية، تقنية حل الامتحانات والمسائل، راهو متنجم تكون افيكاس بالنسبة 100% والنجم نلقاو النتائج اللي نحبوا عليها وبالحق تولي فترة الدراسة والتعلم من أحلى الفترات في حياتنا إلا منكونوا منظمين جدا. وحكينا ديجا على أهمية التخطيط ومهم جدا أن يكون عندي جدول دراسي، ولكن الجدول هذا يلزم يراعي أوقات الذروة الذهنية واللي هي نقطة أخرى مهمة على الأخر نفهموها ونراعيوها وإحنا نتعلم وإيش معناتها الذروة الذهنية. نعرفوا أنه الدماغ متاعنا ولا العقل متاعنا عنده أوقات في النهار يكبتي فيهم أكثر من أوقات أخرى. مضابينا أمبروفيت أحنا من الكاباسيتي القوية هذية، خاصة وقت اللي عندي معلومات قوية وإلا دسمة نحب ندخلها المخي ولا عندي ديزيكتيرسيس يلزمهم برشة تركيز نحب نخدمهم. وأوقات الذروة هذوما الحقيقة هما اختلفت البحوث والنظريات باش كون يقول لك اللي هما مختلفين من شخص لشخص لأنه كل واحد فينا عنده ساعة بيولوجية محددة، عنده ريتم محدد تعود أنه يعطي فيه الأداء الأحسن والأعلى متاعه، ولكن فما أوقات مشتركة عند أغلب الناس من بينها عدد ولا الفترة الصباحية الأولى اللي عدد الساعات متاعها يكون 3 ساعة بعد ما تيق من النوم. يعني أول ما تيق من النوم 3 ساعة اللولين الدماغ مازال صافي، يعني دو بريفيرونس يكونوا في الصباح بكري. دونك الدماغ يكون في ذروة النشاط متاعه ويمشي معاك وتحفظ وإلا تفهم بطريقة أسرع بكثير. كيف كيف عندك الوقت اليوم من 11 حتى ما في ساعة، يعني قبل وقت القيلولة تحديدا هذاك يكون فيه الدماغ في ذروة النشاط متاعه. وفما زاد بحوث ونظريات تقول انه النشاط يتجدد أبرتير من 5 متاع العشية، يعني من 5 ل 7 متاع العشية تقريبا تكون ذروة النشاط متاع الدماغ متاعنا. هذوما راهو احنا قلنا اغلب الناس يشتركوا في الاوقات هذه. اكيد كل واحد فينا معليه كان يركز مع روحه ويعرف وقتاش ذروة النشاط متاعه، لانه مرة اخرى راهو ما فيهمش قاعدة عامة تطبق على الناس الكل بنسبة 100%. كيف ما تنجم فترة التعلم تكون محلاها ونتحصلوا بالحق على النتائج اللي نحبوا عليها في وقت قصير إلا ما نختاروا زادة بيئة مناسبة نقرأوا فيها ونراجعوا فيها. كما بلاصة هادية أكيد، يعني مش مشي تقعدي بلاصة كلها ضوضاء ومشوشات وحس وتقول والله ما نجم تركز، طبيعي إنك ما نجم تركز في الوقت هذا. دونك اختيار بلاصة هادية وغايدة مهم ومهم جدا. كيف كيف مضابينا وأحنا راجعوا نبعدوا كومبليتمون على التليفونات. وكان قلنا نبعدوا كومبليتمون على التليفونات حكينا ديجا احنا على تكنيك البارح، قلنا انه عنا 25 دقيقة تركيز تام ما تقصش عليهم، يجب ان يكونوا من غير التليفون وبالتخفيف فترة المراجعة كل يعني حتى فترة الاستراحة وهذا كان في تقنية بومودورو اللي هي 15 دقائق اللي باش ناخذوها تكون بعيدة على التليفون يعني تقوم تتمشى تاخذ كسمات تفدلك تضحك تعطي كلمة وتاخذ كلمة دونك أحسن من يشد التليفون لأنه عنده تأثير كبير على تشتت الانتباه والتركيز متاع الإنسان بصفة عامة. كيف كيف أكيد أنه تكون عندي إيجين دوري إكيليبري هذا يعاون على الأخر النشاط متاع الدماغ متاعنا كما أنه عدد ساعات النوم متاعنا يكون بين 7 و8 ساعات وخاصة جودة النوم يعني أنك ترقد بكري شخطو وتفيق بكري هذا يأثر ولا عنده تأثير كبير على تركيز الدماغ متاعنا. كيف كيف الماكلة الصحية نقولوا احنا واللي كي دي بغي يعني دو بريفيرونس تكون ماكلتك كيش بالفيتامينات والأملاح والوميغا 3 شورتو والوميغا 3 اللي هي الدهون اللي يحبها الدماغ نتاعنا الدهون الصحية وما فيها بزده ما ننسوش روحنا في شوية سبور لأنه سبور ده عنده تأثير كبير على تصفية الدماغ نتاعنا والتركيز فما ناس ده مغرومة بتسكي ميديتاسيون وتأملات وفما دي زيكزيرسيس دو ريسبيراسيون اللي يفرغوا لك الدماغ نتاعك من الشحنات السلبية قبل ما تبدأ تراجع مباشرة ويرجعوا لك التركيز نتاعك وفما دي ريتم دو ريسبيراسيون نجم نحكي عليهم في حلقات أخرى إن شاء الله اللي يخليوك حتى بين الفترة والأخرى ترجع النشاط للدماغ متاعك. إن شاء الله بالتوفيق لصغيراتنا الكل وإن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة وموفقة لكل الطلبة والتلامذة يا ربي والأولياء متاعهم. نحب نذكر السادة المستمعين راهي فترة الامتحانات مرة أخرى في الأصل تحطت باش تكون صدقوني من أحلى الفترات لأنها الفترة اللي باش تجني فيها ثمار التعب متاعك فإحنا ما نحاول نتحكم في الستريس والضغط متاعنا وحكينا على زوتي قبل يشوفتو من وصلوش لصغيراتنا باش بالحق نعلموهم ونخليوهم الفترات هذه من أحسن الفترات في حياتهم وأكيد حتى الناس اللي بعد تعدومين متاع القراية تقولك يا ليت نرجع نقرأ لأنه بلي كنا هكا في معمعة الحياة وقتها ومش مستمتعين بالفترة هذه ولكن كي دخلنا في تحديات أكبر فهمنا أنه فترة التعلم والامتحانات هي من أحلى الفترات اللي كانت في حياتنا. إن شاء الله نهاركم مزيان يا ربي بأنواع الخير بكل مليان شوتي يا ربي.
0: شكرا ليك إن شاء الله نهارك مبروك ونهاية أسبوع سعيدة ليك موعد إن شاء الله يتجدد معاك نهار الاثنين 7:24. شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية دقيقة صحة بعد شوية طبعا عناوين نشرة الأخبار الرياضية في سبور انفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي حتى لنوصلوا لنشرة أخبار الثمانية. خليكم معنا ما تبعدوش تحية ليكم وين ما كان يوصلكم صوت إذاعة المنستير هذه بشائر الصباح حتى للتسعة إن شاء الله نهاركم مبروك.

0: محي مع
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. سوء التغذية عند المسنين يعتبر من أكثر المشاكل الموجودة عند الكبار في العمر، ومن أهم الأسباب التي نجم تكون مسؤولة على هذه المشاكل الصحية نذكر الشيخوخة في حد ذاتها، نذكر بعض الأدوية التي نجم تنقصنا شاهية للماكلة، نذكر الأمراض المزمنة خاصة الالتهابات والأمراض الجرثومية والعديد من الأمراض الأخرى، ونذكر زادة العوامل الاجتماعية الصحية والنفسية عند الكبار في العمر. مع تحيات الدكتورة إيمان شعبان.
1: دقيقة صحة.
3: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق. تواصل أشغال المنتدى الثامن للصيدلة لدراسة واقع الصناعات الصيدلية في تونس وسبل تطويرها. و23 شهيداً إثر أكثر من 40 هجوماً لجيش الاحتلال الصهيوني على لبنان يوم الأمس. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر التفاصيل في تمام الثامنة صباحاً مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.
4: إش بيكا لعلى إش راردة على الموجة 97.3
5: 97.3 في إذاعة المنستير ديما سبور.
6: في إطار جولة 25 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تتابعون لقاء اتحاد قصر الساف والقلعة الرياضية، جندوبة الرياضية وسبورتينج المكنين. لقاءات تتابعونها السبت انطلاقا من الرابعة عصراً.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجة إذاعة المنستيرة. امبارح كان الموعد مع الجولة قبل الأخيرة في المجموعة الأولى والتشويق إلى أبعد حدوده في المباريات، خاصة في أعلى الترتيب. المراذي بحمسوسة حديد صفاقسي، المراذي بحمسوسة كان منهزم 2-0، لكن تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 90 ودقيقة 97. الهدف تذييل الفارق عن طريق ريان بن عبدالله في الدقيقة 90 ومن ثلاثة في الدقيقة 90+7. نتذكروا سجلوا ثنائية الفريق سكك حديد صفاقسي يكون الحبيب لزيز 71 ويوسف الجواش في الدقيقة 82 مع إقصاء زوز لاعبين من سكك حديد صفاقسي في الدقيقة 84 حسام المصمودي بعد حصول على نظر ثاني وإقصاء لعب سكك حديد صفاقسي فيصل بن حسن في الدقيقة 89. مباراة أيضا مهمة في أعلى ترتيب، مباراة محيط قرقنا نادي حمنان في المنافس المباشر للفريق المرضي بحمسوسة، تعادل 0-0. في المقابل اتحاد تطاوين يستغل تعادل المرضي بحمسوسة تعادل حمنان ويفوز بهدف مهم برشا، هدف هارون عيار في دقيقة 26 أمام سبورتينج بن عروس. مباراة هذه كان المدرب السبورتينج بن عروس أمين كمون تعرض لواقع صحية لكن يرجع لباس قبل انطلاق المباراة، ورجع لباس أمين كمون مدرب سبورتينج بن عروس. في أسفل الترتيب تعرفنا على الفريق اللي بشي غادر بصفة رسمية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اتحاد بوسالم بعد هزيمته أمام هلال الشاب 5-1 وانتصار كوكب عقارب أمام هلال مساكن المدف 0-0. بقية النتائج: جمعية مقرين 1-1 أمام بعث بوحجلة، والملعب الأفريقي اللي بنزل بورقيبة اللي غادر الرابطة المحترفة الثانية فاز أمام مكرم هدية بهدف ياسين بن حمد في الدقيقة 45. يعطينا ترتيب في المركز الأول: نادي حمنان في المرضي بحمسوسة 50 نقطة، ثم اتحاد تطاوين برسي 48 نقطة. لو بعد شوية نعطيكم الوضعيات وخاصة مباراة قمة باش تكون في الجولة الأخيرة باش تجمع نادي حمنان في المرضي بحمسوسة. في المقابل في المركز الرابع سكك حديد صفاقسي 43 نقطة، سبورتينج بن عروس محيط قرقنا هلال مساكن 31 نقطة، بعث بوحجلة هلال الشاب 30 نقطة، جمعية مقرين 29 نقطة، مكرم هدية 28 نقطة، صحبة كوكب عقارب كما قلت اتحاد بوسالم في المركز 13 24 نقطة، ويغادر الرابطة في الطرف الثانية لكرة القدم قبل الجولة. في المقابل ملعب الفريق المزبور جاب في المركز الأخير ب 17 نقطة، غادر الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. كما قلت انه بصفه نهائيه فريق المرضي بحمسوسه نادي حمنان باش تنافسوا على المركز الاول اللي تخول الصعود لصاحب الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، فرضيه الصعود صعود نادي حمنان في صوره فوزه على المرضي بحمسوسه فرضيه واحده، في المقابل صعود المرضي بحمسوسه في صوره تعادله او فوزه من نادي حمنان يستفيد المرضي بحمسوسه من فصل 22 بالمواجهات المباشره، التساوي بالنقاط بينه وبين نادي حمنان او التساوي بالنقاط بينه وبين نادي حمنان واتحاد تطاوين في نفس الحاله. وهيك المرضي بحمسوسة أفضل فريق خاصة في صورة التعادل، لأنه في صورة التعادل المرضي بحمسوسة ونادي حمنان وأيضا فوز اتحاد تطاوين يصير 3 فرق في المركز الأول والأفضلية للمرضي بحمسوسة. أيضا نادي حمنان أفضل من فريق اتحاد تطاوين لأنه فاز ذهب وإياب أمام فريق اتحاد تطاوين، واتحاد ونادي حمنان فكا باش يتواجهوا من أجل صاحب المركز الأول والثاني اتحاد تطاوين بصفة رسمية في المركز الثالث مهما تكون نتيجته في الجولة الأخيرة. نقعد مع الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، واليوم الموعد مع الدفعة الثانية في مجموعة ثانية والقمة، والأنظار باش تتجه لملعب جابس. الملعب الجابس يتقدم سقيدير بإدارة الحكم أمين لوصيف، أيضا مباراة هلال ضيف مستقبل قصرين بإدارة الحكم وائل المصباحي، أولمبيك سيدي بوزيد مرادي بوشامة مالك ماشا، اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية نبيل حمادي، جندوبة الرياضية سبورتيك المكنين نزار رياحي، نادي قربة نصر جلمة أمير العيادي، وآخر مباراة باش تجمع جمعية أريانا قوافر الرياضية بقفصة بإدارة الحكم خالد الهرمي. كل المباراة الساعة 4. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نعطيكم تعيينات الحكام الجولة 28 باش تكون الدفعة الأولى يوم الأحد، والقمة باش تكون بالنادي الأفريقي والملعب التونسي بدات الحكم نضال طيف وحكم الفار أمين لوسيف، نادي صفاقسي نادي الأولمبي الباجي الحكم سيف الورتاني وحكم الفار مجدي بلاصة، مستقبل جابس والشباب القانوني الحكم وليد المنصري والحكم الفار خليل الجريد، اتحاد بن قردير مستقبل سليمان الحكم بديس بن صالح وحكم الفار حسني النيلي. يوم الاثنين بقية المباريات
الريال جبعيت شبيبة العمران ترجى توسي الحكم محرز المالكي وحكم الفار هيثم جيرات نادي البنزرتي مستقبلية بالمرسى الحكم وائل العجنقي وحكم الفار خالد قويدر اتحاد منسيري نجم تلوي الحكم صادق السالمي وحكم الفار أمين العيادي وترجى رجيسة النجم الساحلي بدار الحكم أشرف الحركاتي وحكم الفار أيمن النصري. الشبيبة القيروانية تواصلت اتفاق رسمي مع المدرب طارق جراية لقيادة الفريق لبقية المشوار والبارح أشرف على أول حصة تدريبية خلفا للمدرب البلجيكي لوك إيمويل تركيبة الإطار الفني للجديد لفريق الشبيبة القيروانية طارق جراية مدرب خالد الهويربي ومدرب مساعد حاتم العبيدي مدرب مساعد سفيان رويسي مدرب حراس نادر ترودي محلل أداء فيديو بالنسبة للفريق الشبيبة القيروانية. والختام بالكرة السلة الإفريقي فاز أمام فريق ماكتاون النيجيري بنتيجة 86-77 في ترى الجولة الرابعة من الدوري الإفريقي لكرة السلة البال تحت ظهر المغرب الفوز والانتصار الرابع للنادي الإفريقي على التوالي ضمن مرحلة المؤتمر الصحراء بعد فوزه على دكار السنغالي بنتيجة 85-79 على الأهلي المصري 69-68 على شباب أبيجان الإيفوري 79-74. نهاية سبران فون شهركم أسعد ليم يرجع لكم محمد الكمل معكم بشائر الصباح إلى اللقاء.

0: شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم كاتب الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ثم بفرع سوسة، المناضل في الحقل الثقافي والكشفي والجمعياتي والسياسي صلب الحزب الدستوري بشعبة حمام سوسة وجامعة الساحل الشمالي زمن حكم بورقيبة وبن علي، القائد عبد الحميد حمودة. دوافع اهتمامه بتاريخ وذاكرة المدينة، ملامح الكفاح الوطني بمدينة حمام سوسة والنشاط الثقافي والجمعياتي بها زمن الفترة الاستعمارية ومنذ مطلع الاستقلال. إصداراته: علاقة سكان حمام سوسة بالرئيس بن علي قبل وبعد تحول 7 نوفمبر 1987، نظرته لمستقبل البلاد، علاقته بمسقط رأسه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف، سليم الحيزم ونزار بويدة.
1: 57 دقيقة، مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. هذه بشائر الصباح ومازلنا مواصلين نمشي إلى أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سياني الساطوري. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الفل والياسمين. سي محمد تحية ليك ولو في إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. هتخل ناخذ فكرة على أحوال طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع إن شاء الله، كيفاش باش يكون؟
2: وهو كذلك بداية يوم أمس كنا سجلنا كمية هامة من الأمطار في الجهات الغربية للوسط والجنوب، بلغت أعلى كمية 48 مليمتر في القصرين، 26 مليمتر في ماجن بالعباس، في قفصة سجلنا 19 مليمتر، في سيدي عيش، في زرنوش 8 مليمتر، ردي 7 مليمتر، في سيدي بوزيد 10 مليمتر في كل من مكناسي ومنزل بوزيد، في مدين 8 مليمتر في بني خداش وتطاوين 8 مليمتر في ذهيبة. بالنسبة للمنستير سجلنا 6 مليمتر في المعتمر تقريب، هذه أهم كميات سجلناها يوم أمس. اليوم الصباح ننتظر تتواصل أمطار ضعيفة ومتفرقة في جهات أقصى الجنوب الشرقي ولايتي مدنين وتطاوين، صباحا طقس مغيم جزئيا في بقية الجهات. درجات الحرارة نجم نقوله حاليا باردة نسبيا في الشمال الغربي وفي مرتفعات الوسط، يعني 7 درجات في تالة، 8 درجات في سليانة، 9 في الكيف، 8 في جندوبة، 9 في باجة تقريب، كلهم أقل من 10 درجات. في بقية المناطق درجات الحرارة بين 14 و17 درجة، حاليا 17 درجة في المنستير. درجات الحرارة عموما باش تكون اليوم استقرار، تتراوح القصوى بين 19 و24 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، بين 25 و28 درجة في بقية الجهات، تكون الحرارة القصوى في حدود 16 و17 درجة في المرتفعات الغربية. بالنسبة لجهة الساحل تكون تقريب في حدود 22 درجة اليوم درجة الحرارة القصوى. بالنسبة للرياح تتواصل عموما شمالية شرقية قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات، متموج في بقية السواحل. يوم الغد عموما طقس باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، التيارات تنتقل من القطاع الجنوبي، بالتالي درجة الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي بداية من يوم الغد. البحر يكون مضطرب بمنطقة سيرات وبخليج قابس متموج في بقية السواحل. ثم بداية الأسبوع يومي الاثنين والثلاثاء ننتظر أمطار ضعيفة ومتفرقة في جهات أقصى الشمال، ممكن حتى تكتسي صبغة رعدية في فترات ما بعد الظهر في مناطق أقصى الشمال الغربي. طقس يتوصل تقريب من قليل السحب إلى مغيم جزئيا في بقية جهات البلاد، التيارات والرياح تتواصل من القطاع الجنوبي عموما، بالتالي درجات الحرارة تتواصل في ارتفاع خاصة في مناطق الجنوب. البحر عموما الاثنين والثلاثاء مضطرب بالسواحل الشرقية متموج بالشمال. وللتنويه سي محمد، حتى في توقعاتنا الموسمية للأشهر 3 أشهر القادمة، ماي جوان جويليا، مختلف النماذج العددية الأوروبية الفرنسية حتى النموذج الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي كلها تمشي في نفس الاتجاه، تقول اللي باش تكون 3 أشهر قادمة درجة الحرارة أعلى من المعادلات العادية. إن شاء الله ربي يعطينا منطقه، وإحنا نقوله
1: إن شاء الله.
2: هذا هو طقس وقتنا عموما. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: شكرا ليك سيانيس، تحياتنا ليك ونهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله ليك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:54 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 2 ماي 2026. دريش تقريبا يفصلون على نشرة أخبار 8 ونرجع لكم في ساعتنا الثالثة مع بقية الفقرات خبر وتعليق كما العادة مع الدكتور مزري طبقة. تستنى أيضا معرض الصحف التونسية وأسعار السوق إن شاء الله اليوم، نشوفوا كيفاش صبحت الأسعار في المنستير. خليكم معنا متبادوش.

0: شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم كاتب الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ثم بفرع سوسة، المناضل في الحقل الثقافي والكشفي والجمعياتي والسياسي صلب الحزب الدستوري بشعبة حمام سوسة وجامعة الساحل الشمالي زمن حكم بورقيبة وبن علي، القائد عبد الحميد حمودة. دوافع اهتمامه بتاريخ وذاكرة المدينة، ملامح الكفاح الوطني بمدينة حمام سوسة والنشاط الثقافي والجمعياتي بها زمن الفترة الاستعمارية ومنذ مطلع الاستقلال. إصداراته: علاقة سكان حمام سوسة بالرئيس بن علي قبل وبعد تحول 7 نوفمبر 1987، نظرته لمستقبل البلاد، علاقته بمسقط رأسه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف، سليم الحيزم ونزار بويدا.
1: من إذاعة المنستير نحييكم التحية الصباحية ونقدم لكم نشرة الأخبار. في عناوينها: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق. تواصل أشغال المنتدى 8 للصيدلة لدراسة واقع الصناعات الصيدلية في تونس وسبل تطويرها. 23 شهيداً إثر أكثر من 40 هجوماً لجيش الاحتلال على لبنان في يوم واحد. من العناوين إلى التفاصيل: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وأفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن مختلف الجهات تشهد حركية كبرى لتنفيذ البرنامج العملي السنوي الذي تشهد عليه بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية، وترتكز الجهود حاليا على تهيئة القواطع النارية عبر مسح المساحات الفاصلة داخل الغابات للحيلولة دون تسرب النيران، وتنظيف المسالك الفلاحية لضمان سلاسة وصول شاحنات الإطفاء والفرق الميدانية عند حدوث أي طارئ، وصيانة المراكز الغابية من خلال إعادة تأهيل نقاط المراقبة المتقدمة لضمان الإنذار المبكر. ولم يقتصر الاستعداد على الجانب الطبيعي فحسب، بل شمل الجانب التقني واللوجستي بتعهد أسطول الإطفاء بصيانة شاملة للشاحنات والمعدات لضمان جاهزيتها القصوى، ومراقبة آلات الحصاد بفرض رقابة صارمة على شروط السلامة في آلات الحصاد، مثل توفر مطافئ الحريق لمنع اندلاع شرارات قد تأتي على صابة الحبوب. كما تم إطلاق برنامج تحسيسي وتوعوي شامل يستهدف الفلاحين وسكان المناطق المتاخمة للغابات وأصحاب المزارع الكبرى لتعريفهم بسبل الوقاية وتجنب السلوكيات الخطرة والمصطفين والمتنزهين لرفع درجة الحذر خلال الصيف. اعتبر المختص في النزاعات الشغلية حافظ العموري أن الزيادات الأخيرة في الأجور بالقطاعين العام والخاص إضافة إلى الوظيفة العمومية تعد مقبولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وخاصة مع تأثيرها على ميزانية الدعم في سياق ارتباط الاقتصاد التونسي بالتقلبات العالمية. وأوضح العموري في تصريح للإذاعة الوطنية أن الزيادات المسجلة في القطاع العمومي وخاصة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية جاءت أعلى من التوقعات، فيما حافظت الزيادة في الأجر الأدنى الفلاحي على نفس النسق، بينما كانت أقل نسبيا في القطاعات غير الفلاحية مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة، لكنها تظل مقبولة بالنظر إلى محدودية إمكانيات عدد كبير من المؤسسات.
2: فما شكون معناها اقتنع انه ما فماش زياده، وخاصه بالحرب الحاليه اللي اثرت على كل الدول، خاصه الدول اللي كيفنا اللي امكانياتها محدوده. عديد الدول راهو زادت في صوم الليسانس والمحروقات بصفه عامه. احنا ما زدناش، وقت ما زدناش هذا منين؟ تمام، من ميزانيه الدوله. الدوله هي اللي قاعده تدفع، ما قرات لهاش حساب هالازمه هذه. ولهذا الزياده هذه خرجت في الرايد الرسمي في وقتها وفي احسن مناسبه. زيادة الحق كخبير في الوظيفة العمومية كانوا استنوا أقل، معناه الزيادة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية الإدارية راهو جات أكثر من المتوقع. الوظيفة العمومية راهو تجي بالصنف المهني، الزيادات اللي فاتوا أعلى صنف هو A1 أخذ 100 دينار في كل شهر على 3 سنين، توا طلعت 120 أصناف الكل طلعوا.
1: من جانبه اعتبر الأمين العام للكونفدرالية العامة التونسية للشغل لحبيب جيزة أن زيادة المعلنة في الأجور تمثل الحد الأدنى، داعيا بالمناسبة إلى مراجعة مجلة الشغل وإعادة النظر في الاتفاقيات المشتركة في القطاع الخاص.
3: أي حال تم الإعلان على زيادة في الأجور، احنا ما عمرنا لنكون ضد اي اجراء يجي في صالح الخدام، ولكن احنا ديما مازلنا نعتبروا اللي زياده ذيك ماهيش في مستوى طموحات وامال العمال. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه، فما اجراءات قانونيه ما تمش احترامها، منهم فصل 134 مجله الشغل، منهم قانون متعلق بمجلس على الحوار الاجتماعي. لذلك احنا نعتبروا كونه مثلا الزياده اللي صارت هي مينيموم على مستوى وطني. لو رجعت مجله الشغل لازم تكون بصفه شامله وتشمل القطاعات الجديده كيما عمال المنصات، كما اللي يخدموا عن بعد، كما عديد من الإجراءات الأخرى. اللي ما يخص زادة الاتفاقية المشتركة في القطاع الخاص، معناها أكل عليها الدهر وشرب من السبعينات ولا من الثمانينات، ما تمش مراجعتها. دونك هذه كلها معناها حاجات يلزمها تصير مراجعتها بصفة جدية.
1: تتواصل اليوم أشغال المنتدى الثامن للصيدلة والمنتدى السابع للصحة الرقمية من تنظيم النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، وذلك بالتعاون مع الفيدرالية الدولية للصيدلة وتحت إشراف وزارة الصحة. المنتدى يدرس واقع الصناعات الصيدلية في تونس وسبل تطويرها بحضور أزيد من 5000 صيدلي، إلى جانب الصيدلية المركزية ومصنع الأدوية الأجانب في تونس وكل الأطراف المتدخلة. رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا والمزيد.
4: قدام التحديات اليوم اللي تواجهها بلادنا بدرجة أولى

0: باش ما نقلش عبء على الصندوق الوطني للتأمين على المرض كيفاش لازم ناخذ التقنيه نتاع صناعه الدواء هذه صنع في تونس، لانه ركيزه الملاعه وركيزه القرار الوطني في المجال الدوائي هو الصناعه الوطنيه، وهذه مناسبه مناسبه نفكروا الناس كل ان نوصل قرارات ان شاء الله يا ربي بعد الفروم، وسيقع حالتها بالطبع لوزاره الصحه هي دي ريزلتا لازم نوصلوا لهم، ونحاولوا نضغطوا من اجل ان نضمنوا تواصل تواجد الدواء، سهولة الوصول للدواء من قبل المواطن التونسي.
1: تنظم الجمعية التونسية لتثمين الموارد البيولوجية بالاشتراك مع مخبر البحث العلمي للبيولوجيا المدمجة والتثمين بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير الأيام العلمية العالمية 11 لتثمين الموارد البيولوجية، وذلك على امتداد 3 أيام. أمنى بهيجة السعفي رئيسة الجمعية التونسية لتثمين الموارد البيولوجية والمزيد.
2: تظاهرة تجمع ما بين طلبة باحثين أساتذة باحثين من كافة تراب الجمهورية، وكذلك من الجزائر من المغرب ومن البرتغال كذلك من إسبانيا وإيطاليا. إن شاء الله في التظاهرة هذه باش نقوم تقديم نتائج الأبحاث العلمية اللي شغلوا عليها الأخيين الأساتذة وطلبة باحثين، وإن شاء الله الهدف منها هي تقريب وجهات النظر وخاصة مش نحاول نقربوا المسافة ما بين الباحثين نتائج البحث متاعهم ولا الصناعيين، خاصة نحن عنا موروثنا كبير برشا داخل بالموارد البيولوجية، نحاولوا كيفاش نثمنوا الموروث متاعنا إن شاء الله بما فيها حاجات بحرية حاجات بالنسبة للنباتات ثمار العديد من الموارد البيولوجية.
1: في أبرز أخبار العالم، شن جيش الاحتلال 41 هجوما على لبنان أمس أسفرت عن استشهاد 23 شخصا ضمن عدوان متواصل منذ 2 مارس الماضي، وذلك في تصعيد لافت رغم الهدنة المستمرة منذ 17 أفريل الماضي. بدوره رد حزب الله عبر تنفيذ 10 عمليات على أهداف صهيونية بجنوب لبنان، قال إنها استهدفت 7 تجمعات و3 آليات، بينما أقرت تل أبيب بإصابة عسكريين 2 جراء الهجمات. جاء ذلك وفق إحصائيات استنادا إلى بيانات وكالات الأنباء ووزارة الصحة وحزب الله في لبنان وبيانات للجيش الصهيوني وتقارير إعلامية. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، أمنها لكم تقنيا الزميل حسام نوار. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: 8:17 دقيقة، رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة. تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا، هذه بشائر الصباح ونواصلوا مع فقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق،
2: خبر وتعليق.
0: خبر وتعليق كما العادة، ينضم لي في التعليق وتحليل الأخبار الدكتور مزري تبقى. صباح النور ومرحبا بك.
3: صباح الخير خويا محمد، صباح الخير سادة المستمعين وكامل الفريق اللي عامل معك.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. باش نرجعوا إلى موضوع أصحاب الشهائد العليا اللي البارح كانوا دعاوا إلى التسريع في تفعيل القانون عدد 18 اللي كان أصدر في ديسمبر 25، ويأكدوا أنه مازال اليوم دون تطبيق فعلي رغم مرور أشهر على صدوره. المطالبة اليوم بالإسراع في إصدار الأمر الترتيبي وأيضا إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالقانون، والدعوات متواصلة إلى الانتداب المباشر في الوظيفة العمومية والقطاع العام. اليوم متمسكين أصحاب الشهائد العليا بالمطالب هذوما، وكيف نشوفوا الوضعية الحالية في البلاد والوضعية الحالية في المالية خاصة والاقتصادية، هل اليوم ينجم يصير هذا؟ هل اليوم أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل هل ينجموا، هل الدولة قادرة فعلا أنه تنتدبهم وتوظفهم؟
3: هو على كل حال شوف، إن شاء الله كلامي ما يكونش رزين برشا على الناس، على أصحاب المصالح هذوما يعني اللي قاعدين يلوجوا على الخدم بالطريقة هذه، ولكن أنا قبل من نطرح السؤال من كما طرحته أنت، أنا نحب نقول شكونهم هما هل أصحاب الشهائد أو هالتنظيم هذا، لأنه في الأخر هو راهو تنظيم تنظيم حول فكرة حول هدف حول مطالب، هذيك حاجة أخرى، لكن هو التنظيم بدأ معناها شهد بدأ وظهرت النواة الأولى نتاعو في 2011 وقت هذيك نقولوا احنا الفوضى الاجتماعية اللي صارت والناس اللي أصبحت المطالب والناس كل الطالب اكسترا، ثم كانت أكثر فترة تواجدوا فيها على الساحة كانوا في 2013، وذكر 2013 نصار والتوافق بين معناها النهضة والباجي قاعد سبسك سيدرا. ولكن أنا علاش حبيت نعمل هالمنح التاريخي هذا، حبيت أقول وأنه راه هذا التنظيم هو تنظيم سياسي، والدليل وأنه تنظيم سياسي لأنه ما عندوش قيادة ثابتة تتغير حسب التغير اللي موجودين. دوك أعتقد وأنه هذه نقطة. ثاني حاجة، علاش قلت أنه هو تنظيم سياسي؟ مش معناها هما تابعين طرف سياسي والحاجة، ولا ممكن يكونوا تابعين طرف سياسي، ولكن قلت هما تنظيم سياسي لأنه المطالب متاعهم مطالب دائما ذات غايات سياسية. بمعنى يعني أنت جيت طالب بإدماج وإلا بتشغيل كل العاطلين على العمل. أولا علاش تطالب بتشغيلهم في الوظيفة العمومية مش في الوظيفة في القطاع الخاص؟ هذا واحد. ثانيا الجميع يعرف، حتى هما يعرفوا، وأنه بالطبيعة راهو عدد كبير فيهم عنده CNSS وعنده كذا ويخدم على الروح وراه، ولكن لوجو كما قلنا مسمار في حيط، يعرفوا أنه الدولة غير قادرة على تشغيلهم الكل،
0: لكن الدولة وعدتهم.
3: لا، الدولة وعدت في تسوية الوضعية. تسوية الوضعية مش معناها انتداب. الدولة وعدت أنه باش تعمل منصة، باش تعمل حصر أو جرد لأعداد العاطلين العمل وحاملين الشهائد العليا، ولكن تشغيلهم فما حتى وعد بالتشغيل. تسوية الوضعية ممكن. دوك هما يعرفوا
0: تسوية الوضعية شنو معناها؟ ماذا يعني تسوية الوضعية؟
3: والله تسوية الوضعية ممكن معناها نقولوا احنا مرحلية في عملية الانتداب، ولكن ليس فرض انتداب بدون تناظر. ماهوش انتداب على اساس السن، ماهوش انتداب على اساس الأقدمية في الحصول على الشهادة، لأنه هذه كلها لا تحترم مبدأ العدالة بين كل المتناظرين. قلت علاش هي مطالب سياسية؟ لأنه ما يعرفوا او بون خلينا نقولوا كلام بسيط، هما يعرفوا ان الدوله غير قادره على تشغيلهم بالعدد الكامل اللي يحبوا عليهم وبالطريقه الغير عاده اللي يحبوا عليهم. وبالتالي علاش ما لا تقول انت يطلبوا في المطالب هذه؟ ممكن يطلبوا في المطالب هذه لاهداف تعجيزيه، لاهداف مانيش عارف شنو بالضبط، فات كونت باش ندخلوش في النوايا. تو تقول لي انت الدوله مسؤوله، في هذه اني معك. الدولة مسؤولة على وضعية حامل الشهادة العليا هذه، لأن الدولة هي اللي أعطتهم الشهادة هذا وهي اللي عملت لهم التكوين هذا، وفي الأصل هي تعلم أن الشهادة متاعهم غير لا تناسب سوق الشغل الداخلية والخارجية اكسترا. تمشي معك، الدولة مسؤولة، أخلاقيا الدولة مسؤولة. الآن شنو الحلول المطروحة؟ الحلول تنجم تكون في إطار تكوين، في إطار مش عارف أن شراكة مع القطاع الخاص في تشجيع الشركات الخاصة انتداب حاملي شهائد هذوما مع امتيازات جبائية، مع مش عارف تحمل جزء من الشهرية متاعهم اكسترا، هذا ينجم يكون. ولكن جيت قل لي أنت توا نتناظر تنتدبني في الوظيفة، ودائما الوظيفة العمومية فقط، تقول لي واضح الناس كل علاش يحبوا الوظيفة العمومية، تنتدبني في الوظيفة العمومية بشرط وأنه بدون تناظر، وما تجيبش حد خارجي يتناظر معايا، وحتى إذا كان يتناظر معايا عندي تنفيل بالسن والأقدمية، و هذا الكل غير منطقي ولا يستجيب. لا
0: فما اشكال معناتها بين الكفاءه وبين الاقدميه، والاسئله يمكن اللي تطرحها، هل المطالبه هنا الانتداب باش يكون حسب مده البطاله، حسب الكفاءه، حسب الاختصاص، هذا كل ما نعرفوهوش.
3: لا ما فماش كلا، لا فماش، ما فماش كفاءه على اساس وانه نقول لك تنتدبني لاني فقط انا معطل، يعني مفعول به، كما لو انه فما شكون عطلوا على العمل لك سيتيرا. معناها شوف الامر اخلاقيا، شوف تو يسمعوا فيها باش يتغشوا، لكن شوف كلمه الحق، انا لا اقول كلمه الحق. انت تحب اوزر يحب ينتدبوك لانك انت معطل مفعول بك، لا اعتقد انه انك مفعول بك، ولكن الاهم انه تو هنالك وضعيه قائمه. اولا هما تنظيم سياسي، هذا انا مقتنع به، ماهمش معناها والا نقولوا احنا غايات سياسيه، هذا مقتنع به. الآن أنت في حالة
0: المطالبة، المطالبة اليوم بالتشغيل حاجة سياسية؟
3: لا مش مطالب.
0: معلش، لأنك نحب نوضحها هذه باش نفهم أكثر منك، لأنه عودتها مرتين. مقصود بتنظيم سياسي شو معناتها؟
3: التنظيم السياسي مش معناها أنك حزب أو أنك أنك تريد أن تصل إلى السلطة. التنظيم السياسي أو الفكرة السياسية أنك تطالب الدولة بمطالب تعجيزية لكي تضحى في مشهد أو في موقف غير سليم أمام عموم المواطنين.
0: أي لأنه كي مش نقوله هكا مش يصير خلط حتى عند المستمع. يعني هو في الأخر أي فعل يظهر لي هو فعل سياسي، أي فعل اجتماعي أو اقتصادي أو أيضا فعل سياسي. المعروف على تنظيم سياسي هو يقول لك حزب.
3: لا مش حزب،
0: ونحن منش لهنا.
3: هو توصيف مثلا نجيو الاتحاد العام التونسي للشغل، عندما يطالب مثلا بالزيادة في الشهريات، هذا لا يعتبر طلب سياسي، هو طلب اجتماعي، لأنه هو راه الدولة عندها قدرة وأن تنفذ ذلك. ولكن كيف تجي تطلب أنت طلب تعجيزي وأنت تعلم أنه هو طلب تعجيزي أساسا، هذا يعتبر أنك تعمل أنك تقوم بفعل سياسي. والفعل السياسي شنو فيه؟ هو تجاذب فيه رابح وخسر. الفعل السياسي في المشهد عامة هو فعل فيه رابح وخسر. أنت تو تجي تقول للدولة خدمنا احنا المعطين العاطين للعمل اصحاب الشهادة العليا، الكل خدمنا وبشرط انه تكون ما تكونش فما تناظر وتعمل لنا ترتيب على حسب العمر والأقدمية اكسترا، ما اللي واخو الشهادة نتاعه عنده تو عام او عامين او ثلاثة ما نجمش يتناظر على وظيفة في الوظيفة العمومية. علاش؟ على خاطر فما شكون سبقه في السن. اذا كان انت مش مسؤول على الشهاده اللي خذيتها عام مش عارف انا 2005 ولا 2006، اللي خذيت شهادته في 2025 ولا 24 زاد حتى هو مسؤول. دوك منطقيا، شوف اوزر، منطقيا الدوله مسؤوله على وضعيه العاطلين هذوما، لانه وككل الدول راهو، لانه العاطلين العمل حاملي شهاده العليا ماهوش اختصاص تونسي، راهو في دول اخرى. انت تخيل مصر اللي فيها قريب فوق ال 120 مليون، تخيل عدد البطاله اللي فيها. ولكن الدوله تعترف بمسؤوليتها، وانا هذا مقتنع به. انت كدوله ما صلحتش التعليم العالي نتاعك، وبالتالي عطيت شهاده.
0: لا ونعاودوها راه دكتور، انت كدوله زاد خرجت قانون، القانون عدد 18 هذا اللي نحكي عليه، يمكن اذا كان ما جاش موجود راهي يمكن الجدل يكون اقل. يعني يخرج قانون وتقول انه فما رصد للاعتمادات في الميزانيه، ولكن من جهة أخرى ما فماش تنفيذ. يعني عادي اليوم أنه يقول لك أو فما قانون وتقول لي اللي فما الاعتمادات مرصودة في الميزانية، نكملوا الخطوة الأخرى ونصدروا الأوامر التطبيقية وننطلقوا في الانتداب. هذا هو ما شنو ينجموا يقولوا، معناته هذا عادي ومفهوم.
3: هي القراءة تختلف للقانون اللي تحكي له انت 18 واللي هما قاعدين يعتمدوا فيها في احتياجاتهم الأخرى واستعمال شعارات ممكن مبالغ فيها نوعا ما، وهي اللي خلت انه الشخص يشك وانه هو تنظيم او على الاقل فكرة سياسية. ولكن شوف راهو القراءة هي اللي تختلف للقانون هذا 18، هل انه سيتم جرد هل عاطينا العمل هذوما ثم تمكينهم بديكوتا او نسب معينة من دخول التنظيم الى الوظيفة العمومية؟ ممكن، ولكن القراءة هي اللي تختلف. وكل قراءة
0: وشنو اللي يوضح القراءة؟ اللي يوضح القراءة اصدار الاوامر التطبيقية باش كل حد يفهم ما له وما عليه.
3: ما لا تعرفش كيفاش من الناس اللي بشتخ اللي ماش ماش باش يشملها القانون هذا، زاد هي تنجم تحتج وتقول لك اه يا سيدي حاتم شوف انا توا اريد ان اناقش الفكره عموما، وفي الاخر حتى امكانيه تطبيقها الدوله لها التزامات في عمليه الانتداب. وديجا هو حتى حكينا كل مره في قانون ميزانيه 2027 وبديناش نحكيه على اعاده التوظيف اكسترا، لانه الوظيفه العموميه غير قابله لمزيد الاستيعاب اكثر من هكا. انت تجي تقول لي انتدبني، انا نتحدث عن الحق والحق ما يغشش حتى حد. ما يمنيش أنا لا أمثل الدولة، أنا أمثل نفسي كشخص يقرأ بعض أو الوضع الأحداث.
0: هذه هي المفارقة، وكنت حكيت فيها النقطة هذه حتى في أول التدخل، وكنت قلت لك أنه اليوم الوظيفة العمومية تعاني أصلا من تضخم في الأجور، واللي يمثلوا نسبة كبيرة من الميزانية.
3: أنا سؤالي لهالمجموعة هذم اللي قاعدين يحتجوا، لماذا لم تتوجه للقطاع الخاص؟ هذا واحد. ثانيا اعطيني تعريف ما معنى معطل او عاطل العمل. هل انه هو عاطل، نكملوا بقيه الجمله، هو عاطل العمل في الوظيفه العموميه هذا هو معطل العمل، او عاطل العمل تماما ما عندوش دخل؟ واعتقد انه هما التعريف الاول هما اللي يحبوا عليه. عاطل العمل هو الشخص اللي ما يخدمش في الوظيفه العموميه، ما ياخوش كونجيات وما نجمش عنده، وعنده شهر كونجيات عنده شهر كونجيات كذا وعنده منح اكسترا، هذا شي يحبه. دوك اعتقد انه تعجيز الدوله، خاصه نحن توا في وضعيه الدوله التونسيه قاعده تحاول تنتعش بعد انتكاسه سنوات عاشتهم في تجاذبات سياسيه ما كناش عندنا لها حتى لازمه. ونذكروا شنو اللي صار والمتاجره والنعارات الجهويه والنعارات العصبيه اللي تم اثارتها. تونس قاعده تنتعش او تستفيق شويه. نجيش نعمل انا هاي نقول لهم احنا توا عندنا 8000 ولا 10000 وقداش من 1000 عاطين العمل حاملين الشهاده العليا، خدمنا الكل بو على اخوه شي لابيله، لا يهمك في الكفاءه، لا يهمك في الدرايه، لا يهمك في السن، لا يهمك في حد شيء. والاجيال الجديده اللي جات هذه كيف نحطوها على البنك بعد 10 سنين تنعاودوا. اعتقد ان الامر لا يستقيم. عاطفيا عندك الحق، وانا عندي برشا اصدقاء واصدقائي من يشملهم القرار هذا، ولكن كلمه الحق تتقال. احنا في دوله، وهذه الدوله عليها ان تستفيق، واذا كان باش نخمم في مصلحتك انت وننسى البقيه فلا يمكن ان نلقاو حل.
0: واضح. شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة. موعدنا إن شاء الله يتجدد نهار الاثنين. نهاية أسبوع سعيدة، 8:30 ما زالت نصيف ساعة على نهاية موعدنا. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: تمام 8:30 صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. نستهل الجولة بصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم نطالع منصة لتطوير البحث العلمي، حيث تستعد جامعة تونس المنارة لتنظيم تظاهرة علمية بعنوان يوم هياكل البحث 26 و2000، وذلك يوم 6 مايو 26 و2000 بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، حيث سيتم الإعلان رسميا عن إطلاق منصة رقمية مبتكرة مخصصة لتسيير وإدارة هياكل البحث، وتهدف إلى دعم القيادة الرقمية للمهارات وتسهيل إدارة ومتابعة مشاريع البحث، إلى جانب توثيق الأنشطة والمنشورات العلمية ضمن بيئة موحدة وآمنة، بما يضمن نجاعة أكبر في التسيير وجودة أعلى في الأداء. في الشروق نطالع أيضا البنك المركزي يحقق أرباحا بقيمة 1.1 مليار دينار، حيث حقق البنك المركزي التونسي أرباحا صافية فاقت 1 مليار دينار خلال السنة المالية 25 و2000، وفق ما كشف عنه تقرير المالية للبنك سنة 25 و2000 وتقرير مراقبي الحسابات والذي نشره البنك المركزي. والشروق نطالع أيضا تونس والجزائر وليبيا تكتل سياحي إقليمي في سوق السفر، حيث تستعد تونس لاحتضان الدورة الجديدة من تظاهرات سوق السفر التونسية يومي 8 و9 مايو بمدينة الثقافة، وهي فعالية تهدف إلى إرساء ديناميكية جديدة في القطاع السياحي عبر الجمع بين الجانب المهني الصرف والانفتاح على العمومة. وفي هذا السياق أكد مدير التظاهرة وعضو الجامعة التونسية لوكالات الأسفار لطفي البراهمي في تصريح للشروق، أكد أن النسخة الحالية تركز بشكل أساسي على تكريس ثقافة السفر لدى المواطنين التونسية مع تعزيز الروابط السياحية مع دول الجوار وتحديدا ليبيا والجزائر. وطال أيضا في الشروق جهزت صواريخها وتقدمت بمقترح جديد، إيران يد للحرب وأخرى للحوار. ففي الوقت الذي تحدثت فيه تقارير إعلامية عن قيام طهران بإخراج صواريخ مخبأة من تحت الأرض استعدادا لاستئناف الحرب، قدمت إيران في المقابل مقترحا جديدا للتفاوض مع أمريكا برعاية باكستانية. إلى عناوين الصحافة الصادرة اليوم، وزير الشؤون الاجتماعية يقول الزيادة في الأجور تسمح بمواكبة تطور مستوى المعيشة، حيث أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يوم الأمس خلال حفل تكريم عدد من العاملين بالقطاعين العام والخاصة بمناسبة العيد العالمي للشغل الموافق لغرة مايو من كل سنة، أكد أن صدور الأوامر الترتيبية المتعلقة بالزيادة في الأجور يعتبر من الثوابت الأساسية في سياسة الدولة، وتمتد هذه الزيادة على مدى 3 سنوات بنسق يسمح بمواكبة تطور مستوى المعيشة في تونس. في عناوين الصحافة، في اجتماع وزير الخارجية مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية متابعة الأعداد لعودة التونسيين بالخارج لأرض الوطن، حيث عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يوم الخميس اجتماعا عن بعد مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية المعتمدة في الخارج، وذلك بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية وتنفيذا لقرارات المجلس الوزاري المضيق والذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة والمتعلق بحسن الأعداد لعودة التونسيين بالخارج خلال هذه الصائفة في ظروف آمنة ومريحة. نطالع أيضا في الصحافة هذا اليوم مبادرة المرصد الوطني للسلامة المرورية للاستثمار في الكفاءات الشبابية والبحث العلمي للحماية من حوادث الطرقات. ففي اتجاه توظيف التكنولوجيا والبحث العلمي بفعالية وتطويعها لخدمة السلامة المرورية بهدف التقليل من الخسائر البشرية والمادية، نظم المرصد الوطني للسلامة المرورية نشاطا مبتكرا لفائدة طلبة المعهد العالي للفنون والملتيميديا، حيث يندرج هذا النشاط والعمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 25 و2034 و2000. إطلالة على عناوين الصباح الصادرة اليوم، مقرر لجنة التشريع العام يقول ويؤكد مواصلة النظر في مقترح قانون المحكمة الدستورية، حيث أكد مقرر لجنة التشريع العام ياسر جراري للصباح أن اللجنة ستواصل خلال الأيام القادمة النظر في مبادرة التشريعية متعلقة بأحداث المحكمة الدستورية. ختام الجولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، تلتقون والأخبار في تمام 9 وموجز إخباري.
1: السويسي السويسي بومردس شربان على الموجة 97.3
2: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعداوا من هنا ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب وكل صفحة رحلة وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا لهويتنا وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. يكون المعرض مفتوحاً للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب حين يصبح الكتاب وطناً.

0: علي الرياحين وصماح الثمانية وخمسة واربعين دقيقة وخيط باش ناخذ فكرة على الأسعار. أسعار. أسعار السوق كما كل نهار سبت من المنستير وين موجود سي محمد البواب. صباح النور. ألو مش موجود. نستناه شوي كان موجود ونورمال مو ولا زعما مشكلة في التليفون. به نعاود نطلبوه ونشوفوا سي محمد البواب ونشوفوا كيفاش صبحة الأسعار اليوم في المنستير. هل مازالت غالية شوية؟ هل رخصت شوية الأمور؟ هذا كلها باش نكتشفوه بعد لحظات. نعاودوا نتصلوا به قاعد ينوقز. نزيدوا شوية نسمعوا حاجة. تحب نسمعوا حاجة؟ نسمعوا حاجة وبعد نرجعوا.
1: بيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
2: 104.7

0: الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور. في طريق الأمان، السلامة أولا.
1: رجعنا لكم، وسي محمد البواب تحصلنا عليه نورمان مو. صباح النور.
2: صباح الخير خويا محمد، تسمعني هيك؟
1: هاي نسمع فيك، نسمع
2: فيك. صباح كنت بالاستماع إليك على كل اليوم، أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. أخويا محمد صباح الخير، صباح الأنوار.
1: مرحبا.
2: كما قلت أنت، ما تسعد الله صباحك وصباح السادة المستمعين في هذا اليوم الجديد، اللي نأمل يكون بكل أمل وبكل تفائل وكل معتها دفء على مستوى الجيوب. إن شاء الله أمين. اليوم عملنا دورك في السوق، الحقيقة نقص شوية مش كالعادة، ولكن حبيت نسير فقط مثلا السوق ياخو يعطي كما نقولوا. الاسبوع الفارط اللي قبله شفنا انه الاسعار ماش فرق كبير بينه وبين السوق الاسبوعيه. الاسبوع الفارط الحقيقه فما شويه فرق زي كثر السلعه في السوق الاسبوعيه هيك، علاش فما شويه ديفيرينسا ما بين السوق المركزيه اللي هي اسعارها مسعره، راهو باش يكونوا واضحين. كيما نمشي مثلا الخضر تحيه قلنا فرج بشير يعطيني الاسعار اللي مسعره كيما في السوق، خاطر نجي للمارشي بالكيتونس وبالامور القانونيه. على كل نبداو بالدجاج محمد اللي حسيته حي غلي شوية على 5.8 حتى 6000، كان قبل 5.200 5.4 5.5 زاد شوية مئات بعض المئات. العظم العربي من 2300 2500، الدجاج مذبوح 8400، فخذ الدجاج 8500، سكالوب دجاج 17000، مشوي دانت 16000، سكالوب دانت 17000، كتف دانت 7.8، فخذ دانت جويد 10.8، عنكوش 4500 كيلو، جوانح 4500، كركاس 500، كبدة 500 يعني الكركاس الواحد، الكبدة الدجاج ب 12900، كبدة الدانت ب 16000 حتى 16500، العظم 950، احمر واصفر وبلاتو 5000. شو نسمع البارح معناتها كنت في استماع احد القنوات الخاصه في جيت سيدي بوزيد، حقيقه فما فرق. احنا معناتها في المستير ابرك شويه العظم مثلا 11100 و12100، فما اسعار عندهم رغم اللي بلاد الفلاحه ساعات في الساحل هنا خاصه السوق المركزيه المكنين يعني تعدل الاسواق في قلت تونس وخاصة في جهة الساحل في المنستين. بالنسبة للخضر البطاطا من 2000 فما حتى للفك الجويدة هذه مسعر، الطماطم مازالت غالية شوية 3100 يعني قالك من بلاصتها حتى ب 2500 2600، ولكن الأسبوع الفارط مشيت السوق السبت حقيقة فما فرق، قم لقيت دينار حتى فرق 700 2500 الأسبوع الفارط في سوق السبت. بالنسبة قلت الفقوس من 3000 حتى 3700 بدي يتيح نجالة تحت شوية 2500، بالنسبة للتي 2000-2500، القرع بوتوزينة طاح شوية 1500، القرع الأحمر بكيلو 2700 وقباطاتي 1500 جديد، فلفل 3100 حتى 4000، البقلوتي فما حتى المحشي 3500، بالنسبة للفول الفصاص من 1700 حتى 1000، سنياري 1800، كرومب أحمر 2000، قارس من 2000-2800، البصل الربعي من 1800-2000، جبلينة جلبانة عفوا 3 كيلو ب10000، طماطم سيريز شفتها 3500 بطبيعة الحال، وفما كفثوم يعني كهبك الأخضر مازال أخضر شوية كيلو ب6000. على كل هذه أسعار الخضر. بالنسبة للحم حافظ على أسعاره، هبرة 45000، كبدة 45000، كتلات 50000، صدرة 25000، خد بقري 25000، العلوش حسيته كان ب50 ولا 55 في اليوم، وتسمى رخيص بارابور أماكن أخرى. البرجني 55، كبدة علوش يعني 55، الحم جنب 35، مرقاس 30، الكرش 7000 وهرك ما 12000. بالنسبة للغلال فماش حاجة كبيرة، فما الفريز طاح شوية، ولأنه كما قلنا محمد مش جديد يتيح أكثر، لأنه الكونتيتي والمطر اللي جات نابل في الفترة الأخرى يعني كانوا عندك وقتك الفيضانات كبيرة خلات ممكن إتلاف بعض الكميات. على كل بطيخ كتالوج 5800، تمصن عقاب الحقيقة محمد جويد 4000 و4500 وما قاش موجود، الدقلة من 6000 حتى 10800، شفت التوت التوت غالي غالي مع المرة اللي فاتت 10000، اما التوت فما حتى ب 5000 و4000، هذا التوت كما فيش احنا نقولوا قزة اكل مش من القاع مش شجر توتول، اما غالي 15000 الاسبوع الفارط شفته ب 10000. بالنسبة الخوخ جويد كيلو ب 2500، بتبيع بحال البصع ريتو معناتها فايل 8000 حتى 8800، وانا ناس الكعبة 14000 هذيك بلا ناس يجي من برا، الكيوي كعبة 15000. بالنسبة لل شفت المعدنوس والسلق معناتها من 500 600 بالنعناع 700 800 هذوما حبيت نزيد نعطيو شباب 700 الشبت سبناخ بلف والشبت بلف على كل نمشيو ممكن اسعار السمك اللي كيما قلت لك ما فماش تنوع كبير ولكن تختلف الاسعار هو الحاجه الغالبه انه فما المارلو معناتها متنوع باسعار مختلفه والشفرات بتبات حال شفرات حتى 18000 و800 حتى اسعار معناتها كان عاود بربي خاطر قاعد ندور ونقيد معناتها بالنسبه لل الشفرات تجري 38000 حتى 45000 غلات شويه تريدي حمراء 24000 800 حتى سطونه ب 20000 بالنسبه للعجل ب 18800 مرلو قلت لك خشينه من 18000 حتى 14800 حتى 10800 الحلوفه ب 26800 اللي هي الفار في صفاقس شلبه شويشه اللي هي الشلبه الجويده خاطر اللي خشينه نقولوا لها شلبه ب 6800 سبارس تاع شرب 4000 لوت 16800 مرجان من 10000 حتى 16000 تختلف وراثة نقولوا احنا كالضايعة نقولش كلمة الأخرى 16800 كما شفت وراثة بحرية تبدأ ورقة ما فيها الشحمة ب 20000 بالنسبة لتريدة حمراء ب 30000 اللاتشة ب 5000 خشينة لنبوكة ب 20000 شفت مسلخ خشينة اليوم متعمية مش عارفة متع المستيرة ومع توليخة المسلخ نعرفوها في سقانس جي في فصل الصيف وتبدأ بنينة تعمل كسكسي مفور جويدة بي خشينة مش من العادة أنها تكون موجودة فمش كون يقول معتها بنينة الكلامار يبن جويد 28800 الفم كما قلت الشولة 18000 البيزانة بالبلفين بكيلو معتها هي مجل شفت مجل جويد متوسط فرشك 13000 بالنسبة للدنديخ 46000 شوابي 25000 نعرف شوابي وقتها توا يعني مع الفول الفصاص اللاسكاس 28000 خاتم سليمان سان بيير 36000 خشين تريدة تسطونة 22800 الكلامار حتى الكلامار حتى 52 الخشين طبعا الكلب حر 38800 حتى 42000 الشفرات تختلف قلت من حتى من 26 حتى فما 12800 جويده المحراث 38800 حصيره 16000 حتى 14000 السيرجي 16500 وراثه بحريه ذي اللي قلت لك عليها جويده بالحق ب 20000 وكما قلت اللانغوست ثم اللانغوست محمد على اللانغوست جويد هذا على اللانغوست الخشين بنين يجي سوتي هذا معناتها اول ما شفته تو جمعتين التالي والجمعه هذه ب 24000 عرفتك اللانغوست الكبيره لكن يقولوا اللانغوستين ولا بدا يتربجوا به فما العقارب ب 7000 جويده بشوابي جويدة 13800 كما قلت يعني تقريبا سبارس تاع شربة اللي ما تلقاش حتى في فصل في رمضان وقتها باش تعمل شربة ما تفهم شربة بنينة ب 2000 ب 2500 تقريبا الحوت موجود ماهوش بالكثافة اللي شفناها الأسبوع الفارط ولكن فماش تنوع كبير كما قلت ما شاء الله إن شاء الله ممكن ما زيش يطيح الحوت
1: بعد إن شاء الله
2: يعني يركع الطقس شوية وفما احنا داخلين حسب ما كنت نسمع فيك من النشرة الجوية فما معناتها مؤشرات نتاع حراره انه اليوم معناتها اصبح حقيقه المنستير مش بارده دافئه انا سمعت يعني حتى في مناطق الشمال الغربي ان شاء الله ربي يوجد الخير وان شاء الله ديما نجيب يعني المواطن التونسي عامر كما يقولوا
1: ان شاء الله
2: مستقبل.
1: شكرا لك سي محمد تحياتنا ليك موعدنا ان شاء الله يجدد معك الاسبوع القادم هكا نكون وصلنا لنهايه صبحيتنا ونهايه بشائر الصباح بالنسبه لليوم السبت 2 ماي 2026. شكرا لكم على الاستماع وشكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمده 3 سوايع هذوما موعدنا ان شاء الله يجدد نهار اثنين في صبحيه جديده ان شاء الله نبداو الاسبوع جديد مع بعضنا بقيت متابعه طيبه لكل برامج اذاعه المنستير نهايه اسبوع سعيده لكم الكل ان شاء الله نهاركم مبروك في الامانه.

0: تمام التاسعة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وأفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن مختلف الجهات تشهد حركية كبرى لتنفيذ البرنامج العملي السنوي الذي تشرف عليه بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية. تشير التوقعات الفصلية بالنسبة للفترة مايو جون جويليا إلى تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية العادية في كامل أنحاء البلاد وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. أما بخصوص التساقطات فلا تظهر النماذج المناخية وفق النشرة أي سيناريو مرجح، مما يعني أن كل احتمالات السيناريوهات تبقى واردة دون أفضلية واضحة لسيناريو على حساب الآخر. قال رئيس الجمعية التونسية للطب العام والعائلي حبيب الجربي أن الطبيب العام يمثل ركيزة أساسية في الهرم الطبي باعتباره يساهم في حل 80% من المشاكل الصحية للمريضة، وذلك على هامش تظاهرة اليوم الطبي الأول في الضاحية الجنوبية للعاصمة والتي نظمتها الجمعية ببن عروس تحت شعار طب عام متعدد التخصصات نحو صحة مواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي. تتواصل فعاليات المنتدى الثامن للصيدلة والمنتدى السابع للصحة الرقمية بقصر المؤتمرات بالعاصمة بتنظيم من النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة وبشراكة مع الفيدرالية الدولية للصيدلة وتحت إشراف وزارة الصحة التونسية. أفادت مصادر إعلامية باستشهاد 8 أشخاص جراء غارة صهيونية استهدفت بلدات جنوبي لبنان منذ فجر اليوم، وشن جيش الاحتلال غارات على بلدات عدة وقرى أخرى جنوبي لبنان. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع،
3: من صلب المجتمع.
2: ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل،
3: بالشرح والتفصيل.
2: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير، نور السبيل،
4: نور السبيل،
3: نور السبيل.

0: أربع دقائق بعد الساعة 9 على موجات إذاعة المنستير. صباح الورد صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم معنا في متابعة هذا العدد الجديد كل صباح تسبت من 9 حتى 10 من برنامج ولك الأجر. ولك الأجر كما تعرفوا نحاول نقدم وضعيات إنسانية، نحاول نتبعهم، نحاول نلقوا لهم حلول قدر الإمكان، وبطبيعة المجال مفتوح لكل الناس اللي هي محتاجة لمساعدة، وطبعا ديما يكون التثبت هو رأس المال نتاعنا في البرنامج. ثبتوا من الوضعيات، ننسقوا مع الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية، ننسقوا مع الوحدات المحلية للتضامن الاجتماعي، ونحاولوا مع بعضنا نلقاو حلول للناس هذه قدر الإمكان. بطبيعة دورنا ديما نذكر ماهوش تعويض للدولة، الدولة تقوم بالواجب نتاعها، الدولة تعطي اللي تنجم تعطيه في حدود التشريعات والقوانين الموجودة، لكن نحن بالطبيعة ندخلوا إذا كان هذايا ديما يقعد ما يكفيش في وضعيات كثيرة، فنحاولوا أن نعاونوا الناس هذوما. تحية كما العادة لكل الناس اللي تبرعوا، كل الناس اللي تعاوننا، اللي تسمعنا، اللي تتفاعل معنا، يعطيكم الصحة ومشكورين الكل. باش نبدأ فقط نعطيكم فكرة على اليوم المواضيع متاعنا، باش نقدموا وضعية بعد شوية متاع أسامة الشاب هذايا، ربي فضله إن شاء الله، عنده سنوات من اللي تعرض الحادث مرور، تو بعد تسمعوا التفاصيل، وقعد رهين الفراش إن شاء الله ربي يفرج عليه. في اليوم الوالدة متاعو حاضرة، وكيف كيف زادة حاضرة قولاني معناها أخته اللي هي تبع في الوضعية من قبل الكل، وتحب زادة هي تقدم لنا بما أنه عندها اطلاع على الملف الصحي، تقدم لنا الوضعية متاعه. ثم بعد هذيك باش نحاولوا نرجعوا على نشاط في جمال، الغرفة الفتية الاقتصادية هي اللي مبرمجة النشاط هذية، قافلة طبية صحية مجانية مفتوحة للجميع، تنعطيكم التفاصيل ومهمة برشا، تنجموا تحضروا على خاطر ثم برشا اختصاصات تعنيكم الناس الكل. ايضا باش نرجع على بطبيعة الوضعيات السابقة، وباش نحاولوا نقدموا وضعيات جديدة مع شركائنا في البرنامج اللي هما بالطبيعة نعود نذكر جمعية دار اليتيم بسوسة، كيف كيف جمعية التونسية أولادنا، جمعية التكافل والأحسان الخيرية، جمعية عشاق حمام سوسة، وكيف كيف زادة الوحدة المحلية للتضامن الاجتماعي اللي هما زادة معانا إن شاء الله في البرنامج. وكل مرة إذا كان ثم أي حاجة تهم المنستير، سوسة، المهدية، كل الجهات المعنية في طبعا إذاعة المنستير، فمرحبا بها. نرحب بمنال الحاج سالم، منال ممثلة الجمعية التونسية أولادنا، صباح النور.
1: أهلا بك، يا صباح النور والسرور.
0: شنو أحوالك؟
1: الحمد لله، أنا نجري وكما تعرف الحمد لله يا
0: ربي يعينك. ربي يعينك. الوحدة المحلية للتضامن الاجتماعي سي جلال الصيادي، مرحبا بك. شنو أحوالك سي جلال؟
2: صحة لاباس. السلام عليكم، عايشك يا رحم وديك، إن شاء الله نكونوا في المستوى، إن شاء الله نقدموا حاجة باهية للزوال. وهو تو نسعى، باقي نسعى،
0: باقي نسعى في الخير،
2: في الخير
0: الحمد لله، يدينا ديما ممدودة للخير. زادة كيف كيف حاضرة معنا بعد شوية تدخل بحذينا مدام سميرة جراح، ممثلة جمعية التكافل والأحسان الخيرية، وباش ناخذوا معنا عن طريق الهاتف إن شاء الله دار اليتيم بسوسة سي فتحي زباغي، تحية لي بعد النغم هذا، تحية اللي يسمعوا فينا الكل، وطبعا تحية لزملائي حسام نوار في الإخراج الفني، علي المنصوري في تنسيق فقرات الحصة، سي كمال العجيمي في البث الرقمي. نبدأ معكم إن شاء الله، مرحبا 73 460 800 للتفاعل والاشتراك في البرنامج وللمشاركة، مرحبا.
3: ابتسامة عريضة، ايه ما احلاكم،
4: بيبقى ناس، بيبقى ناس،
5: جاهزين للكاستنج، انتوا احلى ناس.

0: مواصلين معكم ديما في برنامج ولك الأجر. مدام سميرة صباح النور.
1: صباح النور, صباح الوجوه النيرة. مرحبا للأيام المشرق الجميل. إن شاء الله
0: إن شاء الله على نسل
1: ربي يوفقنا الفعل الخير, وربي يجازي الناس للاية بالحياة هذه ولا تسمع فينا. وماذا بينا البرنامج هذا يتواصل على مد برشا سنين, برشا ايام تاع بعد الكلية. كان
0: يعني اللي دار قلت لهم كان مشي تاني خليوا البرنامج, خاطر هي الخدمه مش اشخاص, راه العطاء مش شخص نمشي ونحن ويقعد العطاء. بربي قلت لهم لا تنحيوه, خليه يمشي مع اي واحد, حتى اني مش موجوده اعطيه لاي واحد, المهم ما يقفش العطاء. يعني اي سيدي مرحبا بكم. نحن تو باش نحكيوا على وضعيه اسامه هو ولدك مدام فاطمه.
2: ولدي
0: شنو حواله تو؟
2: وهم حواله تعبه. اسامه
0: تعبه, قرب شوي للميكرو باش نسمعوك. شبي اسم الله عليه, احكي لنا عليه, شنو اللي صار له؟ هات نبدا معاك انت, شنو الوضعيه اللي صارت له اسامه باش هو هكا توا تعب ومتعب؟
2: صار له اكسيدون.
0: قد ايه عنده؟
2: تو
0: 16 سنه. اي
2: 16 سنه.
0: اي
2: 16 سنه.
0: وقتها قد ايه عمره؟
2: وقتها 23 24
0: 24 سنه.
2: 24
0: بيه؟
2: من 2011.
0: من 2011.
2: اي
0: وقت اللي صار له الاكسيدون, شنو الاضرار اللي صارت له؟ معناها شنو خلف له هالاكسيدون هذا؟
2: في الكوما, ما خلف له
0: قعد
2: شهرين وعشر ايام قعد في الكوما. بعدك شهرين وعشر ايام خرجناه. مش زاز يتكلم, زوزو العمليه زاز يتكلم. قال يا ما تو نبره لاباس,
0: وقت احكي معك قبل ما يدخل لاباس يتكلم واعي يعني.
2: لا لا ما عنده حتى شيء واعي, اما ساقه كيضرب ضرب على ساقه.
0: على ساقه
2: تضرب في وين هو؟ في زرمدين. زرمدين
0: باه.
2: مش نقول خير من قبل.
0: كي خرج بعد شهرين وعشر ايام شنو لقيت؟ شنو صار له؟
2: روحنا به ما يتكلمش, مش واعي, مش موجود, بدنا في الدنيا خلاص.

0: كيف يا ربي؟
1: ما تكلمش وروح نبي سكاي حفرة، ما هي حفرة
0: في جنبه، في ظهره، في ظهره. بسم الله عليك.
1: أني فرحانة أني فرحانة كي رحت بيه، والفرامل اللي خرجوا معايا دموحهم مزغل.
0: أنت المهم ولدك خرج حي.
1: أيه أيه.
0: هذا اللي خممت فيه. أيه.
1: خرج ما في غيبوبة 13 سنة في غيبوبة.
0: قعد عندك 13 سنة في غيبوبة؟
1: أي
0: لا يتكلم لا يتحرك لا حتى شيء. 13 سنة في الدار
1: بحذايا. 13 سنة في الدار بحذايا.
0: وفك 13 سنة هذوكم شكون لهي بيه؟ شكون قايم بيه أنت؟
1: أنا لهي.
0: قد عمرك أنت؟ سامح ربي فضلك.
1: 67 تقريبا.
0: 67 سنة.
1: بطاقة تعريف تعرف.
0: معناها ملي عمرك 60 سنة هكاك أقل شوي. وأنت بديت معاه الرحلة هذه.
1: أي بالطبيعة.
0: 13 سنة قعدت وهو في غيبوبة وأنت لهي بيه.
1: أي.
0: شنو تعمل له؟ معناها ما يتحرك في حد شيء وكل شيء.
1: كان في الست شهور قعد نوكل نرحيله في البرود ونعمل نوكل فيه بالزريقة.
0: أي.
1: بزرقة هكا.
0: هي.
1: ستة شهور قعد
0: ستة شهور ترحي الماكلة وتحط له زريقة
1: ونغسل
0: وتنظف له وتغسل له وتبدل له كل شيء.
1: يما كبدي يما كبادة صعيبة راهي.
0: ربي يشدك بالصحة.
1: بعد هذاك نطلب في ربي نقول له يا ربي إن شاء الله مدة مش طويلة إن شاء الله قصيرة. يقولوا لي كيفاش عرفت ولدك لهوشة؟ أنه نعطيه بالزريقة ونفطر معاه ونفهم لهوشة.
0: نظمت وقتك على وقته. ايه. تعرف وقتها اللي هو جاي.
1: نعرف قولوا لي كيفاش
0: كي جوعان يجوع هو.
1: ايه كي جوعان يجوع هو.
0: عبارة رجعته لكرشك.
1: سبحان الله ربيته من جديد.
0: سبحان الله.
1: البرود ونرحيهوله معناها معاه في كل وقتي كله هو.
0: وقتك الكل ما عادش عندك وقت لحاجة أخرى. ما عندكش بنات يعاونوك
1: عندي
0: خواته؟
1: عندي طف عندي أخوه وعندي أخته.
0: ايه ما يعاونوش بعاد
1: عليه؟ لا لا لا وليداتي يعاونوا. ربيتهم على حنان وعلى محبة.
0: ربي حننهم على بعض يعاونوك. هذاك جيدهم.
1: لا لا لا يعاونوك حد جهدهم.
0: ايه
1: تبقينا شمش نقول لهم كتبوا لي الله ولا حالة الحمد لله والشكر لله.
0: وكت 13 سنة ذوكم تحرمت من النوم من الخرجة من الدخلة من كل الدنيا.
1: نمشي حتى بلاصة ناسي ومالي كل يجوني هما.
0: ايوه
1: وكير واحد به اني سبحان أي. الله
0: أي.
1: كالحفرة كي سبحانه من عباها وملاها
0: رجعت
1: ورجعت
0: سبحان ربي.
1: اما كيف راها نذوب كيما يذوب الملح حشاك.
0: بسم الله عليك.
1: اي معناها برات
0: الحمد لله
1: وبرات.
0: اي قاعد يتحس
1: اي حركه يعملها ولا أي حركه ولا اي حاجه والفضل للشعبوني ربي يبارك له. فضل ربي يقبل الشعبوني ربي يبارك له فيما يكسب. أيوة. يعطيه ما يتمنى وقصر في الجنة.
0: دكتور الشعبوني اللي هو اختصاصي في جراحة العظام.
1: ايه
0: تحية
1: قفل ولدي وقفلي ومعنته حتى كان عديله ولا حاجة ما يخوش عليه فلوس جاهل الدار قداش من مرة يعطيه رحمة. ويغنيه ويعطيكم الكل ويغنيكم الكل.
0: امين. معناه شفت مازال ثم الإنسانية. نحن ساعات نتعصفوا شوية على الطب نقولوا ولا التجارة مازال ثم
1: لا
0: خير.
1: لا لا لا لا لا لا لا.
2: يد العطاء ومد يد الإحسان
1: العبيد الحمد لله والشكر لله.
0: تو شنو هي وضعيته أسامة؟
1: تو وضعيته أسامة
0: رجله معناه يتحركش شوية يتكلمش يرجعش للدنيا شوية
1: يكلمنا شوية تكلم ولا يتكلم
0: وقتاش وقتاش قام بعد 13 سنة؟
1: بعد 13 سنة تكلم.
0: كيفاش انت كيفاش فقت؟ اعطينا اللحظة هذيك كيفاش احكي لنا
1: اللحظة هذيك. اي حركة يعملها ولا اي حركة نفرح.
0: اي
1: نفرح معناها نقول ولدي
0: بدا يتحس.
1: ايه باش يدور ولا باش يتحرك ولا باش يحرك ايده.
0: ايوا
1: كان يديه لا رجليه ما يحركهمش.
0: يلا شيف
1: المساج هو عمل لي يدور
0: بالطبيعة.
1: اما لكن كيف وقفت من المساج ما عكس ولدي شوية لتالي
0: رجعت
1: ما قدش معناها يعني كيما نقولها ظروف تعبت
0: بالطبيعة. لازم فلوس
1: اني نعمل اني هزيت النبي المجدوب.
0: ايه
1: هزيت والباسم هضاي ربي يبارك لهم وقفوا معي.
0: أيوة.
1: زاد أسامة هضاي أسامة زاد وقفوا معي. يعني معناها عملوا مجهودهم
0: كل واحد قصدته ما قصرش يرحم ويجيهم كله تحية لهم.
1: وكيف كيف معناها وقفت بيا الدنيا وما عادش عندي فنا فلوس ما عنديش باش كل 3 ايام باش نعمل حصه ب 50000
0: صحيح.
1: وما نجمش نهز وما نجمش نعمل بخاطر ساقو معناها
0: انت اللي لازم باش يتلهبيز ويجي للدار.
1: اني وصلت نعمل وحدي اني وراجلي في الدار
0: تعمل له مساج
1: ونتبع كيما عمل المساج في الكيني نتاع النبي المجدوب نتبع فيه ونعمل كيفه
0: كيما ريتو انت تعمل. اي ما عادش تسمي لنا برشا عاد ياسر بوبليسيتي هكا تحيه لهم بارك الله فيهم. اما توا نحب نفهم انت توا اليوم محتاجه شكون باش يعمل له مساج في الدار؟
1: مساج
0: هذه أهم حاجة. وفما حاجات أخرين خلي تحكين عليهم مدام منيل الجلاسي، خلي تفسرين الوضعية متاعه. عندك اطلاع على الملف أنت. مرحبا مدام منيل.
3: عليك بنتي مدام، ربي يبارك فيكم، سنه مبارك نسكل.
0: ربي يفضلها يعطيها الصحة،
1: استرها وينصرها،
0: آمين.
3: احنا جينا نداء للأسوسياسيون مع مدام سميرة جراح.
0: قرب شوية الميكرو.
3: عايش داكوردو. جينا نداء وقتها مع مدام سميرة جراح، جمعية التكافل والحسين الخيرية، تنقلنا ووجهنا توجهنا لعين المكان. كان أسامة في حالة بالحق كما قالت الوالدة متاعه، كان في كوما نتيجة حادث مرتيل قاتل، تنطر فيه من السيارة،
1: غلطة طبية،
3: ضربت وقتها في العمود متاع الكهرباء العمومي، وتنطر أسامة من السيارة، تنطر في ضربة قاتل.
0: يلا تشيف يعني تنطر من الكهرباء جي في الكيس.
3: أي نعم. هذاك علاش أسامة قاعد في رياناماسيون في المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة، قاعد مدة طويلة. خرج في حالة، لكن في حالة نقوله معجزة، اللي هي تحرك من بعد. ما كانش متوقع أنه بشي تحرك، كان تنقل من المستشفى للدار يستنى في يميت نقولها أحن. الوالدة متاعه كنت حكيت معها الفترة الأولى، أكدت لي هي عندها حساس بشيقو،
0: سبحان الله، هي لم نقله برشا، أكثر واحد يحس بولده تعب.
3: وكانت من الحالات اللي يستحيل أنه يقوم مثلا. قعدت نغزلها نقول أنت متأكدة أمي باش يقوم؟ قالت لي قلت لها حاطيني حاسة باش يقوم.
0: سبحان الله.
3: قالت لي كيش عرفت؟ سيبت روحها ولا تسد فيني؟ يعني. قلت لها إحساس، لأنه الإنسان كيبدأ متشبث بحاجة ومتعلق بها باش ينالها في وقت معجزة يستحيل. دارهم كانت كل خيوط متاع ضو، نتفكرها، نتفكر الفرش، الفرش كانوا كله خيوط، كله خيوط، يا سيرو معلق يا حاجة، إنسان معينه مقلوبة يغزل السقف، حتى حركة. سنين بعد سنين جينا دكتور شعبوني ربي يبارك له، سويت نداء عملناه وقتها من الاسوسياسيون، تنقل على عين المكان بارك الله فيه،
0: نقلت
3: كيف كيف دكتوره الاخصائيه جراحه الاعصاب مدام اميل بوغامور، زاد نذكرهم تحيه ليهم. الوقت هذاك وقت استثنائي على الاخر وفيصل في كل شيء. الوقت هذاك عاينوا الحاله، واللي هي حاله صعيبه برشا، وسيما تعدت له على برشا اضرار الحادثه، كانت على مستوى الاطراف السفلى والعليا، إصابات خطيرة ومختلفة، إسكار زادة كما قالت الوالدة متاعو، وضربة كانت في النخاع الشوكي على مستوى
0: الرقبة،
3: في الراسي السيرفيكال الفوق، ما خليه لتوا حتى كيف يهزوه ما يقيمش كرومته بالكدا. كان يطلب برشا مساج، المساج يزم يتنقل فيها الكيني للدار،
0: هو ما نجمش نخرج،
2: من يمشي يخرج باش يقول كومبليتوم،
1: نجمش نكل يوم نجمش
3: تحاول الفرش بكل يخرج في حالات استثنائيه برشا، لانه خروجه صعيب من الدار، ولانه ما عندوش مناعه، ولانه زاد كيف يتنقل، ايش يتنقل بالسرير نتاعو بالماتيريال نتاعو، واش نلقاو لكن في تدخيله للبلاصه اللي يتنقل
1: فيها. لا تو ولا لا
3: هو التو كي يتنقل، يتنقل بالفرش نتاعو لانه طريح الفراش. سما ما يقفش، ما يجمش يقف، سامحني، ما ينجمش يمشي، ما ينجمش يقعد روحه، ما ينجمش يهز الساق وينقلها للساق الاخرى.
0: شكون يحركوا خاطر لازم يتحركين
3: يمين هذا شنو؟ شكون قاعد تو ولا يسيح برشا
2: أجي
0: موجوع
3: يئن برشا ويسيح برشا. احنا نقوله من الليل اكثر حاجه، من الليل للصباح يعيط ويعيط بالصوت، لين ولا قلق حتى على
0: الجيران،
3: حتى على الجيران، الجيران تقلق
0: عليه يسيح عليه موجوع، يقول لك موجوع.
1: قول لك نقول لك عليه، جبت الوقت هو لما حال شيء كتبه ربي.
0: اي ونعم
1: شيء كتبه ربي.
0: نعم
1: وقتها جبت اسم،
3: لا ما عادش نحكي تو على سامي، لسامي اللي تنقلوا للدار بارك الله فيهم.
1: أي. جبت له واحده تعمله في المساج.
0: اي مش مشكل، اي المهم توا هو في تنقيله، في تحويله يمين ويسار، في شكون انت
1: وقتها انا بوه،
0: والفرش اللي هو عليه يتحرك ولا ما يتحركش الفرش؟ مفهم فروشه تنجم انت على الاقل تهز شويه قاعد له ظهر
1: الفرش هذا اللي احنا مقلد التقليد، هو فرش عادي عاملين له كيما قلنا خدينا مع انت وحده، عملت له واحد من لوطا متائر يتكون سبيه منهم مره تكون ثاني، وقعد لي هيك مطبق،
0: فهمت.
1: نمشي لحداش متاع الليل وبحذايا حتى حد دقدق على ولاد جيراني
0: باش ينجموا
1: يهبطوه باش يتحرك
3: السرير.
0: مادام منين باش خاطر ديما الوقت نحن يحكم فينا
3: يزرب فينا برشا.
0: توا هو شنو محتاج، هو شنو حاجته؟
3: كيما قالت
0: فهمنا الوضعيه نتاعو نحن. قد ايه عمره سامحني توا؟
3: 37
0: سنه، مازال صغير، مازال شاب،
3: ملي عمره 22 سنه، عام 2011 صار الحق.
0: اي واضح
3: توا الحاله نتاعو يتطلب بالحق، يطلب ان نحينوا الاوراق نتاعو اللي هي عباره على يرام، نحينوا التدخل الطبي اللي هو صار من 2011 وما تعودش تعمل
0: ما تعودش بالكل، رغم اللي هو تحسنت حالته، كان في غيبوبه خاطر اللي
3: كان في غيبوبه ولا يتكلم كان ما يحركش ساقيه وما يحركش يديه ولا يحركهم ولو انه بصعوبه شويه لكن يحركهم ولا يطلب انه يلزمك تهزه ماما اني قلقت يا ما اني نسمع فيه ديما يقول دورني حول لي ساق يبدا يسيح وين
0: باش نجمو نعاونو طوماني باش نجمو نعاونو شنو المطلوب
3: نعملو نداء فيما يخص الملف الطبي نتاعو انه الملف الطبي نتاعو سامحني من 2011 يقعد هو لازمنا نقدمو فيه نعملو نداء ان شاء الله نداء يسمعونا الاطباء في خصوص جراحه الاعصاب في خصوص جراحه العظام زاده نعملوا لازم معاه لوليت خلينا نقدموا شويه
0: يعني اللي يسمعوا فينا اذا كان ثم اطباء اختصاص اعصاب او عظام ينجموش يمشيوا لدار امي فاطمه يطلوا عليه ويعملوا له تشخيص
2: الحاله اسكو هي تحسنت على قبل شنو لازمها
0: يعطيك الصحه خاطر تو مادام ثم تحسن شويه يعني
2: بالنسبه للفرش نجموا نعملوا على الفرش دي بلوس ما خير
0: الفرش شنو هو الفرش الالكتريك هذا شنو شفتوا هالفرش الالكتريك قد ايه كل
3: مدام الكلفه
2: 4 مليون و 400
3: الوضعيه نتاع الولد نتاعو في ثانيه حتى ولده صدام الحادث ولده ما عادش ينجم يهز قيمه وزاد ويهزوا برشا معناتها
2: كيما قبل تاع بنتي مقبل
3: الولده تقوم بهم الزوز
0: تقوم برجلها وولدها
1: ربي
0: يشدك بالصحه والله
1: ثلاثه
0: امي فاطمه مناضله انت ربي يشدك بالصحه
1: علاش بثلاثه حمي وبو وولد
0: انت قايمه بهم الكل
1: ايه وحماه وشاد لبلاصتها والحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله ربي يشدك بالصحه وربي يجازيك خير اليوم حاشتنا بفرش الكتريك للوليد هذايا اللي عنده فرش ينجم يكون مش حتى جديد اذا كان عندك
2: حتى مستعمل اما هو باهي نجم يستعمل ويتحسن الحاله
0: المهم يعاونوا باش يقوم باش يقعد باش
2: يتحرك ينقص عليها
0: ينقص عليها
2: تعب الحمد
1: لله كيفاش ينجم المره يبوه في النهار كي خرخت هو ولا يخرخت كان ما يخرختش ولا يخرخ نزلوه 6-7 مرات في النهار
0: باش تعاود ترجع في بلاصه
1: لان يدي ما عادش
3: على كل شيء الكتريك
2: لا لا
3: لا على خاطر كيما قلت لك عنده فقرات عنقيه لهنا كي تمسك
2: فما لي لا ما نجمش لا يلزم فرش
3: الفرش في الحاله نتاعو توا كي نبدا بالفرش نكون احسن خاطر من اولويات الفرش
0: الفرش اذا كان عنده واحد فرش واستعملوا البوه الام وعلى رحمتهم ربي يفضلهم يعطيونا وترجحوا
1: لهم
0: ويمشي الغير وزيد ان شاء الله ربي يشفي الناس كله يفرج على الناس
2: يقعد صدقه جاريه
0: صدقه جاريه بالله اللي عنده كان ينجم يتصل بنا على 73 460 800 اللي يحب يشري زاد بارك الله فيه زاد ينجم يتصل بنا الحاجه الاخرى الاطباء اذا كان ثم ناس تسمع فينا وان شاء الله اكيد ثم شكون يسمع اعصاب ولا جراحه عظام ينجمش يمشي يعمل له زياره ويشوف ويقول
2: لنا الملف الطبي بالضبط شنو لازم يعطيك الصحه
0: خاطر نجمو نعاونوه شويه خلي يقدم شويه
3: من 2011 الاوراق نتاعو التو حاسره محصوره في 2011 هاو مش حاجه جديده
0: المساج كما قالت امي فاطمه محتاج المساج اذا كان ثم شكون يتكفل لنا يا اما يدفع لنا حق لسيونس ولا يمشي يخلص الكيني ولا يمشي ولا فماش حد ينجم هو معناه هو يخدم في الخدمه هذه ويتنقل يمشي له يقوموا بهالمساج هذه
2: يمشي يخلص الكيني والكيني يتنقل
0: بالضبط بالضبط
1: الحصه
0: بقد ايه
1: حصة كي ظل عندي على الكنام الكنام رايت في
3: 11500
1: وكي ظل ما غير كنام 50000 كل 3 أيام 50000 ما قيش من يجيبهم
0: أنت ما عندكش الكنام توا
1: عندي الكنام عندك. ندفع الوحد
0: حتى 27 بصراحة كل 3 أيام يسر عليك عندك أنت دخل شنو الوضعية متاع العائلة
1: ما عنديش دخل أبوه ما خدمش برشا في الليسي خدم 17 نسمة
0: معني عندك كان شهرية الوالدة كان هو هذيك هي
1: هذيك هي
0: قداش تقريبا كيكا
1: يا خو 430
0: هكا منها كل شيء
1: حانوت
0: منها كل شيء
1: وشهرة أسامة ما نكذبش عليك نهارين نزالوا كيعطوا جمدوا الايام الهضومه
0: ايوه
1: هذوك استنجبت
0: يا خو في منها
1: ايش نقول لك نخلص في ماء اي
0: خلص فيها المصاريف الكل نتاع الدار
1: وحانوت
0: اي
1: ومساج هذاك مساج
2: لازم العيش وكاهو حاجه بليس المساج
0: ما توصل شيء ما تغطي شيء ما تغطي شيء انت توا حليت لي الباب لك الزياده
1: نعطي
0: اللي عطاتها الدوله معناها كي بها كي بلاش معناها الزياده اللي هي ما تنجم تزيد حتى شيء انا كي نسمع وضعيه كيما ذي قلبي يوجعني توا كي تزيدوا 50 ولا 30 ولا 20 ولا 70 ولا حتى 100 شنو تنجم تعاونوا معناها تقول لي الدوله ما عندهاش متفاهمين ما عندهاش خذ حقك ثم برشا حقوق ضايعه في البلاد هذيا كان رجعناها رانا نحن الكل لاباس علينا على كل حال باهي انا توا اللي فهمته انت مساج فرش الكتريك
1: ان شاء الله كان ينوب عليه ربي
0: طب ينجمش يجي واحد فيهم يطل عليه ويعمل لنا نظره على الملف الطبي نتاعو وكيف كيف كما قلنا شنو اخر
1: كوش هذيك 120 نحطها بالذمه هكا للمشهريه نحط الكوش
0: شكون ينجم يشري لنا كوش باهي هاو الوضعيه نتاعو كل واضحه عندك شيء اضافه مدام منير؟
3: والله
0: نختموا بها لان الوقت
3: وضعيه اسامه تستحق بالحق، تستحق انه الناس تتعامل معها، أيوة. تتفاعل معها
0: إن شاء الله.
3: تتعامل معها بجديه لانه
0: راهو في كل حاله تمشي وشوف
3: صعيبه تمشي.
0: امي فاطمه مسيتش يجيو يطلوا عليها
1: مرحبا بهم،
0: يجيو يطلوا عليها يحبوا يعاونوا
3: بالهنايه الحقيقيه.
1: أني نفرح كي يجي حد شكون يطل عليه
3: حتى وسيما يفرح لو يجيو براو يسلم راو ولا يتكلم، حاجة معجزة، حاجة مزيانة برشا اللي شفناها.
1: نعم من نعم الله ربي أني نطلب ربي يلبي لي.
0: الحمد لله هذيك دعاءك ربي يستجيب.
1: أني نطلب ربي هو يلبي لي
0: هذيك دعاءك
2: إن شاء الله.
1: شو نقولوا؟ نقولوا يا ربي نسمع صوت أسامة وبرا أكهو.
0: ما ننسيوش باش نقدموا تحيه لجمعيه التكافل والاحسان الخيريه، حتى هما اللي يبداو به، هما اللي يساعدوه، هما اللي يوقفوا معاه. الحمد لله ربي يبارك لهم
1: ويرزقهم ويشدهم صحه
0: الحال. يوم معنا الحزم ومدام سميره
2: ربي يبارك لكم صحه العباد كلنا
0: يعطيكم الصحه ان شاء الله. لاباس وليدك
1: عايش بنتي
0: هاي تو اللي يسمعوا فينا شنو تحب تقول لهم على الطلبات هذيا الكل؟ شنو تحب تقول لهم؟ يعاونوا ولدك
1: اللي يحب يعاونوا اسامه ربي يبارك له ويعطيه ويغنيه وينوب عليه ويجعله يقبل يربح.
0: اكاهو اكاهو امين يا ربي وان شاء الله ربي يفضلك ليه انت زاده وشدك بالصحه.
1: الحمد لله
3: حتى نكلمك ان شاء الله عندي عطي... كوش
1: شو شو
0: يا اما باللي يكون ما يكفيش راه مالنا لازمنا لازم هذايا كل يوم
1: اني مقويني حتى مش الماء والخبز مل مني.
0: الماء والخبز مل منك؟
1: مل مني واني ما مليتش.
0: كاو اسمع كلامك حلو والله غالب ديما الوقت هو اللي يحسبني، لكن ان شاء الله ربي يشدك بالصحه ويفضل لك اسامه وان شاء الله يجي نهار وتشوفه يمشي ولاباس وبعون الله بعون الله بعون الله. ثم شيء كبير على ربي
1: تفرهد لي حتى شويه تفرهد لي شويه راهو متأزم اللي منظوم متأزم
0: حتى كيقول لك يقعد يتحرك شويه.
1: ان شاء الله نخاف كي نبدل الكوش وليت نخاف
0: عليه
1: على ركبته
0: على ركبته كل تبدا تحاضر كاو اي لميم الله ينحيها والله يرحم اللي توفي والكل. عندك الكلمة سي كمال.
4: صنائع المعروف تقي مصالح
0: الصحة وربي.
4: أي عمل تقدمه لأي مخلوق يعد قرضا حسنا لله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أنت معرض كل يوم إلى تلبية حاجات الناس، سائل سألك، مريض استعان بك، إنسان ضال في الطريق قال لك أين بيت فلان وهو غريب فأعنته على وصول البيت. والذين تعاملوا مع الله ذاقوا من الله المكافأة، المكافأة النفسية بالسكينة والمكافأة المادية بالعطاء والتوفيق. لذلك الإنسان حينما يكون محسناً وتأتيه الخيرات من كل جانب هذا بسبب إحسانه.

0: مواصلين معكم ديما في برنامج ولك الأجر. أي سمحونا الحس ذي من عندي. عاد حبيت نقول أنه بالنسبة لأمي فاطمة فما شكون اتصل وقال بربي عطوني الرقم خلينا نكلمه. نجمو تكلمه على رقم الجمعية, جمعية التكافل والإحسان الخيرية, مدام سميرة قدي ذكرنا
1: برقم 97
0: أيوة
1: 662 629 929.
0: هذا رقم الجمعية 97 662 629. تحبوا تكلموا أمي فاطمة عندها 99 713 213. تنجموا تكلموها, تمشيوا تزوروا وتشوفوا الوضعية نتاع
1: أسامة بالطبيعة وشوفوا الحالة شو تطلب
0: بالضبط. 99 713 213, وربي يبارك لكم الناس الكل. طيب باش نمشي للقافلة الطبية المجانية اللي مفتوحة للجميع, اللي فيها ورشات زادة تبعوية صحية مفتوحة للعموم, برشا اختصاصات مهمة برشا. القافلة هذه تنظمها الغرفة الفتية الاقتصادية بجمال. باش نرحب بزوز شابات ما شاء الله عليهم ربي يحفظهم, باش يقدموا لنا هالنشاط هذايا. حنان بروكة نائبة رئيس مكلفة بالبرمجة والعلاقات الخارجية للغرفة, مرحبا حنان.
2: مرحبا مدام عوض,
0: نورتنا. مريم عياد مديرة التظاهرة, مرحبا مريم.
3: عايشك عسلامة,
0: مرحبا نورتونا. ديما احنا نحاولوا ناخذوا شباب خاطر نشجعوكم انكم تدخلوا في العمل الاجتماعي, العمل الجمعياتي, العمل الخيري, مهم برشا باش انتم تكونوا فاعلين في المجتمع هذايا, وخاصة انكم شباب تبارك الله الطريق مفتوح قدامكم. فديما احنا نعدي لكم المشعل ان شاء الله. باش نبدا بيك حنان, بالنسبة لهالتظاهرة هذايا منظمتها الغرفة الفتية الاقتصادية بجمال, هاي كمان اعطينا فكرة شوية على النشاط نتاع الغرفة. هك يعني فكرة عامة.
2: الاقتصادية بجمال سنة تعمل 41 سنة
0: ما شاء الله,
2: موجودة في برشا دول في العالم, هي منظمة عالمية نخدم على بلوزيور فولي كيما الفولي الإيكونوميك سوسيال سانتي. لوبجيكتيف نتاعنا انه معناها نعملوا امباكت كوميونيتير بوزيتيف.
0: ايوا
2: واكري دي جون ليدرز هذا سبب وجودنا معاكم,
0: يعني تصنع في القياديين.
2: ايوا سبب وجودنا معاكم اليوم هي تظاهرة فرحة صغارنا الفيرسيون الثالثة متاعنا. سبق وعملنا دو فيرسيون كانوا فيهم أكثر من 350 كونسولتاسيون جراتويت.
0: نعم.
2: وش نعطي الكلمة لزميلتي مديرة التظاهرة مريم تحكي لكم أكثر على التظاهرة هذه.
0: يعطيك الصحة, إذن إن شاء الله كل عام والغرفة الفتية الاقتصادية بجمال في بخير وبألف خير. يعطيكم الصحة وديما نشاطكم ما شاء الله مشعين, معناها إن شاء الله ربي يزيدكم في التوفيق. أيضا باش نمشي توا نرجع لك حنين, مش حنين, مريم عاد. مريم عيد تعطينا فكرة على القافلة هذه وشنو الاختصاصات اللي فيها.
3: داكور بي القافلة هذه en fait c'est la troisième version تاع فرحة صغارنا ثلاثة. هي قفلة صحية معمولة بالشراكة مع المعتمدية, معتمدية جمال. وفي سياق هذه نشكر السي عبد الرزاق خزير اللي كان معنا. اي اون بلوس باش يكون معنا لو كلوب سي تي اس اس, كلوب دو تكنيسيان سوبيريور دو سانتي من ليكول دو سانتي دي تكنيك اي تكنيك دو سانتي تاع سوسة. دونك نشكرهم على وجودهم معنا, وبطبيعة بالتعاون مع مدير المدرسة مدرسة الهداية وين باش يقع القفلة الصحية نتاعنا. القفلة هذه باش تكون غدوة قدة ربي 9 نتاع الصباح في مدرسة الهداية في مدينة جمال. باش يكون فيها أكثر من 5 اختصاصات طبية. باش يكون موجود معنا طب عام, طب نساء وتوليد, طب أطفال, طب أسنان, طب الأنف والحنجرة, طب جراحة العظام والمفاصل, طب التغذية, وعيادات تقويم النطق والكلام. وبطبيعة باش يكون معنا أخصائية نفسية اللي باش تعمل لنا محاضرة للأطفال اللي عندهم صعوبات في التعلم. ومع هذا باش نضيفوا ورشات, 3 ورشات. الورشة الأولى هي ورشة تقصي مرض السكري وضغط الدم, ثاني ورشة هي ورشة تدريم الأقدام وعلاج القدمين, والورشة الثالثة هي ورشة الإسعافات الأولية اللي نتصور صغار برشا باش يشيخوا عليها. دونك فوالا هذوما بالنسبه لي ليزاكتيفيتي اللي باش يكونوا موجودين والاختصاصات اللي باش يكونوا موجودين. بطبيعه لنا زاد نشكروا برشا الممولين اللي كانوا معاونين في ديزون لا ميزون بلاس الاورغانيزاسيون نتاع الكارافان هذه. وفوالا هذا هو اللي
0: هذا هو. نعاود نذكر اذا كان غدوه في جمال في مدرسه
3: الهدايه 9 نتاع الصباح.
0: 9 نتاع الصباح او كان المجال مفتوح للناس الكل باش تجي مرحبا
3: ومجانيا
0: راهو فباش يجيكم هجوم من جمال تهنى. فربي ان شاء الله يوفقكم يعطيكم الصحه. تحيه مره اخرى للغرفه الفتيه الاقتصاديه بجمال, تحيه لحنين بروكه, مريم عيد يعطيكم الصحه واللي معاكم الكل موفقين ان شاء الله. نحن باش نعملوا ترتيحه قصيره فقط, سي كمال عندك الكلمه, وباش نمشيو لي طبعا الحالات اللي عندنا وضعيتنا نحن, نرجعوا لجمعياتنا وشنو عندنا جديد. مرحبا
4: بيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
5: 104.7
6: تمشي بالسلامة دار
5: ترجع بالسلامة الله يكون معك.
6: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمان.

طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.

0: مواصلين معكم 40 ساعة هذه باش نستغلوها مع شركائنا في البرنامج باش نحكيه شوية على بطبيعة الأنشطة متاعنا. لكن قبل هذه نحب نقول كل عام وانت حي بخير للجمعية التونسية أولادنا، خاطر الجمعية التونسية أولادنا زادة تحتفل بعيد ميلادها 12. فكل عام تبقى حيين بخير يا منال، وبهالمناسبة هذه ما نجمش نفوتها إلا ما نقدم تحية لرفيقنا وشريكنا في البرنامج سي رضوان الفارسي رئيس الجمعية التونسية أولادنا. صباح النور، شنو حوالك؟ ألو، صباح النور سي رضوان، مش يسمع فيها يضلي. ألو صباح النور، مش يسمع فيها. باهي ما يسالش. منال كل عام تبقى حين بخير،
1: عايشك
0: ان شاء الله سنين دايما. 12 سنة تو،
1: 12 سنة
0: من العمل والعطاء،
1: من العمل والعطاء، والحمد لله يا رب. الحمد لله، ان شاء الله ديما موفقين، وان شاء الله ديما نقدموا الاحسن وديما في خدمة الناس والزوالي
0: امين يا رب
1: والناس الكل.
0: يعطيكم الصحة. هاو معنا سي رضوان، صباح النور. ألو، يظهر لي الصوت بعيد عليه شوية، مش يسمع. ألو
2: وي، صباح الخير.
0: صباح الفل. أيوة تو سمعنيك، مرحبا بك. أيش نحويلك؟ لباسة؟
2: الحمد لله. تحياتي ليك وتحياتي لجميع الرفاق ببرنامج ولك الأجر على الإذاعة الغالي علينا إذاعة المنستير.
0: كل عام وانتم حيين بألف خير، سنين دايمة، ربي فضلكم إن شاء الله، وإن شاء الله نحتفلوا بالمئة وعشرين سنة بعد سنوات يحتفلوا لي بعدنا إن شاء الله. أنتم تبدوا عندكم إن شاء الله سنوات ممتدة وطويلة من العمل والعطاء، ويعطيكم الصحة من الجمعيات الكبيرة اللي بالطبيعة قاعدة تبذل في مجهود كبير على كامل أنحاء الجمهورية. التدخلات نتاعكم الحمد لله تمس مجموعة وشريحة كبيرة برشا، فئة كبيرة برشا من الناس، فنشكركم برشا بالمناسبة هذه. ونعطيك كلمة هكا، شنو تحب تقول لنا كرئيس الجمعية التونسية أولادنا؟
2: اليوم في الجمعية التونسية أولادنا نحتفلوا بذكرى عزيزة برشا على قلوبنا، 12 عام من عمر الجمعية، 12 عام من التطوع، من التعب، من الدموع، من الفرحة، من الإيمان اللي ما تبدلش الإنسان قبل كل شيء.
0: نعم،
2: 12 عام ما همش سهلين، عشنا فيهم برشا تحديات، برشا مواقف صعيبة، أما زاد برشا لحظات فخر، نشوف الصغير يضحك وإلا شاب يلقى الطريق نتاعه اللي كان ضايع.
0: نعم،
2: كل امرأة ترجع قوتها بعد ما تعبت وتهدت، وقتها نحسوا اللي تعبنا ما مشاش على الفاضي. أولادنا ما هيش كان جمعية، أولادنا هي حكاية ناس آمنت بالخير، حكاية قلوب اجتمعت على التضامن وعلى الوقفة مع بعضنا، خاصة أن معلي محتاجين كلمة وإلا سند وإلا فرصة جديدة في الحياة. نحب نقول اليوم شكرا، شكرا لكل متطوع عطى من وقته وقلبه، شكرا لكل شريك آمن بينا، وشكرا لكل إنسان كان سبب في رسم بسمة. ونحب نقول زادة راهو المشوار مازال، وحلمتنا حلمنا مازال يكبر بينا باش نكمل بنفس العزيمة بنفس الروح وبنفس حب للناس.
0: إن شاء الله
2: عديت، وإن شاء الله الجاية تكون أحلى وأقوى، ونواصلوا فيها للناس اللي مستحقين لنا.
0: نعم،
2: معك رضوين هو اليوم، وزيدا كيف من الفونداتور اللي معك في البرنامج منال حالسالم، منال حالسالم، فودي زويوي، مدام نرجس بودخان، هذوما المؤسسين، مدام ريم بودخان، سي لحبيب بودخان، مدام نادية.
0: نعم،
2: ومدام راضية بالعجوزة، هم المؤسسين لجمعية التونسية أولادنا. تبادلت برشا وجوه وتغيرت، ولكن رجعنا احنا من الفونداتور انا ومنال من الهيئة المؤسسة، مواصلين المشوار معاهم حتى ل 2027
0: ان شاء الله.
2: واكيد احنا منين اللي جمعيه التونسيه اولادنا هي مشروع حياه، ماهيش جمعيه مؤقته او زائله. ما بدانا كيف العاده، مازلنا محافظين على انه نكونوا الوضوح والشفافيه والصرامه في التعامل مع جميع الملفات بكل حياد.
0: نعم،
2: شكركم برشا على
0: برشا
2: محبه ليكم
0: يعيش.
2: جميع المستمعين لاذاعه المنستير،
0: تحية تقدير واحترام لكم كجمعية بطبيعة، ولك أنت تحديدا سي رضوان الفارسي، مدام منال الحاج سالم، على كل المجهودات اللي زادة بذلتوها معانا في البرنامج باش البرنامج هذية زادة ينجم يتدخل ويتواصل. يعطيكم الصحة، مشكورين برشا. شكرا ليك، يعطيك الصحة سي رضوان الفارسي على التدخل هذية، وكل عام مرة أخرى الجمعية التونسية أولادنا بألف خير. هاي سيدي، شعنا مدام سميرة جراح، شو جديد الجمعة هذه؟
3: عنا العيد،
0: العيد إن شاء الله كل عام إن شاء الله حين بخير.
3: تنسيق للعيد إن شاء الله، اللي يحب يكون يتبرع للأيتام بالأضاحي باللي يحبه.
0: أيوة،
3: الاتصال بنا في الجمعية وراء جامعة توبة.
0: أيوة،
3: ولا 99-7-60 اللي يحب يكون يوصل هو وحده، يكون يحب نوريه.
0: أيوة،
3: اللي كيما تحكي ما يحبه.
0: يعني انتم الان محتاجين، اذا كان ثم امكانيه الناس باش تعاون، سواء كان باش يشري هو معناها علوش ويهزوا للعائله، باش يعطي لحم، باش يعطي فلوس، اللي هو
3: يتكفل بيتين
0: يمشي يتكفل بهم
3: باللي يحبوه. ديما باب الجمعيه محلول أيوة. والذراحة مفتوحة للناس كل جاء.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك. كيف كيف سي جليل، هاي شنو عندنا جديد سي جليل؟
4: ماذا بينا احنا شكون يدعمنا بشوية فلوس ديما نحضروا.
0: شنو برنامجكم انتم للعيد؟
4: برنامجنا توا مازال ما فما شيء، مازلنا ما قررنا شيء.
0: علاش؟
4: نستناو في الفلوس، ما عندناش دعم.
0: ما عندكمش دعم.
4: معناها ناقصين ياسر فلوس، خاطر عندنا نخرجوا في المنحة احنا كل شهر.
0: قداش من عائلة تقريبا؟
4: 45 عائلة.
0: 45 عائلة قاعدة تنتفع بالمنح من الوحدة المحلية للتضامن الاجتماعي. به 45 هذوما ياخذوا في منحة كل شهر، اللي هي قداش قيمتها سي جلال؟
4: تقريبا
3: 150 دينار.
4: 150 دينار. وزيد فما الحالات الطارئة، اللي باش يشري دواء، اللي باش يشري حاجة ما عندوش عشية ليلة، فهمتي؟
0: أيوة.
4: هذيك اللي باش يشري كوش. دو بليس. وزيد احنا معناتها ما عندناش دخل كبير ياسر،
0: فهمتك؟
4: جيست شوية وبرا، فهمت؟ أيوة. نطلبوا من المواطنين اللي ينجب يعاوننا.
0: أيوة.
4: بالفلوس. نعطيوه نيميرو دو كونت نتاع الواحد، ولا هو يتصل بيا اني. أيوة. جلال الدين صيادي، النور نتاعك.
0: ذكرنا برقمك.
4: 97 486 730.
0: 97 486 730. 486 730. هذا رقمك سي جلال.
4: وماذا بينا معناتها يجي ياخو، معناتها يجينا للمقر ويطلب، يطلبني يعني، ونعطيه رسيلة هو فلوساته. أيوة. وصلت.
0: يعطيك الصحة. ولا يمشي حتى للعائلة يشوف
4: إذا كان يحب.
3: يعطيك
0: الصحة
4: ومرحبا بهم، اللي ينجم يعطي بارك الله فيه، ولا ينجمش يعطي بارك الله فيه.
0: يعطيك الصحة، مشكور برشا. مدام منيل، نحن بدينا الجمعة اللي فاتت في السيلياك، وبدينا بك الصغيرات نعاونوا فيهم، نحاولوا قدر الإمكان نمولهم المواد الغذائية. تمشي تفاعل مع الوضعية؟
1: والله التفاعل طفيف، مش حاجة منعدم. أيوة. أما طفيف.
0: نعم.
1: توا حاليا كالعادة ديما عندنا المشكل في المقرونة. ما زلنا قصنا حوالي 16 صغير، يعني القفة متاعه ماهيش كاملة.
0: أيوة.
1: شكون ينجم بربي يعاوننا كي يحب يعني يشري هو يعني من ال من
0: الجرانس
1: فاس وإلا يدعمنا.
0: أي هذوما معناها الصغيرات أنتم متكفلين بيهم، كل جمعة تعطيهم قفة فيها
1: كل شهر.
0: كل شهر. سمح.
1: كل شهر
0: فيها مواد غذائية.
1: فيها مواد غذائية. مش قيمتها حكيت 120 دينار القفة.
0: واضح.
1: فيها كل شيء.
0: فيها كل شيء.
1: من البسكوي.
0: أي.
1: اللي أي صغير معناه سبحان الله فما حاجات ما ينجمش يأكلهم كيفنا نحنا، منحبوش نحرموه. نأخذ له حاجات سبيسيال يعني تلائم الصحة متاعه.
0: نعم.
1: وفيها من الكسكسي المقرونة للبرغو الملثوس الشربة كل شيء.
0: اللي يحب يشري يمشي يشري ويجيب لنا، وإلا يخوي ما نعرفش كيف كيف كما العادة ريسيو كل شيء، وانتم تقضي وتشري. نعود نذكره بالرقم منيل.
1: 95.
0: أيوة.
1: 360 240.
0: 95 360 240. اللي يحب يعاون الصغيرات هذوما اللي عندهم مرض الأبطن، إذا كانوا بالطبيعة تعرفوا. نعم. عنا إذا مكالمة هاتفية، نبدأ بسي فتحي زواغي. مرحبا سي فتحي، صباح النور، رئيس جمعية دار اليتيم بسوسة.
5: تحية إلى كل الحضور وإلى كل المستمعين. دار اليتيم دائما كالعادة عندها جديد وعندها الموجات الإيجابية.
0: أي الحمد لله.
5: احنا بالنسبة للكفالة.
0: أيوة.
5: قلنا عندنا 165 عائلة، والحلم بتاعنا بشراه كل عائلة مكفولة. الحمد لله اليوم وصلنا تقريبا 50 كفيل اللي معناها برهنوا على استعدادهم باش ياخذوا.
0: تحيه لهم
5: كل وتواصلوا معنا ديجا
0: الحمد لله.
5: هي النقطه الاولى الايجابيه.
0: أيوة.
5: النقطه الثانيه ثم مداخيل هامه للعيد الاضحى.
0: اي الحمد
5: يعني
0: لله.
5: احنا برنامجنا عندنا عجل باش نشريوه في قيمته 8000 دينار.
0: اي
5: نقولوا عندنا شطرته تقريبا ان شاء الله.
0: الحمد لله. مازلنا شطر معني.
5: اي تو مازلنا شطر الاخر. النقطة الثالثة احنا ان شاء الله يوم 3 مايو اللي هو يوم الاحد.
0: أيوة.
5: بس نعملوا الاجتماع السنوي التقييمي
0: غدوة
5: بحول. أيوة. ودعوة الى كل المنخرطي الجمعية والمساهمين معنا في هالبرنامج الثري الخيري بس يشرفونا لأسرع الحوار تاع الجلسة.
0: واضح. يعطيك الصحة، يعني الدعوة مفتوحة للجميع، اللي يحب يجي يطلع على كيفاش تخدم الجمعية، شنو برنامجها،
5: يعطي رأيه. باش نعملوا تدشين الفضاء التربوي اللي هو عبارة على ميديا تيك، يعني مكتبة ودروس تدارك وأنشطة فكرية ورياضية.
0: اي ما شاء الله. ان شاء الله مبروك عليكم. ان شاء الله مبروك على ابناء الجمعية.
5: والحمد لله مرة اخرى باش نقدم شكري وتقديري للمدرسين اللي قاعدين يتابعوا في أبنائنا بتاع البكالوريوس.
0: نعم.
5: عندنا تقريبا 15 مترشح، وكل تلميذ وفرنا له 3 مواد يعني سواء بروفيسور، وقت اللي نحسبوهم تقريبا فما ما قيمة أكثر من 10,000 دينار اللي بسنا تفوق من الأفاد. هذوم الكل الكاية اللي نكلموه يقول هدية مني إلى دار اليتيم.
0: ما شاء الله.
5: ومرة أخرى كل الشكر والتقدير إلى المدرسين، كما شكرت بكري الطب الحقيقة الخير مازال موجود في مربين وفي مدرسين.
0: لا مازال موجود في كل القطاعات.
5: يعطيهم الفحة حقيقة يعني شيء قشعر لبدا الأستاذ يبدو المجهود 3 شهور ويقول لك أنا هذاي خالص من عندي.
0: يرحم ويلجيهم الكل فردا فردا وربي يجازيهم كل خير، ربي يبارك لهم. محليهم أساتذتنا، شوف معناها كالتطوع وكالناس كيفاش تضحي باش تقري الوليدات وباش تنجح وليداتنا، هذا الكل باش ينجحوا تونس. راهم هذوك ولاد تونس اللي باش يرفعوا غدوه راية تونس وهم يشرفونا ان شاء الله. فيعطيكم الصحه انتم زيد دار اليتيم.
5: تونس اليابان وتونس سنغافوره وتونس الدول المقدمه
0: ان شاء الله يا ربي. شكرا لك، يعطيك الصحه سي فتحي زويغي رئيس جمعيه اولادنا، سامحوني جمعيه دار اليتيم بسوسه على ما تفضلت به. ان شاء الله ديما دار اليتيم علمها عالي، ماني ان شاء الله ديما رايتها عالي. شكرا
5: لاولادنا وجمعيه دار اليتيم
0: كل جمعيه
5: الكل. عائله واحده، نعم. عائله كبرى.
0: نعم اكيد ان شاء الله يا ربي ديما رايتكم الكل عاليه. شكرا لك، يعطيك الصحه سي فتحي زبيغي. باش ناخذ معايا مدام عايده مقداد، نقدم لها تحيه ونعطيك الكلمه مدام سميره. مدام عايده مرحبا.
6: مرحبا بكم مدام عواطف، ومرحبا بكل من معك والمستمعين والمستمعات.
0: شكرا لك. شنو احوالك؟ لاباس انت؟
6: والله لك الحمد ولك الشكر، ديما نعمه يا رب.
0: الحمد لله. شحالنا جديد يا عايده في سوسه؟ الوضعيات اللي حكينا عليهم فماش حاجه جديده، نخلي لك الكلمه تفضل.
6: باهي، الاخر وضعيه نزيدو نذكروها على خاطر ما خديناش معاها وقت برشا، باش ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يعني ان شاء الله فما استجابه يا ربي.
0: نعم.
6: مازلت ما وصل حتى شيء،
0: فماش تجاوب معاها. ايه رجعنا تذكرنا. ايه
6: باهي، قلنا عن اخونا الازهر هذا يسكن في القلعه الصغيره، اصيب على مستوى العمود الفقري.
0: أي.
6: معنى النخاع الشوكي تمثله قاعد توا يعني في شلل، معناها لا يقدر يعني على التحرك وكل شيء.
0: نعم.
6: يطالب فينا باذن الله نحبه على كرسي متحرك معناه الكتروني باش ينجم يقوم وينجم يقوم بحاجياته، لان زوجته تخدم وما تنجم تعاونه كان هي.
0: نعم.
6: بحكم عندهم زوز صغيرات، معناها واحد يقرا وحده مزاد في التحضيري. كما يطالب ويناشد شكون يعاونه من اهل الخير والبر والاحسان، شكون يتواصل باش يعمل له العمليه، لان العمليه مكلفه برشا ما يقرب 100,000 دينار معناها.
0: نعم.
6: وهو في وضعيه مزريه، يعني حتى الكيرا يعني مصاريف التنقل نتاعو.
0: نعم.
6: معناها يتطلب يعني شكون ياخذ بيده.
0: نعم.
6: يعني
0: نعم.
6: ان شاء الله هو عمره 42 سنه،
0: مازال صغير
6: يعني مازال صغير بالكل.
0: نعم نعم، ربي ان شاء الله يشفيه ويعافيه، حنن عليه القلوب. باهي عاليه، سامحني عايده اعطيني رقمك ونحب نقول لك باللي ابعث لي، خاطر يذولي بعث لي انت رقمه ولا ليه ما نعرفش. تو الجمعه جايه نطلبوه ان شاء الله في اول مصافحه يكون هو معنا باذن الله، باش نزيدوا نحسوا بوضعيته. ونتصور الناس كل الناس قلوبها طيبه وما نتصورش باش يخليوه، فباذن الله ان شاء الله نلقاو حل معاه. بالنسبه ليك انت ذكرني بالرقم.
6: ذكر لك بالرقم 21.
0: أيوة.
6: 160 109.
0: على الأقل مبدئيا بربي كرسي إلكتروني لها السيد هذا يمسيك معناه طريح الفراش، على الأقل ينجم يقعد فيك الكرسي، ينجم يخرج شوية.
6: نعم.
0: فإن شاء الله يا ربي يستجيبوا الناس اللي يسمعوا فينا.
6: إيه يتعامل مع بالحفاظات مسكين، ما بالأدوية، ما نعيش نهار كامل هو فكل على السرير، يعني ما يتحركش بالكرسي.
0: نفس الوضعية، نرجعوا نفس الوضعية.
6: نفس الوضعية. ربي يكون في العون، وربي إن شاء الله.
0: آمين يا رب. آمين. الجمعة الجاية إن شاء الله نعطيه أكثر وقت عايدة ونحكيه في الموضوع.
6: حبيت نشكر زيدا أختنا اللي وفرت لي الفورتيمال.
0: نعم.
6: جابت لي أختي ربي يبارك لها مدام نجوى، جابت لي بروتيمال للمصابين بمرض السرطان عافاكم الله، يعني وصلت لمستحقينهم في المستشفى فرحة حشيد.
0: ربي يبارك لها.
6: أخوات مرضى ربي يشفيهم عافينا.
0: نعم.
6: وشكرا خاص زيد المدام سلمى، زيد جابت لنا بعض الأغطية وبعض الأدباش وكذا، وفرت لنا باش كملنا كما قلنا يعني ما يلزم معناها للعائلات
0: الأخرين.
6: ربي يبارك لهم. وشكرا جزيلا لك يا أختي عواطف.
0: شكرا لك مدام عايده مقديد، ناشطه في المجتمع المدني والعمل الخيري على كل ما تفضلت به. جمعه جايه ان شاء الله نبداو بالوضعيه نتاع السيد هذي، هاكا عندك المعلومه ان شاء الله نزيدو نحكيو في وضعيته ونقربوها للناس. باهي، نحن باش نكملوا شنو عندك كلمه مدام سميره؟
3: ان شاء الله بون كوراج تلامذتنا نتاع البكالوريا عندي في جمعيه كم هائل عدد هائل من
0: عندك برشا وليداتك باش يعطيو
3: يا ربي ان شاء الله بالتوفيق لهم.
0: امين ربي يوفقهم
3: يا رب العالمين. وان شاء الله نكونوا يا ربي ثابتين الناس كل بربي تزيد. نقول نداء لك للمراه اللي باش نعملوا لها البروجي نتاع الكيرا. احنا دبرنا لها من تو كان زوج منين متطوعه وجمعيه اللجنه المحليه للتضامن.
0: مازلت ما خديتش باش
3: مازلت باز انكور ان شاء الله وعدني لحد الجمعه هذه ان شاء الله نكون نزدوا لها المشروع نتاعها قبل الموسم الكيرا. موسم الكيرا
0: يعطيك الصحه. شكرا لك سي جلال الصعيد يعطيك الصحه على الحضور. ان شاء الله تلقى الدعوه نتاعك كل التفاعل ويدعموا الاتحاد على خاطر الاتحاد يقوم بدور كبير هز حمل كبير مع الدوله فلازم نقفوا معاه. العائلات هذوما ما نخليهمش وحدهم خاصه في العيد. ادعموا الاتحاد هذيا راهو حاجه لفيت المجتمع الكل. منولة يعطيك الصحة كل عام وانتم حيين بخير مرة أخرى. شكرا لكل يتابعونا. محمد سيدية تحية ليك صباح الفل يعطيك الصحة. محمد تحية من قبلك زادة سي كمال العجيمي حسام نوار ولزميلتنا العزيزة عليا المنصوري مع تحية عواطف جبالي. إلى اللقاء.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: تعقد الشركة الأهلية روسبينا للتربية والرياضة والترفيه بالمنستير اليوم بقصر العلوم الجلسة العامة التأسيسية وانتخاب أعضائها، وهي شركة لها أهداف تربوية وترفيهية وتهتم بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية خاصة أطفال التوحد، وفق رئيس الهيئة التأسيسية ناجي أبو شرب. بلغت نسبة تنفيذ قرارات بلدية سوس المتعلقة بعملية الإزالة والتصدي للتعدي على الملك العام والبلدي في حدود 40%، ويشار إلى أن البلدية قد ضاعفت نسق التنفيذ حيث أصبحت تنجز ما بين عمليتين إلى 3 عمليات إزالة أسبوعيا، وفق الكاتب العام لبلدية سوس مراد بن سالم. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وأفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن مختلف الجهات تشهد حركية كبرى لتنفيذ البرنامج العملي السنوي الذي تشرف عليه بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق عديدة في الجنوب اللبناني، منها ميفيدون وزوتر الشرقية وبرج قلوية ومجدل زون والنبطية، ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص منذ فجر اليوم. أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أكد في اتصالات مع وزراء خارجية تركيا وقطر والسعودية ومصر والعراق وأذربيجان دخول إيران جولة جديدة من المفاوضات بوساطة باكستان. وفي وقت سابق صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة وجهها إلى الكونغرس بأن الحرب الأمريكية على إيران قد انتهت، وذلك استنادا إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في الأول من أبريل الماضي وتم تمديده إلى أجل غير مسمى رغم استمرار الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة المحيطة بإيران. تصافحون الآن الزميلة رفقة أزناتي والأستاذ محسن قبوش في دائرة القانون، متابعة طيبة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: في إذاعة المنستير ديما سبور.
2: في إطار الجولة 25 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، تتابعون لقاء اتحاد قصر السيف والقلعة الرياضية، جندوبة الرياضية وسبورتينج المكنين. لقاءات تتابعونها السبت انطلاقا من 4 عصرا.
1: من العشرة النصف النهار
3: برامج إذاعة المنستير.
1: الكل الاهتمامات.
3: مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار. في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل في عدد جديد من برنامج في دائرة القانون. في دائرة القانون اليوم في تعويض لزميلتي رفقة زناتي في عطلة، وإن شاء الله ترجع لكم بعد ما تكمل عطلتها. كما العادة هذا البرنامج وفي لأركانه مع الأستاذ محسن جبوج. صباح خير أستاذ، مرحبا.
1: أهلا وسهلا ثريا، صباح النور ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة مونستير، ومرحبا في الفريق العام من الصباح. شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: يعيشك يا سيدي، ماكش ضيف ولا انت اليوم بالنسبة لي صاحب البرنامج.
1: مرحبا
0: العدد العدد
1: البرامج
0: اللي خادم نقاو انت خادم
1: ومن خادم، وان شاء الله
0: ان شاء الله عطلة طيبة
1: عطلة طيبة و... وكما تجديد نشاط يلزم الواحد يرتاح.
0: اي مال ان شاء الله ترجع البرنامج عندك الجديد في الرد الرسمي
1: كل عاده ان شاء الله،
0: وبعده
1: نعمل جديد على الرسمي، نعمل موضوع العدد وناخذوا استشارات واستفسارات الناس تتبع في البرنامج هذا.
0: ان شاء الله الساعه الثانيه من
1: ان شاء الله ديما ثقافه قانونيه نحاولوا نساهموا ولو بقص بسيط، انه نقدموا ثقافه قانونيه صحيحه ونقدموا معلومه قانونيه صحيحه. لانك ما تعرف ثريا انه لا يعذر جاهل بجهل القانون، والناس كل لازم تكون على درايه وتكون على معرفه بالقانون باحكامه وما يطلبوا من التزامات وواجبات وما يضمنه من حقوق، وهذا ما يكون الا بالمعلومه القانونيه الصحيحه كما جاء بها المشرع وكما جاءت بها القوانين وكما معناها مقصد المشرع من كل نص تشريعي ديما باش ينظم مسائل معينه بذاتها، ما تنظم الا بنصوص تشريعيه سابقه الوضع.
0: وتحقيق العداله بطبيعه هو الاوبجيكتيف الكبير،
1: هو تحقيق العداله، هو ضمان المحاكمه العادله، هو ضمان حق الدفاع، الانسان بريء حتى تثبت ادانته في محاكمه عادله تضمن له فيها كل وسائل الدفاع.
0: كل تحت عمل العداله
1: بطبيعه الحال،
0: مالها تحت عمل العداله،
1: كلنا ننشد العداله وربي يجيب في الصواب الناس كل.
0: ربي يجيب في الصواب القانون، ربي يجيبه في الصواب باش يحقق العدالة، على خاطر راهو النصوص القانونية وإجراءات تنفيذها مش سهلة برشا باش توصل تحقق العدالة. وذاك علاش ديما نلقى وديما المشرعين يجتهدوا وينقحوا ويبدلوا ويطوروا
1: ويغيروا
0: ولا باش يوصلوا لتحقيق العدالة. موضوع اليوم يجي في العنوان هذا مناسب قد قد. اليوم باش نحكيوا على موضوع الحضانة.
1: مرحبا، نحكي
0: الحضانة باش نحكي على حقوق المحظون، وموضوع كبير، موضوع أسري اجتماعي مهم برشا. صحيح فيه قوانين مضبوطة في تونس وقوانين فيها اجتهادات كبيرة باش تضمن حق المحظون وتضمن حق والديه الاثنين المتفرقين، ولكن ديما فما على مستوى التطبيق ديما نلقاو فما حتى تجاوزات من
1: ديما يخلق اشكاليه. الموضوع هذا هو الحقيقه موضوع الحضانه، لانه
0: ديما كل المواضيع اللي تتعلق بالاسره فيها اشكاليات،
1: هي ديما يعطيك الصحه الاحكام الاسريه ديما فيها اشكاليه لان عندها خصوصيه ثريه، معناها تم ناس بعينها وتم العائلة، وتعرفوا احنا في تونس مازالتك العائلة ومفهوم العائلة والترابط الأسري والناس كل تلوج على الشيء
0: ذلك، والحمد لله
1: حاجة مهمة ياسر ويجب نحافظ عليها.
0: جدا نحافظ عليها، ما فيهاش حد أدنى شك، بالعكس هذاك مكسب وحاجة مهمة برشا في التركيبة الاجتماعية. لأنه إذا كان تبدأ عندك عائلة تعيش في منظومة سليمة تأكدوا أنه المجتمع سليم. اليوم يرافقونا الزملاء كامل العجيمي في الإخراج الرقمي، مدام عليا منصوري في تنسيق البث

0: مرحبا بكم من جديد في برنامج في دائرة القانون. نرجو نعود نذكروا بالموضوع. اليوم موضوعنا مهم برشا للأسرة، مهم للمجتمع، باش نحكيه على موضوع الحضانة بكل الإشكاليات اللي يطرحها هذا الموضوع. إشكاليات قانونية، إشكاليات في التنفيذ، إشكاليات في تعامل الحاضن مع الولي، مع فما برشا حاجات نجمو نحكيو فيها اليوم فيما يخص موضوع الحضانة. أستاذ محسن جابوش الجديد في الرائد الرسمي، محمد عطينا التيترو بعد نمشيو للجديد في الرائد الرسمي، تفضل أستاذ.
1: شكرا ثريا. في العدد نتاع الرائد الرسمي الأسبوع هذا عندنا زوز عدد الحقيقة صدروا.

0: وباش نحاولوا مع بعضنا نتصفحوهم ونشوفوا محتوى كل عدد. ونبداو بالعدد 43 لسنة 2026 والذي صدر بتاريخ 28 أفريل 2026، واحتوى على الأمر عدد 59 لسنة 2026 المؤرخ في 27 أفريل 2026. هذا الأمر يتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة. كذلك تم نشر الأمر عدد 60 لسنة 2026 مؤرخ والآخر في 27 أفريل 2026. هذا الأمر يتعلق بتكليف وزير التجهيز والإسكان بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية. كذلك تم نشر قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 أفريل 2026 يتعلق بالتكليف بخطط وظيفية تبقى جدول المرفق للقرار المذكور. كذلك تم نشر قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 أفريل 2026 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة. كذلك تم نشر الأمر عدد 61 لسنة 2026 مؤرخ في 27 أفريل 2026 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد. وبنفس الشكلية تم إصدار الأمر عدد 62 لسنة 2026 مؤرخ والآخر في 27 أفريل 2026 ويتعلق بإنهاء مهام الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد. علاش قلت بنفس الشكلية؟ كما الناس استنسوا تقريبا الركن هذا بنفس الشكليات المتبعة في التسمية يقع اتباع نفس الشكليات فيما يتعلق بإنهاء المهام، وهذا ديما تصبح أمور رسمية بنشرها بالرائد الرسمي. العدد الأخير هو العدد 44 من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية لسنة 2026، فاعتقادي عدد مهم ونال برشا معناها متابعة وتبارتاجة برشا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك اهتمت به مختلف وسائل الإعلام لأنه يتعلق هذه المرة بنشر الأوامر المتعلقة بالترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص. هذا الموضوع اللي اتناولوا تقريبا الجزء الأوفر من العدد 44 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لسنة 2026 المؤرخ في 30 أفريل 2026. نرجع بالتفاصيل نلقاه تم نشر تضمن هذا العدد نشر الأمر عدد 63 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلق بضبط برنامج ومقادير الترفيع في أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لسنوات 26 و27 و28. كذلك تم نشر الأمر عدد 64 لسنة 26 مؤرخ في 30 أفريل 26 يتعلق بضبط برنامج ومقادير الترفيع في الأجور لفائدة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة أو لاتفاقيات مشتركة للمؤسسات لسنوات 2026 و2027 و2028. كذلك تم نشر الأمر عدد 65 لسنة 2026 مؤرخ والآخر في 30 أفريل 2026 ويتعلق بضبط برنامج ومقادير الترفيع في أجور القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات لسنوات 2026 2027 2028. كما تضمن هذا العدد نشر الأمر عدد 66 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون. كذلك الأمر عدد 67 لسنة 2026 في نفس تاريخ 30 أفريل 2026 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجال الشغل. ثم الأمر عدد 68 لسنة 2026 يتعلق بضبط الترفيع في الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لأحكام مجال الشغل والمرتبطة باتفاقيات مشتركة قطاعية. كذلك تم نشر الأمر عدد 69 لسنة 2026 ويتعلق بضبط الترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجال الشغل والتي لا تخضع لأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية أو اتفاقيات مشتركة قطاعية. هذا ثوري تقريبا أهم تضمنه الأعداد هذو الاثنين، وديما نقولوا في إطار القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ المعلومة أنه كل تونسي وكل تونسية من حقه أنه يطلع على ما يصدر برائد الرسمي الجمهورية التونسية، بتحقه ينجم يحمل حتى نسخ ورقية منها من الرائد الرسمي عبر الموقع الرسمي المطبع الرسمي للجمهورية التونسية.
1: وبتبيع ديما رجال القانون توما ديما مشتركين وديما في المواكبة وديما
0: هو أكيد ما تنجمش من آليات العمل انتعنا من آليات العمل، لأنك تشوف اللي لازم يكون إنسان يكون مطلع على ما يصدر وما ينشر بالرد الرسمي، لأنه ديما نحب نقولها الرسمي في الرد الرسمي. الأمور متولية رسمية صحيح. إلا ما تنشر في الرأي الرسمي.
1: هما حتى المواطنين بحسب اهتماماتهم بالطبيعة يطلعوا.
0: علاش نحاولوا نحاول كل مرة معناها ننشروا ولا نعاودوا نقراوا ولا نعاودوا نشيروا إلى كل معناها الأوامر المتعلقة بقطاعات مختلفة، لأنه كل إنسان ما يلقاش روحه في الأمر هذا، يمكن يلقى روحه في منشور آخر
1: ولا في حسب اهتماماته، كل حسب اهتماماته اللي يعمل فيه، حسب المجال اللي يهمه أمره. دونك
0: المهم احنا لازم يكون عنده المعلومة الصحيحة، ولازم يكون يعرف بما له وما عليه. ديما كما قلت لك في البداية، لا يعذر جاهل بجاهله القانون. هذه كلمة ما تحبهاش رفقة برشا،
1: حتى لكن هذه قاعدة
0: انت زاد ما تحبهاش
1: على الاخر. ما حبهاش اذا كان رفقة ما شاء الله، معناها اللي دارسة تعليم، معناها مرحلة عليا في القانون، وتقول هكا فما بالك بواحد مجاله بعيد على القانون.
0: شوف انك تنظر لازم تشوف المشرع كيفاش ينظر للامور. علاش المشرع قال لا يعذر جاهل بجاهل القانون؟ اذا كان ناخذوه على اطلاقه ونقولوا لا وكذا، معناها خلاف القاعدة هذه ولا الفكرة هذه، ولا الإنسان يتفصى حتى من المسؤولية بدي عاوة أنه لا يعلم أن القانون لا يمنع هذا الأمر. يجي يقول له شبيك تسرق وبش تعاقب، يقول لك ما نعرفش العاقب على السرقة، ولا شبيك داخل في الممنوع راك تتعاقب، يقول لك ما نعرفش لو في معه عقاب. معنى يقعد هو يتمسك بأنه ما عندوش فكرة وما يعرفش ويجهل القانون ويتفصى من كل مسؤولية. وهذاك علاش المشرع أو جباه باش نكونوا عالمين بما علينا وما علينا من خلال نصوص قانونية تنشر في الرأي الرسمي، تصبح أمور رسمية. لكن وسائل الاطلاع رأي مختلفة. برنامج كما البرنامج هذا تاع إذاعة مونستير، برنامج تثقيفي في مجال هذا، نجم يعطي معلومة لبرشا ناس ونجم تستفيد فيه برشا ناس. ثم غيره من البرامج الأخرى
1: وحتى لميس وسائل الإعلام قاعدة تثقف نسبيا لما حالة قائمة بدور به، قائمة بدور به مختلف وسائل الإعلام. ولكن زاد لا خاب من استشار. كي تبدا انت في موضوع ما وانت تجهل القوانين،
0: هذه ديما نقولها
1: مش كل قريه قانون تمشي تسال اهل الذكر.
0: هذه ديما نقولها راهو الاستشاره ضروريه، والاستشاره راهي ما تغلاش، وراهي الاستشاره تنجم تجنبك برشا اشكاليات
1: لاحقه
0: ممكن ما عادش دخلت نجم تصلحها وقت. اذا كان قبل اي تصرف قانوني تستشير اهل الذكر كما قلت. الاستشاره يختص بها المحامي دون سواه، هي بالقانون عدد 76 بالمرسوم عدد 79 سنة 2011 متعلق بتنظيم مهنة المحاماة. الاستشارة خلينا نعود نقول مرة أخرى، رأي تكون في مكتب المحامي وبمقابل مادي، معناه يقع معناه الدفع معلوم الاستشارة كما يحدوه السادة المحامين في المكاتب نتاعهم. ولهذا معناه هذا كل منظم بقانون منظم بالمرسوم عدد 79 سنة 2011، ما تنجم تكون استشارة خاصة. احنا حتى هنا في البرنامج هذا
1: ما يصيرش كي بدا واحد عنده حبايب ومحامي هكا ولا صديق، مش لازم في المكتب ومش لازم الاجر استاذ.
0: لا ما هو خلينا
1: نحكيوا الواقع زاد.
0: لا هو المكتب، هو علاش المكتب
1: يا اخي؟ تو انا كي نحتاج استشارة يلزمني نمشي لك زاد للمكتب استاذ، ما نلقاك لهنا بحضر نلقاك بحضر روح نسالك
0: هو شو
1: مثل.
0: لا لا ايش نقول لك علاش ديما نقول انا لازم نبحثوا على مقصد المشرع. علاش المشرع قال الاستشاره في لا تتم الا في مكتب المحامي؟ مش معناها للقطاعيه فقط، لانه فما حاجه مهمه جدا هي سريه الاستشاره. انا نكون في حلقه مع اصدقاء، معك انت، مع رفقه، مع ناجي، مع محمد، وجي انت تستشير في العموم تحرجني وتحرج نفسك.
1: ايوه
0: لانك المفروض سيكوند كونفيدونسييل، معناها امور معناها تتعلق بالاسرار المهنيه، بالاسرار المهنه. واحنا معناها تعرف المحامي معناها يقسم على انه يحافظ على السر المهني. السر المهني اذا كان ما يكونش في مكان معناها بعيد عن العموم ما يحققش السر المهني. ثقافه يجي نحكيو كثقافه، اما تجيني في استشاره خاصه، جيني في موضوع معين على اطلاقي نحكيه، ما فماش مشكله. انا احنا في البرنامج هذا كما قلت لك هو برنامج تثقيفي اكثر منه حاجه اخرى.
1: هي فما حاجه اخرى، فما حاجه اخرى مهمه زادة استاذ. تو انت كي نحكيه مثلا اليوم هاك محضر للبرنامج، موضوعنا امورنا واضحه، مجلاتك القانونيه قدامك، معناها امورنا واضحه. كي واحد يشدك على الطاير حتى في المرشي وهذا واقع في دنيتكم المحامي، باش يسالك على مساله خاصه وباش يشدك على جنب، مش باش يقول قدام العموم. لكن انا شنو نقول المحامي هذاك وقتها مركز معاك بالعامية، راسه فوق وبش يفهمك التفاصيل اللي تعطيله فيهم، عنده الوقت بش يقعد يسألك على تفاصيل بش يعرف كيفاش يجاوبك. هو بيده ما يساعدوش، خاطر ساعات ربما يستعجل ويجاوبك إجابة فايتته ديتاي، نجم يمشيك في ثنية غلط. ومن بعد هو يقعد ربما يأكل في روحه لأنه كيفاش مش في وقتها ومش في مكانها. وانت حتى نهار اللي تقى روحك مشيت تفكر غلط باش تقول هو ضرني، انت ما تعرفش اللي انت اللي ناقص فما جزئيه ما عطيتهالوش وراك تسالي فيه في مكان غير المكان اللي المفروض تكون فيه الاستشاره. هذا هو التنظيم دي بيه. الكادر مهم برشا،
0: مهم ياسر.
1: الكادر مهم برشا، كل حاجه كي تعملها في الكادر نتاعها راهي تولي منطقيه ومعقوله وتتعمل كيما يلزم. محمد اعطينا نغم باش نرجع نحكي على موضوع الحضانه اليوم بكل تفاصيله.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في دائرة القانون. اليوم موضوعنا الحضانة. كما قلنا هذا القانون بكل إشكالياته بطبيعة. ونبدأ معك أستاذ محسن جبوش. ننطلقوا من أول نقطة بعد ما يتفارقوا الوالدين ويبقى الصغير. الاتجاه وين يمشي؟ ساعة نبدأ بالأولوية في الحضانة.
1: هو الحقيقة خلينا نحط الموضوع في إطاره.
0: أيوة.
1: الحضانة نظمها المشرع التونسي ولا ما نظمهاش، ولا وين نظمها، وشو من النصوص القانونية المنظمة هي الحضانة؟ جاء بها الباب الخامس تقريبا، من الكتاب الخامس، هو يسمى عنوان الكتاب الخامس من مجلة الأحوال الشخصية، واللي نظم الفصول نتاع الكتاب هذا نظمت الحضانة، وعرفت الحضانة بكونها هي معناها حق للأبوين، وأنها تتعلق بالقيام بشؤون المحظون وحفظ الولد فيما بيته والقيام بتربيته. هذه هي الحضانة. والحضانة كي تبدأ الحياة الزوجية قائمة ما تثيرش إشكال. هاك الحضانة للزوجين مع بعضهم في إطار أنهم يتقاسموا أعباء العائلة، يتعاونوا على تسيير شؤون، هكي ما جاء به الفصل 23 مجلة الأحوال الشخصية وغير المسائل. وقتاش نوليو نحكيوا على إشكاليات نتاع حضانة؟ وقت تصير الخلافات الأسرية ونوصلوا نرى أن يوصل أحد الزوجين أنه يقرر باش ينهي العلاقة الزوجية بالانفصال ولا بالطلاق كما أعطى المشرع الإمكانية دي. لهنا باش تولي فما مسائل من توابع دعوة الطلاق، وأهم حاجة تم دعوة طلاق تعتبر من توابع دعوة طلاق. كي نقول من توابع دعوة طلاق يعني ما نجمش القاضي يفصل في دعوة طلاق قبل أن يبت في هذه المسائل الأولية اللي هي مرتبطة بالطلاق. ومن أهم المسائل هذه هي مسألة حضانة الأبناء القصر. الأبناء القصر اللي هما دون 18 عام، كل صغير دون 18 عام يعتبر قاصر ويستوجب التدخل القضاء لتنظيم مسألة الحضانة ولمن تسند وشكون اللي عنده الأولوية. ندرى فما أولوية بالقانون، فما أولوية منصوص عليها بالنصوص القانونية، ولا أولوية جابها المشرع، ولا أولوية يراها القاضي حسب مصلحة المحظون. وهذا هو تقريبا الأساس، أنه إذا كان تقرر أحد الزوجين رفع دعوة في الطلاق سواء المرأة ولا الراجل، فإنه هنالك الجلسات الصلحية. في الجلسات الصلحية هذه إذا كان عنا أبناء قصر راهو المشرع والقانون أوجب باش نعملوا 3 جلسات صلحية، وما بين جلسة والصلحية الجلسة والجلسة أجل لا يقل عن 30 يوم، معنى ما يقلش على الشهر. وأوجب المشرع كذلك في الفصل هذا على قاضي الصلح اللي يقوم بالدور الصلح ما بين الزوجين أنه يبت في المسائل المتعلقة بالمحظون ولا بالأبناء القصر، فيما يتعلق بالحضانة، فيما يتعلق بالسكنة نتاعهم، وفيما يتعلق بالنفقة نتاعهم. الحاجات هذو ما يبت فيها القاضي الأسرة ولو من تلقاء نفسه، ولو لم يطلب منه أحد الأبوين ولا أحد المتداعين هذه الأمر، لأنه لهنا المسائل تتعلق بالمصلحة الفضلة للقاصر. مصلحة القاصر فوق كل اعتبار في القانون التونسي، ولذلك أولها المشرع بعدة ضمانات قانونية سواء في مجلة الأحوال الشخصية، سواء في القانون الأساسي المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والطفل، سواء في مجلة حماية الطفل وغيره من النصوص التشريعية. قلت أول حاجة يبت فيها القاضي الأسرة عند إجراء محاولة صلحية أنه ينظر في من يستحق الحضانة من الأبوين. تقولي شكون عنده الأولوية؟ هنا في العادة وبالنص معناها وجرين العمل، لأنه ديما الأولوية للأم في أغلب الحالات، الأولوية للأم بالنظر إلى طبيعة التكوين الأم والوقت اللي عندها وطول البال، وديما التربية معناها طول بالها مع صغارها ومع أبناء. هذا في الأصل تسند إلى الأم
0: حكم العلاقة الطبيعية وبحكم
1: الأمومة ما تعرف
0: وكذا.
1: لكن هذا مش لا يأخذ على إطلاقه، ينجى في بعض الحالات يرى القاضي خلاف ذلك، لأنه فما أعمال استقرار يقوم بها، وفما أو موثائق تقدم له، مؤيدات، وشنو يتوفر في الملف، ينجم يسند الحضانة إلى شخص آخر غير الأم. أما إذا الأب ينجم يسندها الأب كذلك بشروط معينة.
0: أنا هي أولوية موش حق مطلق ولا مجبر عليه.
1: يعطيك الصحة، هو مش حق مطلق.
0: نجم حتى إذا كان هي ترفض الحضانة وتقولي يتكفل هو بولاده، ما عنديش استعداد يمشي معها.
1: مش في كل الحالات.
0: سارة
1: هو يمكن هو النص يقول يمكن على الزوجة أن ترفض الحضانة ما لم يرى القاضي خلاف ذلك.
0: فما اجتهاد المحكمة هنا.
1: ما فما اجتهاد، لأنه أنا أقول الشهاد شو معناها الشهاد؟ تقول لك هذه أنا المرأة هذه تجي الأم تقول أنا ما ناخوش الحضانة،
0: بشو اللي
1: يبحث القاضي علاش يحاول يدل الصعوبات. إذا كان صعوبات مادية، إذا كان صعوبات ما تلقاش إمكانية باش تنفق عليهم، ما تلقاش إمكانية معنا في إسكان من نجم ونجوزه. وإذا كان أمور أكثر من هيك تولي يولي القاضي يشوف من أصلح بالحضانة في الحالة دي. وما تعرف أنت معنا في بعض الحالات الشهادات توصل حتى إلى إسناد الحضانة إلى غير الأبوين.
0: أي
1: إذا كان القاضي رأى أنه في المصلحة الفضلة للقصر أنه ما يبقاوش لا عند الأم ولا عند البو، فما جمعيات وفما معناها هياكل معناها عمومية ومؤسسات عمومية.
0: ذيك في آخر المطاف فما أفراد العائلة، الجدة والجدة،
1: فما الجدة وفما الجدة والخال والخالة، فما حتى الترتيب معنا ترتيب في هذا المجال
0: يرتبوا القانون. يعني يذول الجدة من البو بعد الأم، والجدة من الأم أقبل
1: الجدة من الأم يذول
0: ولا من البو قبل حسيلوا الجدات، يجيوا بعد الأم والبو، يجيوا
1: والأخوال والأعمام
0: وبعد تدخل الخالة،
1: خالة ثم الخال وهكذا.
0: آخر المطاف هي بتبيع المؤسسات،
1: المؤسسات يعني وبالطفولة يعني وبالطفولة اللي من الذي ما عندهمش سند وما عندهمش معناها من يقوم بحضانة.
0: هذه الأولوية ساعة حكينا فيها، اللي هي الأولوية،
1: الأولوية ديما الأولوية للأم، والأم تنجم تسند لها الحضانة وتنجم تسحب منها الحضانة وتسقط عنها الحضانة في مراحل لاحقة. تو نحكي
0: تجين وسقط الحضانة هذه والمراحل اللي بعد، خاطر احنا تو في موضوع اسناد الحضانة. تكون ديما الاسناد كما قلت انت معناها مش باش يبقى على طول، ينجم فما في بعض الحالات نجم تسقط عليها الحضانة. لكن قبل هذا الام معناها فما نقطة دي حبيت نفهمها، ما عندهاش حق اني معناها مش من حقها اني ترفض حضانة ابنها او ابنائها بعد الطلاق.
1: هي
0: لا معناها لمجرد الرفض معناها، خاطر انت قلت يتعلل باسباب، هنا المحكمه تجتهد وتشوف شنو فما اسباب. معناها كان عندها اسباب مقنعه، اي اذا ما عندهاش اسباب مقنعه معناها يقع اجبارها على حضانه اولادها.
1: هي لا تجبر على، لان ما تعرف خاطر حتى كان باش يجبرها كيفاش باش تقع اول حاجه، كيفاش باش ننفذوا عليها على الذات ورغم عن ارادتها. ثم هل سنو حق المصلحه الفضله؟ معناش في حق مصلحه فضله. نتصور انا اذا كان ام عمليا ترفض وتتمسك بكونها غير مستعدة لحضانة ابنائها وغير مستعدة لتربيتهم، خاطرش معناها الحضانة معناها التربية والتعليم وإدارة حساباتهم المالية وغيرها من المسائل اللي تتعلق بالحضانة. إذا كان
0: كل شيء، إذا كان لقينا معناها
1: كل شيء، إذا كان لقينا معناها معناها صد ورفض معناها تولي المحكمة تنظر شكون الأولى معناها بالحضانة من بالترتيب كما قلنا التفاضلي، كما تنجم تعطيها الأب، كما إذا تنجم تعطيها الجدة.
0: أنت
1: الجدة قلت من جهة الأم ولا من جهة الأب؟ من جهة الأم احنا قلنا
0: من جهة الأم قبل،
1: من جهة الأم قبل أي
0: وبعد جيت
1: من جهة الأم ثم الجدة من جهة الأب ثم الأقارب حسب الترتيب ودرجة القرابة. وهنا نقول ربي يعين السادة القضاة في المسألة هذه، لأن شوف ديما نقول ساعات تظهر بسيطة، عندك مسألة الحضانة وعندك مسألة النفقة، ترى تقدير النفقة قد ما نشوفه احنا يظهر لنا معناها قضية بسيطة ودعوة بسيطة وترفع قدام قاضي الناحية وما فيهاش وجوبية نيابة المحامي، وفي وحتى قدام قاضي الأسرة ينجم يتخذها في إطار قرار فوري كيف ما فيهاش وجوبية المحامي. لكن نراه فيها إشكالية كبيرة، لأنه القاضي اللي باش يصدر قرار في النفقة سواء في قاضي الناحية ولا القاضي الصلحي في قضايا الأسرة باش يلقى روحه ما بين المطرقة والسندان، لأنه لازم النفقة تكون تفي بحاجيات المنفق عليه طوال شهر كامل وتقدر بقدر وسائل المنفق وحال المنفق عليه وحال وقت الأسعار. إذا كان نلقاو احنا إنسان معناه الحال المادية نتاعه
0: أستاذ هربت بيه راني مش لا نفقة اليوم حضانة،
1: لا
0: حتى مازلت في الموضوع
1: أي مازلت، أما خليني نقول لك معناها كيما نقول لك في النفقة هيك كيما نقول لك في الحضانة، الحضانة باش يسندها لأحد الأبوين كيف معناها باش يلقى الإشكالية علاش الأم بالذات. وإذا كان فما معناها مانع، لأنه مع الأسف احنا نشوف
0: علاش أنا أستاذ النقطة هذيك
1: في الأسرة التونسية
0: كيما حكينا في الأوف احنا نحضروا في الموضوع، قلت لك في التليفون قلت لك راهو انا عندي القوانين باش تحقق العداله واذا كان القوانين ما توصلش باش تحقق اللي المطلوب معناه وتضمن عداله، والعداله هي شنية في الاخر؟ هي توازن راهو مش اختلال. احنا في الحالات نتاع الطلاق ديما نلقاو الحقيقه واقعه، لو الواحد ما يكذبش راهو ما نزينش راهو نلقاو فما اختلال عند الابناء المطلقين قل وندر أنك تلقاهم يعيشوا في ظروف طيبة ويتمتعوا بوالديهم لسنين وتلقى لهم البو متفاهمين في كل شيء ماديا ولوجستيا ومعنويا وكذا. ديما نلقاو إشكاليات إشكاليات كبيرة.
1: هذاك
0: علاش أنا علاش خاطر تو ولات فما موجة جديدة به ما تفهمتش أنا وياه انطلقوا أما يشدوا ولادو زادا مش أنا ثلاثة صغار يرميهم لفرقتي ويمشي يعيش حياته
1: باللغة الدارجة
0: يمشي يعيش حياته حتى أنا عندي حياتي
1: طلع له عينيه بالصغار.
0: لا سي با سا يشد ولاده باش ما يقعدش هو يعيش حياته كما يحب وانا ترسيلي في زوز صغار وحدي ما تاخذش حضانه ترفض تو ولاو يرفضوا. انت تعرف اكثر مني تو في المجال وتعرف
1: هيك علاش هو تو فما حتى فكره صحيح فما حتى فكره في بعض رجالات القانون وفقهاء القانون تو يدعيوا ليها ولو يحكيوا بما يصطلح بين الظفرين على تسميته بالحضانه المشتركه. لانه علاش انه تو حتى المحاكم اليوم كي تعطي الحضانة للأب للأم وتعطي الأب الأب حق الزيارة مش معناها احنا كنا نقول حضانة مش معناها الأب باش يوخر الأب باش يقعد عنده حق الزيارة وحق الرقابة وحق الولاية
0: جايينها احنا علاش قلت لك الموضوع فيه برشا تفاصيل ما نمشيوش
1: لكن حاجة أنا أقول كي تعطي قائد الأسرة يجتهد ويقول في في العطل نجم تكون معناها الزيارة يوميا خلال الأسبوع الأول من العطلة.
0: جينا زيارة أستاذ
1: به
0: دكتورة
1: مستنسة
0: بالدكاترة
1: صح عليك
0: دكتورة قانون كله به أستاذ احنا قلنا هذا فيما يخص الأولوية واجتهادات المحكمة في إسناد الحضانة لشكون وفما ترتيب معين
1: فما أولوية وفما وكل قاعدة عندها استثناء
0: به
1: حتى للأم فما استثناءات
0: في حالة ما إذا أسندت الحضانة للأم وإلا للبو الطرف الثاني جنرالمون والنسبة الأكبر تقريبا حسب ما نعرفه في مجتمعنا الحضانة عند الأم به البو كيفاش باش تقع التواصل بينه وبين أبنائه. وأنا باش نعطيك المقدمة اللي عندها ديما الاتجاه الاجتماعي والأسري البو دوره المفروضة دوره متابعة نفسية المشاركة في التربية تعليم القيم والأخلاق السند البنت والولده رمز الضوابط ورمز السلطة حبيتها ولا قعتها في المجتمعات الكل في الأسر الكل هو البو نلقاو أحنا البو يولي دوره مقتصر على وقت معين في زيارة. أعطينا ساعة القانون كيفاش حدد
1: هو في العادة إذا كان أسندت الحضانة للزوجة للأم وهذا كما قلت هذا هو الغالب وهذا هو الدارجة بالمعنى يقع في نفس القرار هذا هو ما تسمى قرارات فورية قرارات فورية يصدروا في إطار جلسة صلاحية تاع دعوة الطلاق وينفذوا ويتنفذوا على المسودة بمجرد صدورهم وما يمكنش الطعن فيهم إلا مع الطعن في الأصل يمكن فقط مراجعة القرار هذا إذا تبين ما يوجب المراجعة. إذا كان أعطينا الحضانة للأم باش نعطيه للأب حق الزيارة هو الحق الزيارة هذا عادة يعطيه في آخر الأسبوع يوم الأحد يوم الأحد لأنه هذاك يوم الراحة الأسبوعية يقول لك من الساعة 9 أو 10 صباحا إلى الساعة 5 بعد المساء وأنت وعمر المحظون إذا كانوا ينجم يصاحبوا معهم ما يكونش المحظون في حاجة الأم في التوقيت هذاك يولي مع الأصحاب معناه يولي البو يجي يهز ولده ولا بنته ولا أولاده ولا بناته من الساعة اللي يعطيها له الحاكم القاضي حتى الساعة اللي ينتهي فيها حق الزيارة. وفما حالات أخرى ينجم يكون زيارة بدون أصحاب هذه زادة تخلق برشا إشكاليات لأنه باش يقعد في منزل طليقته ولا في منزل معناه الزوجة اللي هو في خلاف معها باش يمارس حق الزيارة في الحالة هذيك وهذا ولهنا يحاول ديما القاضي يشهد باش يوفر الفضاء الملائم والتوقيت الملائم باش حق الزيارة ما يكونش فورمال ما يكونش معناه نظري ولا
0: هو ربما يبدا المحظور مازال صغير ما نجموش نتصرفوا مش بالضروره باش يكون في دار امه في محل سكن
1: ومع الاسف انا ديما نقول
0: انا نجم نمشي من العام لثلاث سنين هذاك هو المكان
1: ومع الاسف في المرحله هذه خليني نقول لك راه بعض الخلافات الاسريه فهذا تجنب الاطفال المسؤوليه معناها الدخول في النزاعات تولي هي بيدها تخلي الاطفال معناها كيف كرهينه معناها ولو
0: هما يستعملوه حطب للمحرقه اللي بيناتهم
1: تقولي هذه بنيه عمرها عام ولا عام ونص ولا اقل من عام ولا وليد اقل من عام ولا في العام الاولاني نتاعو مش معقول عمليا باش بوه يهز ويخرج بيه نهار كامل باش يمارس حق الزياره من 9 ل 5 تاع العشيه في منزل طريقته
0: ولا ما عندوش حل آخر زي خاطر صغير في العمر ذاك يلزم يكون في محل السكنة اللي عايش فيه.
1: مش يقبلها الأب ولا ما يقبلهاش واسك الزيارة
0: ما يقبلوهاش
1: باش يعطيك الصحة
0: ما يقبلوهاش يحب يهز الأم اللي هي جات ويقول لك متوحشته وتحب تشوفه وخرج من الدار عمره 6 أشهر ولا 9 أشهر وكذا تحب تشوف ينجم يكون عمته ولا عمه اللي يعيش معاهم يقول لك زاد نحب نهزوا لدارنا وبيبي نتاع 9 أشهر وعام وعام ونص ويحبوا يهزوهم يقول لك نحبوا له يفطر بحذانا في دارنا. وقت اللي هو الصغير في العمر ذاك ينجم يخرج من المحل السكنة متاعه يتسبب له حتى في مرضى في هواية في
1: بطبيعة الحال. علاش قلت لك راهو حتى معناها قاضي الأسرة راهو ما هوش بالسهولة باش يعطيك. أنا أقول لك تو فما الشهادات في الزيارة
0: وقتها معناها في العمر ذا يولي ما يعطيش حق الاستصحاب
1: ما يعطيش حق الاستصحاب
0: يقعد في دار طليقته يشوفوا الصغيرة ذاك
1: أندرى يقعد التوقيت هذاك الكل ولا له الحق من التاسعة للخامسة ينجم يجي بعد التاسعة يجي نص النهار مضي ساعة من ساعتين آخر التوقيت ولا أول التوقيت المخولي يقعد معه ساعة ساعتين
0: هو ما ينجمش يقعد من التاسعة للخامسة مع بيبي عمره عام مثلا
1: وكي يحب يقعد من التاسعة للخامسة وكي يحب يقعد من التاسعة للخامسة حتى ناكالة تنوش مات ماشي مشرحه
0: هذاك بالعاني باش يقلقهم هما ولا بشي هما يولي يتأفوا من وجوده سفر شنو ظروفهم ولا ظروف المطلقه
1: ردود الافعال هذه كل يلزم المشرع يلقى لها حل
0: ماشي السيف وهذاك علاش طرحنا الموضوع احنا
1: راهو تحبوا تحقوا
0: احنا طرحنا الموضوع على ديتاي هذوما كي حكينا في الاوف
1: تحب تحقق المصحه الفضله للمحظون ما تخليها الشعار
0: اي هلا
1: معناك تحب تحقق المصحه الفضله للمحظون اعمل اليات القانونيه والاحكام القانونيه اللي بالحق تحقق المصحه الفضله ما تقوليش انا من 9 للخمسة وتسكت قل لي من 9 للخمسة على ألا تتجاوز مدة الزيارة 3 ساعات ساعتين هاوك من 9 للخمسة وقت تحب تجي أما راكي في تجي عندك توقيت معين مثلا أنا توالدي معنا خاطرة جات على بالي في الوقت الحاضر لأنه إذا يتمسك لك يشد صغير ومن 9 ويقول لك ما نسيبه لك للخمسة تاع العشية
0: لا وحتى موعد
1: حاجة بشرية ولا قضاء فطور
0: وقتاش باش تجي زادة يتفقوا فيه نورمالمون خاطر كي فما من 9 للخمسة تنجم تجي 9 نتاع الصباح وإحنا مازلنا راقدين
1: أنا نعرف بعض الأمهات
0: ولا تنجم تجي مع 3 نتاع العشية
1: عند حق الزيارة هو من 9 ل 5 تليقها وقتاش يجيها 4 تاع العشية
0: اي فلا
1: هي تقعد من 9 حتى ل 4 تاع العشية
0: تستنى فيها تستنى فلا
1: خاطر وقت اللي يجي وما يلقاهاش زاد مشي اخرى
0: يقول لك ما
1: جريمة تولي جريمة حق عام
0: عدم
1: احضار محظور وتولي تبحث عند الضابطة العدلية وتمشي للشرطة وتتعدى قدام القاضي الناحية وتحكم عليها بالخطية ويمكن تحكم عليها حتى بالسجن معناها شفت النقائص هذوما من الحاجات اللي الحقيقة
0: فما تفاصيل لابد من انه تتضبط
1: لازمنا نقفوا عليهم ولا حاجة أخرى للأب مثلا تو بعض الاجتهادات نتاع بعض السادة قضاة الأسرة يقول لك خلال العطلة ما احنا كنا النهار في الجمعة يعني من 9 للخمس يقول لك خلال الأسبوع الأول من العطلة المدرسية ينجم يمارس الزيارة نتاعه يوميا كل يوم معناها العطلة نقسموها هو يقول لك أقسموا العطلة تو أنت كي تقسم مع العطلة باللوجيك بالمنطق تقسموا العطلة نتاع 15 يوم 8 أسبوع أسبوع الأسبوع اللي ناخذه أنا كأب كل يوم نجي نعمل الزيارة ونروح علاش ما يقعدش الطفل معناه يبات عند معناه كي تحب تحقق الغرض أيه. تولي المبيت خاطر النص يقول لك لا يبيت إلا المحظون لا يبيت إلا عند حاضنته إلا إذا رأى الحاكم وخلاف ذلك أنت كي تعطيه الجمعة الأولى أنت العطلة هو مش بشي يبطل أعماله ونشاطه بشي المهني وبشي يقعد كل يوم يمارس كي تعطيه العطلة الأسبوع
0: الأولى كل يوم هم شيها وجي وسافرش يترجي لي
1: على الأقل تعطيه له مع المبيت وقتها تعطيه له مع المبيت
0: ما هو المبيت زاد نرجعه في عمر معين ولي ما فيش مراعاة مصلحة المحظون وقتها
1: ما هو أما تعطيها بالكامل ولا ما تعطيهاش عمليا ما هوش بشي يجيك كل نهار مش في سنة في أشغاله وفي أعماله في التزاماته نهار الاثنين يجي من 9 إلى 5 ونهار الثلاثة ونهار الأربعة ونهار الخميس ونهار معناها كل يوم كل يوم باش تعطل
0: أي والحاضن يقعد معناها على ذمته يستنى فيها
1: واحنا يزمك
0: في اللاكاي
1: يقعد في اللاكاي كل يوم
0: زاد كيف كيف
1: معناها ويزمنا زاد نعرف المقصد
0: على مستوى التطبيق تولي فيها إشكالية
1: واحنا على المقصد المشرع اللي كنت تقول فيه خالته وعمته وجدته وجده يحبوا يشوفوه وقت كي تعطيهم الأسبوع الأول من العطلة المدرسية العائلة الكل كي تتلم وقتها يلزم القاضي يجتهد ويكون اكثر جراه يقول لك مع المبيت اذا وقت المبيت هو مش باش يعطيه بصفه اعتباطيه باش يلوج ندرى له الاب هل له من النساء من هن قادرات على الحضانه هم معنا أبوه موجود.
0: أنا أقول لك أستاذ ما عن تجربة. أنا بشي لك للبروفيل متاعي كأم. الحقيقة في عمر معين صعيب. خاطر كي نعطي صغير عمره عام ولا عام ونص ولا حتى عامين. ومازالوا سنين وليكانين ومازال درشنو ومازال درشنو. ينجم تطلع له سخانة هو بيت عندهم يعرفوا شنو يعملوا.
1: أنا نحكي لك على الطفل.
0: هذا على سبيل المثال باش ما نقولكش على الحساسيات اللي يعيشوا بها لبيبي في الصحة وكذا.
1: في سن الدراسة.
0: حاجة أخرى تنقلوا البلاصة يولي مثلا ما عادش يرقد. نحكيو على 3 سنين الأول.
1: لا نحكي لك على الأطفال في سن الدراسة
0: تتبدل.
1: علاش هما يعطيوها؟ يعطيوها خلال الأسبوع الأول من العطل المدرسية معناها يعطيوها للناس للأولاد
0: فوق الخمس سنين تقريبا. يقرأوا. يقرأوا 4-5 سنين نجم يكون في الروضة ولا مكتبة.
1: معناها الحقيقة
0: فما فما.
1: باللي نعملوا حناش ما توفر من آليات اليوم لا يكفي في اعتقادي باش يحقق المسح الفضل المحظوم.
0: وذاك علاش نطرحوا فيه الموضوع على خاطر فما دي ديتاي اللي فهمتوا من كلامك استاذ اني لابد من الايقاف عليه.
1: ما تحملش المسؤوليه الكل على المشرع. المسؤوليه الكبرى تحمل على العائلات الكوبل. الام والاب مسؤولين بدرجه اولى على الامر هذا. لانه احنا اذا كان جينا متفقين وما عاد وصلنا لحل انه الحياه الزوجيه لا يمكن ان تستمر دي احنا وصلنا تفهمنا باش نطلقوا. ما لنا عاد نجم نقعد معاك لا عاد نجم تقعد معايا هاد نفركوا الرمانه كل هكايه ولوجوا على مصلحه الولودات والقرار الفوري اللي باش ياخذه الحاكم هات نعملوه احنا وحدنا ونتفقوا
0: فما الحقيقه في عائلات فما وفما
1: لازم تتعمم نعرف فما
0: فما ازواج بعد الطلاق الحقيقه
1: فما فما فما نساء وفما نساء وفما رجال تجي المراه تقول له عطاه لك الحاكم خذه ويجيها هو يقول لها الحكم لي به الحاكم تاع مراتك لا ولي في عيد في عاشور على فكره
0: ولي يمشي يزور في ولده الاربعه نتاع العشيه وعندهم تسعه على العوب بالعاني يقول خلينا نربط نهار كامل نستنى خلينا نهار كامل نستنى على صابر
1: القرار القضائي ما يكونش وسيله معناها للتعنت هذا اش حبيت نقول ما نتعنتوش ما نمعنوش الخصام هذوك اولادكم ومنصبكم كيما اتفقتوا باش نهيو العلاقه الزوجيه المفروض يصير اتفاق على المسائل
0: وهنا انت توليت تحكي على وعي الوالدين بدورهم
1: وعي الاسره تاع الوالدين
0: وعي الوالدين واذا كان تحكي على الوعي هنا استاذ انتقلت بينا للمنطقه الصعيبه اش نقولك علاش والله لو كان شنية الضوابط اللي باش تعملها في القانون وشنية نقاط ما قلنا احنا المراجعه وضبط بعض التفاصيل وكان شنو ما تضبط اذا كان واحد الوعي نتاعو بالمهمه كولي ماهيش كامله في مخه هو باش يلقى لك الثغرات وباش يستعمل الصغيره ذاك حتى بالمحرقه اللي بينه وبين طليقته ولا بينها وبين طليقها
1: هو خطر علاش خطر النصوص القانونيه هي اللي تخلي لك الثغرات
0: نقصوا
1: النصوص القانونيه ماهيش مضبوطه تو انا تقولي الحضانه اليوم الحضانه بالقانون حتى الوقت ايش دكتوره حتى سنه 18 الصغير اللي كمل 18 ما عادش تحكي لي على حضانه
0: جيناها وفكروا السكن وكذا
1: اي شو نعمل معناها المراه ما عادش عندها حق في في في السكنه قولها ولدك وصل 18 ما
0: تخرج انت وياه دابا راسك
1: ما عندهاش عندها حق الحضانه ما تاخذش نفقته حضانته هي شنو عملت انت في المشروع معناها علاش ما عملتش استثناءات الناس اللي مازال معناها في 18 معناها يقول لك صاي بلغ سن الرشد القانوني وببلوغ سن الرشد القانوني تسقط الحضانه كي تسقط الحضانه نسقط كل ما يترتب عنها النفقه منحه السكن معناها المراه اللي تشد ولادها وتربيهم حتى يوصلوا ل 18 في 18 في بعض الحالات اذا كان الولد ما ولاش قادر على الكسب وصعيب ياسر باش يكون ولد ولا الطفل قادر
0: لا على الكسب. في مجتمعنا 18 يخدم على روحه هو يعيد في نفسه مستحيل
1: معناها في 18
0: ضيعنا الاسره يا يقرا يا يعمل في تكوين
1: معناها في 18 ضيعنا الاسره كلها
0: بطل اي فوالا في 18 نضيع الاسره خاصه هذيك
1: حكايه يعني علاش ما عملتش انت تدخل تشريعي أو اكثر من ضروري كما عملتها في النفقه قلت يستمر على الانفاق على الابناء في طور الدراسه الى حد سن 25 وعلى البنت الى انت تصبح معناتها تصبح نفقتها على زوجها اليوم اقول في الحضانه وتبقى الحضانه الحاضنه مستحقه للحضانه وكذا الى حين اتمام المحظون الدراسه نتاعها والى بالنسبه للبنت الى حين معناها زواجها وهذه ما حاجات من النقائص الحقيقه معناها في 18 سنه
0: العمر 18 يلزم مراجعته فيما يخص حقا
1: اللي حققناه وحاول باش يحقق المشرع وحاول باش يبني المشرع هدوا وقت لما قال شنو نعملوا على
0: وهي وقت اللي 18 هي راهو بالنسبه للي ربى الصغار ويعرفوا انت ادرى مني استاذ هو عمر المراهقه عمر البكالوريا عمر سنوات الدراسه الكريتيك على اصعب مرحله
1: اصعب مرحله
0: اصعب مرحله ويجي وقت يفكوا له الحق في السكنه ويفكوا له كذا به هذه مراجعه السن القصوى
1: ضروري ياسر مراجعه السن مراجعه التوقيت نتاع الزياره باش يكون محدد احسن النظر بأكثر سوبليس أكثر مرونة فيما يتعلق بمبيت المحظون نعم. علاش لا يبيت إلا عند حاضنته إلا إذا رأى الحاكم خلاف ذلك. يجب الحاكم تكون عنده نظرة شمولية أكثر.
0: هذوما نقاط اللي حكينا فيهم مراجعتهم. احنا مازلنا في الساعة الثانية باش نحكي وباش نستقبلوا استشارات المواطنين، ومازلنا باش نمشيو للولاية زيادة باش نحكيو على الولاية في المحظور وشنية إسقاط الحضانة وقتاش وكيفاش
1: وعلاش على سفر المحظور وغير مسائل في برشا.
0: الولاية تدخل في السفر والفرار بمحظور يدخل في السفر. بعد الساعة الثانية خليكم معنا ومرحبا بكم على 73 46 800.

0: من إذاعة منسير تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة منسير صوت الذي وحبك به.
0: إلى موجز الساعة 11 للأخبار. نشرت وزارة التربية اليوم رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusotien.education.tn بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. وتستهدف هذه الدروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي والتاسعة من التعليم الأساسي والرابعة من التعليم الثانوي. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وقد أفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن مختلف الجهات تشهد حركية كبرى لتنفيذ البرنامج العملي السنوي الذي تشرف عليه بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية. حذر رئيس الكونفدرالية التونسية للفلاحين وسيم بوخريس من إفلاس صغار ومتوسط منتجي بيض الاستهلاك بسبب الخسائر المالية المتراكمة وتداعيات التطبيق الرجعي لكراس الشروط المنظم للقطاع. وأوضح بوخريس أن منظومة بيض الاستهلاك تعيش أزمة هيكلية حادة أدت إلى تكبد المنتجين لخسائر مالية تقدر ب 10 مليون دينار شهريا، وبين أن هذه الخسائر نتجت عن وفرة الإنتاج وتراجع أسعار البيع إلى ما دون كلفة الإنتاج الحقيقية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. تصدر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقريرها السنوي حول الحريات الصحفية في تونس للفترة الممتدة من غرة أفريل 2025 إلى غرة أفريل 2026 إحياء لليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يتزامن مع تاريخ 3 من مايو من كل سنة. وقد سجلت النقابة خلال الفترة التي يشملها التقرير 55 اعتداء استهدفت السلامة الجسدية والنفسية للصحفيين والصحفيات بوتيرة مقلقة. ومثل الفضاء الرقمي عنصرا محوريا في تغذية هذا النوع من العنف، إذ تم تسجيل 21 حالة تحريض وتهديد عبر المنصات الرقمية، كما تم تسجيل 14 ملاحقة قضائية للصحفيين والصحفيات خلال هذه الفترة التي يشملها التقرير. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعداوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. يكون المعرض مفتوحا للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطنا.
4: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: تكون عند الأم كيفاش ولا عند شخص آخر كيفاش مسألة الولاية، هذه نقطة مهمة أستاذ. وفما ناس راهم تعرفش فيها تفاصيل زي حكاية الولاية، وفما إسقاط الحضانة وقتاش وشنو ما الحالات اللي تقع فيهم إسقاط الحضانة وعلاش وكيفاش وإلى أي مدى تنجم تجتهد المحكمة في المسألة هذه. قبل هذا بربي بلاغ من الجمعية التونسية المتقاعدين، المكتب المحلي بالمونستير، اللي يتشرف بدعوة الجميع لحضور محاضرة يلقيها الأستاذ محمد الصادق القردلي متفقد التعليم بالمراحل الثلاث. العنوان المحاضرة: متى يكون للتعليم معنى. الموعد غدوة لحد 3 ماي على الساعة 9:30 صباحا بمقر المكتب المحلي للمتقاعدين بشارع المجاهد الأكبر بالمونستير. نرجع لموضوعنا ونرجع للاستشارات. عنا الاستشارات حاضرين، مرحبا بهم، نقولوا ألو على سلامة.
1: ألو صباحي.
0: أهلا مرحبا، صباح
1: النور. تحية ليك وتحية الأستاذ عايش.
0: يعيشك، مرحبا.
1: بربي أستاذ باش نقول لك حكايتي، معناها في ساعة أني طلقت أني وراجلي بالتراضي وقعدنا معناها صغار من بيناتنا كل من بعد، ولا هو نسمع ماذا يقول عليا كلام اللي ما كما قولوا يشوه لي في سمعتي وكل. رغم أني أني قبل ما نطلق ما أنت عندي تصاور وكل تدل على الخيانة متاعه، وما حبيتش أني قريت حساب صغاري وكل كيف شد هو صحيح على الطلاق بالتراضي طلقنا وكها. من بعد ما راني إلا جاني استدعاء مقدم بي عريضة في تشويه سمعة. فما شكون قال لي تمشي تهز تصاور هذوكم وتعمل معاينة عن طريق عد المنفذ ونقدم حتاني عريضة، وهذا هو شنو اللي صار. بعد ذاني الحقيقة ما نعرفش كل، فما شكون قال لي أعمل محامي، مشيت عملت محامي. المحامي نسأله ويقول لي هو عداوها الخلية الاستعجالية، هو في مازال في محكمة الناحية. بعد يقول لي هزوها المستير ولامس. مشيت المحامي قلت له يا أخي ما تشوف لي شنو الحل. قال لي راهي العريضة متاعك ما تعدتش لتوا في المركز والعرايض متاعه هو تعدى. حبيت نعرف أني بالضبط في الحالة هذه شنو نعمل أني.
2: هو بالنسبة للشكاية متاعك إذا كان هي التو ما تعدتش وعندك شكاية لدى سيدك الجمهورية ومازال ما وقعش النظر فيها ولا ما تحلتش، الإجراء اللي معمول به عادة أنه نعمله تذكير. لازمك تعمل تذكير للسيد وكيل الجمهورية في الشكاية الأصلية نتاعك لاستعجال النظر فيها.
1: شكون يعملوا أني ولا المحامي؟
2: أنت قول لمحاميك بتبيع إذا كان عندك محاميك عن طريق محاميك يكون أحسن.
1: إيه أني عندي محامي، ما المحامي ما عمل لي حد شيء، وحتى كي مشيت له قال يلزمك أنت تعمل تذكير.
2: عليه مش بالضرورة، هو التذكير تنجم تقوم به وحدك وتنجم تقوم بها على طريق محاميك. انتم شنو اتفقتوا على النيابه نتاع المحامي نتاعك مع المحامي هذا ولا مع المحامي غيره؟ انه المحامي هو وكيل عن عن موكله ويقوم مقامه في تحرير الشكايات وتحرير التذاكير وغيرها، وينجم يقدم المحامي مباشره. كيما هذه الامور ما تستوجبش هي نيابه محامي، تنجم تقوم بالتذكير بمعناه مباشره انت، اما هذا كل بالاتفاق مع محاميك، هو يشوف الاصلح شنو الاصلح بالنسبه لكم انتم.
1: وبالنسبه المشكله اني قدمت العريضه قبل، كيفاش هي عريضته تتعدى واني عريضتي لا؟
2: ينجم يصير راهو، شوف راهو انت الشكايات هذوما راهو يبت فيهم السيد وكيل الجمهوريه حسب الاولويات، والمفروض انه الشكايه الاسبق تاريخا هي اللي تمشي معناها تاخذ معناها مآلها الابحاث معناها اسبق.
1: يعني شكايتي ما خرجتش مزات، ما خرجتش من المركز اصلا.
2: هي هذاك علاش لازم هنا يصير نحركوا الدعوه هذه ولا الشكايه هذه الا بتذكير. تعمل تذكير وتنجم تقابل حتى احد السادة المساعدين وكيل الجمهورية وين قدمت الشكاية الاصلية نتاعك وتهز له مطلب مكتوب في التذكير، ينجم حتى يحرره لك محاميك وتنجم تمشي تقابل به مباشرة. كيما تنجم ينجم يكون محاميك هو اللي يتقدم بالمطلب هذا مباشرة باعتباره هو وكيلك وهو اللي ينوبك وهو اللي يقوم بالاجراء هذا. فمش اجراء اخر اختي غير التذكير بالشكاية هذه للتعجيل بالنظر فيها ولا لاتمام الابحاث المأذون بها. وخاطر علاش عند الشرطة ما تقعدش الى النهاية، الشرطة تكمل الأبحاث المناطة بعودتها عشان قالها وكيل الجمهورية باش تعمل من أعمال ثم ترجع له والقرار يرجع للسيد وكيل الجمهورية. إذا توخرت ياسر وامتدت الشكاية وبقات في مركز الأمن أكثر من التوقيت العادي والطبيعي، التذكير والسيد وكيل الجمهورية، أنتم تذكروا السيد وكيل الجمهورية، والسيد وكيل الجمهورية بناء على التذكير هذاك هو اللي يولي يكاتب ولا يراسل ولا يخاطب معناها الضابط العدلية اللي أعطاها الأبحاث حتى تعجل برسالة المحضر إليه ليقرر في شأنه ما

0: راهو صالحا.
1: شكرا
0: يا
1: استاذ. ان شاء
0: عايشة،
1: الله ربي معك
0: مرحبا
1: مدام،
0: مرحبا
1: يعطيك الصحه.
0: بك،
1: شكرا
0: شكرا
1: شكرا.
0: عايشة.
1: على استشاره ثانيه محمد. الو صباح النور. الو صباح النور. الو مرحبا، تسمع فينا؟ الو الو. به يظهر لي انسحب ولا استنى ولا ما اعرفش يتدخل. به عندك مكالمه اخرى جاهزه محمد؟ يلا. الو على السلامه.
2: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمه. صباح النور سيدي، مرحبا بك.
2: عايشك عايشك عايشك يا استاذ.
1: معك
2: لا
1: الاستاذ محسن قبوش في الاستماع لاستشارتك.
0: مرحبا
2: استاذ، انا معك محمد العسكري، كلا جيتك قبل البيرو كفيف معك، يعني عندي اعاقه بصريه حركه، وقتها شكيت على حقي في دار بابا. مشيت قداش مره المحكمه تاع مصير، طلعت حتى سيد الرئيس فوق هيك ديزيام ايتاج هيك، ما حبوه، قلت لهم راني خويا ما حبش يعطيني في دار بابا، واني نمشي معناتها نحب نسكن في دار بابا وخاطر مولا الدار وش يحب يخرجني من الدار. واني كاري من 2011، من لوحة 2011 في الكري، فهمتني؟ وخويا هذا قلت له خلي لي زوز بيوت هكا في دار بابا على الاقل كان فيهم راسي، ما عنديش من نجيب، عييت من الكري يعني، فهمتني؟
0: انت ما خصمت ولا ما خصمتوش؟
2: خاطر يطلع خبير قال غير قابل للقسمة، معناتها فهمتني؟
0: ماهيش قابل للقسمة.
2: مش قابل للقسمة، هاتك صح، وهي دار شعبية معناتها في قصيبة.
0: هي وهي تحكم بتصفيقها البيعة.
2: اي خبير قال لازم تقعد للتبتيت معناتها باش تتباع.
0: اي والمحكمة حكمت بالتبتيت؟
2: حكمت لي، حكمت لي، ما تنفذش، ما ادري حكمها في يدي يعني.
0: هي علاش ما تنفذش؟
2: ما نعرفش، خاطر قالت محامي اللي عندي قال لازم كيما استشارات، قال كسمار اشارات قانونيه هذيك، قالت لي بالفلوس معناتها فهمتني، وهذه ما في حال
0: الاشارات. الاشارات هذيك تكون
2: اشارات قانونيه، هي
0: الاشارات اللي تم قبل عمليه التبتيت، معناها اجراءات نتاع دعوه التبتيت فيها اجراءات خاصه.
2: اي هذيك قالت لازم بالفلوس، وانا ما في حاليش معناتها فهمتني.
0: ما عملتش مطلب في الاعانه العدليه
2: تاع استشهاد قانونية هكا
0: تاع الكل، ما تطلبوا دعوة التبتيت كاملة؟
2: عملت كل شيء يعني أستاذ.
0: هي خذيتش قرار في الإعانة العدلية؟
2: خذيت عند المحامية بتاعي هي، فهمت؟ ما عملوش حد شيء أستاذ راه.
0: لا شوف أنت، القرار نتاع الإعانة العدلية المحامية نتاعك أنت مش تخلص فيها، معناها بقرار من الإعانة العدلية
2: تبيع.
0: باهي، هذه معناها محامي بالمجان، معناها يقع معناها خلاص من طرف المعنى الاداره مش من طرفك انت. لكن الاجراء هذا ما يكفيش وحده، ويلزمك تكون تاخذ قرار في الاعانه العدليه في اعفائك من معاليم الاشهار، لانه الاشهار هذاك مكلف، ويصير عن طريق عدم منفذ، ويصير عن طريق معناها نشر بالرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه. إذا كان أنت حالتك ما تسمحش المادية، ينجم من لجنة الإعانة العدلية تأذن حتى معناها المطبعة الرسمية بأنك تقوم بعملية النشر بدون مقابل. أما راهو يلزمك تحصل على قرار إعانة عدلية في هذا المجال.
2: معناها كيفاش نعمل أستاذ أنا تو؟ كيفاش نعمل؟
0: أنت تعمل مطلب مطلب لجنة الإعانة العدلية فيما يتعلق بالإشهارات القانونية. عفاك من
2: الإعانة العدلية، تحصل على الإعانة العدلية الإشارات القانونية
0: لإتمام الإشارات القانونية بدون مقابل، نظرا أن لحالة العسر اللي عندك، ولا أني ما تنجمش توفر المبلغ هذا. وتشوف إذا كان لجنة الإعانة العدلية هي عندها القول الفصل، وهي اللي تقرر معنا إسنادك المطلب هذا والإعانة هذه من عدم ذلك. هذا كل مربوط باللجنة هذه. أنت ما قدامك كان القرار هذا، معنى الإجراء هذا، أنك تمشي للجنة الإعانة العدلية وتطلب إذا كان فما إمكانية باش يسعفوك بالإعانة العدلية حتى يقع إدراج الإشهارات المتعلقة بالتبتيت بدون مقابل مادي.
2: صح. وكيفاش أنا تعاوش تحب نحب خاطر مولا الدار باش يحب يخرجني، نحب نسكن انا في دار بابا تو استاذ.
0: هي دار بوك، شكون يسكن فيها هي تو؟
2: هو كل محتل واحد واللوطه، معناتها فهمتني؟ يعني انا كنت نتكلم معاه بالكلام يا استاذ، وانا عندي شطر اللي صار ما استعملوش، كان يمينك هو لاباس، كنت نتكلم معاه بالكلام يمد يده يضربني يا استاذ. وانا انسان كفيف يعني، فهمتني؟
0: لا كل حاجه في بقعتها، شوفي لا يضربك ولا تضربه، لانه انا هنا وين نحكيو على جرائم حق عام واعتداءات بالعنف الشديد، وهذا ما يصيرش. هو شوف انت كما هو من طالما ما صارتش المقاسمه، هو اللي عنده الحق معناها التصرف المشترك وانت عندك الحق التصرف المشترك. اذا كان هو يمنعك باش تدخل الدار هذه تنجم تعمل به شكايه للسيد وكيل الجمهوريه في الاستيلاء على المشترك قبل القسمه.
2: عملت يا استاذ عملت.
0: اي وشو صار فيها عاد عملت؟
2: صارت حكمت له رئيس سيد رئيس خطاته 200,000 دينار اختية ما عجبنيش الحكم شت استينفته هني فهمتني؟ كي استينفته قالوا لي استنى الشهر والشهرين حتى ساعة تتعين ما تفهم.
0: صحيح صحيح.
2: زيد تبع في المحكمة الابتدائية في جناح تاع استيناف كان مغادي كيف شهر ولا شهرين حتى ساعة تتعينك القضية بتاعك فهمتني؟ وانت قاعد نستنى وين مول الدار شي حب يخرجني من الدار ونحب نسكن على الاقل في زوز بيوت هذوكم كان فيهم راسي راهم معناتها مش معقول معناتها ان اخويا معناتها يسكن في دار بابا محتله كل واحد وانا ما خلانيش نسكن.
1: اي لكن اجراءات التقاضي فرضت عليك انك باش تستنى شويه الاستئناف.
0: انت اخترت باش تستنى باش تستنى بطبيعه الحال باش تستنى القضيه الاستئنافيه.
2: مول الدار باش يخرجني معناتها الجمعه هذه باش يخرجني مول الدار نلقى روحي ملوح في الكريال نلقى روحي ملوح في الشارع ما يجيش يا استاذ انا هل يعقل معناتها يقول لك انا معناتها اخويا معناتها بصحته لاباس عليه يسكن واعمى معاق ملوح ما يجيش يا استاذ راه
0: انت زيد زيد عاود شكايه اخرى لكل الجمهوريه وشوف
2: عاودت قداش مشكايه يا استاذ ما عملوا لي حتى شيء حتى وصلت قدام الرؤساء برشا ما غزرولي ما عملولي حد شيء طبعا انسان انا نحب شكون يساندني معناتها على حقي نحب نسكن في دار بابا ما عنديش من نجيب انا ملوح فكري ما عنديش من نجيب.
1: انت حاله اجتماعيه اكثر منه توا تلوش في حل الاشكال بالقانون راكو بالقضاء
2: أنا
1: انت حاله اجتماعيه اكثر ما نعرفش اذا كنت نجم تتوجه للهيكل اللي تابعين الحالات الاجتماعيه ولا
0: يكون الاجتماعيه أحسن.
1: يكون احسن ينجم يعاونوك خاطر الحقيقه باش ما نكذبوش على بعضنا راه انت كما قال الاستاذ انت اخترت انك تستني في هنا وقت تستنى المده والاجراءات التقاضي دونك باش تقعد تستنى الوضعيه نتاع انه ما عندكش سكن وقت تتوجه للشؤون الاجتماعيه يعاونوك خاصه وانت في الحاله نتاعك مؤكد باش يلقاو لك حل ويعاونوك.
2: يا استاذ انا تو في جمعه ذي نجم مول الدار يخرج مسقى روحي في الشارع يعني
0: رميش وكا علاش نصحناك قلنا لك معناها تشوف
1: برا امشي شوف باش يلقاو لك الحل
0: الحالات الاجتماعيه هذيك باش تحل
1: يلقاو لك الحل ان شاء الله باذن الله. المهم دق الباب وان شاء الله ربي معاك ان شاء الله تاخذ حقك يعيشك يا سيدي ان شاء الله ربي معاك عايشك شكرا لك يخليك. فما يصير تداخل هو راه ساعات ووضعية اجتماعية ومازالتهم الإجراءات التقاضي تاخذ وقتها راه وزيد ما نجموش دونك هنا يولي يعاونوه شويه حتى في الشؤون الاجتماعيه خاصه وانه مشكلته ظرفيه ما ينجم بعد اشهر ياخذ حقه في انه يسكن في دربوه مع اخوه اللي هو مش متفاهم معاه.
0: الاشكاليه متنوعه ومتوفاش الحقيقه
1: عن استشاره اخرى. يلا الو صباح النور مرحبا.
3: الله يصبح على خير. عسلامه.
1: عسلامه مرحبا
3: بيك عايشك.
1: تفضلي.
3: نفس الاستاذ عندي اشكاليه حصيله باش نحكي لك وباش نجرب الجميل وبرا باش نشوف شنو الحل. عندنا خالي متوفي احنا. خلى ألف. مشينا عملنا شكايه. خالي حي امي توفات وخالي توفى. قعد واحد برك. قدم القضيه حصيله. كي قدم القضيه قعدنا معناها عاملين المحامين مع بعضنا وكل شيء مع بعضنا ويشكي على الارض هذيك باش ناخذها معناها مع بعضنا. مرعنا ذلك طلع حكمة المحكمة اللي هو برك واحنا ما ورثناش طفلة وطفل الاخرين ما ورثوش امي وخالي ما ورثوش. قلنا لهم علاش اخي كيفاش؟ قالت لا احنا ورثنا خاطر احنا وخالي ضايا زاد توفى خلى بناته وولاده معناها يكملوا في القضية. قعدنا نستناو كيما هكا معناها باش ناخذوا حقنا. نسمعوا فيهم يبيعوا قلنا لهم اخي كيفاش تبيعوا ما تشاوروناش؟ قالت لا الحاكم ما عطاكمش انتم عطيه كان لنا احنا وانتم الحاكم قال امكم ميته ما تورثوش. كيفاش معناها خالي معناها طفله وطفل والرئيسه وتوجه كي هبطت. قالت لهم شكون خلى مثلا فلان الفلاني ضايع شكون خلى؟ قامت بنت خالي قالت له راهو خلى عمتي وعمي وبابا. قال لها جيب الاوراق نتاع عمتك ونتاع عمك شات الوفاه جيبهم لنا باش نحطهم في الدوسي. المحاميه قالت لها بنت خالي قالت لها راهو باش نجيب لك راي الرئيسه قالت هكا وكا. قالت الاوراق شدت الوفاه نتاع خالك ونتاع عمتك عمك هزهم للمحكمه. قلت لك كيفاش نهزهم للمحكمة وما نعرفوش الدوسي احنا شنو معناها وين العدد احنا باش نحطوه. المفروض تقدم المحامي نهار الجلسة. المحامي لعبت اللعبة ونحاتهم. خالي ورث واحنا ما رثناش نحب نشوف عندي حق ولا ما عنديش باش نستشيرك. نحب نعرف عندنا نقدم قضية ولا شنو نعم.
0: بطبيعة الحال إذا كان أنتم أنتم معنا من الورثة الشرعيين مستحقين لمنابكم بالأرث في مورثتكم، وإذا كان وإذا كان ما صارش هذا تنجم تقوم بقضية وتطلب المنابات نتاع أمك.
3: خالي وأم معناها الأخرين ما خلاوش معناها
0: الزوج. بطبيعة الحال
3: نجم أنا تو نقدم قضية.
0: نعم
3: نعم
0: تنجم تقدم به قضية تو
3: باش شكون نقدم؟ نقدم بولاد خالية.
0: بطبيعة الحال بالناس اللي بالناس اللي تتنازع فيكم على الاستحقاق هذا.
3: اي هو حاصله هما برشا مش اولاد خالي برك وفما جماعه اخرين معناها اولاد عم
1: مدام بربي فما ديتاي. المشكله انتم ما تحبوا تطعنوا في حجه الوفاه؟
3: لا مش نطلع في حجه الوفاه. احنا نحب ناخذوا حقنا. كيفاش خالي ياخو وامي وخالي الاخرين ما ياخذوش؟
1: هما ادرجوا الناس الكل في حجه الوفاه.
3: الحجة الوفاة حاطين فيها شكون معناها؟
0: حاطين فيها أمك.
3: حاطين الرئيسة توجه قالت.
1: حاطين أمك. حاطين أمك وخالك اللي مورست زادة كيفكم؟
3: إيه خالي اللي مورست زادة كيفنا ما حكم الناس ولا تخالي.
1: لا ما فهمتيش مدام على خاطر.
0: إحنا تو ما نجموش نجاوبوك على قضيتك بالخصوصية نتاعها. الخصوصية نتاعها ما تنجم تكون إلا في مكتب المحامي. محاميتك ولا محاميك اللي باش تختاره هو اللي يقول لك. انا قلت لك الانسان اذا كان هو انجر له حق استحقاقي بموجب الارث راهو ينجم يطالب بها من القضاء. اما باش تقول لي الخصوصيه علاش حكموا لك وعلاش ما حكمولكش هذا يتطلب قراءه الملف نتاعك.
3: قلت قلنا الولد خالي علاش معناها امه ما ورثتش وخالي الاخر مورث.
1: شنو قال لكم هذا؟
3: قال الرئيسه قالت لكم يموت ما يورثوش.
0: لا لا مش صحيح. ما تقولش الرئيسه الكلام هذا.
3: هذه
0: اللي
3: قالوه لنا
1: هما قالوا لكم هكاك ما مش معناها اللي قالوه راهو صحيح. ها ردوا بالنا خاطر انا تو في كلام كنتي فما برشا اتهامات برشا ناس برشا من الناس حتى من المحاميه فما اتهام ليها. زملاء سي محسن استاذ قالوا لي في الرجي يسمعوا قالوا تبعوها معناها قالوا يظهر لي والدتها وخالها ما ادرجوهمش في حجه الوفاه.
0: اذا كان أدرج...
1: والغلطه بدات من غادي.
0: لا اذا كان مش مدرج كان مش اساميهم مش مدرجه في حجه الوفاه لازم اصلاح
1: حجه الوفاه. هذاك لازم تتثبت مدام
0: ثبت حجه الوفاه.
3: هي حجه الوفاه نتاع خالي لميت كي طلعت ما طلعش فيها شكون خلاه وخلي
0: إيه؟ مش ما تسال فيا انا اقول لك نسالك انت عن حجه الوفاه. اسمعني عاد اسمعني عايشك اسمعني
3: هاي.
0: انت اول حاجه باش تطلعها باش تطلع عليها باش تعرف شكون يورث وشكون ما يورثش لازمك حجه الوفاه. اذا كان اسمك اذا كان اسم الوالده نتاعك مدرج في حجه الوفاه نحكي وحديث، واذا كان مش مدرج نحكي وحديث اخر. لازمنا نصلحوا لحجه الوفاه باش يقع ادراج معناها والدتك وارثه اذا كان هي تورث معناها تستحق بموجب الارث. اول حاجه هي حجه الوفاه هذيك لابياس معناها الوثيقه الضروريه والاساسيه اللي باش تطالب بها بالمنابات. ما تنجمش تطالب ما تنجمش تطالب شوف
1: فهمت مدام وين هزيناك احنا
0: حجة الوفاة. اول حاجة شوف حجة الوفاة وبعد تحب ترجعنا وتبدأ عندك حجة الوفاة تقول لنا شنو فيها ونجاوبوك قد ما نعطيوكش تخمينات. مرحبا بيك. مرحبا
1: والناس الكل بربي الناس الكل ديما نقوموا احنا بواجبنا ونبحثوا ونتأكدوا من وثائقنا كما قال الأستاذ. اول وثيقة حجة الوفاة. انا رزمو معنا هزوملي يتبع معنا في تنسيق البث المباشر وانتبهوا للديتاي معناها خاطر محكمة مش باش تحكم لك هكاكا وديما بربي نسبقوا حسن النية. احنا مشكلة عنا ولات استاذ نعيشوا أزمة ثقة راهو وليت ياسر نحس اتهامات في لغتنا كل حاجة ما تمشيش
0: ديما التخوين
1: اي فوالا التخوين ديما اي للأطراف اللي نتعامل معهم الكل
0: كل اللي ما عمل لي شيء ولا غالب
1: دونك احنا نثبتوا ساعة شنو اللي عنا في وثائقنا ونثبتوا فين حدود حقوقنا ونثبتوا احنا فين اجتهدنا وشنو النقائص اللي موجودة ومن بعد باش ما نتهموش الناس بالباطل وبالغلط وبيحنا بدنا نقضوا غلطينا كيكا غلطين به. نمشي ونرجع لموضوعنا أستاذ
0: نرجع
1: لحضانتنا وموضوع الحضانة متاعنا. أخذت راهو تعرف الاستشارات أنا نسمع راهو البرنامج معاكم راهو مشاكله بكل عقارات وورثة. يا رسول الواحد يخليه يراجع نفسه إذا بشي يخلي حاجة لوليداته نهار آخر يقول يا رسول اللي نمشي نتصرف فيه من توكو تلمو
0: ويجعلوا الانساء
1: ويجعلوا لك استاذ
0: والله العظيم
1: والله العظيم هذه هي حتى على الدار اللي تعيش فيها معناها اغلب العائلات شنو هي الدار تاع الام والبو تصير فيها مشاكل به. احنا وقفنا في مسألة الحضانة على الولاية اللي المفروض في الحياة العائلية العادية تكون الأم والبو متزوجين فيها، الولاية تكون للأب،
0: الولاية للأب
1: في حالة الحضانة.
0: هو الحقيقة أشوف الحضانة حتى في حالة الحضانة هي في الأصل تقعد الولاية، الولاية الشرعية تقعد للأب، والأم عندها الولاية في حاجات معينة في التعليم، في التصرف، الحسابات المالية للمحظون، وحاجة ثالثة تقريبا في المتعلق بسفر المحظون. اليوم معناها سفر ولا معناها
1: سفر مش هجرة؟ راه نحكي ولا سفر
0: ساعات سفر ور مش هجرة، يعني
1: سفر ماشي داوي ماشي كذا،
0: حتى في
1: ماشي في نزهة،
0: هو السفر هذا يجي برشا إشكاليات.
1: نعرف
0: حتى معناها بتاعنا تولي
1: نرجع سوء النية،
0: نرجع سوء النية
1: يسمع بها خارجة بيها، حتى بستعمل جمعة في تركيا ويقول كاه بستهرب بولدي.
0: وهنا رزمون مشرع أوجد حل، يقول لك إذا كان اختلف الزوجين في متعلق بسفر المحظون رأي يمكن رفع الأمر لرئيس المحكمة الابتدائية اللي ينظر فيها حسب قواعد القضية الاستعجالية على معنى الفصل 206 من بعد مجد مرفعة مدينة التجارية. يعني النجم يولي القاضي هو الذي يقرر المصلحة من السفر من عدم ذلك. فيما يتعلق بالدراسة هي الولاية عند الأم، معناها باش تمشي تقيد ولدها في المدرسة باعتبارها حاضنة وأقرب. فيما يتعلق بالتصرف في حساباته المالية كيف كيف، معناها هي عطاها. أما الولاية الشرعية، الولاية الأصلية فيما زاد على ذلك تبقى ديما
1: بقية الكل تبقى للأب، تبقى حتى بعد الانفصال،
0: حتى بعد الانفصال.
1: أي على خاطر هي في حياة الكوبل العادية كي تمشي أنت مثلا ولدك في الليسي مثلا باش تصحح فيك بطاقة التوجيه هذيك باش يختار مادة علمية ولا شعبة كذا ولا كذا، البو هو اللي صحح مش الأم، تعرف
0: في قائمة الحياة الزوجية.
1: في الحياة الزوجية العادية كي تولي فما الأم حاضنة وقتها هي تولي تنجم
0: تتصرف في المتعلق بدراسة بالدراسة، تنجم عندها الولاية على المستوى هذاك.
1: أي فما في مسألة خاصة المدارس والمعاهد الخاصة عندهم مسألة الترانسبور والكار وين يهبط وفين يمشي، إذا كي يولي الأم ويتسلم الصغير للأم كي تجي تروح به البولة في حالة ما تكون هي حاضنة وهم مطلقين. به في حكاية السفر قلت أنت حكاية السفر فيها
0: معناها هو السفر هو
1: وقت اللي تخاف ولا تهجر بالمحظور.
0: وقت هو شوف هي هو الولاية في السفر وقت عند الحاضنة. لكن شوف الأكثر في أكثر حالات ودي ما نقول ما نعرفش عليه تعمل هذا، ساعات تلقى الأب ياخو يقول لك انا اجراء وقائي، يمشي ياخو يعمل مطلب في تحجير السفر
1: في المطلق.
0: في المطلق يعني
1: ينجم في المطلق
0: ينجم يقول لك انا اخشى على معناها تسافر بي سفر نقله وهجره وما تعرف يعني هو المطلب ينجم يقدمه، لكن الاستجابه ليه ما تمش بطريقه اليه. وعلاش هنا الدخل المشرع يقول لك حتى كي يختلفوا على مساله السفر راهو يرفع الامر رئيس المحكمه الابتدائيه، هو اللي يفصل في الموضوع هذاك حسب ما يراه من مصلحه المحظوظ. لانه علاش السفر والهجره هي من الاسباب اللي سقط الحضانه، تو باش ندخلوا في موضوع اخر
1: في سفر النقله.
0: سفر النقله معناها اذا كنت بعد بيه حتى في داخل الجمهوريه
1: دبرت كونترا باش تخدم في دوله شقيقه
0: مثلا
1: تهز وتحب تمشي.
0: هو المشرع وفق القضاء توسع في السفر النقله ده واعتبره حتى في داخل الجمهوريه، يقول لك انسان مثلا هي من جهه الساحل مثلا باش تنقل للجنوب في داخل العمل نتاعها باش تمشي جهه بعيده فيها مئات الكيلومترات، عمليا يولي يصعب على الأب باش يمارس حق الزيارة
1: حتى في نفس الدولة بيدا.
0: حتى في نفس الدولة بيدا
1: هو صحيح، في نفس البلاد. إذا كان أنا نعيش في سوسة ولدي باش يولي في قابس كيف نية ذي باش يولي،
0: معناها يلزم الأب كل جمعة يمشي. وهو الولاية هي الرقابة ومتابعة شؤون المحظون، مش البو أنه يجي نهار لحد وقت اللي عنده الزيارة يمارس الزيارة وانتهى، هو عنده رقابة دائمة
1: مستمرة
0: معناها حتى ما يشوفوش ولده
1: نجم تكلمه طريقته في أي وقت تقول له ليد بي كذا ولا مريض كذا ولا يجيه للمستشفى الفلاني ولا عنده إشكالية في الليسي صارت مشكلة يجيه كذا يشوف آية فلا معايا
0: أنا سفر النقلة
1: ويحب ذلك نكونوا احنا هكا
0: ماذا بينا احنا ليش ما قلتك في البداية راهو ماذا بينا الخلافات الزوجية ما تنعكسش بالسلب على الأبناء
1: على خاطر الحقيقة هو تصير حاجات ساعات توصل حتى لفما حلول قصوى يتخذها البو ساعات وقت اللي يعطيوك الساعات بتاع الزيارة ويمشي، وساعات يحطوه لعائلات للأسف الشديد يبدأوا يحبوا يصفيوا في حساباتهم القديمة، يسمع ما يكره يحطوه في وضعية خائبة، ساعات يبدأ ولده صغير يلعب مع ولده هو كما تحكي في السكن متاع الحاضنة ويسمع حاجات ما هيش، ساعات تبدأ موجودة بحذها أمها تبدأ تبعثه في مساجات تعب، ساعات يضطر أنه تلمو يولي الميليو هذاك مسموم وخايب ويقلق يولي ما عادش يمشي.
0: وهذه من الأسباب اللي تخلي
1: وتصير برشا أنه ينقطعوا ويبعدوا على أولادهم، ونعرفوا أنه كي ينقطع على ولده مش بش يعيش نفسانيا مرتاح، بالعكس بش يبدأ تعب. وإذا كانوا يبدأ تعب وقتها بش يلوج على حلول، مثلا شو أن يعود حياته ويجيب صغار أخرين، وكالصغير ذاك يتنسى من طرف بوه مثلا.
0: وهذه إشكالية واحدة أخرى،
1: هذه إشكالية نشوف فيها في مجتمعنا للأسف،
0: يساهموا فيها الأبوين
1: ما يشعروا، نلقى أمهات تقول لك ولده سبع سنين ما يعرفوش وما يراش
0: وما عمره ما جاه ولا عيد ولا عاشور،
1: هو مش ما عمره ما جاه، هو على خاطر وقت كان الزيارة مسكين تقى مرضوه ملوه كذا صار فيه حتى شاف حل آخر، هو بيده فما حتى إنسان على خاطر يسلم في كبده بالسهل أو خليه
0: يعبر
1: عن ماش ما بش ما نظلموش الناس، سواء كان راجل ولا امرأة، فما إكراهات فما ظروف ساعات تخلي الإنسان ما يخش القرار الصحيح للأسف. وشكون اللي يخلص الفاتورة كاملة؟
0: هم الأبناء،
1: هم الأبناء،
0: وهذا لما حبوش يصير. وهذاك علاش إحنا نأخذ الموضوع ديما ونعوده ونرجعه المواضيع هذه ديما نلوجه، خطر القاصر لا حول ولا قوة له باش يقعد معنا ما بين البو والأم اللي هم في الخلافات نتاعهم، علاش يورثوا الخلافات الأبناء نتاعهم حتى في قائمة الحياة الزوجية راهم حتى في الخلافات البسيطة ما بين الزوج والزوجة، ديما نشوف بوك عمل وشوف أمك عملت وكذا، هذوما حاجات المفروض أن تكون عندنا ثقافة أنه ننأى بالأبناء على الخلافات، خاطر الخلافات الزوجيه العاديه
1: ممارسات راهي غريبه، راه ساعات تقول لك كيف يهز ولده، خاطر فما اللي عندهم الاستصحاب ولا بنته يعمل انكيت على حياتي، وقت اللي هو ما عادش مثلا زوجي ما عادش يهمه في اموري، وين مشات وشكون جات وجاتها فلانه ولا ما جاتهاش، وخالتك تجي ولا ما تجيش، وخالك وشكون هو السيد هذاك اللي وصل امك، واه واه واه واه
0: يقعد يسقسي فيه معناها
1: وراه فما حاجه. ساعات الوالي ما يفيقش اللي هو راهو بالطريقه هذيك يتعب في ولده، راهو يمرض فيه
0: صحيح،
1: خاطر الصغير كي يمشي مع ابوه والا مع امه اذا كان مش امه هي حاضنه راهو مش باش يعيش في انكيت، راهو يحب يتفرد قام مستحش بوه يحب يسمع يحب يحكي له مشاكل ويحب
0: مش مستعد للامور هذه
1: وبعد كي يكبر ويوعى ويفهم شي الفكرة اللي بشي خذها على أبوه ولا أمه اللي كان كل وين يمشي بحذاه يعمل له انكيت على أمه، وساعات حتى دار العائلة
0: معنا جلسة مساعدة وحتى دار العائلة
1: حتى دار العائلة كي يمشي لدار عزيزه تبدأ ماماته تسأل وجده يسأل وعمه يسأل فيه على أمه وجده اللي يعيش معاه مثلا أمه ولا كذا، معناه يحطوه في الوضعيات كلها مش مريح. يلي أنت في ساعة الأولى من البرنامج قلت على وعي الحاضن دكتور أستاذ ديما دكتور ثابت، ياليت الوعي ذي يكون موجود. نمشي العنصر إسقاط الحضانة، شفت الوقت قال الوقت عدا فيسا الأستاذ عدا فيسا أكثر من تصوره،
0: هو إسقاط الحضانة
1: إسقاط الحضانة
0: باش نحكيو عليه من ناحيتين، ناحية قانونية الحضانة تنتهي ببلوغ الطفل المحظون سن 18 عام كاملة، هذا النص ما جابش حتى استثناء مع الأسف كما قلت في الساعة الأولى 18 عام.
1: أستاذ قالكم بربي رجعوه يزم يكون في استثناء،
0: يزم مراجع يزم تو معناها السلطة التشريعية ونواب الشعب وكل كي يزم ويخدموا على الشيء هذا، تو احنا في طور حداثة وطور معناها تبدلت المعطيات، قبل 18 عام يمكن يعمل على روحه الصغير في عهدنا وفي عهد باتنا وكذا، تو 18 عام تنجم تعرس له
1: مستحيل،
0: مازال حتى بكالوريا ما خذهاش
1: مستحيل، تي طفل
0: معناها مازال طفل تجي انت في المرحله هذيك اللي هي معناها مرحله حساسه جدا كما قلت ساتك، وتجي تقول له اكاو فات الحضانة.
1: هو في منظمه الصحه العالميه تو لوفيسيال نحكي لك المراهقه نتاع ولات تتواصل حتى لسن 21 سنه، في بالك ولا
0: فما
1: هذا من ناحيه صحيه نفسيه نحكي لك فما بالك انت 18 تعتبر ماجور وتزيد تنحيل
0: معناها تلقى البو اللي مطالب باسكان الحاضنه باش يعطيها منحه سكن ومطالب بالانفاق على الابناء يبدا يحسب في السوايع كما نقولوا دقتش 18 سنه كامله لا عاد عنده منحه سكن باش يدفعها ولاحت عنده من معناها النفقة نتاع الأطفال باش يدفعها ويلقى روحه في
1: هي الأسوأ من أنه منحت السكن تتنحى، أنه يبدأ هو الساكن هو وأمه في دربه ويقول لهم أخرجوا
0: ويقول لهم أخرجوا.
1: وذيك صعيبة
0: صعيبة
1: صعيبة على الأخر،
0: صعيبة في الأمر هذا. وفما حالات نتاع إسقاط حضانة كما قلت قانونية كما هذه العمر كما سفر النقلة كيما فما حاجة أخرى
1: سفر النقلة أستاذ بربي فمشي مثلا استثناء أنهم يتفاهموا يقول له هزو ميسالش
0: هو إذا كان فما مفاهمة يا حبا ذاب ما تعرف أنت وقتاش نلتجي للقضاء احنا نلتجي وقت الخلاف
1: مش متفاهمين
0: وقت النزاع وقت نتنازع على مسألة وقت باش نمشي القاضي باش يفصل بيناتنا وحتى كي يفصل بيناتنا القاضي نولي ونشدوا قد قد كاش عطاك الحاكم خذوا معناها لا تزيد معايا ولا تنقص هذا يزيد كيف كيف معناها في العلاقات الأسرية يلزم أكثر سوبليس أكثر مرونة في التعامل. خلينا من أحكام القضاء والنصوص القانونية صحيح هذا في حالة الخلاف، أما حتى كي ناخذ أحكام قضائية ما نشدوش على حرفية النص وحرفية الحكم وماذا بين الدين فما كل مرونة وفما كل التعامل لأنهم الأب والأم عندهم مسؤولية هم الاثنين راهم بنشي تنشئة الأبناء لتنشئة سليمة التنشئة السليمة ما تجيش كان بالقضاء تجي بالاتفاق. ثم فما حاجة أخرى حبيت نقول لك عليها هي من تؤدي نجم تؤدي للاستقرار هي زواج الأم
1: في الحالات الكل
0: زواج الأم من غير محرم معناها جاء المشرع يقول لك إذا كانت تزوجت الأم من غير محرم معناها يمكن الأب أن يطالب بإسقاط الحضانة بمجرد إتمام الزواج وعنده في أجل القيام بإسقاط الحضانة أجل أقصاه عام.
1: إذا فاتوا العام سيء
0: إذا سكت أكثر من سنة يعتبر قبل بالأمر وتولي تصعب العملية نتاع إسقاط الحضانة في الحالة دي.
1: في الحالات الكل ولكن كي تكون المحظونة بنت
0: لا في الحالات الكل بنت ولا ولد
1: كيف كيف
0: كيف كيف بالنسبة للنص ما ميزش معناها هي في البنت يتشدد أكثر الحقيقة معناها خاطر ماك تعرف أنت الإسقاط هذا مش إسقاط آلي مش كيما 18 سنة
1: فهمت
0: في 18 سنة الإسقاط آلي في الحالة هذه يزمك أنت تعرف المتضرر ولا طالب إسقاط الحضانة تتجي للقضاء والقضاء هو اللي يحكم ترى الحالة اللي عرفتها تستوجب إسقاط الحضانة أو لا تستوجب
1: يذولي كي تبدأ حالة بنت يمشيوا معهم معناها يتوتوا يعطيوهم
0: ولهنا حتى كي تبدأ حالة بنت باش ينظروا في حاجة أخرى إذا كان البو يطلب إسقاط الحضانة وإسنادها إليه باش يشوفوا هل أن الأب هذايا اللي طالب اليوم الحضانة هل هو من النساء من هن قادرات على إتمام الشؤون المحظون
1: كيف يبدأ متزوج
0: مرأة أخرى وتقع عمل استقرائية كما الأبحاث البحث الاجتماعي وغيرها هاي متزوج درا زوج وتنجم تقوم بالدور هذايا ولا ما تقومش ولا عنده شقيقته ولا عنده
1: عايش مع أخته عايش مع أمه تنجم تكون أمه ما زالت قادرة
0: علاش قلت ماهيش آلية معناها عملية مسقط الحضانة في حالة فيها شهادات لأنه على
1: فيها بحث اجتماعي زادة
0: فيها يصير بحث اجتماعي ويصير برشا عمل استقرائي لأنه علاش لهنا القاضي راهو باش يحط امام عيونه وامام انظاري اول حاجه مصلحه المحظون وما نحبوش مصلحه المحظون تكون شعار لازمها تكون تحقق بالحق مصلحه المحظون. احنا اش عملنا كي نجيو نحيو البنت من امها ونعطيوها لبوها وبوها ما عندوش يكون باش باش معنا باش نصلحوا غلطه بغلطه
1: ويخليها في الدار وحدها يمشي ياخذ
0: علاش ديما نقول انا معنا الحالات حتى كي تتشابه راهو في فصل النزاعات حاله بحاله نجم في قضيه معينه نسقط الحضانه وفي قضيه واحده اخرى نفس معناها نفس السندات ولا نفس الدفعات اللي يتركز عليهم طالب اسقاط الحضانه والمحكمه ما تمشيش في التوجه هذاك وما تعطيش اسقاط الحضانه كما قلت لك اذا كان ترى انه في اسقاط الحضانه ما يحققش المصلحه لهنا توليو نوسعوا في الناس اللي تستحق الحضانه نجموا نحيو الحضانه للام
1: نعطيوها للبو ومرته إذا متزوج مثلا أمه إذا كان موجودة
0: الأم نعطيوها للخال العم معناها الأصلح برعاية شؤون المحظون هو ذاك هو الهدف نتاع المسألة دي نحميه المحظون ما خليوش في مليون معناها في محيط مع يسكن مع غير محرم مع معناها رجلمه كما يقولوها بالدارجة
1: رجلمها خاصة
0: ولا رجل أمها خاصة بالنسبة للفتاة
1: هو حتى رجلمه راهو باش يكونوا واضحين وما تخبيوش الحقائق
0: وهذاك علاش المشرع كيف قلت
1: لي ما خصلش بين بنايا ولاد
0: ماك تعرف الأمور الخايبة معناها تنجم تصير
1: كيف كيف كي الولاد كي الطفلة
0: كيما بالنسبة للبنت كيما بالنسبة للولد
1: الواقع يقول هذا مش احنا
0: وهكا علاش المشرع يتشدد في المسألة هذه وكذلك إذا كان أصبحت الأم غير قادرة مثلا بسبب أمراض معدية.
1: الأم كي تمرض مثلا
0: خاصة الأمراض المعدية، معناها الناس يقول الأمراض المعدية والاختيرة واللي تخليها ما عادش نجم تقوم
1: بواجبها في رعاية الصغيرة. ذاك البو من حقه وقتها يخذ
0: بحقه يطالب
1: يطالب
0: دي منقول مش آلين. ما تسقط الحضانة آلين كان في الحالة نتاع السن، وهذه اللي وقفت عليها أنا في الآخر للساعة الأولى.
1: يطالبوا المحكمة تعمل
0: عمل استقرائية نتاعها وتسأل وتستعين بمعنى بالمختصين في المجال هذا. نجم تستعين بالضمان بالشؤون الاجتماعية، كما تنجم تستعين بمندوب حماية الطفولة، كما تنجم تستعين بكل جهات اللي هي في علاقة بالقاصر وبالطفل باش تحقق المصلحة الفضلة للقاصر.
1: نعم هذا في حالة مرض الأم. فما حالات أخرى ربما الأم تدخل السجن مثلا
0: نجم يصير نجم تكون معناها حتى مجرد أنه ينطلق بحث معناها قضائي في مواجهتها من أجل مثلا جرائم مش باهية ولا أمور كما كل ما يعكر الصفو نتاع القاصر راهو ينجم يكون محل طلب وتبقى المحكمة السلطة الفصل في الموضوع هذا.
1: خاطر الأمور الأخلاقية بالنسبة للحاضر تدخل مثلا الأخلاقية
0: تدخل برشا أكيد أكيد. وعلاش قلت لك زاد ما نرجموش الناس بالغيب؟ القاضي علاش خلاها المشرع حالات إسقاط الحضانة يكون لا تكون إلا بحكم؟ كما ناخذوا الحضانة بحكم ناخذوا
1: إسقاط نتاعها يكون بحكم. هنا باش يخليوا المجال للمحكمة باش تثبت وتجتهد وتكون الأحكام في مصلحة المحضون ديما
0: أي
1: في الحالات
0: الكل. وهاك علاش قلت لك راهي صعيبة راهو الفصل في مطالب
1: والإثبات نتاعهم بعض الحالات راهو زاد صعيب. مش سهل باش تقول أمه مرضت ما عادش نجم تقوم به، مش سهل باش تقول أمه مثلا أخلاقيا ما عادش تنجم هي تربي روحها كما نقولوا مساج تربي صغير في مليو عادي. مش سهل باش تثبت انت
0: ثم انه حتى الادعاء هذايا شوف
1: والاهمال
0: ثوري هذايا
1: فما عنصر الاهمال اللي هو مهم برشا.
0: والادعاءات كما هيك راهي تكون عندها عواقب وخيمه على على المحظوم
1: في بال
0: صغير ولا صغيرة كي تسمع أمها ولا يسمع أمه بها كذا حتى في الخلافات يقام الزوجية تعليش العرك والمعروك والاعتداءات اللفظية والمادية بحضور الأبناء تمو يأثر على دراستهم يأثر على تكوين شخصيتهم
1: يأثر برش وما نحبوش ندخلوا في مجال آخر لأنه فما دراسات نفسية وكذا أثبتت وأنه التأثر بطلاق الوالدين بالنسبة للصغار
0: ينعكس
1: حاصل نفسي ينعكس
0: سلبي إنه...
1: لكن الخدمة علاش؟ الخدمة على أنه الإنسان ذاك يتجاوز في عمر معين وعنده وعي معين وفي سن
0: وعلى
1: معين.
0: درجات
1: أما هو الضرر النفسي راهو حاصل مهما باش تحاول أنت تعدي طلاق أمبوتي معناها وفي كادر باك ما فيك لازم تأثير واقع
0: في بعض حالات يكون معنا
1: الإهمال كيفاش إثباته أستاذ نعطيه فكرة على الإهمال إسقاط الحضانة
0: الإهمال كيفاش إثباته إذا كان معنا يقع معنا أعمال استقرائية ووسائل إثبات المعتمدة لكل
1: مثلا يجي يقول لك ولدي هزته في الصيف للبحر غرق هذه أمثلة اللي صارت في الدنيا لكن تجي الحاضنة تقول لك يشبي يغرق كان ولدي خطر عندي ها ولي معاه أم وبو زاد غرق
0: مش ميزمش يكون الإهمال ما تاخذوش في واقعة معينة الإهمال لازم يكون متواصل معنا برشا حاجات مثلا النتائج الدراسية نتاعو تدهور بصفة ملحوظة
1: حتى العايش مع أم وبو نتائج دراسية في المراقبة ولا كذا تنجم تدهور كيف
0: مثلا من الحاجات هذوما مثلا الإهمال في الرعاية في رعايته يتعرض لحوادث منزلية متكررة أو مرة غاز أو مرة
1: الإهمال يبدأ واضح في صور مختلفة ومتكررة
0: ولا
1: هذا هو معنى مش حادثة واحدة نبنيه عليها
0: حادثة واحدة كما قلت سيادتك حتى في قائمة الحياة الزوجية وحتى عند أحسن الأزواج تنجم تصير الإنسان بشي يغرق في البحر هي على غفلة غفلة تصير والإنسان بشي يصاف بحادث منزلي عارضي ينجم يصير يقوم يجري باش الصغير يطيح يتكسر هذه واقع معناها تصير معناها وقت اللي تتكرر وتكرار الإهمال هذا يولي وكما قلت لك حتى هذا يدخل في باب أنه يعهد به إلى السلطة القضائية وإلى السادة القضاة المختصين في المجال هذا ويقع سماع الطرفين دي ما نقوله احنا القاضي يسمع من الاثنين.
1: أيه.
0: ويستعين باهل الخبره وباهل الاختصاص والاعمال الاستقراريه الكل حتى وقت بشي يصدر حكم تكون عنده قناعه تامه انه مشى في التوجه الصحيح وفي الـ وفي الـ وفي الاجراء القانوني السليم اللي يضمن ديما ديما خلينا نقوله ديما المصلحه الفضلى للمحظوظ.
1: أيه.
0: الصغير لا حول له ولا قوه. ايش معناه المصلحه الفضلى؟ راهو كلنا مسؤولين، معناه ما فماش حياد مع الصغار. وقت الصغير ما يعرفش مصلحته، والقاضي هو معناه يزم يبحث عن المصلحة الفضلى من جميع النواحي الصحية والدراسية والاجتماعية وغيرها، باش ما نخلقوا إنسان سوي، ما نخلقوش إنسان خلينا هو كما قلت أنت راه ديما يأثر في أحبابنا أم كارهنا. الخلافات الزوجية تؤثر على تنشئة الأبناء، أما خلينا تكون بأقل حدة.
1: به فما نقطة أخرى هي ما هذه كيما يقولوا مش من الخيال العلمي، هذه معروفة موجودة البر عناش في تونس. الطفل المعنف مثلا، تعرف أنت ميح أستاذ واطلاعك أكيد كيما برشا ناس وكيما رجال قانون في دول متقدمة خاصة في أوروبا، معروف أن القانون ما يرحمش مع طفل معنف حتى كيبدأوا أم وبوه متزوجين. في حالة أم وبوه متطلقين والحاضنة متاعه يثبت حتى في روضة في مكتب أنه جاهم طفل معنف، معروفة تتفك الحضانة. احنا في تونس عناش النقطة هذه،
0: عنا النقطة هذه والمشرع،
1: مش على خاطر احنا مازلنا نربيه
0: المشرع التونسي وحتى في
1: في ديارنا بينسو
0: القانون الأساسي المتعلق من العنف ضد المرأة تشدد في المسائل هذه، وضعف العقوبات على كل اعتداء على قاصر وعلى كل اعتداء على طفل. والمسألة هذه تقريب أولوية الحقيقة. احنا شوف لحد ما خليني نقول احنا نفتخر بالنصوص التشريعية اللي تعنى بالطفولة. فقينا فقط في الآليات نتاع التنفيذ، ساعات تنقصنا الإمكانيات، الفضاءات الخاصة بالأطفال، توفير الجو الملائم، اتخاذ كل الوسائل. راهو ساعات مندوب حماية الطفولة يلقى روحه في وضعية تستوجب التدخل واتخاذ إجراءات فورية. ساعات ما لقاوش المراكز اللي جاي بها المشاكل. معناها النص كنصوص تشريعية من أفضل ما فما، وعاونت برشا برشا عائلات وبرشا مشاكل تحلت نتاع حضانة بالنصوص التشريعية. لكن يبقى هذا غير كافي، وهذا يلزمنا نرجعوا له ديما ونشوفوه كيما نحب ديما نرجع بقوسي فيسا. كيما لما يدفعش النفقة، قبل كان عندنا صندوق دفع مال النفقة، ايش نعمل بيه انا باش نشكي بيه؟ كيما يدفعش النفقة حتى كي تشكي بيه باش يقعد باقي ما يدفعش،
1: حتى كي يطلع خمس الآلية
0: البديلة، اعطيني الآلية اللي ما يكونش المصلحة الفضلى للمحظوظ، ما تكونش شعار. يلزم الناس كل تنكب باش نخليوها مش شعار، نخليوها واقع ملموس. كيما نرجع ديما الحالة اللي قلت زاد عليها في البداية، كيف 18 سنة تفسخ كل شيء وتطيح البنية الكليكية كيما يقولوا، يا ودي كيفاش بأي مقياس كيفاش خممتوا فيها؟ معنى المرأة اللي تقعد تربي الأطفال حتى يوصلوا ل 18 منها تخرج من محل الزوجية، يبدا يحسب لها بالنهار، معناها كي يبدا يكون الزوج مش متساهل.
1: لا صعيبه برشا حكايه السن الحقيقه، يبدا صغير عندها باك في طنبك المراهقه نتاعو، يعلم ربي كيفاش هي تبدا تراعي فيه نفسانيا
0: ولا هي بيه
1: ومعروف كل ام هو حتى اللي تبدا راجلها معاه عامل باك عام تبدا متجنده، راهو الام ياخذوا دي كونجي وياخذوا كذا باش يقفوا مع صغارهم وكذا. يا اخي يجي المشرع يقول لها لا يخرج من الدويره ولا باش نحيلك من حتى السكن، ويزيد يثقلها الى جانب انه صغير في الفترة ذيك يبدأ عنده مصاريف تاع دراسة تكبر الحقيقة.
0: وهذه علاش هذه المشرع خلاها بطريقة آلية. احنا شفنا كل حالات سقط الحضانة، معنا حالة
1: فيها اجتهادات،
0: فيها اجتهادات
1: علاش هذه بالذات قاعدة
0: بطريقة آلية. معنا 18 سكر
1: الحقيقة تحس فيها تعسف على برشا حالات،
0: تلقى باب الدار مسكر كما قلت انت، ولا عندها لا نفقة ولا حضانة ولا سكن ولا حتى شيء لمجرد بلوغ الطفل 18 سنة. كما ولد ولا طفلة، راه كي نحكي على الطفل كما الولد كما الطفل، طفلة 18 سنة معناها تسيبها كاو.
1: اي ما هو وصلناش
0: احنا الدرجه دي حتى في حتى في دول الغربيه واللي يقول لك 18 عام يولي مش مسؤول عليه ابوه وكذا، لكن فما اليات اخرى. احنا ما عندنا حتى اليه بديله، معنا ب 18 ما عادش حضانتها عند الام، ما عادش نفقتها على الاب الا اذا طالبت هي بصفه مباشره، ونسيبوهم في الطبيعة.
1: هي ربما إذا كان أنت باش تمشي بتاخذ تنقل المثال متاع البيئة الاجتماعية في الغرب، راهو هم مختلفين معنا أصلا. هم 18 سنة حتى أم وبوه موجودين يسكروا باب القصر نتاعهم ويقولوا له وتمشي على روحك تحمل مسؤوليتك. هذاك ماشي في ثقافتهم، والصغير من نهار اللي يتوجد في الدنيا وشوف قاعد يتبع لأنه في 18 حمل مسؤولية نفسه.
0: وشوف
1: أنت
0: المشرع والدولة الذكية شو وفرت القصر هذا إلا بو موسيقى أنا يلقى السكن ويلقى الإعانة الاجتماعية
1: فما برشا حاجة
0: احنا ما فماش
1: احنا ما فما حتى شيء. وأصلا في مجتمعنا وفي بيئتنا وفي ثقافتنا اللي نعيشوا بها الصغير يقعد عند والديه لين يتخرج لين يخدم لين يعرس يخرج عروسه طفلة تخرج عروسه من دربها هذا المعقول هذيك ثقافتنا الاجتماعية. دونك أنت تمشي تنصح على الغرب اللي 18 سنة يخرج ولده و 18 سنة حتى كي يبدأ مع عرس ومرته لبس عليه يخرج ولده راه دونك الصغير هذاك تربى في بيئة بثقافة معينة ويستنى في 18 باش يمشي يعول على روحه بالطرق الكل المتوفرة له في البلاد هذيك. احنا في بلادنا لا
0: عنش.
1: يقعد عند أم وبوه لين يخرج عروسه
0: ولا يخرج عروسه معضلة كبيرة
1: معروفة هذه راه كسوا قرا ولا ما قراش دونك فما تعسف الحقيقة في أنه يكون فارم القانون
0: فما النقائص فما النقائص معنى توا مثلا انت كان تجي ب 18 عام وتمشي للقاضي تقول له اعطيني حل ما يلقالكش حل قانوني
1: ابدا
0: 18 عام هكا ترفع يد الناس تقول لك كانت فما حضانة كانت فما حضانة وكان فما سكن
1: القاضي بيدو يقعد فريستري بالقانون خاطر هو يحكم وفي حالة إنسانية من داخل المشورة هذه عليها
0: مكبل معنى
1: مكبل هذا هو أستاذ يعطيك الصحة
0: يعطيك الصحة ثورية
1: شيت بيك في برشة تفاصيل
0: شكرا على شكرا على الاستضافة هذه بارك الله فيك أنت زادة وكانت حصة ممتعة
1: الأسبوع القادم إن شاء الله مازلنا مواصلين مع بعضنا
0: إن شاء الله
1: بإذن الله
0: تحية الفريق الكل رفقة تحية متجددة تحية لكل الفريق اللي خدم معنا اليوم واللي يخدموا معنا كل ديما نقولوا انا حتى ما عرفنا نقول احنا نظهروا في المباشر لكن راه خليني اقول حتى على روحي وعليكم انتم انا اعرف الحكم التجربه راي عمل فريق متكامل حتى انا مع زملائي وزملاتي نوجه لهم تحيه الناس كل نتعاونوا ونشاوروا بعضنا وناخذوا من بعضنا وهذاك هو اللي ينجح مثل
1: التليفونات تجي حتى في الاوف الاستاذ يجاوب يعطيهم الصحه لمحاله محلاه الايجابيه هذيك نتاع الناس هالاختصاص اللي دخلوا باش يضيفوا معلومه ولا يقول لك اطرح النقطه هذه رد بالكم تنساوها ولا يقول لك هذه راهو فيها كذا مشكورين يعطيهم الصحه هذا اجتهاد وهذا يدخل في صلب الايجابيه نتاع الناس هذا خاطر كي تخدم في مجال باهي انك تكون ايجابي وتحاول تطور المجال هذاك. شكرا لك استاذ محسن قبوج وتحيه اليوم من كمال العجيمي عليا منصوري محمد سيدي خليكم على موجتنا اذاعه المنستير في تمام منتصف النهار نشره الاخبار الى اللقاء.
4: في دائره القانون في دائرة القانون في دائرة القانون
5: إذاعة المنستير
6: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7
5: إذاعة المنستير
7: 104.7 يومياً من العشرة نصف النهار مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم
8: يومياً احنا في خدمتكم.
7: عناوين تقدم المعلومة الاستشارة وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع
5: إذاعة المنستير
6: زرمدين الوردانين بني حسان على الموجة 95.7
5: إذاعة المنستير
7: 95.7
9: شهادات حية.
10: شهادات حية
9: حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن في هذه الحصة نستضيف لكم كاتب الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ثم بفرع سوسة المناضل في الحقل الثقافي والكشفي والجمعياتي والسياسي صلب الحزب الدستوري بشعبة حمام سوسة وجامعة الساحل الشمالي زمن حكم بورقيبة وبن علي القائد عبد الحميد حمودة دوافع اهتمامه بتاريخ وذاكرة المدينة ملامح الكفاح الوطني بمدينة حمام سوسة والنشاط الثقافي والجمعيات بها زمن الفترة الاستعمارية ومنذ مطلع الاستقلال إصداراته علاقة سكان حمام سوسة بالرئيس بن علي قبل وبعد تحول 7 نوفمبر 1987 نظرته لمستقبل البلاد علاقته بمسقط رأسه وغيرها من المسائل الأخرى شهادات حية الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف، سليم الحيزم ونزار بويدا.
6: بيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
4: 104.7
10: تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معك
11: هدي في الطريق السلامة راهي أقرب طريق رد بالك ما تستعجلش راه السياقة بالراحة أمان

0: الفجر.
1: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
2: تمشي وترجع تمشي وترجع
1: يا رب. في طريق الأمان السلامة أولا.
3: تمام منتصف النهار من إذاعة المنستير، ومنها نقدم ثانية نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين.
4: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
3: بلدية سوسة تؤكد تنفيذ 40% من قرارات الإزالة والتصدي للتعدي على الملك العام والبلدي، وتعتبرها نسبة دون المأمولة. الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق بكامل تراب الجمهورية. الشركة الأهلية روسبين للتربية والرياضة والترفيه بالمناسير تعقد جلستها العامة التأسيسية. أسعد الله وقتكم بكل خير، أهلا بكم. أكد الكاتب العام لبلدية سوسة مراد بن صالح أن نسبة تنفيذ قرارات بلدية سوسة المتعلقة بعملية الإزالة والتصدي للتعدي على الملك العام والبلدي في حدود 40%، مشيرا إلى أن هذه النسبة تبقى دون المأمولة، وأوضح أن حجم التجاوزات المسجلة والتي يتراوح عددها بين 700 و900 مخالفة يفوق نسق التنفيذ، وهما يتطلب مجهودا كبيرا. كما أن بلدية سوسة قد ضاعفت نسق التنفيذ، حيث أصبحت تنجز ما بين عمليتين إلى 3 عمليات إزالة أسبوعيا.
5: نسبة متاع التنفيذ رغم اللي هي مرتفعة بالمقارنة بالعديد مع البلديات وعلى المستوى الوطني، لكن تبقى دون المأمول. لك علاش البلدية اتخذت منهج كانت يوم في الأسبوع ومقصدته لعملية التنفيذ، فلات العملية تقريبا مع بالتنسيق مع المصالح الأمنية والمصالح المختصة على أساس يومين التنفيذ. القرارات هذه حقيقة معناها تعدي على ملك الخواص وتعدي على ملك الغير، بخلاف تعدي على ملك العموم البلدي، الحاجات اللي ما نزموش ننزلوا عليهم ولا نسكتوا عليهم. دونك كان لاحظت في الفترة الأخيرة ارتفع نسق التنفيذ بالنسبة لبلدية سوسة في عملية تنفيذ قرارات هذه المخالفة لمقتضيات الرخصة واللي مثلت حقوق الأجوار وحقوق الغير. تقريبا الإحصائيات انتهنا في حدود ما بين 900 و700 قرار تم إصداره من بلدية سوسة في الفترة الأخيرة. عدد القرارات هذوما من نسبة متاع التنفيذ نتاعهم تقريبا في حدود 40-45%، معناها تعد أعلى نسبة في ولاية سوسة، لكن تبقى ديما دون المأمول لكثرة المخالفات وكثرة المتجاوزين. بلدية حارسة باش ترجع للناس حقوقها ويلتزموا كافة الأطراف بالرخص نتاعها وبالتراخيص الموصلة إليه.
3: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وبين المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة نجيب لفحل أنه تم توزيع الأدوار وتنظيم أيام تحسيسية لحراسة الأراضي للتوقي من عدم من إشعال النيران المحاذية للغابات والمزارع، وتنظيم زيارات ميدانية توعوية للضيعات التي بها آلات حصاد.
6: ولاية سوسة كما جل الولايات كانت فيها ثروة غابية وفيها مزارع بالحبوب. في نطاق التوقي من الحرائق عملنا جلسة العمل في بخصوص لجنة مجابة الكوارث والأجدة في ولاية سوسة، استعدادات بالوسائل العمل سواء من المندوبية ولا بالحماية المدنية، وكل معنا متدخلين من الأمور الأمنية. قامنا توزيع الأدوار، دعوة كل الفلاحين اللي يملكوا على حواشي الطرقات باش يحصلوا الأراضي بتاعهم، مش عملوا أيام تحسيسية مع الفلاحين هذوما في كل معتمدية مع الحماية المدنية مع السادة المعمدة على السادة المعتمدية لتحسيسهم على حراسة الأراضي بتاعهم، الانتباه والتوقي وعدم إشعال النيران محاذي الغابات ومحاذي المزارع. كذلك مش عملوا لجنة متابعة آلات الحصاد فيما يخص التعديل لآلات الحصاد، جاهزية هذه الآلات من ناحية آلات الإطفاء نتاعها في أيام الحصاد، مش تقع معناها زيارات ميدانية لكل معناها الضيعات اللي فيها آلات الحصاد باش تقع التوجيه نتاعهم. تقريبا هذا يشمل سحب زاد كيف على كامل المناطق الجمهورية، خاصة في المناطق الغربية. إن شاء الله صابت حبوب واعدة بحكم الأمطار اللي شهدتها المناطق الغربية في الجمهورية إن شاء الله.
3: قدرت المساحة المزروعة فراولة بولاية نابل بالنسبة للموسم الحالي ب 350 هكتارا مقابل 420 هكتارا السنة الفارطة، تراجع يعود أساسا إلى الأضرار التي لحقت بالصابة جراء التساقطات الأخيرة، وحسب ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاح بنابل عماد الباي في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان، فإن الصابة تقدر ب 12 ألف طن وهو ما يمثل 95% من الإنتاج الوطني، وهي كمية لا تحقق الاكتفاء الذاتي ما يفسر استيراد فراولة من الجزائر ومصر.
0: في بيت نابل عندنا زراعات نتاع الفراولة سنة في حدود 350 هكتار كونتر العامة ولا أكثر من 420 هكتار. الإنتاج نتاع الفراولة الموسم الفارط كان في حدود 16000 طن. السنة بالتوقعات نتاعنا بالأضرار اللي صارت أمطار اللي صارت 350 في 50 هكتار تمسوا بكيفية كبيرة ياسر مع شونجو، البقية كل في 200 هكتار كانت نسبة أضرار خفيفة شوية، لكن هذا ما يمنعش إنه عندنا إنتاج باهي. صرنا حتى عملنا أرقام نتاع 40 طن في الهكتار اللي هذا يعطينا نوصل ل 12000 طن من الفراولة، مثل 95% من الانتاج الوطني بتاع الفراولة. الفراولة كل مزروع في الغربية في ولاية نابل، علاش الانتاج زاد؟ على خاطر الناس كل خرجت من مناطق أصلية متاعها ولات موجودة في كامل ولاية نابل، في معتمدية بني خيار، معتمدية دار شعبان، بني خلاد، وعرقوب، الناس كل تلوج على المال الحلو. نحكي على 12000 طن راهي ما تفيش بحاجيات السوق التونسية، ولاحظنا السنة انه فما بعض الفراولة اللي تخلى من مصر تخلى من الجزائر، عمل شوية اكيليبر على مستوى الانتاج. الاسعار راهو بارابور للشيء الانتاج وكل الانتاج بتاعها تعتبر معقولة جدا، وذاك باش يخلي الروح الفلاح ينجم يربح شوية.
3: تتواصل لليوم الثاني على التوالي تظاهرة اليوم الطبي الأول بالعاصمة التي تنتظم تحت شعار طب عام متعدد التخصصات نحو صحة مواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة وللذكاء الاصطناعي. وفي تصريح للأخبار قال رئيس الجمعية التونسية للطب العام والعائلي حبيب الجربي أن الطبيب العام يمثل ركيزة أساسية في الهرم الطبي باعتباره يساهم في حل 80% من المشاكل الصحية للمريضة. وأضاف الجربي أن هذه التظاهرة العلمية التي حضرها أطباء الصف الأول من القطاعين العام والخاص تهدف إلى دعم وتعزيز التكوين المهني المستمر للأطباء العامين.
7: هو القبلة الأولى لكل مواطن خلاف دوره للعلاج والمتابعة، أهم حاجة عنده تقصي خاصة أمراض المزمنة، أهمهم هو ارتفاع ضغط الدم، سكري، اضطرابات تاع الدهون في الدم، سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم، سرطان القولون، والمرضى الكلى المزمن او الانسداد الرئوي المزمن. دونك الدور تاعنا هو تحديد عوامل الاختطاف في فاكتور دي ريسك، تنظيم الفحوصات الدوريه، طلب التحاليل المناسبه، متابعه النتائج ولا لا. اهميه الكشف المبكر هو اكتشاف الامراض قبل ظهور الاعراض، وهذا يمكننا من تقليل المضاعفات والوفيات وتحسين جوده الحياه وتقليل التكاليف. بالطبع باش يتمكن طبيب الخط الاول بالقيام بهذا الدور يلزم تكوين مهني مستمر. نقولوا تكوين مهني يعني كل ما يخص الطب وكل ما يخص المهنه، واذا كان يكون مواكب لكل المستجدات العالميه والتوصيات العالميه في التكفل بالامراض، يكون هو محيط بكل جوانب الامراض، وهذا يمكنه باش يكون على طاعج معناها مواكب لكل ما هو حديث. دونك التكوين المهني المستمر لازم، وهذا يكون عبر ندوات، عبر المؤتمرات، تكوين كذلك في الخط هذا والويبينات، هذا مطالب به كل طبيب. التكوين الطبي المستمر في بعض البلدان التكوين الطبي المستمر هو اجباري.
3: عقدت الشركة الأهلية روسبينا للتربية والرياضة والترفيه بالمنسير اليوم بقصر العلوم الجلسة العامة التأسيسية وانتخاب مجلس الإدارة، وهي شركة لها أهداف تربوية وترفيهية وتهتم بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية خاصة أطفال التوحد، وفق رئيسة الهيئة التأسيسية ناجية بوشرب.
8: الشركة الأهلية روسبينا بالمنستير هي شركة جهوية تعنى بالتربية والرياضة والترفيه، باش يكون فيها مدرسة خاصة، فيها فضاءات رياضية، تنس، البادل، البيسين، هذوما الكل احنا باش نستغلوهم على خاطر باش ندمجوا الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه كما اطفال التوحد واطفال اللي عندهم صعوبات في التعلم، صعوبات في الكتابه، اللي عندهم احتياجات خفيفه مش اعاقه عميقه، وممكن ادماجهم في الوسط المدرسي. كذلك باش نستغلوا وباش ندمجوا الذكاء الاصطناعي وهو لغه العصر في تاثير الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه في التربيه النفسيه زاده للاطفال، هو مشروع شامل. نتمناه انه يكون مشروع وطني ان شاء الله باش يتوزع في جميع الولايات. اني بالاساس مربي طفوله ومرافقه لاطفال التوحد اللي معايا كلهم في مجال التعليم متخرجين اساتذه واطارات في الدومين هذايا. وبطبيعه باش يتم بعد فتح الانتداب للشركه ان شاء الله كي تبدا تخدم وباش نستقبلوا الناس والكفاءات اللي باش نحتاجوهم الكل في المشروع في كم تراب جمهوريه ان شاء الله.
3: قدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم

0: منظمين للمهنة، وتجلت هذه التعقيدات خاصة في الإشكالات المرتبطة بتحديد صفة الصحفي، إضافة إلى العراقيل غير المشروعة التي وضعت أمام أداء مهامه، بما يعكس بيئة عمل تتسم بعدم الاستقرار القانوني والمهني. وصلنا إلى ختام النشر، نذكر بالعناوين. بلدية سوسة تؤكد تنفيذ 40% من قرارات الإزالة والتصدي للتعدي على الملك العام والبلدي وتعتبرها نسبة دون المأمولة. الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق بكامل تراب الجمهورية. والشركة الأهلية روسبينا للتربية والرياضة والترفيه بالمنسير تعقد جلستها العامة التأسيسية. أجمل تحيات فريق الأخبار من غزال حليمة فيال وفاطمة بن عثمان وزميل على الأجهزة التقنية محمد سيدية، وتصافحون الزميل حكيم اسطنبولي مع أخبار الرياضة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: في إذاعة المنستير ديما سبور.
1: في إطار الجولة 25 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، تتابعون لقاء اتحاد قصر الساف والقلعة الرياضية، جندوب الرياضية وسبورتينج المكنين. لقاءات تتابعونها السبت انطلاقا من الرابعة عصراً.

مرحبا بالجميع. ثاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. اليوم الدفعة الثانية من مباراة الجولة قبل الأخيرة من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. مباراة القمة باش تكون بين الملعب الجيبسي والتقدم سقي الدير، وتم اللجوء للحكم الدولي أميل لوسيف باش يدير المباراة بعد ما طلب تقدم سقي الدير المكتب الجامعي حكم أجنبي لمقابلة الموسم بين الملعب الجيبسي. كما قلت تقدم سقي الدير تم الاستنجاد بالحكم الدولي أميل لوسيف لإدارة المباراة. هذه مباراة قمة بأتم معنى الكلمة بين صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني. جمعية أريانا قوف القفص الحكم خليل الجري، نادي قربة نصر جلمة أمير العيادي، جندوبة رياضية سبورتينغ المكنين الحكم نزار الرياحي، اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية نبيل الهمادي، أولمبيك سيدي بوزيد أمل بوشامة مالك ماشا، وهلال رديف مستقبل قسين والمصباحي. تم دخل لجنة من خلالها زوز حكام جدد في البطولة، يرتفع عدد الجملي للحكام 73 حكم، مالك ماشا من ربيت سفاقس وخليل الهرمي من ربيت بنزرت. وكان البارح الموعد مع الدفعة الأولى من المباريات الجولة قبل الأخيرة من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في مجموعة أولى. شفنا تعادل مثير بين السكك الحديد صفاقسي والمرة ذي بحمسوسة في ملعب حمسوسة بعد ما كان تقدم لسكك الحديد صفاقسي هدفين مقابل صفر. فضل أهداف لحبيب الأزاز في دقيقة 71، محمد ويوسف الجواشي في دقيقة 82. تم تذييل الفارق لمرة ذي بحمسوسة في دقيقة 90 عن طريق قريان عبد الله، ثم مين تريتر يسجل هدف التعادل في دقيقة 90+7، وربما يكون هدف الموسم للفريق المرضي بحمام سوسة. في نفس الإطار محيط قرقن يتعادل مع نادي حملان في 0-0، واتحاد تطاوين استغل التعادل لحقه والمرضي بحمام سوسة وحق نادي حملان وفاز أمام سبورتينغ بنعروس بهدف مقابل صفر هدف هارون العياري في دقيقة 26. انتصار الموسم الكوكب عقارب مهملة المساكن بهدف مقابل صفر، رغم أنه الفريق ضيع ضربة جزاء لكن هدف حمزة الصالحي مكن الفريق من ضمان بقاء في رابطة المحترفة الثانية لكرة قدم بعد هزيمة اتحاد بوسلمة مهملة لشبه 5-0. في المقابل مباراة شكلية بين جمعية مجرين وبعث بحجلة تعادل 1-1، والملعب الفريق لمنزل بورقيبة مكارم هدية الفوز لملعب الفريق لمنزل بورقيبة هدف مقابل 0 هدف ياسين بن حميد في دقيقة 45. اللي يتسأل على الجولة الأخيرة باش تكون حاسبة بالنسبة للمجموعة الأولى، باش تجمع الفريق المرضي بحمسوسة ونادي حملان في ملعب حمام ننف، والفريق المرضي بحمسوسة يكفيه التعادل إذا ضمن صعوده بصفة رسمية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في المقابل صعود نادي حملان في مطالب بالانتصار من فريق المرضي بحمسوسة.

فردية واحدة بشكون لصعود نادي حمام في يعني الانتصار دون غيره للصعود في المقابل أي نتيجة بالنسبة لنادي حمام يكون في المركز الثاني. في المقابل أفضلية كما قلت لحمام سوسة وحمام في المقابل اتحاد طاوين بصفة رسمية في المركز الثالث وبش يلعب براش في المركز الثالث بش يواجه صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية. نحكي مع رابطة المحترفة الأولى لكرة قدم والثانية بشتكون من 8 حتى 14 ماي القادم أسبوع الحسم الأخير في البطولة الرابطة الأولى والثانية. منتظر بشتعلن الرابطة الوطنية رسميا رزامة نهاية الموسم حسب المصادر الخاصة. يوم 8 ماي بشتكون الدفعة الأولى من جولة 29 رابطة المحترفة الأولى. يوم 9 ماي الدفعة الثانية من جولة 29. يوم 10 ماي بشتكون القمة بين الجولة 29 بين الترجي والنادي الإفريقي ديربي العاصمة. يوم 11 ماي الجولة الأخيرة الرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم المجموعة الأولى. 12 ماي الجولة الأخيرة المجموعة الثانية. يوم 13 ماي الدفعة الأولى من الجولة الأخيرة للرابطة الأولى. 14 ماي الدفعة الثانية من الجولة الأخيرة للرابطة الأولى. يعني البداية بآخر الموسم بتكون 14 ماي حسب المصادر بتكون صراع التتويج ومعركة البقاء وأحلام الصعود بتحسم في الأمطار الأخيرة. الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم غدوة البداية بمباراة النادي الإفريقي الملعب التونسي الحكم نضال طيف وحكم الفار أمين لوصيف. النادي الصفاقسي الأولمبي البجي الحكم سيف الورتاني والمجدي حكم الفار. مستقبل جابس شبيب القيرونية حكم وليد المنصري وخالي الجري حكم الفار. اتحاد بن قردين مستقبل سيمان الحكم بديس بن صالح حكم الفار حسين النيلي. يوم الاثنين 4 ماي بقية البرنامج شبيبة العمران ترجي التونسي الحكم محرز المالكي وحكم الفار هيثم جيرات. النادي البنزرتي مستقبل نادي بالمرسى الحكم وائل العجنجي وحكم الفار خالد جويدر. الاتحاد بونسيلي يستقبل نجم تلوي بإدارة الحكم صادق السالمي وحكم الفار رميد العيادي. وآخر مباراة بتجمع ترجي جريس النجم الساحلي الحكم أشرف الحركاتي وحكم الفار أيمن النصري. نحكي على الاتحاد بونسيلي والهيئة المديرة في بلاغ أصدرته أمس وجهت من خلاله أن الوضعية المالية للفريق بلغت مرحلة صعبة بسبب تراكم الديون منذ سنوات رغم المجهودات الكبيرة اللي قامت بها الهيئة المديرة واللي نجحت في تسوية أكثر من 26 ملف عائق. ودعت الهيئة المديرة الجماهير الاتحادية لدعم الفريق ماديا ومعنويا في أسرع الأجال وتغليب مصلحة النادي العليا وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي من شأنها إرباك الفريق. نقف بفريق الشباب القيرواني يدخل في تربص مغلق في سوسة مع مدرب جديد طارق جلالي قادة الفريق من خلال بقية المشوار البطولة خلاف المدرب البلجيكي لوك يميان. ذكروا الإطار الفني طارق جلالي مدرب، حافظ الهويربي مدرب مساعد، حافظ العبيدي مدرب مساعد، سفيان الرويسي مدرب حراس، نادر ترودي محلل أداء فيديو. والشباب القيرواني عندها مباراة مهمة كما قلت ضد المستقبل الرياضي بجابسة. آخر المشوار وآخر خبر مع كرة السلة والنادي الإفريقي بعد الفوز أمام فريق مكتاون النيجيري بنتيجة 86 مقابل 77 في تار الجولة الرابعة، الانتصار الرابع على التوالي للنادي الإفريقي ضمن مرحلة مؤتمر الصحراء بعد فوزه أمام دكار السنغالي بنتيجة 85 مقابل 79 على الأهلي المصري 69 مقابل 68 شباب أبي جون الإيفواري 79 مقابل 74. ذكروا أن النادي الإفريقي ترشح للبال بصفة نهائية للمرحلة الختامية واللي باش يواجه الفريق الرباط اليوم آخر مباراة من أجل المركز الأول انطلاقا من الساعة السادسة مساء. نقطة نهاية سبورانفو، شاهي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون. أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة. مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة
1: من أمتع اللحظات وأسعدها، أن نسرح بين خمائل الكتب الجيدة، أن ننتقل بين الوريقات كانتقال النحلة من زهرة إلى زهرة لتمتص الرحيق ولتخرجه عسلا مصفى. كلمات لا تموت.
0: كلمات لا تموت.
1: إذا أردت أن تزيل الأصيلة ففكر ألف مرة هل يصلح البديل؟ إن إقامة البديل مكان الأصيل ليس فيها الحياة والمتعة والاعتزاز إلا بالأصيل نفسه، ولو زال يذكرنا البديل به ليبقى التذكر له والحنين إليه تراث أصحابه هناء اللحظات التي تلح بالتذكر والذكرى. مجد الأصول عزيز، ما سهرت على حفظ الأصول فإن ضيعتم هانا. فلا تقولن يوم الفخر كان أبي حتى يراك بنو الدنيا كما كان. قبل أن يغفو أبي إغفاءته الأخيرة فيصبح جذرا في رحم الأرض، قال لي: إذا لم تكن لك فضيلة يتحدث بها الآخرون عنك، تحدث أنت عن فضل ذوي الفضل عليك، فإن الاعتراف بالفضل فضيلة يا بني. ليس الفضيلة أن تحب قريبك كنفسك، ولكن الفضيلة أن تجعل قريبك يحبك كنفسه. أكبر مآسي الحياة أن يموت شيء داخل الإنسان وهو ما زال حيا، ألا وهو الضمير. الضمير لا يحفظ الرجل من ارتكاب الخطأ، إنه فقط يمنعه من الاستمتاع به وهو يرتكبه.

من دفتر قديم. إذا كنت لم أجد من يقدم لي وردة في الصباح الندي، فذلك لأنني قد حجبت عن الآخرين عبير مبخرتي، ولأن منديلي لم يمسح يوما دمعة تستبي مقلة متعبة. كثيرة هي الأعوام التي سقطت من حقيبة أعمارنا، ومع ذلك فما زال في العمر متسع لأعياد جديدة لم نعشها بعد. وما يزال رحم الأرض مزدحما بأجنة الحقول والبيادر، فعلام نخشى الرياح إذا كنا قادرين أن نهيئ الأشرعة الواثقة فنبحر نحو ضفاف العافية والفرح. هتفت لك الأمواج والأفق، أبحر، علام الخوف والقلق، فانشر شراعك لا تخف غرقا، يا من بحزنك يغرق الغرق، وارتق بخيط الصبر أمنية تصبو إلى مرآتها الحدق. إن كان غادر مقلة شفق فلسوف يلثم جفنها الغسق. همس القوافي.

0: القوافي.
1: الشعر ديوان العرب ومعدن حكمتها وكنز أدبها. الشعر لسان الزمان والشعراء أمراء الكلام. والشعر الجيد هو السحر الحلال والعذب الزلال. ليس الشعر رأياً تعبر الألفاظ عنه، بل هو أنشودة تتصاعد من جرح دام أو فم باسم. لزكي قنصل أبيات رقيقة في هذا المجال. سألتني وقد ترام إليها أن شعري نور يموج ونار، كيف تخفي هذه اللآلئ عنا يتدجى وليس يخفى النهار؟ حبذا لو نقلت منه إلينا، فحرام ألا يفوح البهار. إن للشعر عندنا ترجمانا، طار صيت له وطاب مزار. قلت يا سيدتي دعيني، فشعري ليس مما يعده العطار، عبثا يبدع المترجم في النقل، فإن الشعور لا يستعار.

0: من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر.
0: هجرت فلم نجد ظلا يقينا، أحلما كان عطفك أم يقينا؟ أهجرا في الصبابة بعد هجر، أرى أيامه لا ينتهينا. لقد أسرفت فيه وجرت حتى على الرمق الذي أبقيت فينا. كأن قلوبنا خلقت لأمر، فمذ أبصرنا من نهوى نسينا. شغلنا عن الحياة ونمنا عنها، وبتنا بمن نحب موكلين. فإن ملئت عروق من دماء، فإنا قد ملأناها

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. بدأت أمازون طرح ميزة جديدة باسم انضم إلى الدردشة وإلا join the chat، وهي تتيح للمستخدمين التحدث مباشرة مع الذكاء الاصطناعي في أثناء استعراض المنتجات داخل التطبيقات متاحة للتسوق الإلكتروني. وتعتمد الميزة الجديدة هذه على ميزة أخرى تعرف باسم استمع إلى أهم المزانة، وهي تقدم ملخصا صوتيا سريعا لأهم مواصفات المنتج بالاعتماد على البيانات متاعه وتقييمات المستخدمين ليه. ومع التحديث الجديد هذية ينجم المستخدم يسأل أسئلة في أثناء الاستماع والحصول على إجابات فورية. وبعد تشغيل الملخص الصوتي نجم يضغط على أيقونة مخصصة لفتح واجهة المحادثة ثم كتابة السؤال أو التحدث به، ويتوقف الصوت مؤقتا ليقدم المساعد إجابة مباشرة قبل أن يستأنف من النقطة نفسها، كما يمكن تصغير المشغل ومواصلة التصفح بالتوازي مع الاستماع دون تعطيل تجربة التسوق. وتعتمد الميزة هذه على تتبع ما عرض سابقا ضمن الملخص، مما يسمح بتقديم إجابات جديدة ومرتبطة بالسياق في عوض أنهم يعاودوا تكرار نفس المعلومات. على سبيل المثال ينجم المستخدم يسأل على كون آلة القهوة مناسبة للمبتدئين وإلا المحترفين وإلا لا، وإلا كون قطعة الملابس هذه مريحة وإلا لا، وتكون الإجابات بناء على تقييمات المستخدمين حتى يحصل على ردود دقيقة ومفصلة. أمازون تصف الميزة الجديدة هذه بأنها تحاكي الحوار مع موظف متجر ملم بتفاصيل المنتجات. وتتيح أمازون الميزة حالياً للمستخدمين داخل الولايات المتحدة في نظامي الاي او اس والاندرويد، في إطار توجه أمازون لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي داخل تجربة التسوق اعتماداً على نماذج الذكاء الاصطناعي من تطويرها، ومن المنتظر تعميمها في العديد من الأسواق العالمية. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
3: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيو تيك مع ريم الهاني.

0: من إذاعة منسير مجدداً، تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم دائماً على موجاتنا. إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. أكد وزير الصحة اليوم أن التعامل مع صعوبات التعلم تستوجب تضافر كل جهود الأطراف والاختصاصات الصحية والتعليمية من طب نفسي ومربين وباحثين لبلوغ تشخيص صحيح حول وضعية الأطفال الذين يعانون من مشكل في النطق أو اللغة والتركيز على التكوين المستمر. وأبرز أن الوزارة تؤمن بأن نتائج البحوث العلمية لا يجب أن تبقى حبيسة المخابر والمنشورات الأكاديمية، بل يجب أن تتحول إلى حلول عملية وسياسية وطنية تساعد على الأطفال والأسر والمؤسسات التربوية والصحية. هذا وتحتضن تونس يومي 5 و6 مايو الجاري فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. ومن المنتظر أن يشهد المنتدى مشاركة مكثفة من مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية من مؤسسات عمومية وخاصة وخبراء في تكنولوجيا المعلومات ومزودي الحلول الرقمية وممثلين عن قطاع الصناعات الدوائية وقطاع التصوير الطبي. تمكن المبتكر التونسي منتصر موسى من تطوير آلة طابعة تعتمد تقنية البراي في إنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى إفريقيا والعالم العربي. وقد أوضح اليوم للإذاعة الوطنية أن هذه الطابعة تتيح طباعة الكتب والقصص لفائدة المكفوفين عبر تقنية البراي. في أبرز أخبار العالم، قال مسؤول إيراني كبير اليوم أن مقترح طهران الذي يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: أرابيسك.
1: أرابيسك.
0: أرابيسك
1: مع إيناس الغرياني.

0: بكم مستمعينا أينما كنتم في الاستماع لإذاعة المنستير وتحديدا لمنوعة أرابيسك. المنوعة هذه اللي تعنى بالأصوات التونسية والعربية والأخبار الفنية والمتابعات الثقافية طبعا اللي تشغل بلادنا واللي تم بلادنا واللي تشكل حركية مزيانة خاصة في ربيع. هكا الحقيقة هي بلادنا في كل الفصول فعلا، أما تلقى هكا حلاوة الجلوس والمؤنسات، وإذا كانت عشوية فيها إصدارات، إذا كان فما شعر، إذا كان فما فن، إذا كان ديما المكان يضفي جمالية طبعا على وقع الحدث اللي صاير. وهذا اللي نلمسه فيه طبعا في مدينة المنستير. عن العديد من الأماكن الجميلة جدا، مدينة المنستير مدينة خلابة وجميلة جدا جدا بالحق، هو تعتبر من أجمل المدن التونسية. على هذاك نشجعكم الناس كل باش تجيو، هكا ابعدوا شوية، ابعدوا برشا مش شوية من ضغوطات الحياة، من صخب المدن. هي مدينة صحيحة أما ما فيهاش برشا هجوج ما اللي تسمو فيها، والضوضاء بتاع السيارات ومتاع الحقيقة جيت تلقى متنفس فيها، تلقى راحة نفسية كبيرة. البحر هكا تبارك الله محاط من جهة الكل. أو كان بديت نلعب لكم على سياحة ثقافية، ونحب برشا بلادنا، نحب برشا تونس، نحب برشا البلاد هذية اللي الحقيقة خيرها سابق علينا وخيرها كثير. برغم كل شيء نقوله تونس إن شاء الله ديما تبقى أبية، وتونس إن شاء الله ديما رايتها مرفوعة، وديما تلقى كان الكلمة المزيانة، وتلقى كان الناس اللي تحكي بالإيجابية وبالكلمة الطيبة والمزيانة على بلاد. شعبها مزيان، شعبها بشوش، شعبها يعطي دائما الخير للغاية، غير شعب متسامح ومناخ جميل برشا. بلادنا نحسد عليها، على هذاك قلكم حافظوا عليها، لأني كي نخرج هكا حتى في التوقيت هذايا ونكون باش نجي للإذاعة نلقى برشا الحقيقة ناس على أعصابها، راهو حتى شيء ما قاعدين نشوفوا في حد شيء قدام نشوفوا في الناس. أنا اليوم هكا نمشي في ثنية، نمشي يا سيدي، قلت خليني نعمل دورة في بلاد العربي في المستير. مشخت الحقيقة فما عبق التراث وعبق التاريخ وعبق جمالية الأماكن والديار العربي ودور الضيافة في المستير. بعد قلت خليني نهبط شوية المارينا نشم ريحة البحر قبل نجي وندخل للستوديو، وخليني ناخذ نفس هكا مزيان باش ترجع فيها الروح، ونلقى هكا من نسأل ضيوفي الكرام اللي حاضرين معنا. نلقى راجل الحقيقة ضايع في الطريق، ضايع في الطريق، هابط للبحر ما غير لا شومبري لا حتى شيء. يودي وماشي يودي فما كورينتي، هديك ربي مزال راه مش وقت بحر، صحيح سيف وكل شيء اما مازلنا راه يا نبيل وماشي، يا نبيل من داخل، يا نبيل وماشي. الحقيقه ما حبش يسمع الكلام، هو عنده دافع التحدي بصفه غريبه، راه مازال راه هو عمره في 70 سنه
1: تخرجنيش حارق،
0: اما هو عمره في 70 سنه ومازال يبرمش كانوا صغير عمره 15 سنه. شو تحبني نعمل انا ترى؟ وجعني خاطر فما عشرة كبيرة بيني وبينه، هو خويا، هو صديقي، هو بوبا بابا اللي يكون معنيها، بالرغم هو صغير هو أما مخه كبير تبارك الله. نبدأ متقلقة لازم نمشي.

0: ولدته كبروا الله وحد عليه، الله يحفظه ويحفظه لوليداته. يعتبر كانوا خيهم والله، وذكرني في والدتي الله يرحمها إن شاء الله وطويل العمر، لأنه عمرهم ما عطاوها العمر الصحيح متاعها. سينابين نعرفوك بحار ونعرفوك رياضي، أما وين ضايع يا أخي؟ فما الجوجل ماب، فما برشا حاجات نجم تنعتك راهو.
1: وفي بالي حبيت نمشي البلاصة مزيانة كيف تشبه لي مصورة في مريولي، ما نلقى ما خيرش من المستير. ما خيرش من المستير، وليت قعدت لهنا قلت قررت
0: أشب من اللي فجت في مريولك.
1: والله أشب، قلت نقعد في المستير ونجيب على إيناس أختي الغالية وإذاعة المستير العزيزة على قلبي برشا.
0: كم مش أنا انقذتك اليوم
1: والله، ولا راني توا
0: تجري وركعبة مراتة
1: بقبق يعيشك يا إيناس.
0: أنا راني دخلت بجانب التمثيلي.
1: واو، أنا اكتشفت اليوم فيك موهبة. بس نقول لك شنية هذا، اسكو امبروفيزاسيون هذايا؟
0: والله امبروفيزاسيون ورحمة بابا لا حاضر شيء.
1: واو واو والله
0: قدامك.
1: والله صادقة الكرم قدامي، ما فهمتش
0: بابا لا حاضر شيء، سيبا إني عندي
1: هذا اكتشاف بالنسبة لي. أنا شفت فيك تو ممثلة هيلة حكوتية، حكوتية نجم
0: مثلت راني قبل راه.
1: والله تبارك الله عليك،
0: مثلت محمد عرفة.
1: نجم تكتب سيناريو، نجم تكتب بسم الله ما شاء الله عليك. انا قاعد نتبع، شوقتني شكون هذا الضايع اللي درسني، طلعت انا في الاخر.
0: الله يا سيدي مرحبا بك يا سيدي، نورتني يا سيدي، هلا هلالك ومحليك ومحلى طلتك يا نبيل، قداش نحبك ونحب طلتك علينا. راك عزيز وغالي، جي ديما هكا معزز مكرم، محليك
1: والله. انا اكثر ما تصورش قداش فرحان، وقداش عنا مده نقعدوا في بعضنا في الباساج باش نتعدى
0: مرة مع أماني سويسي هكا ولا لا؟
1: جيت مرة أما أخت
0: في صعب كلمة
1: بريف صحيح، أما وقلنا باش نعملوا لقاء مزيان، خاطر البلاصة هذه تعني لي برشا، وعندها فيها عندي فيها ذكريات كبيرة برشا، وأول بداياتي وأول نجاحاتي، وأول كما كنت أحكي على تمنيتك اللي كان جينيريك في الإذاعة العزيزة عروس المتوسط، عروس البحر، يعني إذاعة المستير نحبها برشا، وأهالي المستير والمستير كلها راي بيرلا، يعني بالحق حاجة مزيانة على الأخر، ربي سبحانه كيف صورها. وأنا البارح فرحان جيت قبل بنهار وعشت البارح كسايح، يعني تحكي في بكري أنا حسيت وأنا البارح كسايح. أنا البارح ممكن ثاني مرة في حياتي نطلع على الرباط الفوق بكله، صورت هبط فيديو، يعني حاجة ملا تاريخ وملا ملا عراقة وملا
0: جميلة بصفة ما بالحق تتسلب العقل،
1: يعني لين واحد يغير يقول يعني ما صابني نعيش لنا، فهمتني؟ وهي تونس الكل راي هذين نقولها في كل بلاصة نمشي. أنا كنت نوري فيك فيديوهات كليب تنحكيوا عليهم بعد في الشمال الغربي نقولوا تونس.
0: علاش قلت لك تونس؟ علاش بديت بالتحية على بلادي؟
1: نقفوا لبلادنا مش باللغة تاع
0: الشعبوية، بالكلمة الطيبة نقفوا لبلادنا بالدعم. إذا كان فما أخوك تلقاه محتاج ما تخليوش يمد يده لغيره، ما تخليوش معناها يصير له اكتئاب، ما تخليوش يصير له هكا يوصل لحالات معناها وانت متبارك الله على بسبيك
1: نجم تعاون. دورك صحيح، نجم تعاون حتى كلمة طيبة مش حتى مادية،
0: جبر الخواتر
1: صحيح.
0: اي هذا في ديننا وفي معناها
1: لا ومن، وكما قلت انت بكري انت توا جاي في امبوتياج بكري، فماش علاش تعيش في بلاصة كيفك هي وتكون ستريسي اوكي وتكون منرفز وغيرك راه لازمك تسافر وتشوف غيرك رانا في نعمه رانا صحيح. وساعه ساعه واحد انا نسوق ونشوفه تلقاه يسوق بطريقه عصبيه ومن بعد يقف تو سامبلومون باش يعمل قهوه ولا باش يعمل حاجه
0: سيجار وك السيجار وك التدخين هذاك اللطف،
1: يعني راه عندنا بلاد مزيانه نخدموا على بلادنا ونقفوا راي بلادنا تنجم تكون مش نجم تكون هي بلادنا تاريخيا من احسن بلدان الدنيا. نحن رانا كاننا فضل كبير في البشرية في من عهد الكرتاج وقبل، يعني دونك والتونسي باهي وفي حالات الكل نسافر ونشوفه. ما تصورش التونسي لبرا قداش يرجع لأصله، قداش
0: تعطف برشا مع التونسي، التونسي مع التونسي
1: غير يشم ريحتك تونسي لبرا
0: محلاها الجالية متاعنا البرا التونسية كي قداش متعطفين حي كامل تلقاها إلا يفطر الناس كل معها
1: صحيح
0: محلاهم،
1: يعني
0: هذيك نحبوها في تونس بالحق نحبوها في تونس
1: ويعرفوها علينا حتى حتى يعني مش تونسيين الأجانب بيعرفوا لي التونسي راهو حنين وراهو قلبه كبير وراهو خدام وراهو اللي كالت الكل. ما دونك ان شاء الله متفائل، ان شاء الله اللي جاي احسن، نحطوا اليد في اليد الناس كل ونتمتعوا ببلادنا المزيانه. انا البارح
0: صحيح فما غلاء المعيشه صحيح الظرف ولا معناها الاقتصادي صعيب، اما فما زياده تو في الاجور وفما تبارك الله معناها سياسه الدوله قد تسعى حتى المتقاعدين قاعدين معناها يجبروا فيهم باش معناها صحيح عنده الحق عمره كامل هو يخدم من معناها من حقه انه تصير فما امتيازات في التقاعد نتاعو. والله العظيم ابائنا وامهاتنا اكثر حاجه تحس في النفس انه في نهايه المطاف، معناها ما نقولش نهايه المطاف ربي يطول في عمرهم، أبائكم وأمهاتكم يرحم اللي توفاوا، يستحقوا الدعم من الدولة. علاش لا؟ صحيح ظرف اقتصادي صعيب صار من بعد الكوفيد وصارت برشا مشاكل، ولكن كنا

0: متفاهمين، راه مش راه رئيس دولة رشدت عليكم الفلوس ولا الحكومة سياسة الحكومة تشد عليكم في الفلوس، لا راه الظرف الاقتصادي هو اللي معناها مخلي البلاد هكا. على ذاك شوية صبر، شوية صبر.
1: أنا نحب نقول يعني حتى مش نحكي في من منظار آخر، يعني أنت حاول بالمتاح. فما ناس ما عندهمش برشا فلوس ومتفرهدة عاملة جو، وفما ناس عندهم برشا فلوس ومش متفرهدين. فما شعوب عندهم وصلوا لأعلى مراتب التقدم والازدهار وعندهم أعلى نسبة متاع مثال الانتحار اكزامبل. دونك والتونسي يعرف كيفاش من أول الدنيا، يعرف كيفاش التوليفة اللي باش ينجم يعيش حياتنا الكل. تونسي راهو في حومة يفرشوا العشية، والحومة كل شوي كويس تاي ودرسنية ويقف على البحر دونك دونك ما نفقدوش متعة الحياة بالحاجات البسيطة. نبدأ نجريو نعرف الانترنت والبورتابل هذاك
0: نهزنا والمقارنة نبيل ولينا ياسر نسمو حالة الإجرام هذه ما نحبوهوش في بلادنا. الحقيقة احنا بلاد معناها أمن وأمان، كثر هالإجرام هذا لازمنا نعرفوا الأسباب والمسببات ونحاولوا نلقاو الأرضية الملائمة لشبابنا، يعني باش يزيد ينفتح ويزيد يلقى الأرضية الباهية اللي تخليه يعيش لباس، تخليه معناها يلقى
1: أنا من ناحيتي من منبر متاعي بسيفتي أستاذ موسيقى مربي وبسيفتي فنان، أنا رأي للفن والرياضة من أول الدنيا من اللي كنا صغار راهم من
0: ملاذ
1: ومن أروع وأحسن الحاجات اللي هي تنجم تبعد الصغير على أي حاجة فيها شغب. دونك أنا ديما ندعي الأولياء، وتو الأولياء فاقوا مش كيما فترتي أنا كي كنت صغير. صغار الكل تبارك الله نشوف الأنستا لهنا في الكونسرفاتوار معهد الموسيقى وغيره في الرياضات. دونك أنا ندعي بالأمور هذه اللي هي تسقل الصغير مش بالكلام، بينت بكري يقولوا هنا ونحن صغار تسقل الموهبة الفن ومناش فاهمين شو معناتها تسقل. بينما تو قاعد نشوف في برشا صغار شالتهم يعني من الفن والموسيقى والرياضة وكل شيء من تربيه في ديكارتي يعني حتى في العالم.
0: والله نتوجه لك بحاجة لربما حازة في نفسي برشا، أنه كيفاش احنا كتوانسة أن أكبر نسبة متاع أطفال مرضى بالتوحد. حب نعرف الأسباب والمسببات. صحيح فما أبحاث قاعدة تجرى كل شيء، ما أنت من منطلق أنت كفنان كموسيقي عندك فن عندك معناها إحساس مرهف، نجموش نلقاولهم حلول في المجال الفني؟ كيفاش نجمو ندرجوهم؟ تو لقينا برشا طرق معناها ادراج بعض الحيوانات الاليفه اللي تخليهم معناها يخرجوا من الطاقه نتاعهم من العالم كما نقول اللي خلاه وحده يعيش ويتفاعل هكا بالحركات فقط، يعني ماهوش قاعد يتكلم ماهوش قاعد يتواصل مع الاخر كما يجب. انت كفنان كنت تاخذ هالمعلومه من عندي تكون بكل صدر احب اذا من باب الفضل بتبعت الحال، ونعرف تغير برشا على صغيراتنا ولا وليداتنا. راهي تحس في نفسي انه بلادنا معناها فيها الشمس أشهر على مدار 6 أشهر، بلادنا فيها الخيرات الكل، بلادنا معناها ما شاء الله، ونلقى معناها مني سب كبيرة عند أطفالنا طيف التوحد. علاش؟
1: والله ما نجمش أنا الحقيقة قاري برشا حاجات علاش مربوطة بال بال بال اكزامبل من التليفون للماكلة
0: الأنواع
1: أنواع ماكلة معينة يعني ما نحبش ندخل فيها بسيفتي مانيش
0: أنا قلت لك أنت منطلق كفنان والفنان ديما حساس.
1: نعرف أما حبيت نقول لك أنا تو سامبلمون راهو الموسيقى عندها باع وذراع في في المعالجة. فما اختصاص كامل فما علاج بالموسيقى اختصاص كامل ويعني وناشط وعنده نتائج مثبتة في أما في سوسة فما أساتذة جامعيين ودكاترة معنيين وعملوا عيادات خاصة وفما حتى في المستشفيات العمومية قاعدين فما يتبعوا فما رحاب الجبالي ومعها إكيب كامل.
0: سعد الباسط التويتي الحقيقة هو البيونير والور قبل رحاب وقبل يعني سعد الباسط التويتي الدكتور معناها هو اللي قام بالشيء هذايا من البدايات على الإدمان هذايا والمخدرات وفيما يخص طيف التوحد وفيما يخص معناها برشا أمراض.
1: أنا فرحان اللي داروا برشا يعني اتجهوا نحو الموسيقى وأنا عندي برشا زملائي بالمعهد العالي موسيقى في صفاقس وفي تونس اللي هما وسوسة اللي هما
0: نعرف عندك اون اورغانيزاسيون هكا على شكل انترناسيونال شفتك تنشط فيها نتاع الروحانيات ومتاع الموسيقى معناها موسيقى الروح انت عامل موسيقى الروح وعامل معناها موسيقات. الحقيقه انا كنت بحثت في الكنه الموسيقى نتاعك اللي قاعد تدرج فيها
1: عملت البوم كامل انا البوم اسمه ساول سبيك
0: يعني معناها محاكاه حكيت مع الروح،
1: حديث الروح،
0: حديث الروح وحكيت مع الروح. يعني انت بجودك باش تفهم روحك، باش تفهم انطلاقا من روحك، باش تفهم الاخر، باش تولي تعرف كيفاش تتواصل مع الاخر وتتعامل مع الناس بصفه عامه بذكاء، بكل واحد وطريقته، تفهم كل هالاشياء. يعني هذا المست فيك الشيء هذا، يا ريت كان تنظر فيه شويه هكا نبيل. مش مشكله على كلهم باب الفضل، اللي كان نعرف ما عندكش وقت برشا، اما نعرف ديما الصغيرات هكا نقطه الضعف
1: بتاعك. بتبيع بتبيع برشا نحاولوا
0: باذن الله نحبوهم يكونوا بحق كل واحد ياخذ من انطلاقا من الاختصاص نتاعو وينجم يلقى حق.
1: كنا نجم نفيدوا ان شاء الله كل هذا الاختصاص ان شاء الله.
0: خلينا نرجعوا للمسيره نبيل، بنعودوا بالذاكره في السيفي التونسي هذا نتاعنا، وانت تبارك الله مشرق حتى على معني عالميا معني ما شاء الله عليك. نبيل البدايات كانت عمرك قداش هكا باش نرجع بالذاكره شويه للساده المستمعين؟
1: بديت صغير برشا، ملي عمري 5 سنين نغني سيرسان يعني، وعندي حتى تصاور توا. نذكر عام في الثمانينات وقت اللي انا صغير يعني هكا في الخامسه حاجه هكا، وقت اللي جاء ياسر عرفات لتونس، كنا من انا اللي غنيت له في الاحتفال نتاع الانتفاضه الاولى.
0: شوف سيدي يشري في الدم من عمرك 5 سنين.
1: اي انا نقرا
0: ما نتصور باسم الوالد نتاعكم
1: من عايشك هكا. الوالد الله يرحمه كان شجعنا، وكان ناقه خويا الاكبر مني هو يعزف كمانجا، وكتعب يعني وقتها يعني هبطني، نهبط كل نهار 14 كيلومتر على انا نسكن في المرنة جاية من تونس، ونهبط شارع باريس تونس. نقرا من عمري 6 سنين في الكونسرفاتوار المعهد الوطني للموسيقى، قريت عند اكبر الاستاذ
0: من
1: محمد بن عثمان وزوجته الله يرحمه محمد بن عثمان وسي القرفي وقت اللي شد يعني، ومع الفنانين، وقراني وقتها في الشان نودين الباجي، وقريت زملائي في القسم كانت شهرزاد دهلال وفنانين برشا. ومن بعدها مشيت خطوات هكاك لين دخلت خليت الباك، دخلت معهد العالي للموسيقى بتونس.
0: سامقت ليش على الغنية الأولى اللي غنيتها؟ خاطر هذيك تبقى راية
1: غنيتها أول غنية أول
0: 5 سنين.
1: كنت نغني، كنت نحب احنا أطفال كل الدنيا. احنا أطفال كل الدنيا، سميرة سعيد، كنت نغنيها ديما، وكنت نشط في الكورالات، نسيت باش نقول غنيت في كورال، كنت سوليست في كورال البحيرة، تحية ليهم سي توفيق كان يسمعنا، وكنت في كورال الدندان، وكنت نشارك يعني كانت
0: شنو خليك
1: ونوادي الأطفال.
0: مش كما تغني وحدك، كما تغني في المجموعة، شنو اللي كسبته معناها في إطار معناها شنو الفرق بيناتهم؟ شنو اللي كسبته؟
1: المجموعة تعطيك اللي نحكيه فيه بكري يعني راو الوحدة ممكن تهز، الوحدة تهز ممكن للتوحد اللي كنت تحكي فيه بكري. الصغير يبدأ ديما وحده وهكا وحده، هاكا عاقل شدد التليفون راو، بينما كي
0: ما هوش عاقل.
1: أما كي تبدأ تنشط مع مع مع مع, مع, مع جروب متاع صغار، وتشوف الوضعيات الكل، وتشوف التحديات، واحد يتحديك وتتحديه، وفي الكورة وفي نادي الأطفال، وتروح بينج بونج وغيره اللي كنا عايشين، ورا كنا عايشين في عالم كبير راو، تبدأ محاط جمعية الكورة، نادي الأطفال، الكشافة، المصايف، يعني هذا الكل كنا عايشناه. وبعد ديركت ما تمشي لدار الشباب، دار الثقافة،
0: كانش عنا هالتكنولوجيات الحديثة
1: ما كانوش،
0: وهالآليات هذه اللي ولات بالحق طاغية برشا على الصغار.
1: انا عجبني فيلم المسلسل السنه اللي عملوا بسام الحمراوي يعني على الاقل شافوا الناس كيفاش كنا نعيشوا شويه يعني كنا كي تروح من القرايه ما عندكش قرايه، عندك اكزرسيسات تخدمهم اوكي، اما العلم الكل خديته في القسم ما تسحقش تيدات، نروح نلوح الكرتابه ديريكت. ما كنت نتذكر نعمل هكا تك نلوح الكرتابه ونمشي نكور في الحومه نهار كامل، فهمتني؟ دونك عايشين عيشه صحيه. دونك كملت المعهد العالي، وصلت اخذت الباك، قالوا لي لازمك تمشي تعمل موسيقى. يعني انا كنت
0: هما قالوا لك
1: بابا وخويا كنت نحب نمشي، انا
0: عندكم ميوليت علميه نتذكر،
1: كنت حبيت نمشي سيونس، انا نحب برشا سيونس، خاطر باك سيونس. قالوا لي وانا فرحان اللي سمعت كلامهم، انا ما مشيت، ما حبيتش نمشي تو سامبلومون، حبيت ندخل الكومبيوس وحاجه كبيره، خاطر المعهد نلقى روحي باش ننجح في الباك نعاود نرجع لشارع باريس نفس البلاصه اللي نقرا فيها صغري كل. قلت شيء مش بشوف شيء في حياتي انا. دونك على ذلك ما حبيتش، اما
0: مفهوم الصغر
1: اون فانت كونت رجعت قريت غادي، وانا فرحان برشا خاطر كانت لي احسن فترات حياتي الاربع سنين هذوكم بالمعهد العالي للموسيقى، اللي قريت عند اكبر الفنانين، قريت عند سي حميد بلعلشيه،
0: جيت في وقت مزيان،
1: احمد يعني عاشور، سي محمد سعاده، سي زهير بلهاني الله يرحمهم، وزهير جوجة، وكمال فرجاني اللي كنت غنيت معاه هو وناس خليجان الله يرحمه، ذوما الأساتذة رضا الشمك اللي كنا عملنا غنيت معاه مع فرقة موسيقى البحر الأبيض المتوسط عام 99، وغنيت بعد مهرجان الأغنية 2002، وتوجت بتمنيتك اللي كانت الشارة المميزة لإذاعتنا العزيزة، ومن بعدها توليت إنتاجاتي، كنت مصر ديما ننتج أغاني الخاصة بي. نتذكر أول أغنية اللي كانت سلطانة، قبلها الفرقة صعيبة اللي أنا كان وزعها أمين بوحافة اللي هو تو من أروع الفنانين في العالم. الأغنية ذي نذكر لميت فلوسها من نستنى قطيس السبولي أول سالير من اللي لمدوهم لما بعضهم، أول ما لمدوا لي الفلوس كلهم شيء عملت بهم الأغنية ذيك دونك. ومن بعدها بديت ننتج على بعض، وكنت نحضر دي تعرف كنت نحضر في الزيميسيون وعام 2002
0: صحيح تروش ياسر الأغنية الحقيقة تتنقل إذا كانت تقص
1: برد ولا بطر
0: لا تتنقل قبل لو دور على إذاعات الحقيقة وكل ما
1: كان عندك كان وضع آخر كانت بالرغم اللي ما عناش كما تاول الفيسبوك السهولة متاع اليوتيوب اللي متاع تمرير الواحد ما كنا ناشتين، وكانت الأغاني توصل وبرشا أغاني نجحت كما سلطانة اللي كانت تتعدى مليح كما برشا أغاني أخرين.
0: يعطيك الصحة. إذن من 5 سنين هكا تشوفوا راهو البدرة والبدرة الأولى كي تبدأ هكا الوالدين يشوفوا فما هكا موهبة ويأطروها ويدعموها كنبيل شوفوا نوصل ما شاء الله عليه فنان راقي فنان ملتزم يعرف شنو يختار كلمات ويعرف مع شكون يتعامل يعني خذات الطريق نتاعو صحيح ما نذكرش نبيل فما شكون مثلا من الصحفيين والإعلاميين ولا نيمبورت شكون معناه حكى وقال نبيل راهو عمل الحاجة وراه سمحني نبيل راك غلط فيك الحاجة صحيح هو الإنسان ماهوش معصوم من الخطأ ولكن توجهه كان محكم.
1: ما نحن جينيراسيون عجبتني فرحة بالرجب شفتها سباحة تحكي نحن الجينيراسيون مش متاع مش متاع البوز أو فون. أنا مثال جرت لي حكاية صغيرة قلت البارح كنت نعمل فيديو أنا لي متخد قاعد نهبط بزيد قاعد الحمد لله تطلع اللوديمات بالعاني نعمل في الميزاجور باش نهبط الدو كليب متاعي الحاضرين إن شاء الله قريب
0: على
1: مرقة أرضية حاضرة أكثر. جرت حاجة خاتي الخدمة خاتي الموزيكا كنت باش نهبط عادي يعني نحكي شوية وبعد قلت لا أبدا أنا حاجتي ما نحبهم مش ما نحبش الشكوى ما نحبش نبدأ نشكي وجرت حكاية ودرسنية وما نحبش ندخل حياتي الخاصة في هذوما حاجتين دونك اللي هما الملاذ اللي هما أكثر إيسانس نتاع اللي تخدم البوز يعني أسهل لي باش
0: أكثر حاجة خايبة
1: دخل الأمور
0: أكثر حاجة خايبة هي البوز اللي ولاته التراند يحب التراند على حساب السيرة وعلى حساب وعلى حساب المسيرة وعلى حساب ناس معناها ظلموها وعلى حساب برشا
1: أنا
0: واش باهي كيكا ما كنت كوتي ايجابي نبيل ما مثال
1: لا ايجابي اوكي
0: كيفاش معناها محتوى معناها جميل وتلقاك معناها خدمه مخك وفيه معناها خدمه وفيه توجه وفيه معناها تعرف اللي انت باش توصل صوره مزيانه هذاك الكل مرحبا بي
1: الناس ديما حكايه الترا اللي خلت وما خلتش انت في الصحافه تعرفها ديما يقولوها القطار صحيح انت تعرف اللي البوز ما يخدم ما يمشيش في الحاجه الباهيه البوز يراوي يتبع الحاجه وين فيها صحيح دونك احنا ما نتبعوش الامور هذه احنا نخدموا وما يدوم في الوقت كان حجره ونخدمه ولباس ونخدمه ديما نخدم
0: محلية كلمة ربي يشدك بصحة لبدين
1: وكنت راو بكري كنت النجم نستغل دي بوز وما حبيت
0: جيتك فرص كبيرة
1: قاسم كيفي في تومبك سلطانة يتكلم يهبط باج كاملة في الله يرحمه ونعمه الفنان الكبير اللي نحبه يهبط باج كاملة على في الصحافة يقول أغنية سلطانة مسروقة من يانانا إكزامبل
0: أثرت الصمت
1: أنا كنت النجم نركب على حديث ونرد حكاية ودرسنية لا مخير لي نسكت ديما لاباس نورمال وفما ناس
0: وعنا
1: نحن أكل احترام اللي ما نجمش أنا قاسم كيفي بس يعني العين بالعين ما يكون
0: سيش يعطيك الصحة ذك لأنك فنان متربي وخلوق بينا بدونا نسمع أغنية سي محمد سيدية للفنان التونسي محمد
1: عبد الوهاب
0: اي وانت غنيت لمحمد عبد الوهاب جبت اغنيه من الطقطقه من العتيق 1922 هكا تذكرهاش
1: انا اللي لحنتها انا
0: انت عودتها وتغنيتها
1: لا انا فما من عام 1920 هذيك اللي انا قصيد لقيته وعودت لحنته وهبطت وقتها
0: اي حتى حد معني ماخذ الفكره هذيك خلفك انت وقتها
1: عندي افكار
0: عندك هكا نبشات في التاريخ هكا وتنبش هكا في منقاع الخابيه نبيل
1: يلا نسمع سي محمد بودينا
0: نسمع سي نبيل اللي جبته من البحر
1: ما مازلت انا
0: يجري في جره القرنيطه والقاروس

0: اهلا واصلين معكم في ارابيسك، معكم نبيل بوذينا. اليوم جاكم خصيصا من مدينه صفاقس الجميله. صفاقس زاد فيها تاريخ، فيها جغرافيه المكان زاد ياسر جميله، وبرشا نحبوها والناس اللي تحب معناها بالحق جوكم. ما فماش نقول بيت صفاقسيه ما فيهاشك الركن العربي اللي فيه العود وفيه انتم معناها تخلقتوا الفن. والله بصراحه يعني بلاد الفن نقول انا، بالرغم فماش برشا انشطه في النوادي الثقافيه وكل.
1: لا لا فما انشطه ثقافيه، فما
0: الحقيقه
1: اما نقصد اعلاميا
0: ما نسمعوش. انا باش نسمع فما تظاهره في صفاقس نبيل بوذينا مثلا يعمل لك المهرجان،
1: أو
0: مهرجان اللي معناها تصدف فيه موسيقيين وعازفين وكل، هذاك الناس تمشي. ابتسام الرباعي ربي فضلها زادة هي والكورال متاعها والمجموعة متاعها، ما عادش فما أنشطة كقبل. فما الحقيقة تقصير نبيل.
1: لا لا بارتو. أول حاجة أنا صفاقس عندي فيها توا، عندي فيها مدة، أنا مانيش صفاقس، أنا مدرس غادي وعشت توا نعيش غادي وقاعد والحمد لله يعني نحاول نوفق ما بين تونس ودار أمي وصفاقس داري، كما أنت دونك أنت قلت ما بين دارك ودار بوك الله يرحمه، دونك أنا أبعد ديستانس لازم أكثر توفيق. أما صفاقس فيها أنشطة برشا الحقيقة، فيها أنشطة
0: ولكن تقصير في الإعلام ولا هما تقصير في إيصال المعلومة؟
1: شوفوا ديما المركزية في المركزية اللي تونس الخاطر فيها التلفزة. أنا نرى كان المونستير تولي فيها التلفزة خاصة بها، وإلا
0: عندنا تلفزة في الراديو.
1: أي لا
0: أنا تلفزة
1: نقصد أي سبيان، حتى في صفاقس فما نصور فهمتني
0: جهوي يعني
1: جهوي، ما ريت المشكلة الجهوي يقعد جهوي، ما تقعد جهة صفاقس يسمعوا بالأخبار متاع جهة صفاقس، وجهة المستير يسمعوا ما فتحوش. دونك الصفاقسية باش يبرز يزمو يمشي لتونس باش ينجم يعدي البرودوي نتاعو. اكزامبل هذيك اشكالية قعدت،
0: هو هذيك الإذاعة الأم.
1: أي مي ما يوم فما برشا أنشطة الثقافة، أنا قاعد نتفرج برشا أنشطة إلى جانب ذوما الكلوب دو سون اللي تو توندونس بارتو. الناس كيما
0: فرحت أنا كي رجعت ابتسام الحقيقة رباعي، محلاها محلى عودتها ومحلى طلتها هي المجموعة وقعدت تدرس في أجيال. يعطيها
1: الصحة كيما جمال الشابي كلهم ينشطوا نحبوا نراوهم أكثر، نحبوا نراوهم أكثر.
0: هذا هو أنا غيرة على الأصوات غادي كيما صار. كانت صفاقس عاصمة ثقافية الحقيقة، كنت نتصور باش نلقى معرض ومتحف لي مع الجاموسي، كنت نتصور باش الحقيقة تخذلت مقعدت بيت معناها وين معناها تاريخكم من جوكم من. على كل حال علينا نرجع تو خلينا نفرحوا بسي براين دامس اللي جاكم اليوم باش يحيي حفلين
1: ثلاثة
0: مي ان شاء الله في مهرجان دقة كان نهارين. انت كي قلت لي 280 دينار
1: اذا في بالي 280 بالترانسبور،
0: 280 دينار بالتوصيل وكل. على كل هو قام الحقيقه ثابته في الغناء. بليز فور جيف مي، شكون ما يعرفهاش بليز فور جيف،
1: فنان عالمي ومن الاغاني غنى اغاني اللي عشنا بها.
0: اختار وجهه تونس
1: سيبيان.
0: حاجه تفرح
1: اي حاجه تجرك يعني تلمع صوره تونس تفرحنا، كيما مايكل جاكسون كي جاء. انت تعرف التوى بالفيلم تاع مايكل الناس رجعت تحكي على تونس، ليش مايكل جاي لتونس البلاد الوحيده العربيه، حاجه تفرحنا برشا اللي مايكل جاي لتونس وقعدت في التاريخ. كيف كيف اي فنان يجي لتونس،
0: ماريا كاري زاد يتحكي في تونس،
1: هذوما كل حاجه تفرحنا الفنانين العالميين. راهو باش تعرفوا قيمه الموسيقى والفن، راي قيمتها كيما السياسة كيما
0: أكيد أكيد
1: كيما دبلوماسية العالم
0: لبلادنا
1: نفس
0: العرض والحضور وكل. بي سمعنا الأغنية ذي اللي رجعت بيك لسنوات طويلة.
1: أي الأغنية ذي نحب نحكي عليها خطر نحب نذكر فيها. صديقي أخويا أنيس الغربي صديق الدرب والله توحشته، إن شاء الله يكون يسمع فينا أو يعيش في سوسة.
0: الموسيقى ديما موجود
1: أي. تحياتنا لي
0: استنى في جديد وديما يقولي عندي جديد
1: ومش أنا بيلي نستنى. أنا توحشته أنيس، توحشت موسيقته، توحشت صوته أنيس. أنا برشا ما تقابلناش ومتخالفين يعني ساعة ساعة، مش متخالفين ساعة ساعة
0: ظروف
1: نقولوا أني في سوسة، يقولي لي راني في تونس. تحية لي. شكون آخر كلمات بشير فرح، بشير فرح هم برسيب ولا مصطفى زكيز؟ مصطفى زكيز ذي الأغنية ذي كانت شاركت في مهرجان الأغنية عام 2005، كانت ما توجدش أما كان لها حضور طيب يعني
0: زين عشقت أي. الفن
1: أي.
0: يعني معبرة جدا اللي يسمع الكلمات
1: كلامها يحكي على الحلو تتلحن في كل
0: في
1: كل مقام طبعا تحكي عليه تتلحن في نفس الوضعية حاجة الطلبة يستعملوها ساعة ساعة كيحبوا يفهموا الطبوع التونسي سي يعطي صحة
0: يعني نيس. مرجع نظر لك الطلبة هذيك عبارة على ريبرتوار يرجع وقت ما يحبوا أكا تستمتع بالغنية وحلاوة صوت سيما نبيل بوذينة والموسيقى المزيانة اللي مرافقته بطبيعة
1: وتوزيع محمد المانع تحية لي
0: فادي بن علي سعدين شكرا ليك على المتابعة ويعطيك صحة على تشجيعك لضيفنا والفنان نبيل بوذينة عايشة مع طلع حسين زادة سيدي بوزيد وجوهرة الوسط هذوما وسي صالح اللي يسمعوا فيك ويحييوك نبيل
1: تحية ليهم
0: لكم مرحبا بك في المسير مواصلين إذن معك من 2005 تولت الإنتاجات وكنتوا الفنانين الكل تنزلك للسيوانة للسوق وكانت معناها فما نبدأ ننتظروا وعندكم بتوقيت معين ديما رأس العام كنقولوا الفنانين الكل نبدأ نستناه وبكل شوق هكا ونذكر زادة دار توزيع اللي سي طارق الرباعي الله يذكر بالخير كيفاش نبدأ نستناه سي طارق وقتاش
1: كلموه
0: شفما جديد يعني الكل اللي تواصلوا معاه وهاو قريب باش ينزل كلهم رأس العام يختاروا انه للسيوانة تو ما عادش السيوانة ولات برشا معناها تلعب على الغناية بالغناية بالغناية باش معناها زاد انتوما تكلفه في التوزيع
1: لا لا حتى كان
0: اما باش ياخذ حظها
1: صحيح باش كل غنيه هو استراتيجيه تبدلت يعني حتى كان يلمد الفنان يكون مسجل البوم كامل ما يخير ما يهبطوش مع بعضه قليل اللي يهبط توا يقول لك خاطر كي تهبط البوم كامل فما اغاني تتظلم اغاني تظلم اغاني اخرى يقول لك انا باش نكون حاضر عام كامل كل شهر نهبط اغنيه اكزامبل ولا كل مده معينه
0: باش تاخذ حظها
1: فقط صحيح وتتصور فما اللي تصور ونشوف الناس كل ولا تتصور أكثر طبعا
0: غلب برش على الصورة أي جنب
1: الصورة ومطلوبة على الأخر طبعا دخل الـ AI ودخلت برش حكايات
0: كيفاش نجم تعرف اللي الغنية هذه من تنفيذ الـ AI ولا هي هذه غنيتك صحيحة الحق ولا هي
1: مشكلة كبيرة أنا فيق أنا فيق
0: نبيل معناها نجم يلبسك تهمة ولا تلقاك معناها تغني تحت صوت آخر معناها ماهوش صوتك
1: أنا فيق
0: شبيه جدا بكند بصوتك معناها وتلقاك تقول في عبارات وكلام ماهوش كلامك بالحق والله مشكلة كبيرة معناها يلزم فما
1: يلزم نلقاو حل ويلزم القانون
0: رقابة متشدة الحقيقة يلزم رقابة متشدة
1: أنا مش حتى هذه تسمى ذي إشكال واحد يقول لك صوتك مشكلة كبيرة إذا فما فنانة توا أمريكية أخذت يعني هبطت تتنبه أي واحد سايب باش يستعمل صوتها وراي باش يتعرض المستعمل للتتبعات أما أنا يقلقني برشا توا اللي فما برشا قنوات إذاعات ولا تستعمل دي جينيريك ولا تستعمل أغاني بالإي آي 100% صوت وتنفيذ وتهبطها في
0: البروغراماسيون تاعهم كي نوصلوا للتطور التكنولوجي اللي
1: انا نسمع يوميا ايناس في تونس في اذاعات محترمه جدا جدا ومش حتى خاصه زاده فما الخاص وفما لا يهبطوا في اغاني من غير ما يقولوا الناس راي الغنيه هذه راي اي اي يعني انت ولا فمش كون اخذها ماخو موسيقى جينيريك وهي اي اي يعني على الاقل لازمك تعلم العباد
0: اسكو باش يعرفوا
1: اسكو انت كي خدمتها اسكو مخلص
0: الدروا
1: صحيح يعني انت كي تاخذ اي اي نحن ديجا انا اللي واشني اللي ما نحبوش الفنان التونسي ديجا مقصي عنده مده في الانتاجات والمشارقه هم ماخذين بلاست وغيره وغيره زيد تو منافس اكبر تاخو جينيريك لحستك ولا تاخو غناية اللي هي اي دونك الفنان ساي التونسي بالرسمي قطعت له خبزته الجملة يعني التونسي بينما كان تقصد الفنان التونسي عمره لو بس يرجعك وبس يخدم لك حاجة مزيانة وما تخافش يعني مش بيطلب عليك فلوس برشا ولا مش بيطلب عليك يعني أراها أنا استسهال يبدأ قاعد في اسمع فما السونو السونو ذي
0: دخل في الفلوس على حساب معناها ناس خدمة وتعبت
1: أنا مرة الصباح نسمع في سوزة أغنية تعودت دفوة متاع أغنية AI دخلت نشوف أنا الـ AI والحاجة بحكم تخصص نتاعي دونك نسمع ديريكت ما نعرفها اي اي خاطر فما اصوات معينه هي بيدها معروفه تامبر نتاع الصوت هو بيدو معروف وفمك الصفر خطا في الاكزيكيوشن يعني حاجه
0: على
1: اللي هو الانسان ربي سبحانه حتى انا تو باش نوليو شويه قدام صحيت شويه قدام شويه القدام باش نوليو نقولوا اكيد تعرف واحد كي ينشز شعره مطلوبة يعني أنا يا عجبتني هذيك باش تولي النشاز باش يولي القدام شوي القدام باش يولي هو كاليتي أنا را علاش أغنيتي الأخرانية اللي خدمتها قلت اللي هي مخدومة راي الفيديو كليب بالاي اي ما الاكزيكيوشن كلها كتوزيع باش نولي انا كي نوزع غنايه ونسجلها بصوتي باش نقول راي بالذكاء الانساني مش بالذكاء الاصطناعي. رانا الاصطناعي باش يجي قلت قبل في محاضره
0: عمره ما يعوض
1: الاصطناعي. رانا شوي القدام باش نفدوا من الاصطناعي باش تولي كيما نشوفوا نحن زربيه مصنوعه بالليد وزربيعه مصنوعه بالماكينه، واحده تسوى ملايين واحده هز بركه. دونك
0: ويروج للي معناها تسوى أبداً. حتى شيء ولا يروج للي تسوى.
1: خلي يروجوا خلي يروجوا،
0: نحكي بصفه عامه وقت ذا ولا صعيب. اما المواطن ولا والسامع والجمهور هو الحكم، هو اللي يلزم يفهم. الموسيقي هو اللي يلزم يقف لتجاوز التدريب.
1: انا باش نحكيك حاجه اخرى. انا البارح دخلت المتحف الرباط البارح محليه راهو فاتحين للناس الكل، اجاو ادخلوا خاطر البارح يوم عيد الشغل وكل الصغيرات محليهم جايين من الجمهوريه الكل يتفرجوا في القماش اللي قطع القماش اللي من عهد الأغلبي ومن عهد الدولة العباسية وغيره. يعني اسكو الاي اي وشوفك الكاليتي وشوفك النقص محليه وشوفك الدنيا، اسكو الاي اي باش غدا يتحط في متاحف؟ ابدا. انا على ضمانتي خوذها
0: هذه قرصنا باش تولي قرصنة وتولي الحقيقة حتى معناها
1: انا اضمن لك اللي
0: تشويه للتاريخ.
1: صحيح تشويه للتاريخ. الانسان هو
0: البصمة،
1: هو هو السنتر، الانسان هو المصدر نتاع كل شيء. دونك تنجم تاخذ فكره، تنجم على الاقل واحد يكون اونيت يقول راني استعملت الاي اي في حكايه مانيش ضد. راهو باهي في الطب وغيره، راهو الاي اي سهل لنا في درسني حتى في الفن يسهل لك يسهل لك في مرحله الماسترينج اكزامبل في الميكساج تسال واش قولك هذا يقول لك لا الكور بهذه راهي درسنيه طايح فيها. مش باش ترمي له كلام وقول له لحن ولا فهمتني ووزع في لحظه عندي راه نسمحهم لك. وهبطت دو برودوي بالاي اي انا خدمهم، قلت راي بالاي اي
0: اما الوضوح.
1: اما لحن لحني قلت له ولحني زنيته له غنيته بصوتي قلت له تصرف خدم لي غنايه وقلت راي بالاي اي.
0: يعطيك الصحه. ما قداش باش نحكي معاك يا نبيل وانت باش تغادرنا، والله ناسف انك معناها تعليش وشاني. سلم عليك برشا موسيقي وفنان
1: وفي
0: الاطفال معنا المستوى
1: الله يخليك
0: الايقاع وكل ما من نعيمه زاده.
1: ربي يحفظك.
0: يعطيهم الصحه على ترجيحهم لضيوفنا الكرام. نحكيوا على جديد. أنا قصينا معناها توا ولونوا الحديد مازال ذو شجون.
1: الجديد عندي
0: الجديد اللي فيه مزج بين التراث ومزج بين الإيقاعات الجديدة، حاجة مزينة برشا.
1: عملت عجبتني عندي أغنية هي من أذربيجان، عودت خدمتها وهبتها عندي حكيت أسبوعين وسمعوها برشا. وعملتك تلاقح ما بين الكلمة التونسية كلمة سلاح الخليفي تحياليه، سلاح الخليفي من الموزعين اللي نحبهم برشا، هو اللي كان خدم لي سلطانة. ومن بعد توا برسك الألحان كل لحن فيهم وكلمته هو. السلاح الخليفي اللي إن شاء الله عندي زوز فيديو كليبات مدعمين وزارة الثقافة، إن شاء الله بشوفوهم قريبا قريبا هم كاملين فيني، يعني استنى إعاز الوزارة بش ننزلهم. غنية اسمها من دعيش عليه كانت مثلت معايا الفنانة الكبيرة عزيزة أبو الأبيار.
0: محليك الجو يا نبيل اللي بشي تفرش
1: كنت فرشتك شوية
0: جو في كدويرة العربي والتجيجات جونا.
1: وغنية أخرى زادة
0: فين قلت أنت المكان؟
1: في عند راهم
0: ياسر مزيد ياسر حلوة.
1: وغنية أخرى زوزة أغاني هما. وعندي الأغاني دي سينجل كيما براني، كيما نحبك في كل الحالات، كيما الأغنية اللي قلت لكم عليها توا. دونك برشا برشا أغاني
0: البرودوي عندي.
1: نسيتني علاش وعلاش نسيتني
0: بالضبط.
1: حاج موسى موسى حاج كيف كيف
0: دونك
1: وبرشا اغاني اخرى ان شاء الله مسجله حاضرين.
0: التوزيع والايقاع رائع والكلمات اروع.
1: يعيش هما كلمات كلهم سلاح الخليفي. والتوزيع توزيعي انا والحنين.
0: التوزيع عندك سنوات نبيل؟
1: عندي مده وقعدت نطور في روحي ونطور في الماتريال اللي عندي ونحاولوا باش نكونوا ديما في حاجه في ستايل معين في
0: ونيفو معين. نسمعوا نبيل بوذينه، نسمعوا الاصاله والابداع والتراث، ونسمعوا جدا التندونس نتاع معناها لازمك تتحلق في سماء العالميه، موسيقى عالميه راقيه
1: اللي يسمعوها الناس.
0: تسمع الايقاعات الهنديه، والله انت عندك الاجواء انت ومحمد جبال ياسر قريبه. صح نحب نشكروا العرض الموسيقي المزيان اللي قدموه البارح في سوسه. حقيقه ابداع ابداع. نقول يعطي من الصحه. مشكورين جدا على جمالية الموسيقى وجمالية العرض اللي أثوا معهم محمد جبالي ومجموعة من الفنانين. معهد العالي للموسيقى.
1: تحية لهم كلهم
0: طبعاً.
1: خيرة العازفين وخيرة الفنانين اللي عنا.
0: كيف معناها يترأس المعهد ويشد مديرية المعهد معناها فنان ويفهم في الفن والموسيقى أكيد بش معناها الهدف بش يوصل، الهدف المنشود بش يوصل.
1: بش
0: يكون فما خلل، بالعكس ديما فما تظاهرات مزيانة، ديما نلقاو المالوف، نلقاو الرشيدية، نلقاو الفن الإيقاعات الخفيفة، نلقاو الفن الطربي، المجموعات كما نقول اليوم فما عرض النوادي، مسابقة باش تكون تخص النوادي الموسيقى لهذوما الكلوب دو شون، أربع ساعات فن يعني بدون توقف، هذول انطلقوا ولا مازالوا على الكل، تناخذوا أكثر تفاصيل الساعة الثانية. حاجة مزيانة، بلدنا تنتعش، بلدنا فيها أجواء حلوة. خالد قاسم تحية لك، قلت تحية كبيرة من متابعة وفي. شكرا لك خالد، توحشناك. تعرفوا خالد قاسم الفنان خالد قاسم نبيل؟
1: نسمع بيه
0: يسري غني البديو. أيه غني
1: يسري نسمع بيه. تحية لي
0: مزيانة ويحب برشا التراث، فنان حقيقة. أنا نأمل أنه يزيد يتحرك خالد، الخطر صحيح قاعد يمشي بخطى ثابتة، يمشي بخطى ثابتة، ما يزيد يتحرك شوي
1: إن شاء الله ربي يوفقه،
0: خليه ينتشر، الخطر يستاهل ويستحق خالد بالحق يستحق. إذا نبيل نسمع جديد على كل، مش نعدي الكغنيك الكل، أنت حتى كمش تغدرنا مش نعدي وغنيك بي، شنو بش نسمع طاو؟
1: نسمع نسيتني علاش؟
0: نسيتني علاش؟ خلينا نسمعها.
1: أوكي.
0: تذكر بالكلمات ولا الحان؟
1: كلمات سلاح الخليفي، الحان فنان من أذربيجان، كاتب في اليوتيوب نجمو تشوفه، وتوزيعي أنا عزت معايا بنتي بالقانون.
0: يا عيني هذه معلومة حلوة جميلة. زرافي تحية ليك، شكرا ليك جميلة.

0: كثير الموسيقى وين خديتني نبيل
1: وي الغنية عجبتني برشا. كان فما عازف كلارينيت يوناني عزفها وقعدت في مخي نهار كي انا بنتي قلت لها اجي نعزفهم بعضنا. عزفنا انا صبيت بالعود وبالكلارينيت دونك سجلتها. نلقى برزا قدامي كلام
0: فش صوتك رجعت هكا بالطريقة هذه
1: عادي
0: شيء مع الموسيقى تقولش عليه مش مع الموسيقى
1: طوعت الكلمات صحيح. طوعت الكلمات تقسيم الكلمات هو بعد الألحان فما هذه أوكي سهلة اللحن الكلمات حاضرة واللحن حاضر أما كيفاش تقسم الكلمة باش تكون مواتية وما الكلمة ما تبدلهاش النطق نتاعها العادي هذيك قوة الألحان دونك قسمت الكلمات بطريقة سلسة باش تنجم تكون بالفصل هذي إن شاء الله تكون عجبت إن شاء الله
0: والله يسرح لي وترتح الأعصاب
1: اي حاجه
0: ترتح الاعصاب موسيقتك انت ديما موسيقى المرافقه. علاش قلت لك انا ما حكيت على طيف التوحد وحكيت لك على موسيقتك بالحق اللي يبدا يسمع نبيل يرتاح يحس بالسكينه والراحه. على هذاك حبيت اقترحت عليك الموضوع اللي حكينا فيه موضوع
1: والله نعاون انا بسيفتي اما فما كيما قلت لك مختصين هم قاعدين يدرسوا في الحكايه يعني علميا يقول لك شنو لي فريكونس
0: اما انا نجم
1: نعاون يقولوا لي مثال نحبوا الجام كذا كذا فريكونس كذا كذا نجم نلحن لهم فيها اما ما نجمش نكون انا اللي نقول شنو هي الفريكونس ولا الجام خاطرني انا مانيش مختص.
0: فهمتك لا بالتعاون
1: وبالتكامل
0: بالتبع مش وحدك
1: هاوني دائما هنا بتبيع. انا متطوع ونتطوع لاي باحث يحب يلحن ولا ينتج للاطفال التوحد مرسوات. انا متطوع باش نكون نلحن في اللي هما يقولوا لي يحبوا
0: حطكم كونتاكت مع بعض الدكاتره
1: كلم انا متطوع على الهواء
0: ان شاء الله يعطيك الصحه. مشكور جدا يا نبيل. حميده فاطمه بن جنات الغيبه يا فاطمه توحشناك يا حميده يا فاطمه بن جنات تسلم عليك يا نبيل قالت لك مساء النور من نيره حساني زاد محليه من ساد يوم ناشتينا ما شاء الله عليهم
1: بارك الله
0: يسمعوا في نبيل كشيخين على الموسيقى نتاعك. ايوا ماذا بينا نسمعوا مزري حل البيبان بصوتك والله
1: تو نحضرها او اعطيتني الفكره
0: والله هكا كي تجي هكا عاملنا كيف زعمك الفنانين الكبار اللي كل دوله يمشيوا ياخذوا غنيم. هي مزيانه هي فكره مزيانه انك تغني من اغنيهم.
1: انا قلتها انا باش نحضرها ونداء لاصحابي اللي نحبهم برشا من المستير مثال سفيان صفته اللي ديما يفرحني كي يكون يحوس المستير ويحب برشا المستير.
0: سفيان صفته فنان عازف على آلة موسيقي آلة موسيقية غريبة تعودنا به وكل شيء اما اللي قام يعمل فيه ما وطلع سيارة او ما نعرفش شنو حالات غريبة. يا سفيان شبيك
1: سفيان ارتيست وارتيست
0: سفيان شبيك الارتيست ديما يخرج على المعقول عنده هبلات هكا مو الفنان عنده هبلات
1: لا هبلات وما
0: حلوة مو خافوا كي يكون هو قدوة يجيو صغار وشباب يعملوا كيفه يا نبيل عايشك يطلع فوق الكهرباء يبدا ينقص
1: لا تنحكي في
0: اخر صوره لسفيان على سيارته انا في مكان
1: لا ما يقصدش
0: ما يقصدش حبي
1: حبي يبين قداش جمال تونس. فهمت
0: من بلاصه عاليه
1: اما نقولوا له مرجع عود اكتب تحت الرجاء عدم اعاده هذه الافعال المشينه. تحيه لسفيان اخونا العزيز
0: تحيه للموسيقيين الكل. يلا نتلقاو ساعه ثانيه مرحبا بكم في ارابيسك. تحيه للمجموعه الكل وشكرا على المتابعه.

0: من إذاعة المنستير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. نشرت وزارة التربية اليوم رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية التالية edu.soutien.education.tn، وذلك بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. هذا وتستهدف هذه الدروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي والتاسعة من التعليم الأساسي والسنة الرابعة من التعليم الثانوي. تم رسميا إطلاق منصة استقبال ريفي تونس، وهي واجهة رقمية جديدة تهدف إلى هيكلة وتثمين قطاع السياحة الفلاحية في تونس، وذلك خلال ورشتي عمل نظمها مؤخرا مشروع بيوتاد بكل من جابس والقيروان. وتهدف هذه المنصة أساسا إلى تعزيز رؤية الفاعلين في قطاع السياحة الفلاحية وتنشيط المبادرات المحلية وتسهيل عملية الربط بين العرض والطلب على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى هيكلة القطاع عبر توفير قاعدة بيانات محينة للمشاريع والخدمات الريفية. تنطلق بعد ظهر اليوم بتونس العاصمة فعاليات المعرض الدولي للدراسة بالخارج، وهو مناسبة مجانية للمهتمين بالدراسة في الجامعات الأجنبية، وفق ما صرحت به لأخبار الإذاعة الوطنية الناطقة باسم المعرض تسنيم شويخ. وقالت إن المعرض يهم كل طالب يريد الدراسة بالخارج، لافتة إلى مشاركة عدد من الجامعات الأجنبية في المعرض من إيطاليا ومالطا والصين وتركيا وإسبانيا. أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقريرها السنوي حول الحريات الصحفية في تونس للفترة الممتدة من غرة أفريل 2025 إلى غرة أفريل 2026، وذلك في إطار إحيائها لليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يتزامن وتاريخ 3 مايو من كل سنة. هذا وقد سجلت النقابة 154 حالة اعتداء على الصحفيين، من بينها 55 اعتداء استهدف السلامة الجسدية والنفسية للصحفيين والصحفيات. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: في إذاعة المنستير ديما سبور.
2: في إطار الجولة 25 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، تتابعون لقاء اتحاد قصر الساف والقلعة الرياضية، جندوبة الرياضية وسبورتينج المكنين. لقاءات تتابعونها السبت انطلاقا من 4 عصرا.
1: أرابيسك.
3: أرابيسك.
1: أرابيسك
3: مع إناس الغرياني.

ساعتين وعشرة دقائق في أرابيسك. شكرا لكل طبعا مدعمي شبابنا الحاضر، نجومنا، فنانين العرب، وأخبارنا ثقافية اللي بطبيعة كيف نقولوا احنا على حدث معين تكونوا حاضرين وتواكبوا، يعني تلبيوا النداء. هذا تشجيع منا للمبدعين، للطاقة المبدعة. راهو احنا كتوانسة ديما نستحقوا الدعم، نستحقوا حتى رأي كلمة كما قلنا منذ بداية الحصة يا نبيل بودينا، فيها جبر الخواطر، فيها معناها موتيفاسيون، تشجيع لك الفنان، تشجيع لك المثقف، تشجيع لك أي إنسان، أي تونسي. راهو يلزم نرجع لأصولنا ونرجع لربيتنا وخلاقنا، مش معناها بعدنا الحمد لله، اللي هما معناها حالات شاذة ماشى، معناها نسبة كبيرة ويسرق ثر نسبة التنمر، وتاخذوا كان معناها القشور ما تحاولوش تتمعنوا في المعلومة كما اللي صار على لطفي بوشناق واللي أثر فينا برشا. على كل حال يبقى ديما قامة ثابتة، وثبتوا ديما في مصدر الخبر، ردوا بالكم، ثبتوا ديما في مصدر الخبر. خلينا ناخذوك نبيل، أنت بجودك الفنانة الكبيرة نقول أنا مسميتها السلطانة، راهوك على غنيتك نبيل، وانت رجعت

0: اهلا بك ايناس ومرحبا بكل مستمعي اذاعه المنستير وتحيه كبيره لخويا نبيل.
1: والله بحذينا عشويه مزيانه اليوم والله بكم بكم
2: بيها صح صار بحذينا ما لا غالب نعرف لي عندك خدمه ان شاء الله ربي يوفقك
1: ان شاء الله ان شاء الله وجهك خير عليها وجوهنا خير عليها اليوم يا ربي
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله باذن الله اكيد اكيد اكيد.
1: هاي سنياش عندكم اليوم برشا بشير ان شاء الله.
0: اليوم عندنا فيستيفال ناسيونال دي كلوب دو شون باش يكون في دوره الحقيقه نعتبرها استثنائيه لانه الفيستيفال هذا الحقيقه يعني حضرت قبل في هنا وانت كنت موجوده معايا في هنا وديما نقعد هنا بالنسبه لي تكون ريفيرونس الحقيقه معناتها اجواء عشتها مع بنات البيه ومع كل النوادي للغناء النسوي لكن التجربه هذه باش تكون تجربه اخرى مختلفه لانه تكون سوسيتي بريفي هي سوسيتي نجوم بن عمار اللي هي تبنت الخدمة الكل هذه اللي في عبد النبي. الحاجة الممتازة معناتها أنه فيستيفال دي كلوب دو شون اللي بش يكون مش كان نسوي برك عادي فما دي كلوب دو شون بش نلقاو فيهم أصوات رجالية زي ده معناتها فهمت. العرض هذا اليوم احنا مترشحين للنصف نهائي ومن المنبر هذا إن نحب نعمل دعوة لكل متساكني الساحل وخاصة مدينة سوسة لأنه احنا في الاخر مش مثل سوسة و 12 كلوب موجود في الدور بليتو 24 كلوب موجودين في الدور نصف النهائي باش يترشحوا منهم 12 للنهائي اللي باش يكون 23 24 25 جوان في المسرح في مسرح الاوبرا في تونس والعرض من اليوم اليوم باش يكون في المسرح البلدي في توسا حقيقه حاجه دقوني بو محضرين ان شاء الله بروجرام ياسر روعه كل مجموعه عندها نصف ساعه كل مجموعة بتقدم نصف ساعة والبيع اختاروها للافتتاح
1: أي حاجة تشرف الحقيقة. سونيا مش تبدأوا مع الخمسة ونص هكيك الخمسة ستة وقتش
0: احنا نبدأوا الستة احنا عرضنا بيل يبدأ بالستة بالضبط يعني هما الحقيقة ملحين علينا على حكاية التوقيت احترام التوقيت كل مجموعة يعني
1: اكيد اكيد خاطر تبارك الله برشا مجموعات باش تشارك
0: ما شاء الله اي اكيد ما انت ما تعرف باش تطلع سيرتين بعد باش تعبت جروب وتطلع جروب اخرى
1: لازم تهيئ المكان مرة اخرى للمجموعة اللي بعد
0: صحيح بالضبط بالضبط هذا هو معناتها هذا هو فنحب نحييكم من هنا ونقدم دعوه لكل متساكنين سوسه باش يجيو يحضروا اكيد مش باش يندموا
1: اوكي نبيل نغني وانا وياك بحذا سونيا تحلى العشويه

0: الله الله الله الله
1: الله الله
0: ما بدي اعرف لامبرو اكتشاف انا بالنسبه لي
1: كانك منضمه معنا في كلب البين
2: انا بيوتا مال انا بيوتا
0: كل شيء هي في الاخراج في الالحان وتعمل كل شيء بسم الله عندها سيف افكار سيناريوهات في لامبرو بسم الله ما شاء الله اكتشاف انا بالنسبه لي
1: ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها إنيس الحقيقه ديما سباقه انها تساند الفنان التونسي وفما حاجه اخرى جديده إنيس قاعده تحضر فيها يظهر لي شفت لي اني قاعده نسجل في اغنيه عمل جديد
2: صحيح
1: ان شاء الله في الاسبوع القادم زيد ان شاء الله باذن الله يكون جاهز ويكون
2: ملا كاريزما وملا نظره ثاقبه لسونيا بن عبد الله والله ما شاء الله عليك يا سونيا ربي يوفقك ان شاء الله ولا مفاجاه زاد اختك اليوم باش تطلع الروك هكا ولا
1: المفاجاه اليوم انه سوسن تطلع تغني
2: سونيا سوسن
0: الله الله
1: سونيا سوسن
2: ما شاء الله عائله فنيه
1: انا برشا بالحكايه الحقيقه صدقني متحمسه لها فوق ما تتخيل معناتها لانه سوسن زاد صوت مزيان برشا
2: روعه صوتها اكيد شيء لا يستغرب يا سونيا انت هي وعائلة فنية ما شاء الله عليكم ربي يعطيكم بالوقت الطيب باهي لنا مش تغني لنا الفوندو اليوم
1: اللي خليها
2: سبريد باهي يعني همش نقدر نتبع خيل سالم مش ناخذ الخيل ونمشي مع سالم حتى نوصل لكم ما يعرفيش نبيل الحكاية راه
1: ما
0: يعرفيش الحكاية انا لا ترش في الزفة
2: مشيت للنادي اول مرة حضور في النادي باش نغني يا خيل سالم الكل يغني وكان انا ما نجمتش
1: في اول حضور قالت لي يمين انت ما عندك قالت لي الاغاني كل ما فين
2: جيت كان الاغنيه الصعيبه جيت باش نغني
0: اي هذه اللي عرفتها باش تغني اللي غني ولا محترفين باش تغني نهارتها وتروح تحترف المنزله
2: ان شاء الله ديما فرحانه سونيا بن عبد الله ان شاء الله ديما يا ربي ان شاء الله تتوجين ان شاء الله يا ربي تتوج لك بحول الله انا متاكده باش تكون متوجه
1: الله
2: ان شاء الله زاد يوفق المجموعه الكل والعبره ديما بالمشاركه واكيد باش تكون لما حلوه بين نوادي محلاها
1: اي فرصه للتعارف الحقيقه فرصه للتعارف بين مجموعات الكل وربي يوفق الجميع ان شاء الله
2: اي نستناو سونيا بن عبد الله ومجموعه البيات ان شاء الله والمجموعات الاخرى كوسموس ومجموعات تونسيه محلاهم بالحق يستحقوا التشجيع يلا كونوا في المسرح البلدي يظهر لي تدخل على بكري سونيا

0: مش الامور تركة هكا ولا حتى على المستوى
1: صحيح.
0: التنظيمي
1: يعني الاحسن يجيو الخمسه اي اي
0: خمسه يجيو بكري شويه باش يرك هذا هو
1: بالضبط.
0: بالتوفيق لله. شكرا لي شكرا شكرا
1: الله يخليك عايشك نبيل
0: عايشك نبيل نرجو معك نبيل. سمعنا الاغنيه جديده زده الثانيه اللي حبينا نستغلوا الوقت لانك مصر بتنعرفوا الشباب توا عايزك تمشي مع ميولات وليداتك وانت بجودك زاده فنان تبارك الله وانت زاده تضوي على الايقاعات العالميه ما شاء الله عليك حتى موسيقتك وكله شوف في المانيا برشا نبيل.
2: اي كنت عملت برشا دي تورني في المانيا ونحب الاغنية العالميه قويه قويه قويه مالها تكونسي يلزمنا ناخذ شويه الامور هذيا باش بلادنا تتحسن الانضباط يلزمنا انضباط عمار
0: مش الدكتور السوقي راهو عمار السوق
2: لا عمار
0: دكتور هذو يقول انضباط عمار
2: اي لا ما هو يا اخوها من بوليس حاله عاديه اي دونك الغنية اللي كنا نسمع فيها براني كلمات سلاح الخليفي ألحاني وتوزيعي أنا غنية مزيانة تحكي على واحد
0: حس بغربة
2: على حياتي غتية. تقولش براني متعذب ما عرفت نعيش إما ما فهمتوش زماني ولا زماني ما فهمنيش غنيت على حب على الحب سنين ما سمعني شي حتى حد قالوا لي ضايع مسكين حلمي برشا فات الحد
0: يعني ليش فيها هذه غربة ذاتية هذه قبل ما هي غربة معناها خارج أرض الوطن
2: هي حقيقة يعيشوها برشا فنانين توانسة يعني اللي فيها شوية تنبير ونحب نرجع الحاجات الإيجابية للتوانسة راو فما حاجة في الطبيعة ربي سبحانه راو سيدنا محمد يقول لك ما تسلم إلا ما تحب
0: لأخيك
2: ما تحب لنفسك وتحب لجارك راو دوما دي مساج دوما راو مش هكيك كلام هذا راو رسول الله صلى الله عليه وسلم كتالم دوما رسائل كونية راك العبد كي تحب له الخير راو الخير يجيك هذاك والعبد كي تحب له الشر يعني تقول ليه لما شال الغنية دي ما تنجحش ولا العام ما ينجحش في مشروعه وراو رأي هذيك الدور الكورة تك تك تك وترجع لك الحكاية يعني افهموها كنا نقولوها نحن صغار تقول لك كي تسب ترجع لك السب راي ما هيش تفدليك الحكاية راو يعني عباد حبوا بعضكم وشوفوا أكثر الشعوب اللي ناجحة ومزدهرة راو ما أقل حاجة نجموا يعملوها من بروش على بعضهم يقول لك الفاشل يدزوه لينجح
0: والله حتى اللي راهو يبكي مسحور دمعته مش عادي بالحق
2: راهو دوما عندنا نحن شعب مسلم نحن اللي عندنا الحكايه هذيك راهو فنان كبير كيما لوتي بوشناق راهو قبل ما نسب وندخل في الفينومين دو فول ما عندكش حق تسب اول حاجه خاطر انت سير ما تحبش يكون يسبك ونحن شعب ما نحبوش يكون يسبنا افهم الحكايه وحاول نحي العصبيه حتى في الكوره ايكيب الاخرى لعبت خير من ايكيبي اوكي صح عليهم نجحوا دونك ميساج نحبوا بعضنا تو تشوفوا كيفاش ندزوا مع بعضنا نشوف حاجه باهيه مثال باش نحكي بلغه حتى الفيسبوك مثالش ما نقولش ندور وجهي حاجه باهيه نقول لا ما نبارتاجيش اما خايبه لا نبارتاجيها 100 مره راو رد بالك راو ردوا بالكم يعني ما ندخلوش في المتاهات هذيا راو ديما الحاجه الباهيه قالوا هنا جدودنا هي اللي تخلي لك الخير يجي لدارك ويجي لعيدك ورا قد ما تخرج كلمة خايبة على غيرك على قد ما الكلمة ديك بعد تجيك كابوس بعد في حياتك دونك مساج رانا التوانس رانا باهين رانا معانا ربي ونبي واللولي الصالحين رانا شعب رانا الحمد لله ربي ديما سترنا
0: خفوا ربي
2: نحبوا بعضنا بالحق
0: محليها ربي سترنا ورب رغم كل شيء والله العظيم والله احنا توانسة ياسر معناها
2: انا فرحان قلت مساج هذا قبل ما نخرج تو سامبلومون نحبوا بعضنا تشوف كيفاش بلادنا كيفاش تولي فقط
0: صح يا نبيل وانت زاد تمثل الحقيقه سفير للتوانسه ولا فنانين التوانسه خاطرك حضورك اخلاقك الاعمال نتاعك اللي شهد لها معناها فنانين حتى من غربيين مش كنا معناها تشوف تعاملك على مستوى معناها عالمي مع الموسيقيين والفنانين اذا شرف لينا وانت تعطي في صوره جميله برشا للتوانسه
2: وانا ايناس في الاخر نحب نشكرك انت بالحق كما قالت فنانتنا الحلوة اللي أنت ديما تشجعت فنان تونسي وإذاعة المونستير وأنت خصوصا اللي ديما مصرة باش التونسي يكون حاضر في البرامج نتاعك وذيرة والتزام صعيب برشا من واحد يكرس كاريره كمذيع وكصحفي وكيعني إعلامي للفن التونسي نحييك بالحق
0: عايش كذا وجبنا
2: أقل ما نجم نقوله فيك يعني ونحب الراك نحب الراك في بودكاست خاطر اليوم برشا حكايات وبرشا بربشتنا برشا أنا نحب الراك
0: متعددة المواهب
2: بسم الله ما شاء الله عليك بودكاست وتعمل شوية كالتشويق وكالفاست نبيل ذيك الفاست اللي لقيته يعوم وكالحكايات ذيك الخيال المزيان اللي عندك استعمله فهمتني
0: اللي تربى على مامات وتحكي له في حكايات قبل النوم راهو كراوي هذاك عنده دور وعندنا احنا توا مهرجان الروايه وعندنا برشا الحقيقه رجعنا للفداوية وفي مهرجان الفداوي في سوسه
2: راهو بلي نتقدموا نرجعوا ديما للحاجات هذوما
0: صورنا هذيك ما تتنساش خاطر الجانب النفسي وملكه الابداع الكل تتخلق فيك الحكايات
2: راهو مالا
0: ربي يرحمهم وربي يعطينا بالوقت الطيب. شنو بنزيدوا نسمه تو نبيل خاطر مش تغدرنا.
2: نحبك في كل الحالات اللي هي أغنية كلمات
0: سلاح الخليفي. أكيد ماشي أنا مع كلامك يا نبيل. نحبك في كل الحالات. لازم احنا كتوانسة نحبوا بعضنا حتى وانتي منرفز. تحاول تهديه. انت فرحان تبدا معاه
2: الافراح والاطراح. هو يحكي على حبيبته اما كلامك صحيح. هو في في الاغنيه يحكي على حبيبته اما يحكي على التونسي الخوه التونسي. تنجم تبدلوا الحبيبه بالحبيبه. هي مش كان الزوجه أكيد. هي البنت هي الام هي هي صاحبك خوك
0: نبع الحب نبع الحنان.
2: دونك نعديوا لبعضنا نحبوا بعضنا التمس للخوك العذر ولاباس تشوفوا الدنيا كيفاش
0: نحوسوا النية والأفكار المسبقة.
2: صحيح
0: ما راه ما قصدش ما تعرفش عليه بيا وتو كما نقولوا الحسد والغضب الإلكتروني تو معناها أنت مثلا ما تجاوبوش فيك اللحظة ذيك تعرف على ظرفي أنت وقتها شنو ما تجاوبوش يرجع عليك بالتهم
2: تتبنى حكايات كاملة
0: غضب إلكتروني هذا يسميته ويضحكني وبلوك ويعمل لك بلوك عادي جدا
2: وتتقابلوا غدوة في الشارع
0: دور وجهه.
2: صحيح
0: إي دور وجهه
2: يعني ليه ما نوصلوش الغادي راه
0: والله برشا
2: الضوء على الكون يعني مش تقعد كان العلاقات الإنسانية أكيد المباشرة أكيد. والخير والحب والكونتاكت الديركت مع العبد كي تقابل الوجه في الوجه ولا الكلمة الباهية متاع صباح خير شني حوالك ترجعك الكلمة محليهم جدودنا والله والتونسي يرو به دورو دورو نرجع
0: أنا رجعنا بدينا نرجع الحمد لله
2: أنا شوف فيها بوادر طيبة
0: بوادر طيبة وتبشر بكل خير إن شاء الله يا ربي وليدتنا راه جاو في وقت صعيب جاو في وقت صعيب برش على قد ما وفيه انفتاح وفيه برش معناها مغريات على قد ما هما تعبوا
2: مالا.
0: تعبوا أوي. وتعبوا أوليائهم معهم إن شاء الله ربي يعطيك بالوقت الطيب بالتوفيق والنجاح لك نبيل في انتظار في انتظار طبعا الأغنية المدعمة من وزارة الثقافة
2: دو كليب إن شاء الله نهار نهبطهم نهار باش نهبط الكليب الأولاني اللي هو كليب ما نتعيش علي
0: عزيزة عزيزة بولابيا
2: أغنية برشا مزيانة فيها رسالة إنسانية حلوة حلوة برشا نهار باش نهبطها ننزلها ديريكتومون نبعث الاذاعه المنستير واللي كنتي انس
0: قريب ان شاء الله
2: الاغنيه حاضره
0: تستنى تستنى في الموافقه
2: قول لي هبط فقط
0: ان شاء الله بيوفقك وهي برا مشينا لمايكل جاكسون عم شويه هكا انت اللي
2: مايكل غنيت اغنيه اللي تعدى وفات حكيت على مايكل جاكسون وعبد الوهاب اللي انا تاثرت بهم في صغري الزوز هذوما دو بول شوف التوب نتاع الشرقي والتوب نتاع الغربي اللي انا تاثرت بهم وكان لهم تاثير كبير على في مسيرتي انا نسمع اغنيه مايكل توا لغني كل حفظهم وكل حفظهم
0: مش اغنيه ما تنجمش تنتشي وانت تسمع فيها وانت
2: يعني دوما عشت معاهم نحن ما كانش عندنا برشا الوزير بكري كنا فقدتك الكاسات اللي تحطها تقعد تسمع مايكل بستهرب من
0: اللي ما يعرفش راه معلومه انه مايكل جاكسون في نهايه معناها هو ما كانش يتصور روحه باش يموت بالموت هذيك الله يرحمه نقول الله يرحمه لانه تحل الدين الاسلامي لانه اعتنق الدين ديانة الاسلاميه وكان باش يعمل جوله عالميه باش يقول فيها ويعلن فيها اللي هو اعتنق الدين الاسلامي وتنجموا ترجعوا اليوتيوب اذا كان ما تمسحتش بالطبيعه من ناس تكره الاسلام جيف ثانكس تو الله جيف ثانكس تو الله مايكل يغني بالعربيه واخته جانيت جاكسون داير هي اسلمت واخذ خليجي زوجة خليجي مؤخرا ما عندها برشا سنوات ما مش طويلة الحكاية
2: أنا زيدك أكثر اللي هو أفعاله بيدها
0: إنساني اتهموه بالبيدوفيلي اتهموه برشا معناها أفعال مريبة جدا لأنه عارفين إنه هو الداخلية متاعه طيبة اللي هو إنساني ولا هو بالحق ديما يقول بش سأعتنق الدين الإسلامي على هذاك حاربوه وحتى الموت متاعه مسترابة ونعرفوا الشيء هذا على كل هو
2: الله يرحمه
0: الله يرحمه من يبرح حال سلم عليك برشا نبي
2: سلم عليها
0: يسيدي طريق السلامة ونشوفوك تفيش تبقى علينا عام
2: وعامين
0: انا نرجع لك بالمرصاد نعرف شنو قالك في البحر مره اخرى
2: تمنعني مره اخرى يعيشكم ان شاء الله كنت خفيف ظل انا نحبكم برشا هالي المستير الكل والساحل عديت نهارين برشا مزيانين لهنا
0: تروح اليوم نبيل ولا مازلت كمل كمل كمل الويكاند
2: ممكن غدوه ممكن غدوه
0: كمل الويكاند مازال الطقس مزيان وربي يوفقك ان شاء الله شكرا لك نبيل بودينا على حضورك معنا اليوم جيتنا من البعيد لبعيد وهذا حاجه تزيد فينا راهو الاعلاميين انه فنان يتكبد مشاق الطريق والطقس سخون وانك باش تجي وتقدم جديدك وتقدم احترامك لجمهورك احترامك لجمهورك
2: قبل كل شيء فرحانه اللي شفتك رانا
0: عايشك
2: عشره عمر
0: عشرة عشرة وليدي راك انت يا نبيل وليدي الصغرو يلا كلكم وليداتي وبناتي شكرا ليك زاد مره اخرى زميلي يعطي الصحه وانا برشا اليوم والله ولدت بولبا ولدت بولبا البي هذاك عاوني في رئيس البحار ما شاء الله عليه انساني وطيب وخدوم
2: عز الناس
0: خدوم احنا في دينا
2: يخلي السيد القوم خادمهم
0: ما شاء الله
2: ان شاء الله
0: شكرا ليك يا سيدي محمد يلا
2: يلا

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يا سامعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا مجلد تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.

0: أهلا مواصلين. غدرنا الفنان التونسي نبيل بوذينة، نتمنى له ديما النجاح والتوفيق ومحلاهم فنانين المتخلقين، فنانين اللي يسعوا دائما للترويج لأغانيهم من خلال تواصلهم مع الإعلاميين والصحفيين، وإنهم طبعا يبعثوا أغانيهم لغاديو باش ياخذوا حق طبعا محبة الناس ليهم اللي ديما يطالبوا بأغانيهم وبجديدهم، لأنه يبقى الفنان أخيرا راهو مش ملك روحه، ملك جمهور. هذا هو. تحية لكم الكل بالتوفيق ونجاح إن شاء الله، وزيد نشجعكم وقولكم راه فما عرض موسيقي مزيان برشا اليوم في المسرح البلدي بسوسة، كونوا حاضرين. كما قالت سونيا بن عبدالله وكانت تحكي لكم منذ قليل، فما مسابقة بين النوادي ونادي البيا اللي باش نتلقى طبعا التظاهرة، إن شاء الله بالتوفيق ونجاح للجميع، وإن شاء الله التفوق زادا لكلوب البيا. خليني نمر مباشرة نرجع بكم مستير. المرأة نحبها برشا الحقيقة، مرأة خدومة، مرأة أشعت في المجال الثقافي ولكنها تعمل بصمت، قدمت العديد من الأمسيات الجميلة الراقية، نقول راقية نسطر عليها بالثلاثة أسطر، لأنه الضيوف اللي كانوا حاضرين في دار الضيافة اللي أثت فيها اللقاءات هذية حقيقة لقات القبول الحسن، قبول الحسن، ولقات وشفنا رجع صدى ياسر مزيان، لأنه المواضيع المطروحة مواضيع معناها تهم الناس الكل، مواضيع مطروحة الحقيقة يلزمنا نحكيو فيها، فيها المثقفين، فيها الفنانين، فيها الناس اللي ما تفهمش ولا تفهم، فيها الإنسان العادي اللي محدود في معرفته في ثقافته يولي تبارك الله يستانس بهال ويستانس وتعود، وديما يا حبيبة وين الفيستيفيتي، وين الأجواء اللي نحبوها تكون في دار الضيافة هذية في المستيرة الجميلة اللي احتضنت العديد من العروض المتميزة. آخرتها نتذكر أنا كان الخضيري الصوت السوبرانو كان حاضر في عرض موسيقي مزيان،
1: هيثم الحذيري،
0: هيثم ولدنا واللي نحبه برشا، زاد هو ولدته نحبه برشا، كان عرض متميز وكانت عشوية الحقيقة نشهدوا لها، وكان فما طبعا أميرة غنيب وتقديم المؤلفات متاحة، كان فما عرض المؤلفات لأميرة غنيب ومجموعة من المثقفين الحاضرين. العرض اللي باش يصير حبيب السار، رحب بيك، أهلا وسهلا بيك، منورتنا اليوم أول مرة راك هكا الحقيقة، عندي روحك هكا نفس
1: ديما نحاول
0: توجور التويستر
1: بيوفقك، ربي فضلك، ربي فضلك وربي يعزك.
0: اليوم الراح بيبا عاتي الروح انا في السكريته هكا لهي برويحتها ولابسه هكا وجيت تعطي هكا موتيفاسيون، ها ستايلش، ستايل حلو
1: لي بون كقد ما نقدروا هكا هاو. ديما واحد يحاول يعطي موجات ايجابيه، دونك انا حبيبه جميلي فلاح، أستاذة جامعية وباحثة ورئيس جمعية أصوات الثقافة. دونك الجمعية هذه تأسست عندها فوق من 4 سنين، عندنا 4 سنين وإحنا ننشطوا، خدمنا على الفنون بكل أنواعها، خدمنا على مسرحيات، خدمنا على لقاءات وحوارات، دونك وبعدهم مصحوبين دي ديبا مع أخصائيين نفسانيين، وخدمنا برشا على السينما. دونك أنا كيما قلت أنا نقري أنتخ أوتخ ليتيراتور وسينما في الجامعة، دونك هذايا
0: غرامك
1: هو غرام، سيتون باسيون قبل كل شيء، دونك هو غرام قبل كل شيء، وحبينا جوستومون نجسدوا الغرام هذايا في النشاطات نتاعنا اللي دونك مع مجموعة من الأصدقاء ولي كوليغ. دونك بدينا نخدموا على المشروع هذية الحقيقة بشوي بشوية، دونك نحاولوا نقدموا. عملنا أنا توا حسب تصوري دونك عملنا شوط كبير، خدمنا خدمة باهية، توا عنا كما قلت لك بريسك 5 سنين. المرة هذية
0: كان البارح حبيبة والله الوقت قديش يجري،
1: الوقت يجري ميلا كهو. دونك توا عنا إن شاء الله نهار 9 ماي عنا تظاهرة ثقافية خارقة العادة، هي فيها دونك عملنا 3 زونا، عنا 3 نشاطات، هو سيتان غراند إيفينمون، تظاهرة كبيرة، باش نبداو بالإكسبوزيسيون
0: العرض
1: فن تشكيلي مع منصف جيجا ومع مجد زليلة ومع أميل قبيلي. بعده عنا حوار تاريخي على علاقة التونسي بتاريخه، دونك توا
0: حاجة مميزة، حاجة هامة برشا،
1: حاجة هامة برشا بيان إيفيدامون، توا خاصة في الوقت الحاضر التونسي ولا يهتم برشا بتاريخه، ولا يلوج برشا في الراسين نتاعو ويحب يفهم الهويه نتاعو
0: جذورو
1: بيان سور جذورو. ولا كيسيون هذيا معني السؤال هذيا مطروح دونك باش نعملوا حوار بيان سور باش كي فا ايتر اسوري باش مع حمزه البلومي ومع عبد الواحد المكني ومع مختار الخلفاوي وكيما عودناكم اي وكيما عودناكم ديما نستضيفوا دونك طبيب دونك في علم النفس معنا لو غران بسيكياتر سي صديق جدي. ومن بعد عملنا حاجه جديده دونك باش نخدموا ديما في ما ماذا بينا معناها نستجيبوا لجميع الاذواق دونك من بعد باش نعملوا حفل موسيقي باش نعملوا ان كونسير ميوزيكال جوستومون مع هيثم الحذيري توا بريسك ولا مستيري هو المستير دونك باش نعملوا معنا درصه في الحمداني دونك سي فريمون معناها اون جورني تري انتريسانت
0: سواري فيريك
1: فيريك فوالا دونك كوم اون بو كيما نجمو دونك مرحبا بكم الناس كل نهار 9
0: هذا المره الاسعار الكل راه ماشيه دونك هكا ولا
1: اي بيان سور
0: ماشيه معناها لصالح
1: لي شارج ولصالح الجمعيه باش نجموا نواصلوا النشاطات نتاعنا دونك نعملوا ان بيتي
0: عندكم صغيرات زاد مرجعه باش تعملوا هكا ولا
1: اي باش نحاولوا نخصوا المره هذه مربيح معناها المرابيح لي دون للجمعيه نتاع لي زونفون او بزوان سبيسيفيك فوالا ذوي الاحتياجات الخاصه دونك ان شاء الله يكون عرض ناجح ان شاء الله التظاهره تنجح احنا دونك في المستير بيان سور نعاولوا برشا على الشباب على خاطر عندنا ان غران بول ميديكال عندنا لي فاكولتي نتاع الفارماسي ونتاع الميدسين زيد نتعاونوا معاهم مشكورين نعملوا ان شاء الله على الشباب دونك باش يحضروا معنا نهار 9 مايو على
0: خاطر هكا
1: اي باغتيغ من ماضي ثلاثه نتاع العشيه وتتواصل
0: اما نتصور الاربعه تبدا نو هكا جوست باش تركح
1: بون هو احنا
0: امور تنظيميه
1: من الاكسبوزيسيون باش تقعد محلوله خاطر هي سي ميني غالي لا ابارتيغ من ماضي ثلاثه خاطر لو طون اللي لي زارتيست
0: يحضروا رواحهم الكل يلقاو الملاذ وين معناها يتمعنوا فك الصور التشكيليه
1: والكل
0: في انتظار انه العرض معناها يكون حاضر
1: في انتظار ساعه الديبا النقاش ابارتيغ من الاربعه نتاع العشيه خاطر احنا عندنا ان تايمينغ بيان سبيسيفيك توقيت معين يلزمنا نحترموه دونك باش نحاولوا نعملوا هي الاكسبوزيسيون تقعد مفتوحه معناها حتى بين العروض الناس نجم تكتشف اللوحات الفنية المعروضة والديبا إن شاء الله يبدأ مع الأربعة متاع العشية نتصور يتواصل حتى للستة خاطر هو يدوم ساعة ما عنا الفولي تفاعل معناه انتراكسيون مع الجمهور دونك نتصور ساعة
0: يكون عن قرب من النجوم ويحكي معهم ويسألهم وكل هذه الحاجة المزينة والمتميزة في تبارك كل حبيبة
1: مستدعينا معنا معناها احنا نعملوا اون ليست انفيتي دونور نحاولوا نوسعوا العائلة الثقافية نتاعنا دونك باش نعرفوا جوستومون بنشاطات الجمعية ونحاولوا زادا معناها انا غراندي ان بيتي بو لو سيركل هذاك دونك استدعينا معنا المره هذه ديما استدعوا فنانين دونك استدعينا ضيف شرف يحبوه برشا لي جون على خاطر احنا ديما نتبعوا ونحاولوا بعد رمضان نعملوا نشاط دونك ديما نخدموا شويه مع الفنانين كيون يو ان فران سوكسي معناها عملوا نجاح كبير في رمضان خاصه ناخذوا راي لي جون باش ما نبداوش اكسكلوزيف دونك لي جون يحبوا برشا قالوا لي المره هذه نستدعوا سفيان ديش دونك استدعيناه معنا و فوالا دونك ان شاء الله كما قلت لكم ابارتيغ من ماضي 3 نتاع العشيه تتواصل حتى ل 8:30 دونك
0: عرض فن تشكيلي فما هيثم الحديري فما سفيان الداهر فما درصه في الحمداني فما صحفيين الحقيقه حاضرين ما شاء الله عليهم
1: نخدموا برشا
0: مع الصحافه المكتوبه والمرئيه والسمعيه كما ولدنا كما نقولوها
1: حمزه البلومي زاد
0: هذاك ولدنا ونحبوا برشا يحب برشا المسير ويحب برشا حبيبه انتم معناها علاقتكم
1: طيبه احنا دو توت لي فاسا مهم يسر اللي النشاطات هذوما يكونوا موجودين في جميع الولايات على خاطر كما قلت انا توا سبق معناها وقلتها الثقافه كونسنتري اكثر في العاصمه دونك بالنسبه لي نحن مهم اللي اي مونوبول دونك بالنسبه لي نحن مهم يسر يكون فما نشاطات ثقافيه متنوعه à part bien sûr les festivals معناها المهرجانات معناها بالنسبه للجمعيات انا فرحانه برشا اللي توا فما برشا جمعيات تنشط في جميع الولايات. احنا بالنسبه لينا احنا في المستير معناها سي كومبليمونتير دونك نكملوا بعضنا وهو معناها نشاط سيتويان بينيفول خاطر جمعيتي بالاساس دونك نفرحوا برشا كيف جوستمون بدات الخدمه نتاعنا معناها تقدم وبدا شويه المشروع يتعرف بشويه بشويه
0: بعد صبر طويل
1: وي صبر لازم
0: مجهود كبير
1: في كل خدمه لازم لا بيرسيفيرونس
0: حبيبه راهي ما تطعم حتى شيء راهي متكس التاي متكس القهوه مد ما نعرف شنو طرف
1: الحلو والله انا جو سوبرفيز يعني نبدا نحاول
0: لا بالحق انت الانسان اللي يجي بحداك يعني الضيوف اللي يكونوا مؤثرين اللقاء هما ضيوف عند حبيبه وراهو الاقامه عند حبيبه وكل شيء عند حبيبه ربي يفضلك ان شاء الله حبيبي حاجه معناها محبتك للميدان بصفه عامه هالمجال هذايا الصحافه والاعلام ومحبتك للسينما
1: وللفلسفه قبل كل شيء احنا المشروع عملناه للبلاد لتونس خاطر احنا قعدنا في تونس خاطر نحبوا تونس
0: دور الضيافه اللي هي معناها تتعود للجدود
1: هي, هي هو ليسباس معناها هو مقر الجمعيه دونك هي دار العائله دونك عملناها جوستومون باردون عملناها دونك مقر الجمعيه دونك هي فيلا خاصه دارنا معناها خصصناها للغرض هذية أما الحاجة الباهية اللي جستمون الناس ينجموا يجي ويزوروها ويتفردوا ونعملوا زيدا ان سيرفيس كولينير دونك ينجموا العبيد ياكلوا سور بلاس وينجموا يقعدوا ويسكنوا كل شيء دونك دار حلوة برشا معناها انكري ان بلين ناتور في وسط الطبيعة والجار هي عندها فوق القرن معناها فريمون عندها فوق 100 سنه تبارك الله جوستمون
0: من التاريخ للتاريخ
1: من التاريخ للتاريخ
0: من التاريخ للتاريخ الموقع هي بجودها
1: في باتريمون التراث نتاعها
0: ياسر مزيان
1: دونك
0: ونسمة البحر والاجواء هذه حاجه معناها ملذ لكم باش تتفرهدوا باش تثقفوا باش معناها جوان دغلوتي على غياب معناها باش تمشي تتفرهد وزيدا باش تملى زيدا كوزوادك ما شاء الله
1: هذيك الحاجه الباهيه واحد خاطر ساعات يمشي يثقف يبدا كونسنتري ويبدا هو غذاء للروح الثقافه اما زيد مهم ياسر باش العباد كيف يجيو حتى لي زارتيست ولا الناس اللي تجي باش تخدم تبدا معناها عندها مرتاحه نفسانيا معناها تمشي او ميم طون باش تخدم وباش تتفرهد هذاك لو بلوس اللي احنا نعملوه
0: يعطيك الصحه حبيبه
1: دونك فوالا
0: يعطيك الصحه باش نسمعوا حبيبه ونختموا اللقاء معاك ما
1: ربي يفضلك
0: نذكروا الموعد نهار 9 ماي مال 3 في تنجموا تتواصلوا الرقم
1: حبيبه حكينا الرقم في الافيش الرقم 29 545-9-7-9 نعاود الرقم 29-545-9-7-9 في الفضاء أصوات الحديقة في سقانس دونك في الفاليس بريزيدانسيال هما كيف يحطوا في جوجل دونك يلقاو لادريس اكزاكت
0: يلقاو راهو البيدجي الكل معناها مجمل البيدجي مش يمشي لذوي الاحتياجات الخاصه على هذاك نحبكم تكونوا حاضرين
1: ان شاء الله
0: وفيه دعم لصغيراتنا وفرحه لصغيراتنا خاصه المقبلين على عيد حبيبه
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي يفرح الناس الكل
1: قد ما نقدروا فوالا دونك
0: واسمك حبيبه سماوك حبيبه خاطر عارفوا اللي انت معناها عندك الكوتي ما معناها بصفه غريبه
1: اي هو لو بروجي اللي جوستمون هما انساني بدرجه اولى معناها احنا نهتموا برشا جوستمون بالشانج هما معناها بالكونتاكت هما ودايور لي انستانس كلهم حاضرين معناها كسوا الصحافه الفنون بجميع انواعها الشباب جميع الشرائح العمريه معناها حاجه جديده معناها سي ان نوفو كونسيبت
0: حاجه حركت
1: ريسكو بروميير
0: زينه معناها خمسة سنين معناها والله العظيم ما تقولش عليها البارح ما نذكر حبيبه اي جمله
1: ربي يفضلك
0: شكرا لك وربي يعطيك بالوقت الطيب وحبيبه بالحق كثر منك الناس خاطر الناس اللي تخدم كيفك هكا الحقيقه تستحق الدعم والتشجيع هذا الكل مجهودك الخاص يظهرني ما عندكش دعم
1: لا لا لا والله احنا ما الحقيقه ما طلب مش دعم توا قاعدين نحاولوا نجتهدوا باللي نقدروا افيك لي مويان دو بور ماهمش امكانيات كبار اما حتى كي يبدا فماش برشا امكانيات نجموا نعملوا حاجه كبيره معناها ما كبيره معناها توتي غولاتيف بالنسبه لينا احنا معناها في تصورنا احنا راوها حاجه كبيره وفرحانين بها وان شاء الله الناس زاده يكونوا فرحانين معناها واحد يقول لك فما مثل فرنساوي يقول لك اون كونترول ريان في اون كونترول ريان دون لا في اون في سون ميو دونك احنا نحاولوا نعطيو اللي نجموا معناها
0: اللي
1: نقدروا عليه ان شاء الله. وليداتنا سورتو لي جون يحضروا معنا الشباب، احنا نعاولوا عليهم برشا على خاطر ديما نقول معناها هذه فرصه باش الشباب يكتشفوا ويتغرموا ويكملوا، معناها احنا نعملوا عليهم زاده في
0: نعملوا على السيروره، هذا هو يعطيك
1: نعملوا
0: الصحة.
1: على السيروره
0: يعني السيرورة. شكرا لك يا جمالي، يعطيك الصحه، مشكوره جيتنا في القيلوله وفي خضم هلا نعرف قاعده تحضر وتجري ومساعي واتصالات
1: شوي
0: وتواصل، ربي معك ان شاء الله.
1: عايشك
0: معك. فطرت ولا ما فطرتش؟
1: اي فطر فطور صباح تو بعد شهر نمشي نفطر في القايله،
0: ما بقاش حتى وقت باش
1: تعيشك.
0: يلا شكرا لك محمد سيدي، باش تحيه للتحيه نغميه حبيبه يا حبيبه، هديه من ليك يا حبيبه، من نجمو نديرو كان الغنيه
1: ربي يفضلك.
0: شكرا لك، شكرا لجمعه الكل، روفق ديره، شكرا محمد سيدي، شكرا معاذ، تحيه لكم الكل ودائما اشعاعكم ان شاء الله الناس الكل، ونهايه اسبوع موفقه للجميع، الطقس مزيان، خرجوا تفرهدوا، فما برشا فيستيفيتي، فما المركب الثقافي، فما المندوبيه نتاع المستير، فما سوسه، فما برشا أجواء في كل مكان،
1: في الساحل،
0: في المهدية،
1: في الساحل،
0: في الأماكن الكل، شهر التراث يعبق تراثا وجمالية، امشي وهزوا صغاركم خلي يعرفوا كما قلت موروثنا المادي ولا مادي وتاريخ بلادك. يلا شكرا لكم، يلا إلى اللقاء.

0: تمام الثالثة في إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. قدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم تقريرها السنوي لواقع الحرية الصحفية في تونس تحت عنوان حرية الصحافة في تونس 26 و2000، تفكيك النظام الإعلامي وتآكل الضمانات الديمقراطية. وعلى المستوى الكمي سجلت النقابة 154 حالة اعتداء على الصحفيين، ورغم أن هذا الرقم يظهر تراجعا نسبيا مقارنة بالفترات السابقة، إلا أن القراءة النوعية لهذه المعطيات تكشف أن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة تحسنا فعليا في واقع حرية الصحافة بقدر ما يخفي تحولات في طبيعة الانتهاكات وأشكالها. وقد أصبحت الاعتداءات أقل مباشرة في بعض الحالات، لكنها كانت أكثر تعقيدا ومأسسة، وهو ما يجعل رصدها والتصدي لها أكثر صعوبة. نشرت وزارة التربية اليوم رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. وتستهدف هذه الدروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي والسنة التاسعة من التعليم الأساسي والسنة الرابعة من التعليم الثانوي، قصد تعزيز مكتسباتهم وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. نفذت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوس المدينة، مدعومة بوحدات إقليم الأمن الوطني ووحدة التدخل، خلال الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت سلسلة من المداهمات استهدفت أوكارا مشبوهة ومنازل عناصر مصنفة من ذي السوابق العدلية والناشطة في مجال ترويج المخدرات، وذلك بعدد من الأحياء الشعبية بالجهة. وجاءت هذه العملية النوعية إثر عمل استعلامتي دقيق ومتابعة ميدانية متواصلة لأكثر من أسبوعين أسفرت عن الإطاحة بخمسة أشخاص. وصل الفنان العالمي الشهير بريان أدامس إلى تونس يوم أمس الجمعة غرة ماي 26 و2000، وسيحيي هذا الفنان الكندي حفلين فنيين اليوم وغدا على روح مسرح دوغ الأثري، وذلك ضمن فعاليات الدورة 50 لمهرجان دوغ الدولية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام الرابعة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنستير قسم الرياضة في إذاعة المنستير في قلب الأحداث الرياضية، مواعي صباحية ومسائية وينثم جديد، الأخبار والتحليل ديما في الموعد، مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية المختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. عشية السبت لا تخلو من الرياضة، يجي نهار الأحد وجولتنا بين الملاعب في إذاعة المنستير ديما سبور، وتابعوا الموجة.
4: دقيقة صحة.
5: مرحبا بكم في دقيقة صحة. سوء التغذية عند المسنين يعتبر من أكثر المشاكل الموجودة عند الكبار في العمر، ومن أهم الأسباب التي نجم تكون مسؤولة على هذه المشاكل الصحية نذكر الشيخوخة في حد ذاتها، نذكر بعض الأدوية التي نجم تنقصنا شاهية للماكلة، نذكر الأمراض المزمنة خاصة الالتهابات والأمراض الجرثومية والعديد من الأمراض الأخرى، ونذكر زادة العوامل الاجتماعية الصحية والنفسية عند الكبار في العمر. مع تحيات الدكتورة إيمان شعبان.
4: دقيقة صحة.
6: لقاءات رياضية.
7: مرحبا بكم مستمعينا في لقاءات رياضية اليوم السبت كما تعودتوا العشوية الرياضية مخصصة لمتابعة مقابلات كرة القدم باش نتابعوا إن شاء الله في إطار الرابطة الثانية الدفعة الثانية من منافسات الجولة زوز مقابلات من خلال النقل مباراة اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية باش نقولها عبد الكريم الشيخ وكذلك مباراة جندوبة الرياضية سبورتينغ المكنين باش نقولها أيمن اللموشي زميلة من إذاعة الكيف ذوما زوز مقابلات من خلال النقل من الأربعة حتى للستة في الساعة الأخيرة كالعادة التحليل الفني مع أنيس بن حسن ونيجي عشور في فقرة حلل وناقش باش تكون عنا قراءة لما قبل الجولة اللي باش تلعب على حد والاثنين نحكي على رابطة المحترف الأولى وإن شاء الله في ساعتنا هذه تكون عنا مجموعة من المتابعات الساعة الأولى من المطلثة للأربعة مجموعة من المتابعات اللي تم الأنشطة الرياضية ومختلف المواعيد الرياضية في البداية توصلكم تحية كامل الفريق محمد سيدية حسين قدرية معاذ الحديد معكم سناء البرهومي مرحبا بالجميع.

مرحبا من جديد مستمعي إذاعة المونستير، نرجو لكم في لقاءات رياضية تعطيكم فكرة على أهم ما يميز البرنامج الرياضي في نهاية هذا الأسبوع. البداية بالرابطة الثانية اللي كما قلت نتابعوا منها زوز مقابلات في إطار جولة 25 الدفعة الثانية من المقابلات. الملعب الجيبسي باش يواجه تقدم ساقية الدير بعد شوية انطلاقا من الساعة الرابعة انطلاق كل المقابلات. هلال الإرديف باش يواجه المستقبل الرياضي بقصرين. جندوبة الرياضية باش يواجه سبورتينغ المكنين. جمعية باش يتبارى مع القوافل الرياضية بقفصة. النادي القربي باش يواجه نصر جلمة. اتحاد قصور السيف باش يواجه القلعة الرياضية. أولمبيك سيدي بوزيد باش يواجه فريق أمل بوشمة. كما قلت المقابلات الكل ينطلقوا في الأربعة. ونذكروا البارح نزول رسميا فريق اتحاد الرياضي ببوسالم إلى الرابطة الثالثة، رابطة الهواة مستوى أول البارح بعد الخسارة 5-1 ضد فريق هلال الشابة. إذا كان نرجع لمقابلة البارح نعطيكم فكرة على النتائج لحساب المجموعة الأولى. أمل حمام سوسة سيكك الحديد صفاقسي مقابلة وفات بالتعادل لهدفين لهدفين في سيناريو مجنون كنا تابعناه البارح. الحقيقة كنا خلينا النتيجة 2-1 قبل نهاية الموعد متاع البرنامج، ولكن في الدقيقة 90+7 محمد أمين تريتر لعب الخبرة يسجل مخالفة مباشرة لفريق أمل حمام سوسة، يعدل به الكفة 2-2 ويرجع فريقه وينعش حظوظه في سباق الصعود باعتبار وأنه أصبح يتقاسم المرتبة الأولى بطبيعة الحال مع نادي حمام الأنف. إذن أمل حمام سوسة تعادل 2-2 مع سيكك الحديد الصفاقسي. محيط قرقنة ونادي حمام الأنف تعادلوا 0-0. كوكب عقارب فاز 1-1 على هلال مساكن. اتحاد طاوين فاز 1-1 على سبورتينغ بن عروس. هلال الشبة فاز 5-1 على اتحاد بوسالم. جمعية مقرين تعادل هدف لهدف مع بعث بوحجلة. والملعب الافريقي

غزل بورقيبة فاز واحد بلاش على مكارم المهدية. هذا فيما يخص مقابلات الرابطة الثانية. كذلك في الكرة الطائرة، الموعد مع مقابلات كاس تونس الربع النهائي اليوم، المقابلات نادي صفاقس نادي الأولمبي لقليب المقارية، مقابلة جارية حاليا في قاعة صفاقس. مولدية بوسالم يتبارى مع سعيدية سيدي بوسعيد. مباراة الترجي الرياضي وجمعية اتصالات بصفاقس، مباراة هذه ألغيت بسبب انسحاب جمعية اتصالات صفاقس. والبارح كان النجم الساحلي ترشح بعد الفوز على اتحاد النقل بصفاقس بثلاثة أشواط مقابل صفر تفاصيل 25-22 25-23 و25-23. النجم الساحلي اللي تمت القطيعة مع مدربه نور الدين حفيظ. هذا فيما يخص كرة الطائرة، برنامج اليوم مقابلات الربع النهائي. في كرة السلة أيضا اليوم باش يكون الموعد مع آخر مقابلة لفريق النادي الإفريقي في مشاركته ضمن مؤتمر الصحراء. نحكي على مسابقة البال اللي تدور فعاليتها في إطار بطبيعة الحال الجولة الخامسة. النادي الإفريقي يواجه اليوم الفتح الرباطي انطلاقا من الساعة 6 في رصيد النادي الإفريقي 4-4 انتصارات، ومهم جدا أنه يكمل في المرتبة الأولى بتحقيق 5 انتصارات تخليه يمشي في المرحلة الثانية اللي بتكون في جنوب إفريقيا بأوفر حظوظ، لأنه مهم جدا الترتيب يدخل في تحديد المواجهات القادمة باش يلاقي منافسين أقل مستوى ويزيد يعزز حظوظه باش يمشي اكثر يمكن في مسابقه البال. هذوما اهم وابرز المواعيد الرياضيه المنتظره في نهايه هذا الاسبوع في انتظار كما قلنا الرابطه المحترفه الاولى اللي باش تكون على دفعتين بين نهار الاحد ونهار الاثنين. تبع شويه نرجع نعطيكم البرنامج، وان شاء الله في ساعتنا الاخيره تكون عندنا قراءه لما قبل الجوله مع انيس بن حسن وناجي عاشور. المشوار يتواصل معكم دائما في الاستماع لاذاعه المنستير في لقاءات رياضيه.

0: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: 104.7.

0: 33 دقيقة بعد ماضي 3، مرحبا بالجميع. أنتم تسمعوا في لقاءات رياضية على موجات إذاعة المنستير. نواصلوا في متابعتنا باش نحكيوا على الدورة المغاربية العمالية اللي تعرفها ولاية سوسة على امتداد 3 أيام 1-2-3 ماي. دورة تعرف حضور قرابة 500 مشارك من كل الولايات بتونس ومن ليبيا ومن الجزائر في رياضات كرة القدم وكرة اليد والتنس الطاولة وألعاب القوى. باش ناخذوا أكثر تفاصيل حول أجواء الدورة معنا في المباشر عضو المكتب التنفيذي السيد نادر العبروق. مرحبا بك سي نادر.
1: بارك الله فيك. عسام شنحوالك؟
0: الحمد لله. الأجواء خاصة قرابة 500 مشارك من كل ولاية تونس ومن ليبيا ومن الجزائر نتصور، وفي رياضات زادة متنوعة ومختلفة كما كنت نذكر فيها سي نادر، نتصور أجواء كانت ممتازة.
1: بارك الله فيك، يعطيك ألف صحة ومرحبا بيك ومرحبا بجميع المستمعين الإذاعة متاعكم. صحيح اليوم هي الأهم حالة، بدينا البارح بدينا في استقبال معناتها الوفود المشاركة. المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل هي الحقيقة من عمنا، بدينا تزامن مع اليوم العالمي معناتها لعيد الشغل، قلنا بوركو با معناتها في الإطار هذايا المزيان عيد الشغل يكون فما ركن نتاع تعارف نتاع تحابب من جميع معناتها الجهات والولايات تونس، الى جانب معناتها حضور يكون مغاربي من شقيقة الجزائر وكذلك من ليبيا. كما تفضلت سيادتك وكنت تحكي، صحيح اليوم كانت اجواء الحقة في مدينة سوسة، المدينة المزيانة برشا، كانت أجواء الحقة طيبة برشا. حضور معناتها كان مكثف كما كنت تتفضل تقول، في قرابة 500 مشارك في الرياضات الجماعية وكذلك في الرياضات الفردية. بالنسبة للرياضات الجماعية كانت هناك معناتها لقاءات متميزة في في في في في نشاط كرة القدم. قرابة 18 جمعية مشاركة في العرس الكروي هذايا. ان شاء الله اليوم معناتها تم معناتها ادوار النصف النهائيه اليوم كملت، غدوه ان شاء الله الحي يوم الاحد باذن الله الادوار النهائيه مقسمه معناتها بين فوق ال 40 سنه وتحت ال 40 سنه. تم اختتام اليوم أسدي الستار اليوم الصباح في نادي الشباب الرياضي الملعب الشبابي في المزمار. بالنسبة لألعاب القوى الحقيقة كانت مشاركة زادة ممتازة ومتميزة، شارك قرابة المئات أعداء وعداء كبار وصغار، كانت أجواء منعشة. وبالمناسبة هذه نحن إن شاء الله ما نتحط على الصفحة الرسمية نتاع المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل اللي يحب يتبع واللي تكون عنده معناتها المعلومة أكثر دقة وفما الصور إن شاء الله معناتها ينجم يتابع هذايا. كيف كانت عنا زاد اليوم عنا الأدوار زاد المتقدمة في كرة اليد، مشاركة زاد جمعية من تونس وكذلك عنا تنس الطاولة. الحقيقة كانت أجواء ممتازة وكانت أجواء معناتها بشهادة الجميع، كانت حاجة مزيانة برشا. المنظمة الحق تسعى أشك فوا معناتها باش تلم هل في الإطار هذي تلم العامل بالفكر والسعد، وإن شاء الله إن شاء الله نكون وفقنا في في في في في هالأجواء هذه وفي هالدورات هذه.
0: وأكيد فما جنود خفية، خاطر العدد هذه المهم من المشاركين يستحق زادة جوانب تنظيمية معينة تتعلق بالنظام بالصحة باللوجستيك. جنود الخفية معناها لو كنا نخصهم بتحية، الخطر لو لهم ما كانش ممكن يتم السيطرة وتنظيم بكل التفاصيل هذه على هذا الحدث المهم.
1: تتفى بارك الله فيك، هي فرصة من عندك أنت ومن إذاعتكم الموقرة باش نجموا نشكر العباد اللي وقفت على الصغيرة والكبيرة. صحيح هو الكلام سهل، لكن هذه التحذيرات وعنا قرابة أكثر من شهر ونحن قاعدين ننظمه. نحب نشكر بهالمناسبة هذه السلطة الجهوية الحق في مدينة سوسة معناتها كانت متجندة معنا فهمتني، نحن معناتها ديما نكونوا في إطار تنظيمي مع السلطات الجهوية، معناتها في كل مرة معناتها ننتقلوا إليها عن المكتب الجهوي زادة متاع المكتب الجهوي الثقافة والرياضة والعمل بمدينة سوس. الحقيقة زادة ما قصرش يقف معنا، كان هو معناتها الهمزة الوصل بين المنظمة وبين مجمل معناتها القاعات الرياضية والملاعب اللي قمنا فيها فهمتني، إلى جانب معناتها أعضاء المكتب التنفيذي اللي نحن الحق أعضاء المكتب التنفيذي متكونة معناتها من من من من كما نقول لك مجموعة لا بأس بها، هي في إطار لجان داخلية داخل المكتب التنفيذي. اللجان هذه تعنى بهالتنظيمات هذه، لجانات فنية مع المكتب الجهوي بسوسة مع السلطات المحلية. الحمد لله إن شاء الله نكونوا وفقنا، وإن شاء الله نكونوا نحن معناتها خير امتداد له النشاط هذا الرياضي العمالي.
0: إن شاء الله التألق متاعكم والنشاط يتواصل. يعطيك الصحة سينادر، شكرا لك على كل هذه المعطيات.
1: بارك الله فيك ويعطيكم أنتم زاد الصحة وشرفتونا، وإن شاء الله اللقاء في لقاءات قريبة وبارك الله فيك.
0: شكرا لك وبالتوفيق. يعطيك الصحة. إحنا مستمعين نكمل نواصل المشوار معكم في لقاءات رياضية.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا في لقاءات رياضية. كما قلت لكم برنامج جربت المحترفة الأولى باش تلعب بين لحد ونهار الاثنين. البرنامج بيكون على نحو التالي: نهار لحد غدوة الدفعة متاع المقابلة الدفعة الأولى، نادي الإفريقي يواجه ملعب التونسي مباراة شيزافارا نضال بالطيف، سيف الورتاني لمباراة نادي صفاقس الأولمبي البيجي، المستقبل الرياضي بجاب سواب يواجه الشبيبة القيروانية اللي غيرت الإطار الفني نتاعها، طارق جراية هو المدرب الجديد، مباراة شحكمها وليد المصري، باديس بن صالح لمباراة اتحاد بنك جردين، المستقبل الرياضي بسليمان. يوم الاثنين الدفعة الثانية مقابلة على النحو التالي: شبيبة العمران ترجي رياضي تونسي، محرز الميركي حكم المباراة، وإلا عجنقي لمباراة النادي البنزرتي مستقبل مرسى، والصدق السلمي لمباراة الاتحاد المونستيري النجم الرياضي بالمتلوي، أشرف الحركاتي شي زفر مباراة ترجي جرجيس والنجم الرياضي السحلي. بعد شوية إن شاء الله نرجع معكم في ساعتنا الثانية مع نقل زوز مقابلات من الدفعة الثانية من منافسات الجولة 25 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، باش نتبع مباراة اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية ومباراة جندوبة الرياضية سبورتينغ المكنين مع عبد الكريم الشيخ وأيمن. لنا عودة إن شاء الله بعد قليل، نخليكم على غنيه.

0: حان الآن سيدتي وسادتي موعد رفع آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، والرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الأنباء. قدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم تقريرها السنوي لواقع الحرية الصحفية في تونس تحت عنوان حرية الصحافة في تونس 2026، تفكك النظام الإعلامي وتآكل الضمانات الديمقراطية. على المستوى الكمي سجلت نقابة الصحفيين 154 حالة اعتداء على الصحفيين، وقالت أن هذا رقم يظهر تراجعا نسبيا مقارنة بالفترة السابقة، لكن ذلك لا يعكس بالضرورة تحسنا فعليا في واقع حرية الصحافة. وأيضا تحدثت عن تحولات في طبيعة الانتهاكات وأشكالها، وقد أصبحت الاعتداءات أقل مباشرة في بعض الحالات لكنها أكثر تعقيدا، وهو ما يجعل رصدها والتصدي لها أكثر صعوبة. نشرت وزارة التربية اليوم رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور الدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية، بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعدادات للاستحقاقات التقييمية. وتستهدف هذه الدروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السادسة ابتدائي والتاسعة من التعليم الأساسي ورابعة من التعليم الثانوي البكالوريا، قصد تعزيز مكتسباتهم وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة. في أخبار العالم، وفي إيران تعاني من الحصار الأمريكي، لكن الحرب يبدو أنها لن تعود قريبا. فنحن الآن في اليوم 64 منذ اندلاع الحرب الأمريكية على إيران، وقد نقلت وكالة أنباء عالمية أن رئيس دونالد ترامب اقترح تمديد الحصار على إيران أشهرا بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق بدون العودة إلى الحرب لما في ذلك من تكلفة على مستوى الأسلحة. ونقلت وكالات أوروبية عن مسؤولين إيرانيين قالوا أن إيران بدأت بالفعل في خفض إنتاج النفط نظرا إلى أنها لم تعد قادرة على تخزينه. في لبنان تستمر تقريبا الحرب، ولم تتوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان خاصة في جنوب لبنان، وقد أفاد مراسلون بشأن الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 20 غارة. وأيضا بالمقابل حزب الله يرد على الإسرائيليين بإطلاق صواريخ، لكنها يبدو أنها ليست ذات تأثير. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 5، وتعود إليكم مجددا الزميلة سناء لمتابعة المقابلات الرياضية.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعداوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. يكون المعرض مفتوحا للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطنا.
4: لقاءات رياضية.
5: مرحبا
4: بكم من جديد مستمعينا في لقاءات رياضية. نرجع لمتابعة مقابلات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. عنا زوز مقابلات باش نتابعهم من خلال النقل، وبقية المقابلات من خلال النتائج. مباراة اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية مع عبد الكريم الشيخ، ومباراة جندوبة الرياضية سبورتينغ المكنين مع أيمن اللموشي. نمشي والملعب قصور السيف مع عبد الكريم الشيخ. مرحبا بك عبد الكريم. عبد الكريم،
5: اهلا وسهلا بك سناء، تحيه ليك وتحيه لكل المستمعين الكرام. مقابله هامه جدا هنا في الملعب البلدي بقصور السيف، هم خاصه الفريق القلعه الرياضيه، اللي قبل ما نعطيك الورقه الفنيه لهذه المباراه نذكرك ونذكر كل المستمعين وانه هذا الفريق الوراق يحتل المركز، يعني المركز 12، ما يبعدش بقى على صاحب المرتبة 13 وصاحب المرتبة 14. علاش قلت مقابلة هامة جدا للقلعة الرياضية اللي كان انهزم بداية المباراة في هذه اللحظة.
4: القلعة في المرتبة 12 عندها 27 نقطة، نلقاه في المرتبة 13 نصر جلمة 26 نقطة، والمرتبة 14 أولمبيك سيدي بوزيد، وكما قلت اتحاد قصور السيف عنده 32 نقطة مع أمل بوشام يجيو في المرتبة 6. يعني بالنسبة للقلعة الرياضية هذه المباراة مهمة عبد الكريم، لأنها تلعب ضد تفيد النزول. عبد الكريم
5: تفضل
4: تفضل تفضل
5: نسمع فيك. سنة مباراة الذهاب انتهت بقطع النظر على النتيجة، انتهت بفوز الاتحاد الرياضي بقصور السيف في ملعب القلعة، وهو الانتصار الوحيد خارج الميدان وتحديدا في مباراة الذهاب. مباشرة الورقة الفنية لهذه المباراة، المدرب محمد بن عامر والأربعة 3-3، يعني نفهم وأنه جاي باش يلعب الهجوم من خلال تواجد طارق سيسي في حراسة المرمى، في الدفاع كأظهر غيث الغريبي مالك التريكي، في وسط المحور يوسف الجليلي وفاروق بالعيبة، قدامه زوز لاعب ارتكاز محمد شحدورة لؤي الشادلي سيف الزوالي كصانع ألعاب، ثلاثي الهجوم يتكون من محمد أمين الجراي وخالد السعيدي كأجنحة ومحمد أمين الوسلاتي كقلب هجوم صريح، في حين هاشم بن جيمة وفي لعاتو وفي الثلاثة 5-2، نصر الدين قويعة في حراسة المرمى وعودة بعد غياب تقريبا 2 أو 3 جولات، نلقى عزيز غنام أشرف المستيري حسام اللمطي في المحور، وحسام اللمطي وعزيز غنام في الحالات الهجومية كل واحد منهم يمشي كظهير، نلقى قدامهم نصف إبراهيم حسام الكار ومحمد عزيز في سنتينا، يعني لاعب ارتكاز، قدامه ياسين معرف وياسين خنشل في التنشيط الهجومي، وثنائي الهجوم مهتدي المسعودي الهادي منتصر في ظل تواجد الهداف محمد بالغيث على بنك البودلاء. ها نكمل ورقة المباراة من خلال استعراض بنك بودلاء كل فريق، نلقى عبد الملك من بن نايمة كحارس مرمى احتياطي في تشكيلة القلعة، معاه الهادي كرموس، حمزة السويسي، بسام المشيني، حمدي الصغير، محمد باشر القرماني، وفادي بن محمد، نعاود نذكر وأن المدرب هو محمد بن عامر، في حين نلقى حاتم قعلول كحارس مرمى احتياطي في تشكيلة اتحاد قصور السيف. ونكمل العملية، ما فماش مخالفة لفعيلة القلعة، أمين بن تركيا، أشرف الشيحي، أحمد الزبيدي، عابد بخروف، رشدي كوستي، مراد الربعي، خليل حمى، ومحمد بالغيث في مباراة يديرها طاقم تحكيم بقيادة نبيل لهمادي بمساعدة كل من أحمد لغا، عزيز الكسابي، ريان الدرعي كحكم احتياطي أو حكم رابع، المراقب هو السيد المنجي العثماني، وينسقها عامة معتز إجراد. ننتظر بين الفينة والأخرى وصول المنسق الإعلامي، وأن الورقة الفنية لهذه المباراة قمنا يعني بكتابتها بالورقة والقلم، ولكن بعد وصلتنا الله أعلم كيفاش خدمت يا سناء ورقة المباراة، وصلتنا تونا بعد ذلك على الأقل على الميسنجر، ولا تلقاها في المجموعة متاعنا التي اسبور. على العموم أدركنا بالضبط هنا إلى 4 دقائق لعب 0-0 بين الاتحاد الرياضي بقصور السيف والقلعة الرياضية.
4: شكرا لك. نمشي ملعب جندوبة، جندوبة الرياضية سبورتينغ المكنين مع أيمن اللموشي. مرحبا بك أيمن.
6: مرحبا سنة، تحية لك وتحية لكل مستمعين الأوفياء عبر إذاعة المنستير. هذا هو ملعب المعشب معدل التويهري بجندوبة اللي يحتضن اليوم الجولة 12 إياب في لقاء بين جندوبة الرياضية صاحب المركز السادس ونادي سبورتينغ مكنين صاحب المركز الحادي عشر. أكيد المباراة مهمة جدا خاصة للضيوف فريق سبورتينغ المكنين اليوم بالأزياء الخضراء والبيضاء من الجهة اليمين ينزل مدرب اليوم ماهر الغربي بالأسماء التالية: آدم جنان اليوم في حراسة المرمى، مكان منير الجيزاني الحارس الأساسي الغائب بسبب العقوبة، وسام المحفوظي رقم 14، فارس العيسى 19، حمد الحاج حمود 35، إيهاب جراية 4، هشام بن مبروك 10، اسكندر العياري 17، عبيد الله المسكيني 6، ربيع قروية 30، زياد التوسي قائد فريق رقم 29.

0: 31، محمد رويسي 11، وشادي المحمدي رقم 9 احتياطي، وجندوب الرياضية جاسر حناشي حارس مرمى، ريان مشرقية، حسام الزنداح رائد المازني، فرات ماني وديع المازني، عاشور المعروفي، المعروفي منتصر بالليان معروفي، موسى بن موسى، والمدرب سيد هيكل العياري. كما قلنا طاقم تحكيم المباراة اليوم من رابطة تونس حكم ساحة نزار الرياحي، مساعد أول أسامة الغربي، مساعد الثاني شادلي الجملي، حكم الاحتياطي حسام الخياطي، المنسق الإعلامي رمزي بن سعيد، ويراقب هذه المباراة سيد عبد السلام الشرابي. أدركنا 8 دقائق لعب المباراة اللي بدت الساعة 4:05 بالضبط، والنتيجة 0-0 بين الجندوبة الرياضية وضيفه سبورتينغ المقنع.
1: يعطيك الصحة أيمن. نذكروا ببقية المباريات، الملعب الجيبسي يواجه تقدم ساقية الدير، هلال إرديف من مستقبل قصرين ماخذ الأسبقية منذ الدقيقة الأولى، محمد توزري سجل الهدف الأول، نلعبوا في 4 دقائق، جندوبة الرياضي وسبورتينغ المكنين متعادلين 0-0، جمعية ترينا متلعبها 0-0 مع قوة في القفصة، نادي القربي ونصر جلمة تعادل سلبي، وكما كنتوا تسمعوا اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية تعادل سلبي، أولمبيك سيدي بو وزيد أمل بوشام أيضا تعادل سلبي. نمشي لعبد الكريم في مباراة اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية. عبد الكريم
2: أهلا وسهلا، سناء مجددا، دقيقة 7 التعادل السلبي 0-0 مصطفى. سناء أني نرجع لك الخط، نرجع لك الكرة باعتبار دخول الطاقم الطبي لكلا الفريقين من أجل إسعاف الحارس، حارس الفارق ساتي حارس القلعة الرياضية، وعلى ما أظن يمكن هذه منتصر أو مهتدي مسعودي من الآن نقول
1: واضح. عبد الكريم حتى صوتك فيه تقطع، نحاول ممكن نغير المكان ولا نشوفه شنو الإشكال باش تتحسن نوعية الصوت متاعك. في الأثناء نمشي لأيمن في جندوبة، تفضل أيمن.
0: نعم، أدركنا 9 دقائق لعب هنا في ملعب معز التويري بجندوبة، ونتيجة 0-0 بين جندوبة الرياضية وضيفه نادي سبورتينغ المكنين. كما قلنا يحتل مركز 11 ب28 نقطة، لم يضمن بعد البقاء فريق نادي سبورتينغ المكنين، بينما جندوبة الرياضية يضمن البقاء من الجولة قبل الفارطة بعد انتصاره أمام أمل بوشمة فريق ب2-1، أكيد برغم الهزيمة الأخيرة أمام القوافي الرياضي بالقفصة هدف مقابل 0 خارج الديار، وهذه كرة بترجع لحارس المرمى عبد الحق الرجيبي، كرة مش تمشي لفايت فريق جندوبة الرياضية عن طريق طاهر ماني، تدوير كرة عن طريق خالد المعروفي في منتصف الميدان، يبدل مباشرة لبلال عوني. مباراة تبدت إلى حد الآن بنسق ممتاز مندفع فريق نادي سبورتينغ المكنين منذ البداية للأمام، لكن ما شفناش فرص إلى حد الآن في 10 دقائق الأولى من كلا الفريقين. هذه كرة المنتصر بالله المعروفي طويلة في الجهة اليسرى، هناك اللاعب رقم 12 غيس الحميدي، لكن راية المراقب تسلل للاعب جندوبة الرياضية، اشترجع كرة من حارس آدم جنان. كما قلنا ضد غيابات في تشكيلة نادي سبورتينغ المكنين اليوم، حارس المرمى الأساسي منير الجيزاني، وكذلك مالك الهشري كذلك العقوبة، بينما فريق جندوبة الرياضية تقريبا بالأسماء فقط، غياب إبراهيم الفرشيشي اليوم على لا موجود لا في التشكيل الأساسي ولا في بنك البدلاء. إصابة إبراهيم الفرشيشي، مش ترجع كرة من حارس المرمى آدم جنيان، مش يلعب مخالفة التسلل لفريق نادي سبورتينغ المكنين لحق انتصارات الأخيرة. أكيد الكرة طويلة في منتصف الميدان، ترجع من خالد المعروف في متوسط ميدان جندوبة الرياضية، تمشي سريعة لربيعة قروية من الجهة اليمين، لكن تسبق الكرة تمشي على التماس فيت جندوبة الرياضية عن طريق غيث الحميدي. غيث الحميدي ظهير الأيسر لفريق جندوبة الرياضية، مشي رجع الكرة للعب، حضور جماهيري محترم اليوم في ملعب معز التويري في جندوبة، أكيد آخر لقاء يلعب جندوبة الرياضية في ملعبه، الفريق اللي انهزم ضد مباريات فقط هذا الموسم في ملعبه، لكن ليس في هذا الملعب، في ملعب المرحوم صالح المرداسي الاصطناعي. الكرة مش ترجع فايت فريق جندوبة الرياضي بخطأ على مستوى دائرة وسط الملعب، كرة مش تلعب بسرعة للاعب منتصر بالله المعروف في قائد فريق جندوبة الرياضية، يلعب على الجهة اليمين لطاهر ماني، يطلب الكرة لياس مفتاح، لكن الكرة يخير باش يلعب مع آدم القريشي، تمشي الكرة مباشرة للجهة اليسرى لغيث الحميدي، يحاول غيث الحميدي يتوغل يدخل منطقة الجزاء، ولكن مرة أخرى في موقع تسلل غيث الحميدي، إشارة مراقب الخط، مش ترجع كرة لفايت نادي السبورتينغ المكنين.

0: مين؟ لقيت الحارس ادم جنان برجع كوره، لقيت نادي السبورتينج المكنين، فكروا مباراه الذهاب انتهت 2-2، واخر مواجهه جمعت الفريقين الموسم الفارط كانت 2-1، فريق جندوبه الرياضيه فاز في ملعبه اكيد، وعاده مباريات الفريقين فيها الاثاره فيها الاهداف والمتعه، ولكن جندوبه الرياضيه اليوم يلعب باريحيه، بينما نادي سبورتينج المكنين مطالب اليوم بنتيجه ايجابيه قبل مباراة الاخيره امام جمعيه اريانا. الكره في منتصف الميدان تمشي للسهرماني، زالت في حوزه جندوبه الرياضيه لاكثر استحواذ لحد الان من جانب نادي سبورتينج المكنين، تمشي الكره سهله للحارس ادم جنان. ادركنا 13 دقيقة لعب لحد الآن، مازال التعادل السلبي لحد الآن 0-0 بين جندوبة الرياضية وضيف نادي سبورتينغ المكنين.
1: شكرا لك. نرجع لعبد الكريم الشيخ في مباراة اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية. عبد الكريم تفضلي. عبد الكريم، عبد الكريم
2: سنة
1: تفضل.
2: بالفعل وصلنا بالضبط هنا الى 12 دقيقه، وهذه فرصه للقلعه الرياضيه يكون الاول. بالفعل الهدف الاول سيف الزواري، سيف الدين الزواري اللاعب السابق من المستقبل الرياضي برجيش في الدقيقه 12 يسجل اولى اهداف هذه المباراه لفائده القلعه الرياضيه. هدف كانت هجمة لفائدة القلعة، كرة تمشي إلى الجهة اليسرى، التصويبة الأولى على ما أظن من خليل السعيدي أو محمد أمين الجراي، يتألق الحارس نصر الدين الزويعة، تجي الكرة قدام سيف الدين الزويري باليسرى، زويري التلتيف يحط الكرة في الشباك مرة أخرى رغم محاولة المتألق نصر الدين الزويعة. إذن أدركنا بالضبط دقيقة أو دقيقة 13 هدف مقابل صفر، هدف بإمضاء سيف الدين الزويري في الدقيقة 12.
1: شكرا لك عبد الكريم. اذا نعاود نذكر بالنتائج الى حد الان بالنسبه لكل مقابلات تقريبا عنا بين ال 15 وال 20 دقيقه في اغلب المقابلات. الملعب الجيبسي تقدم ساقيه الدير متعادلين 0-0، هلال ارديف متقدم 1-0 على مستقبل القصرين، جندوبه الرياضيه وسبورتينغ المكنين متعادلين 0-0، جمعيه اريانا متعادل 0-0 مع قوي في القفصه، نادي القربي نفس النتيجه تعادل سلبي مع نصر جلمه، اتحاد قصور السيف القلعه الرياضيه كما كنتوا تسمعوا القلعة أخذت الأسبقية بهدف مقابل صفر، وأولمبيك سيدي بوزيد وأمل بوشمة تعادل 0-0. نرجع لجندوبة، مباراة جندوبة الرياضية سبورتينغ المكنين. أيمن
0: ترجع كرة من خط الظهر الفريق نادي سبورتينغ المكنين على طريق وسام المحفوظي، كرة أخرى شفنا الفرصة منذ قليل، كرة ثابتة لفريق جندوبة الرياضية، وطالب لاعب جندوبة الرياضية بلمسة يدك الحكم أعطى مواصلة اللعب. ترجع كرة مع ورقة صفراء تحصل عليها وسام المحفوظي قبل يعني المخالفة تحصل على جندوبة الرياضية من الجهة اليسار، ترجع كورة في ضربة مرمى لفاية نادي سبورتينغ المكنين، مش تمشي كورة لإيهاب جراية، كورة دائما اللاعب زيدان اللاعب زيدان قعيش في الخط الأمامي لكن تقطع من اللاعب نسيم العبيدي، كورة تمشي لفاية خالد المعروف لجندوبة الرياضية، الكورة من بلال عوني، بلال عوني يراوغ ويتحصل على خطأ ضد قائد فريق نادي سبورتينغ المكنين زياد السيسي، حكم كان قريب من العملية يعطي مخالفة لفريق جندوبة الرياضية، بلال عوني ترجع كرة لفريق جندوبة الرياضية صاحب المركز السادس ب 32 نقطة، كنا خط هجوم وسجل 30 هدف قبل 23 هدف، الحين نادي سبورتينغ المكنين سجل خط هجوم 28 هدف قبل 34 هدف. ترجع كرة تقريبا من دائرة وسط الملعب، خطأ لفائدة فريق جندوبة الرياضية على الكرة ضد اللاعبين غيث الحميدي وكذلك اللاعب محمد الرويسي، جناح أيضا لفائدة جندوبة الرياضية متصدر بلال معروفي، راجع كرة لغيث الحميدي، الفاراد باش يوزع كرة في داخل مناطق الجزاء ولكن تقطع من المدافع إيهاب جراية، كرة لفائدة نادي سبورتينغ المكنين يستعيدها جندوبة الرياضية عن طريق الطهرماني بالكانيمين، يوزع كرة داخل منطقة الجزاء ولكن ترجع من جديد من وسام المحفوظي، وسام المحفوظي يلعب كرة طويلة لكن ترجع لجندوبة الرياضية عن طريق قيس الحميدي لمحمد الرويسي، محمد الرويسي يربح تمام مناطق فريق نادي سبورتينغ المكنين قريب من زاوية الركنية على يسار الحارس ادم شنان، مش يلعب كرة لخالد المعروفي الدور لمنتصر بالليل المعروفي الطهرماني يبحث فريق جنوب الرياضية على الحلول للوصول للمرمى ولهذه كرة لمحمد الرويسي لكن تقطع من الدفاع مفتيه استهاب شرايه تخرج كرة في نادي سبورتينغ المكنين كرة عن طريق خالد المعروفي تمشي كرة زياد السوسي زياد السوسي السوسي وزع كرة خطيرة الكرة لفي نادي سبورتينغ المكنين ويتألق الحارس يتألق الحارس أمام ربيع قروية فرصة يعني ما كانش أوفسايد من فماش تسلل يعني وجه لوجه الحقيقة ولكن الحارس يغلق الزاوية حارس عبد الحق الرجابي ضاع هدف الأول على نادي سبورتينغ المكنين وترجع كرة لفايت فريق جندوب الرياضية مع سقوط لاعب غيث الحميدي على الأرض كيز لاعبين في الكرة الأخيرة أخطر فرصة شفناها من ربيع قروية تقريبا في الدقيقة 18 لفايت فريق نادي سبورتينغ المكنين لكن الحارس عبد الحق الرجابي بامتياز يقظ فريقه إلى حد الآن من هدف أول
1: أيمن هو أهمية اللقاء خاصة الفريق سبورتينغ المكنين اللي يبحث عن تفيد النزول يعني تحقيق ممكن أكثر من يمكن من نقاط باش يضمن بصفة نهائية ضمان البقاء لأنه عنده 29 نقطة بعيد 3 نقاط عن نصر جلمة في المرتبة 13 وسيدي بوزيد كما نعرف تكون نزلت عنده 15 نقطة
0: أكيد هو الصراع تقريبا رباعي ولا يعني أو خماسي يعني على مستوى أسفل الترتيب عند نزول فريق سيدي بوزيد أكيد بين هلال أرديف القلعة الرياضية نصر جنة نادي سبورتينغ المكنين دوار مش يكون يعني قوي في الجولتين الأخيرتين نادي سبورتينغ المكنين يوم يريد
1: خمسة فرق تقريبا
0: نعم
1: اللي كنت ذكرته من الكل تقريبا خمسة فرق يلعبوا على من أجل تفيد النزول
0: نعم بالفعل نادي سبورتينغ المكنين يوم مباراة مهمة جدا وكذلك الجولة الأخيرة أمام جمعية ريانا الكرة مشترجع من طهرماني لفايت نادي سبورتينغ المكنين خطير لحد الآن الهجمة المعاكسة الوحيدة كانت تكون هدف هذه كرة طريق يد السوسي والحارس عبد الحق الرجابي في المكان المناسب سدد كرة من خط ال 18 ولكن كانت سهلة للحارس عبد الحق الرجابي مشترجع كرة لفايت جندوب الرياضية عن طريق بلال العوني بلال العوني يبحث عن التمرير للاعب محمد الرويسي لكن التك اللاعب رقم 6 عبيد الله المسكيني لفايت نادي سبورتينغ المكنين مشترجع كرة مدرب ماهر الغربي على حافة الميدان يعطي في التوصيات للاعبيه الكرة مش تمشي لمنتصر بلال معروفي بلال العوني مش يلعب كرة على الجهة اليسار محمد الرويسي وزع كرة يغير مباشرة تمام الجهة اليمين حيث لاعب ادم القريشي هذه الكرة اللي فاتت جندوبة الرياضية تواغل من الجهة اليمين يوزع كرة ولكن فوق خارج الشباك يعني مسك الشباك الخارجية وترجع كرة بضربة مرمى اللي فاتت فريق جندوبة الرياضية في 21 دقيقة لعب انتصف الشوط الأول بقي تعادل 0-0 بين الفريقين.
1: شكرا لك. بارح الهيئة المديرة لفريق الاتحاد المونستيري وجهت بلاغ أكدت من خلاله أن الوضعية المالية للفريق بلغت مرحلة صعبة بسبب تراكم الديون منذ سنوات رغم المجهودات الكبيرة اللي قامت بها الهيئة المديرة واللي نجحت في تسوية أكثر من 26 ملف عالق وفي الأثناء الهيئة تدعو جماهير الاتحاد المونستيري إلى دعم الفريق ماديا ومعنويا في أسرع الأجال وتغليب مصلحة النادي وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي من شأنها إرباك الفريق حسب نص البلاغ. إذن مرحلة حرجة خاصة فيما يتعلق بالجوانب المادية للفريق وذي البلاغ أكيد كنت نشرته البارحة الصفحة الرسمية لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري وبدأت الحقيقة الجماهير تعمل في مساعي من أجل حملة متاع دعم جديدة للوقوف مع الفريق من أجل رفع المنع من الانتداب وأكيد إن شاء الله نرجع في بأكثر تفاصيل حول الموضوع هذه انتبهوا دائما على موجات إذاعة المونستير. نمشي توا المباراة اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية عبد الكريم.
2: أهلا وسهلا بك سناء أجدد التحية من ملعب البلدي بقصور السيف 20 دقيقة لعب لا تغيير في النتيجة وإن شاء الله تكون نوعية الصوت تحسنت
1: برشا الحقيقة
2: بحول الله الحمد لله رب العالمين. ذكر قلت 20 دقيقة لعب بالضبط 1-0 للقلعة الرياضية الفريق الضيف بفضل هدف اللاعب السيف الدين الزواري هدف يجي في الدقيقة 12. بالنسبة للإحصائيات يا سناء أنت كنت أشرت إلى أنه فريق الاتحاد الرياضي بيقصر السيف في مباراة الذهاب كان انتصر برباعية، لكنها كيف ستكون ردة فريق القلعة هنا خاصة وأنه معني بهذا اللقاء. نعطيك بعض الإحصائيات خارج قواعده، كان ربح في 2 مقابلات اللي هما في مرحلة الذهاب فقط في الجولة 2 ضد سيدي بوزيد 2-1 نفس النتيجة ضد جندوبة في الجولة 13. في الإياب لا يتعادل خارج ميدانه، تعادل ضد قربة وينهي تعادل وحيد قلت في الجولة الأولى، وفي الإياب لا يتعادل 9 هزائم بالتمام والكمال توجيههم بعدين. سجل في الإياب 2 هدف فقط يعني حصيلة سيئة للغاية رغم البداية القوية، وكاد يكون هدف التعادل لفائدة اللاعب عزيز السويسي المنتدب اللي كان فسخ عقده مع فريق جندوبة الرياضية ابن مدينة بومرداس، متكون في النجم الرياضي الساحلي، لعب مع فريق المكارم وكذلك لعب مع فريق المستقبل الرياضي برجيش، ولو أنه فقط في صنف النخبة. ترجع كرة لفائدة أشرف المستيري يمشي بها العزيز غنام، شو يعمل يربح الكرة أم لا؟ بالفعل يستغل طول قامته ويربح الكرة يحليها يعني قبل ما تخرج إلى رمية التماس. هذا الأخير يلعب الموسم الفارط، لعب مع فريق الأفق الرياضي بكركر محمد شحدورة على الجهة اليمنى وين موجود الظهير الأيمن غايث العريبي. التوزيع ترجع الكرة من أشرف المستيري ممتازة، الطالون من السيف الدين الزواري على الثبات يعني يحط رجله إلى الخلف ويرجع الكرة إلى المناطق الأمامية لفريقه. ترجع حسام اللمطي ابن المستقبل الرياضي برجيش اللي قاعد يقدم في موسم جيد وممتاز للغاية مع فريق اتحاد قصور السيف، يدخل بالكرة إلى عزيز السويسي إلى عزيز غنام على الجهة اليمنى، تدوير كرة في المناطق الخلفية. ذكر وأنه فريق الاتحاد الرياضي بقصور السيف وانت ذكرت منذ لحظات يحتل المركز الخامس ب32 نقطة، بعيد كل البعد عن أصحاب الريادة هم 3 فرق فقط، وكذلك بعيد عن منطقة الخطر. كرة دائما لحسام الكار على الجهة اليسرى، التصويبة لا لا لا، هدف التعادل لا، سوء استغلال وسوء توقع أن الكرة مش تجي بس الكيفية هاكي وبالطريقة هاكي وترجع يبعد لخطر دفاع فريق القلعة الرياضية. رمية تماس حسام الكار الموجود على الجهة اليسرى كظهير أيسر لكني ساند أكثر وسط الميدان والهجوم، هذاك علاش نأكد دائما وأنه هاشم بن جيمة وفي لعاته للثلاثة 5-2، وهذه تصويبة من الهادي منتصر هدف الفريق صحبة زميله محمد بلغيز المتواجد على بنك البدلاء، تصويبة عالية فوق مرمى الحارس والقائد طارق ساسي حارس القلعة الرياضية، ينفذ ضربة المرمى مباشرة في الدائرة المركزية للميدان. ثم ياسين معرف ياخذ الكرة يربحها فريق القلعة، رمية تماس الكرة لملك التريكي الظهير الأيسر، ملك التريكي ثم الدفاع لكن لا يدخل بين محمد شحدورة اللي لعب سابقا مع محمد المكشر في فريق هلال الشابة وحقق الصعود من الرابطة الثالثة إلى الرابطة الثانية. محمد شحدورة الكرة مقطوعة من ياسين معرف وممتاز زميلنا في إحدى الإذاعات الخاصة يقول لعب في فريق اتحاد قصور السيف. بالفعل كنت نقلت عديد المقابلات لما كان في الرابطة الثالثة محمد شحدورة لاعب ارتكاز، وترجع الكرة ضربة زاوية لفائدة عزيز السويسي على يمين حارس القلعة طارق ساسي. ياسين معرف التصويبة ممتازة لكن بعيدة، توقعناها قريبة من المرمى لكن بعيدة رغم محاولة الظهير أو الظهير الوهمي حسام اللمطي. ترجع كرة لفائدة القلعة الرياضية لؤي الشادلي، ملك التريكي محمد شحدورة في المحور
1: في توقيت
2: العايبة. تفضل يا سنة. في توقيت 25 دقيقة لعب دائما 1-0 للقلعة أمام قصور الساف بفضل هدف نذكر سيف الدين الزواري في الدقيقة 12.
1: شكرا لك. تتغير النتيجة في مباراة أرينا وقوافي القاصة. جمعية أرينا تأخذ أسبقية عن طريق هارون مرياح من ضربة جزاء في الدقيقة 19. تذكير سريع إذن بمختلف النتائج. الملعب الجيبسي تقدم ساقيت الدير متعادلين 0-0. هلال رديف متقدم 1-0 على مستقبل قصرين. جندوب الرياضي سبورتينغ المكنين تعادل سلبي. جمعية أرينا متقدمة 1-0 على قاوف القفصة. النادي القربي متعادل 0-0 مع ناس الجرمة. اتحاد قصور السيف متأخر في النتيجة من القلعة الرياضية بهدف مقابل 0. وأولمبيك سيدي بوزيد وأمل بوشمة متعادلين سلبا. نرجع الأيمن في مباراة جندوب الرياضي سبورتينغ المكنين. أيمن،
3: أدركنا 28 دقيقة لعب في ملعب معزة طويهري المعشب والنتيجة 0-0 لحد الآن في انتظار الأهداف في لقاء جندوب الرياضية وضيف نادي السبورتينغ المكنين اللي مش ترجع عنده الكرة الآن بضربة مرمى مش نفذها حارس آدم جنان. آدم جنان مش نفذ ضربة المرمى لما انتهيت جندوب الرياضية بعد المحاولة الأخيرة من محمد الرويسي التسديدة اللي كانت بعيدة على القائم الأيمن. ترجع كرة من خالد المعروفي، كرة في منتصف الميدان بين اللاعب رقم 13 بلال عوني واسكندر العياري. ترجع كرة لفايت النادي سبورتينغ المكنين، دائما اللاعب ربيع قروية من الجهة اليسار لكن تقطع لفايت فريق جندوب الرياضية. ترجعها ربيع قروية من جديد شلعب كرة للمتحرر زياد السوسي من الجهة اليسار. زياد السوسي ولكن تسبق الكرة تمشي رمية التماس لفايت جندوب الرياضية. تلعب بسرعة من بلال عوني، بلال عوني لمحمد الرويسي، البحث عن المساحات في الجهة اليسار. محمد الرويسي، محمد الرويسي يلعب كرة لغيث الحميدي، غيث الحميدي لكن تفتك بسرعة لفايت نادي سبورتينغ المكنين عن طريق زياد السوسي. زياد السوسي بترجع برمية التماس طريق نادي سبورتينغ المكنين. كما قلنا الحقق زوج انتصارات الأخيرة مهمة جدا الفريق أحد أعرق أندية الساحل بعد النجم الرياضي الساحلي والاتحاد المنستيري، ولكن المشاكل اللي تعصف بهذا النادي في السنوات الأخيرة وهذه كرة لفريق فريق جندوب الرياضية. شادي المحمدي كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء لكن الكرة روزها يعني لمسة يد بلال عوني سجل هدف، لكن الحكم كان قريب ويعطي مخالفة لفريق فريق نادي سبورتينغ المكنين. كرة كانت من الجهة اليمين من شادي المحمدي لكن بلال عوني المس الكرة بيده، الحكم كان قريب من العملية ويمنح مخالفة لفايت نادي سبورتينغ المكنين. ترجع من حارس الشاب آدم جنان، آدم جنان الكرة طويلة في دائرة وسط الملعب زيادة قايش لكن تقطع من متسرب المعروفي. ترجعها وسام المحفوظي فايت نادي سبورتينغ المكنين. كرة عن طريق اللاعب شادي المحمدي راو داخل منطقة الجزاء لكن من جديد إيهاب جراية يقطع الكرة وتمشي رمية التماس لفايت نادي سبورتينغ المكنين. نادي سبورتينغ المكنين في مناطقه التماس بشرع بسرعة فارس العيسى لكن الحكم يقول مخالفة لفايت نادي سبورتينغ المكنين. قريبة كذلك من خط ال 18 لفايت نادي سبورتينغ المكنين. ترجع من خالد المعروفي، خالد المعروفي كرة لغيث الحميدي، غيث الحميدي ينطلق بسرعة شادي المحمدي وليس مفتاح وضوهات ولكن تمشي رمية التماس بعد تدخل الربيع قروية. أرجع كرة لفايت تحفظ دفاعي ربيع نادي سبورتينغ المكنين أكيد تجنبا لقبول هدف يعني الهجمات المعاكسة من حين لآخر. هذه كرة من خالد المعروفي لفايت جندوب الرياضية مش يلعب كرة حيث غيث الحميدي. طهرماني، طهرماني غيث الحميدي ممتاز العملية كرة دخل منطقة الجزاء توزيع كرة ازدواجية مازالت خطيرة ولكن ترجع من الدفاع نقاصية اللاعب شادي المحمدي ولكن خطأ ضده لفايت مدافع نادي سبورتينغ المكنين. سلامات والحكم خطأ ضد شادي المحمدي يعني العملية الأخيرة أصيب فيها مدافع فريق نادي سبورتينغ المكنين. قالوا له سلامات في وقت 32 دقيقة لعب بالضبط ما زال التعادل السلبي يسيطر على لقاء ملعب معدة طويري بين جندوبة الرياضية ونادي سبورتينغ.
1: واضح. عنا نتيجة في كرة اليد في إطار منافسات الدور الثامن النهائي، النجم الساحلي يترشح للدور الموالي بعد انتصار على نصر طبولبة بنتيجة 29-22، والنجم كما تعرفوا هي قرعة موجهة باش يواجه فريق الترجي الرياضي اللي ترشح البارح على اتحاد منزل تميم. إذا عنا مباراة قمة في الربع النهائي ترجي النجم الرياضي الساحلي في انتظار استكمال بقية المقابلات، لأنه فما منهم مازالوا توا في اللحظات الأخيرة، وفما مقابلات باش تلعب في الأربعة وفي الخمسة. على كلها ونعطيكم فكرة على البرنامج، كما قلت النجم الساحل نصر طبولبة ترشح النجم 29-22، نادي كرة اليد بجمال بعث بن خيار بعد لحظاته في المقابلة، في الأربعة اتحاد جرمدا يواجه نادي ساقط الزيت، سبورتينغ المقيم في نفس توقيت الأربعة يواجه مكارم هدية، في الخمسة الاتحاد الرياضي بصيادة يواجه نادي الإفريقي، نادي هيبوني يواجه جمعية الحمامات، ونادي كرة اليد بقصور الصيف باش يتبارى مع الملعب التونسي. نرجع لعبد الكريم في قصور السيف، مباراة اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية في الرابطة الثانية، تفضل عبد الكريم.
4: شكرا لك سناء. قبل ما نرجع للمباراة والتوقيت والنتيجة للتذكير، وأنه فريق كنت ذكرت أنت فريق نادي كرة اليد بقصور السيف يلعب مباراة كرة اليد هنا مباراة الدور الثمن النهائي غير بعيد عن الملعب البلدي تقريبا 100 متر تفصلنا بين الملعب ملعب العشب الاصطناعي ملعب كرة القدم وقاعة كرة اليد، يمكن يكمل تكمل هذه المقابلة وتحول إن شاء الله لمشاهدة هذه المباراة. أدركنا بالضبط هنا 32 دقيقة دائما التفوق لفريق القلعة الرياضية بفضل هدف سيف الزواري، قلت هدف في دقيقة 12. فريق قصور السيف ماسك بزمام الأمور، نسبة امتلاك عالية للكرة، كانوا زوز هجمات تقريبا منذ 6 أو 7 دقائق. عزيز السويسي ياخذ كرة من عند الهادي منتصر يخرج وجها لوجه مع الحارس، تصويبته مخطئة حذوة القائم الأيمن لمرمى القلعة، وهذه هجمة لفائدة القلعة مرة أخرى. محمد أمين جرايش يعمل يجي أشرف للمستيري، محمد أمين جرايش دائما الكرة عنده، الحكم قريب من العملية نبيل لهمادي يعطي مخالفة لفائدة القلعة، محمد شحدورة يمشي بها الملك التريكي ياخذها، محمد شحدورة مرة أخرى في وسط الميدان مقطوعة لفائدة الهادي منتصر. ايش يعمل
1: عبد الكريم؟ نعم خناتي نتيجة متاع كرة اليد مباراة الثمن النهائي، بعث بن خيار يترشح بعد الانتصار في قاعة جمال عن نادي كرة اليد بجمال بنتيجة 38-26، يترشح البعث بن خيار
4: تكوين بعث الرياضي بن خيار في كرة اليد، وهذه هجمة لفائدة الاتحاد الرياضي بيقصر الساف على الجهة اليسرى، حسام الكارش يعمل لكن مقطوعة من غايث الغريبي تمشي مباشرة إلى محمد أمين الجراي، أو لا يقلب من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى، قلت خليل الصعيدي لكن مقطوعة، حسام اللمطي يدخل بالكرة إلى مهتدي المسعودي، التصويبة سهلة في دين الحارس طارق ساسي. كذلك فما عملية أخرى لفائدة الاتحاد الرياضي بيقصر الساف، التوزيع من الجهة اليمنى دائما الخطير الهادي منتصر يوزع الكرة، مهتدي المسعودي بالرأس قريبا من القائم الأيسر ويتوقف مرة أخرى اللاعب في الدقيقة 33 من أجل إسعاف لاعب فريق القلعة الرياضية. عموما 34 دقيقة دائما القلعة متفوقة، لكن الحكم يطلب من الطاقم التريث وإما تبديل الكرة أو شرب بعض المياه، لكن لا يستنجد بالكرة مش يعطي على ما أظن كرة مباشرة ترتطم بالحكم الكرة يرجعها إلى التريكي مالك، بالفعل ترجع الكرة وتصعنا في المباراة كرة على الجهة اليسرى، خليل الصعيدي يجيب جنبه محمد أمين الجراية، محمد شحدورة يرجع بها إلى التريكي الظهير الأيسر، خليل الصعيدي يدخل بها لوسط الميدان، شحدورة على الجهة اليمنى سيف الزواري لكن لا كرة على الجهة اليمنى، غايث الغريبي يصعد تمشي الكرة إلى لؤي الشاد، كرة دائما على الجهة اليمنى لهجوم القلعة، كرة دائما محمد شحدورة في وسط الميدان، خليل الصعيدي تدوير كرة ومحاولة جلب مهاجمي ووسط ميدان فريق اتحاد قصور السيف، على الجهة اليسرى الظهير الأيسر مالك التريكي، توزيعة طويلة في اتجاه سيف الزواري يمشي له أشرف المسيري، سيف الزواري ممتازة العملية إيش يعمل يربح ضربة زاوية، أنيق متألق بصراحة مهاري هذا اللاعب، رغم أنه يشكو من إصابة تقريبا عمرها 3 أو 4 سنوات، الساق اليسرى الساق ذهبية لسيف الدين الزواري، لاعب بصراحة ممتاز وممتاز للغاية، ضربة زاوية يمشي لها لؤي الشادلي، كرة على يمين الحارس نصر الدين قويعة حارس فريق اتحاد قصور الساف، ويبقاو 3 منهم محمد شحدورة في المناطق الدفاعية للتوزيع ومخالفة، لا الحكم يعوز يعطي الأسبقية، يرجع بالمخالفة لفائدة حارس مرمى فريق اتحاد قصور الساف، يطالب بإرجاع الكرة إلى المنطقة تنفذ، يعاود لا يلزم تتفكسة، يلزم الكرة من الثبات تمشي إلى أشرف المستيري، يعطيها العزيز غنان على الجهة اليمنى، فما الهادي منتصر، تمشي الهادي منتصر قبل التماس، هجمة على الجهة اليمنى، الهادي منتصر ايش يعمل، يحط الكرة أون روتري، يا ما فماش حتى مهاجم، يا ما مشي باك فارغة، وترجع كرة رمي التماس لصالح من نبيل أحمد، يعطيها لفائدة القلعة الرياضية، الهادي منتصر قلت ياخو كرة من عزيز غنام، يتوغل يراوغ بعد ما قام بحركة فنية، يحط الكرة أون روتري، ما فماش حتى مهاجم، وتتعدى الكرة وترجع مخالفة لمن، للاتحاد الرياضي بقصور الساف لحسام الكار، في ظل غياب تجيني معلومة زياد عبد السلام اللاعب السابق للمكارم المتكون في مكارم المهدية غير ما موجود، هل أنه قرر الاعتزال أم أنه يرجع بداية الموسم المقبل؟ هذا اليساري زياد عبد السلام اللي سجل عديد الأهداف من كرات ثابتة، وخاصة نتذكر ثم هدف أو اثنين، هدف التعادل، هدف التعادل يا سناء، نحكي على زياد عبد السلام، هدف التعادل يجيني في الدقيقة 37 برأسية القائد ناصف إبراهيم، ناصف إبراهيم يعدل
1: لاتحاد قصور السيف،
4: لاتحاد قصور السيف التوقيت في 37 دقيقة، لعب بعد توزيعة ممتازة مرة أخرى من الخطير، من الخطير الهادي منتصر 1-1 مسكي، وعاود من الأول جديد يا سنة، وتفضل.
1: واضح، شكرا لك. إذا التعادل في مباراة اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية، نعطي نتيجة الشوط الأول في مباراة الثمانية من مسابقة كأس تونس، سبورتينغ المكنين مكارم المهدية مقابل حقيقة مشوقة في هذا الدور بين زوج مدارس كروية خاصة في كرة اليد مدارس عريقة، سبورتينغ المكنين ماخذ الأسبقية فارق 4 أهداف على مكارم المهدية 15-11. نذكروا الفرق اللي ترشحت إلى حد الآن، ترجي الرياضي البارح على اتحاد من زتميم، النجم الساحلي ترشح على حساب نصر طبلبة بعد الفوز اليوم 29-22، وبعث بن خيار ترشح لدور الميري بعد الفوز على نادي كرة اليد بجمال 38-26. نمشي لجندوبة، مباراة جندوبة الرياضية، سبورتينغ المكنير مع أيمن اللموشي، تفضل يا أيمن.
3: 40 دقيقة لعب هنا في ملعب معز التويري بجندوبة، تواصل المباراة بين رغبة المحليين في إنهاء الموسم بانتصار أمام جماهيرهم وإصرار وفريق الضيف نادي سبورتينغ المكنين العودة بنتيجة إيجابية أكيد، والكرة بترجع بمخالفة في وسط الملعب لفايت نادي سبورتينغ المكنين، شفنا محاولة منذ قليل أخرى خطيرة كانت لفايت فريق جندوبة الرياضية، لكن محمد الرويسي داخل منطقة الجزاء لم يتحكم في الكرة وسدد على يمين الحارس آدم جنان، هذه كرة لربيع قروية، ربيع قروية من يراوغ ممتاز، ما زاد عنده كرة يراوغ باللعب الثاني، يتلق من الجهة اليسار ويربح التماس بعد التدخل من اللاعب خالد المعروفي، ترجع كرة لفايت نادي سبورتينغ المكنين في مناطق فريق جندوب الرياضية، يمشي للتنفيذ زياد السوسي بدوره، يمشي رجع الكرة لإسكندر العياري إيهاب جراية، إيهاب جراية جازف، إيهاب جراية يعني يراوغ يعني لعب، وكاد يستكلوا الكرة آخر مدافع إيهاب جراية، ويبعدوا الكرة من جديد، ترجع كرة لعبيد الله المسكيني، مرودات قصيرة باللاعبين نادي سبورتينغ المكنين، لكن يسترجعها غيث الحميدي، كرة سريعة على محمد الرويسي، محمد الرويسي لعب سريع جدا لفايت جندوبة الرياضية، أكيد لو تترك ليه المساحات دائما يكون خطير، خاصة على الجهة اليسار محمد الرويسي جناح الأيسر لفايت جندوبة الرياضية، ويتحصل فريق سبورتينغ المكنين على مخالفة في مناطقه الخلفية، اللاعب حمزة الحاج حمودة مش يلعب المخالفة لفئة نادي سبورتينج المقنين، وكذلك فارس عيسى لاعب أكيد يرتدي قناع على اللاعب المقنع فارس عيسى، أكيد بترجع كرة عن طريق إيهاب جراية كرة في منتصف الميدان يسترجعها فريق جندوبة الرياضية في شوط نجم نقول عليه أنه لحد الآن متوسط وأحيانا فوق المتوسط سيطرة واستحواذ لفريق جندوبة الرياضية، ولكن غيابة النجاعة عند المدرب هيكل العياري فين الفريق نادي سبورتينج المقنين الذي هل يستغل أحد الكرات والهجمات المعاكسة عن طريق ربيع قروية، هذا من جديد ربيع قروية كرة ممتازة يسترجعها متصرف الآن معروفي حارس مرمى عبد الحق رجابي، عبد الحق رجابي وطهرماني، طهرماني لعبوا في الدقيقة 42 والنتيجة ما زالت التعادل سلبي 0-0. بلال عوني، بلال عوني وسط ميدان فريق جندوبة الرياضية، دوره للاعب رقم 8 آدم القريشي، آدم القريشي لغيث الحميدي تصرف بلال معروفي كما يقول لمسة يد سيد فريق جندوبة الرياضية ضد لاعب ربيع قروية لمس الكرة باليد الكرة مش ترجع للطهرماني، طهرماني طهرماني تقدم بخطوات مش يلعب كرة لمنتصر بلال المعروفي يلعب بالعرض ناحية بلال العوني لغيث الحميدي، التمرير لمحمد الرويسي بالقدم ممتازة ولكن دائما اللاعب وسام المحفوظي في التغطية أمام اللاعب محمد الرويسي، وسام المحفوظي رائع وسام، الكرة بتخرج من مناطق نادي سبورتينج المقنين وضغط لاعبي جندوبة الرياضية والكرة تخرج ممتازة، زياد السوسي يروضها بالزر ويخرج كرة ولكن خاطئة يسترجعها طهرماني، طهرماني لفيت جندوبة الرياضية، طهرماني تمرير لغيث الحميدي، غيث الحميدي مش يرجع الكرة لطهرماني، جندوبة الرياضية اللي كان الموسمين الأخيرين يعني كان على قاب قوسين قريب من الصعود للقسم الوطني الممتاز عكس هذا الموسم اللي تذبذب النتائج أكيد وعدم الاستقرار على المستوى الإطار الفني، عودة هيكل العياري من جديد لقيادة سفينة جندوبة الرياضية، هذه كرة من غيث الحميدي، كرة لمحمد الرويسي، باقي الكرة لعناصر جندوبة الرياضية وكل لاعبي نادي سبورتينج المقنين في الخط الخلفي بعد اللعب ربيع قروية، الكرة متسرب بالله المعروفي لمحمد الرويسي، محمد الرويسي راوغلو للثاني ويربح الخطأ، يربح الخطأ قريب من خط ال 18 متر لفيت فريق جندوبة الرياضية في نلعبه في الدقيقة الأخيرة، ننتظر كم سيضيف الحكم من وقت بديل ممكن دقيقتين أو ثلاثة دقائق، المخالفة المباشرة لفيت فريق جندوبة الرياضية وحائط دفاعي تكون من أربع لاعبين فريق نادي سبورتينج المقنين، على الكرة محمد الرويسي، محمد الرويسي كم أضاف الحكم يرفع السبورة دقيقتين بالفعل، قلنا لم تتجاوز دقيقتين أو ثلاثة بالفعل، والكرة من محمد الرويسي في تنفيذ المخالفة لفئة جندوبة الرياضية، محمد الرويسي في الحكم في الحوارات داخل منطقة العمليات الحكم مش يعطيه إشارة التنفيذ، محمد الرويسي على يسار الحارس آدم جنان، كرة عالية خطيرة وهدف، وهدف الأول لكن المراقب يلغي الهدف، نعم شفنا رأسية منتصر بالليل معروفي لكن مراقب الخط يرفع الراية ويلغي الهدف وتبقى النتيجة 0-0 مع احتجاج
1: لشكون الهدف الملغى وضحنا أيمن؟
3: منتصر بالليل معروفي لعب جندوبة الرياضية كانت مخالفة
1: بالضبط الجندوبة، إذن جندوبة كانت سجلت هدف والحكم ألغاه،
3: نعم أكيد احتجاجات نادي جندوبة والطاقم الفني انتظار كما قلنا استكمال الدقيقة المتبقية، تبقى النتيجة 0-0 هنا في ملعب جندوبة بين جندوبة الرياضية وضيف نادي سبورتينج
1: به. عبد الكريم في قصر السيف،
4: دقيقة بالضبط تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي دون اعتبار الوقت البديل، تقريبا يمكن يقدروا بدقيقتين لا أكثر ولا غير، وهذه كرة لفائدة حسام الكار على الجهة اليسرى شيعمل فما لمسة اليد فما التاكل لكن الحكم نبيل الهمادي يأمر بمواصلة اللعب وترجع لفائدة القلعة الرياضية استماتة بصراحة من غاية الغريبي على الجهة اليمنى، ترجع كرة إلى المحور فاروق بالعايبة يدخل بها إلى وسط الميدان خليل السعيدي يرجع للأربعة 4-2-2. في البداية قلت 4-3-3 خليل السعيدي على الجهة اليسرى للهجوم، لكن يرجع تتقلب بالخطة من 4-3-3 للقلعة إلى 4-2-2 مع توقف اللعب من أجل إسعاف هذا الأخير خليل السعيدي. يا سناء تبقى النتيجة دائما 1-1 بين القلعة ومضايفتها قصور السير.
1: شكرا لك. نهاية الشوط بين الملعب الجيبسي وتقدم ساقيه الدير بتعادل 0-0. جمعية ترينا انهيت الشوط متقدمة 1-1 على قاوي في القفصة، والنادي القربي ونصر جلمة انهيوا الشوط متعادلين سلبا. نمشي الايمن من جديد في مباراة جندوبة وسبورتينج المكنين.
3: ما زلنا في انتظار عودة اللعب في ملعب جندوبة. كما قلنا الهدف اللي سجل منتصر بالله المعروفي ممكن اكيد الحكم يعني مراقب احتسب خطا على منتصر بالله المعروف على الدفاع، ولكن شفنا غضب كبير من اللاعبين وكذلك يعني من الجمهور الحاضر لحد الان في انتظار. كما قلنا الكره مش ترجع لفايت نادي سبورتينغ المكنين.
1: نهايه الشوط في سيدي بوزيد بين اولمبيك سيدي بوزيد وامل شمه بالتعادل 0-0.
3: بالفعل الحكم يرجع اكيد الخطا في فريق نادي سبورتينغ المكنين. تجاوزنا الوقت اللي الكره بترجع من حارس ادم جنان. ادم جنان باش يلعب المخالفه لفايت فريق نادي سبورتينغ المكنين. باش يلعب كره طويله ادم جنان مباشره لزياد قعيش، وفي زيدان قعيش فعلا تحت سفره الحكم سيد نزار الرياحي لتنهي الفتره الاولى الشوط الاول. نعم. على نتيجه 0-0 بين جندوبه الرياضيه ونادي سبورتينغ المكنين. نلتقي ان شاء الله في الشوط.
1: شكرا لك ايمن اللموشي. نمشي لعبد الكريم الشيخ اتحاد قصور السيف القلعه الرياضيه.
4: مثل ما اعلنت منذ لحظات بالفعل دقيقتين كوقت بديل فاتوا منهم دقيقه ونصف بضع ثواني. دائما 1-1 بين قصور السيف والقلعه، وهذه هجمه مباشرة من الجهة اليسرى في اتجاه الهادي منتصر أطول من اللازم، رمي التماس للقلعة الرياضية تحديدا للظهير الأيسر مالك التريكي. ثواني وفي اللحظة هذه تسمع سناء صفرت الحكم نبيل الأهمادي 1-1. تذكر القلعة افتتحت التسجيل بواسطة سيف الدين الزواري في الدقيقة 12 وناصف إبراهيم برأسية في الدقيقة 37 يعدل النتيجة بعد إمداد من أحسن لاعب في هذا الشوط الهادي منتصر. شكرا لكم، ان شاء الله نستمعوا في انطلاقه الشوط
1: الثاني. شكرا لك عبد الكريم. كذلك نهايه الشوط في مباراه النادي القربي نصر جلمة بالتعادل 0-0. نعطيكم تذكير سريع بمختلف نتائج الاشواط الاولى. تعادل 0-0 بين الملعب الجبسي وتقدم ساقيه الدير. نفس النتيجه تعادل سلبي في مباراه جندوبه سبورتينغ المكنين والنادي القربي نصر جلمة. تقدم جمعيه ترينا 1-1 على قاوي في القفصه. تقدم هلال الضيف ايضا بهدف مقابل 0 على الملعب القصريني على مستقبل القصرين عفوا. اتحاد قصور السيف والقلعة الرياضية تعادل هدف لهدف، وأولمبيك سيدي بوزيد أمل بوشمة تعادل سلبي. لنا عودة إن شاء الله مع بداية الأشواط الثانية.

0: خد حرير.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة. انطلقت اليوم في معرض مصراتة الدولي في ليبيا الدورة السادسة للمعرض الإفريقي للبناء والتجهيز، وذلك يتواصل إلى غاية يوم 5 ماي، وذلك بتنظيم مشترك بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة وغرفة التجارة والصناعة بصفاقس. وستشارك في المعرض 25 مؤسسة تونسية على مساحة عرض جملية تناهز 350 متر مربع في اختصاصات متنوعة على غرار البناء والهندسة والدراسات والتجهيز والصيانة ومختلف الصناعات والخدمات المصاحبة. أعلنت مخابر نوفو نورديسك اليوم عن إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرضى السكري في السوق التونسية، هو الأول من نوعه في تونس، من حيث آلية الاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا. وأوضحت أن هذا العلاج يمثل طفرة نوعية مقارنة بالعلاجات التقليدية التي تتطلب التناول اليومي. وقالت المخابر أن الجرعة الأسبوعية تمنح المرضى مرونة غير مسبوقة في حياتهم اليومية، إذ تتيح لهم تناول الدواء مرة واحدة في الأسبوع سواء مع الوجبات أو بدونها، متحررين بذلك من صرامة المواعيد اليومية. تختتم الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب يوم غد الأحد ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت، خاصة من خلال ضيف الشرف أندونيسيا. البرنامج الاختتامي سيحتضنه جناح أندونيسيا، حيث ستكون هناك مبادرة رقمية، وسيكون تقديم كتاب القرآن كتاب التسامح من تأليف سفير أندونيسيا في تونس زهير المصراوي. أفادت وزارة التجهيز والإسكان مستعملية طريق السيارة عدد 4 رابطة بين تونس وبنزرت بأنه في إطار إنجاز حقل التجارب للتشوير الأفقي سيتم تحويل حركة المرور على مستوى هذا الطريق بالنسبة للقادمين من العاصمة باتجاه بنزرت، وذلك على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت ابتداء من يوم الأحد يوم غد لغاية يوم الجمعة 8 ماي. ودعت الوزارة وزارة التجهيز كافة مستعملية الطريق بين تونس وبنزرت إلى توخي الحذر واحترام إشارات المرور والعلامات التوجيهية التي تم تركيزها على عين المكان، مع ضرورة التخفيض من السرعة والانتباه أثناء المرور بمنطقة الأشغال. وصل إلى تونس الفنان العالمي الشهير برايان أدامس، وسيحيي هذا الفنان من كندا حفلين فنيين يومي 2 و3 ماي. سيكون ذلك على ركح مسرح دقة الأثرية ضمن فعاليات الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 مع نشرة مفصلة، وتعود إليكم مجددا الزميلة سناء لمتابعة المقابلات الرياضية.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعين، رجعنا لكم دائما في لقاءات رياضية. موصلين في ساعتنا الثالثة، كنا بدينا معكم من ماضي ثلاثة، نواصلوا دائما في متابعة لقاءات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نذكركم ملتحق بينا بنتائج الأشواط الأولى. ملعب الجبسي تقدم سقيت الدير، كما تعرف المباراة هذه رهنها بمثل الحال التنافس على تحقيق الصعود. تقدم سقيت الدير عنده 53 نقطة، والملعب الجبسي عنده 52 نقطة. زوز فرق توا يلعبوا في الشوط الثاني، عنده 12 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني، والتعادل 0-0. هلال إرديف مستقبل قسرين شوط أول، وفالي صلاح إرديف بهدف مقابل 0، محمد التوزري في دقيقة 2. جندوبة الرياضية والملعب وسبورتينغ المكنين تعادل 0-0. جمعية ريانا متقدمة واحدة بليش على قوي في القفصة، هدف هارون مريح من ضربة جزاء في الدقيقة 19. النادي القرب نسترجل مع تعادل سلبي مع نهاية الشوط. اتحاد قصور السيف والقلعة الرياضية خليناهم متعادلين هدف لهدف. سيف زويري للقلعة في الدقيقة 15، ونصف إبراهيم في الدقيقة 40. وأولمبيك سيدي بوزيد أمل بوشمة تعادل 0-0 مع نهاية الشوط. زوز مقابلات نتابعوا فيهم من خلال النقل، مباراة جندوبة الرياضية سبورتينغ المكنين، وسبورتينغ تهم المباراة هذه خاصة يلعب على تفادي النزول. ونفس الوضعية بالنسبة للقلعة الرياضية اللي في تنقل في قصور السيف، تلعب ضد اتحاد قصور السيف، أنهت الشوط متعادلة هدف لهدف. مباراة هذه نتابعها مع زميلنا عبد الكريم. عبد الكريم مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا سناء، تحية متجددة من ملعب البلدي بقصور السيف. نلعب في الشوط الثاني تحديدا الدقيقة الثالثة، نذكر التعادل الإيجابي 1-1 ما بين الاتحاد الرياضي بقصور السيف والقرعة الرياضية. سيف الدين الزواري سجل القرعة في الدقيقة 12، ناصف إبراهيم برأسية في الدقيقة 37 بعد أسيست توزيعة من الهادي منتصر. نعاود نأكد مرة أخرى وأن المباراة هذه مهمة جدا لفريق القرعة الرياضية المطالب بالفوز ولا شيء غير الفوز، وانتظار مباراة جلمة ومباراة كذلك سبورتينغ المكنين في جندوبة. بالنسبة لفريق القلعة الرياضية، أنا أعطيك التشكيلة الأساسية لكل فريق، 4-3-3 و4-4-2 بالنسبة لمدرب القلعة. فرق ساسي في المرمى، رباعي الدفاع غايس لغريبي مالك التريكي على الأظهر، يوسف الجديري فاروق بالعايبة في المحور، قدامهم كل من محمد شحدورة لؤي العلوي، وأمامه في وسط الميدان خليل الصعيدي سيف الدين الزواري، وزوز مهاجمين محمد أمين الوسلاتي ومحمد أمين الجراي. 3-5-2 لهاشم بن جيمة. يبدأ نصر الدين قويعة في المرمى، عزيز غنام اللي كان يشغل يغطي على الجهة اليمنى يدخل المحور بعد خروج أشرف المسيري ودخول بكانه مراد الربعي. أحمد الزبيدي يدخل مكان حسام اللمطي، معاه نصف إبراهيم، حسام الكار، محمد عزيز السويسي، ياسين معرف، ياسين خنشل، مهتدى المسعودي، والهادي منتصر. نذكر قبل ما نعطيك الخط، مباراة يديرها تحكيميا الحكم نبيل الأحمدي بمساعدة أحمد لغا، عزيز كسابي، والحكم الرابع ريان الدرعي، ويراقبها السيد المنجي العثماني. أدركنا بالضبط هنا في قصور السيف 4 دقائق لعب دائما 1-1 ما بين اتحاد المكان والقلعة الرياضية.
0: شكرا لك عبد الكريم. نمشيو لأيمن اللاموشي في مباراة جندوبة الرياضية سبورتينغ المكنين. أيمن مرحبا بك. أيمن
2: مرحبا سناء، تسمعني؟
0: تفضلي نسمع فيك.
2: تحية مجددة هنا من ملعب جندوبة، لقاء جندوبة الرياضية وضيف نادي سبورتينغ المكنين. انطلقت فترة الدور الثاني يعني الشوط الثاني 6 دقائق لعب، والنتيجة ما زالت 0-0، والفريقين المحافظة على نفس الأسماء اللي يبدو بها المباراة. الفريق الضيف اليوم آدم جنان في حارس المرمى، وسام المحفوظي، فارس العيسى، حمزة الحاج، حمودة، إيهاب جراية، هشام بن مبروك، اسكندر العياري، عبيد الله المسكيني، ربيع قروية، زياد السوسي قائد فريق، وزيدان عايش. بالنسبة للفريق جندوبة الرياضية

0: عبد الحق رجيدي في حراسة المرمى، نسيم العبيدي، طاهر ماني، منتصر بلال معروفي قائد فريق، سيف الحميدي، خالد معروفي، بلال عوني، آدم القريشي، إلياس مفتاح، ومحمد الرويسي، وشادي المحمدي. مخالفة لسيد فريق جندوبة الرياضية قريبا من خط 18، يمنح الحكم تلعب بسرعة بكرة من محمد الرويسي، والحارس ممتاز، الحارس سيد المجنان. كان فريق قريب، فريق جندوبة الرياضية قريب يعني من الدقيقة الرابعة من تحقيق الهدف الأول، لكن شادي المحمدي أخطأ المرمى بعد كرة ممتازة من غيث الحميدي من الجهة اليسار، ولكن لاعب شادي المحمدي ضيع الهدف الأول على فريق جندوبة الرياضية. كرة من لاعب طاهر ماني، طاهر ماني، كرة ممتازة لشيد لاعب نسيم العبيدي على العارضة، كرة خطيرة جدا من محمد الرويسي اللي صدت في العارضة الأفقية، يعني استعد بالرأس وسدد بين ثلاثة مدافعين محمد الرويسي، ولكن الكرة صدمت بالعارضة وسيد مرت مرور الكرام، وبالسلام على فريق نادي سبورتينغ المكنين بتزاغة فريق جندوبة الرياضية هذا الشوط الثاني. ومشترجع كرة من حارس المرمى عبد الحارس آدم جنان، أصبح فريق نادي سبورتينغ المكنين يلعب من الجهة اليسار بأزياء الخضراء والبيضاء، في حين فريق جندوبة الرياضي من الجهة اليمين أزياء البيضاء والأحمر والأكحل. والكرة من اللاعب الياس مفتاح، ممتاز الياس مفتاح، يراوغ يدخل منطقة الجزاء، خطيرة الكرة ولكن تتجاوز اللاعب شادي المحمدي، ويبدو أن لم تكن أحد مدافعي فريق سبورتينغ المكنين. تحول للركنية، الركنية لفيت فريق جندوبة الرياضية، شوط بريتم عالي الأمانة، شوط الثاني عكس الشوط الأول، باحث فريق جندوبة الرياضية عن الوصول للمرمى منذ البداية، ونادي سبورتينغ المكنين لحد الآن صمود دفاعي. الكرة مش تلعب بالركنية من آدم القريشي على يسار الحارس آدم جنان، حكم كيدي نبع على لاعبي فريقين داخل منطقة الجزاء، حوارات ساخنة أكيد من المدافع إياب جراي وكذلك محمد الرويسي، يقع إياب جراي على الميدان وأكيد يقوم لاباس. مشترجع الكرة بضربة زاوية كمل الركنية، نعطيك الخط لعبد الكريم في ملعب هذه كرة فريق محمد الرويسي، تلعب الكرة عالية داخل منطقة الجزاء والإبعاد إبعاد من إيهاب جراية، ترجع كرة لفيت فريق نادي سبورتينغ المكنين في هجمة معاكسة أبقى في دقيقة تاسعة، هنا ما زال التعادل يتم بصفر صفر بين جندوبة الرياضية وضيفه نادي سبورتينغ المكنين.
1: شكرا لك أيمن. في كرة اليد في إطار ثمانية مسابقة كأس تونس، عنا 18 دقيقة لعب في الشوط الثاني من مباراة سبورتينغ المكنين مكارم المهدية الأسبقية لصالح سبورتينغ المكنين 25-19. نرجع لعبد الكريم في كرة القدم الرابطة الثانية اتحاد قصور السيف. عبد الكريم
2: شكرا،
1: والقلعة الرياضية
2: دقائق هنا في ملعب قصور السيف، وهذه مخالفة، مخالفة لفائدة حسام الكار الظهير الأيسر اللي يصعد، مخالفة قريبة جدا من مرمى الحارس طارق ساسي حارس فريق القلعة الرياضية على يمين الحارس قرب الزاوية بالضبط، خط 16 متر و50 و 16 متر و50 كذلك الموازي لخط المرمى، يعني نعطيك العملية الهندسية للملعب باش تعرف مكان المخالفة وين بالضبط. يمشي عزيز السويسي، يمشي عزيز غنام، يصعد كذلك ناصف إبراهيم قائد الفريق اللي كان على الجهة اليمنى، لكن يرجع يبقى عزيز غنام على الجهة اليمنى لثلاثي المحور، وناصف إبراهيم ياخذ مكان أشرف المستيري في المحور اللي خرج ودخل مكانه مراد الربعي. التغييرات كذلك حسام اللمطي خرج ودخل مكانه أحمد الزبيدي، الاثنين هذوما أبناء المستقبل الرياضي برجيش، ثم عزيز غنام، ثم كذلك الهادي منتصر، ثم حسام الكار أو اللاعب بالفعل حسام الكار كذلك في التنفيذ ينتظر صعود بقية زملائه مع بقاء كل من مراد الربعي وأحمد الزبيدي في المناطق الخلفية. التوزيعة أطول من اللازم بعيدة عن مرمى الحارس طارق ساسي، تضيع فرصة تضعيف النتيجة، ضربة مرمى لفائدة فريق القلعة. الحارس طارق ساسي يدخل بالكرة على الجهة، يمشي بها على الجهة اليسرى، ملك التريكي، يجي خليل السعيدي يرجع بالكرة إلى حارس مرمى من التماس إلى المرمى. محمد شحدورة في وسط الدفاع يرجع يطلب الكرة يمشي بها إلى الجهة اليمنى.
0: ملعب جندوبة.
1: تفضل أيمن.
0: ضربة جزاء لفايت فريق جندوبة الرياضية. يمنح الحكم لفايت آدم القريشي كان قريب من العملية والعرقلة من مدافع تقريبا لاعب رقم 18 اسكندر العياري على ما يبدو. أكيد في انتظار التنفيذ. ضربة جزاء يعني في الدقيقة 12 بالضبط الشوط الثاني. لأنه التنفيذ انتظار شكون اللاعب اللي باش ينفذ. ما شفناش احتجاجات كبيرة يعني من لاعبي سبورتينغ المقيمين. الحكم كان قريب من العملية. كرة لعبت من الجهة اليمين من شادي المحمدي بعد سلسلة من الفرص أكيد ضغط فريق جندوبة الرياضية. وأكيد ضربة جزاء ننتظر التنفيذ. كرة على نقطة ضربة الجزاء في انتظار تنفيذها. يبدو نسيم العبيدي هو مشي نفذ. الكرة رقم 7 اللي بالعكس يتركها لمتصرف اللي المعروف قائد الفريق والمتخصص في تنفيذ ومفهوم ضربات الجزاء. متصرف بالله المعروف أكيد وجه لوجه مع حارس آدم جنان. ينجح متصرف بالله المعروف أم يتصدى آدم جنان ويبقي فريقه على مستوى التعادل المهدريان. متصرف بالله المعروف الحكم يجب انتظر صفيرة الحكام. انتظر بالله المعروفي والحارس آدم جنان. يمشي الحكام أكيد لمكان الشعفي الصفيرة. انتظر بالله المعروفي والحارس آدم جنان. هل ينجح آدم جنان في التصدي أم يسجل؟ والكرة على يساره والهدف الأول لفايت جندوبة الرياضية عن طريق منتصر بالله المعروفي. الدقيقة 14 بالضبط تغير النتيجة لمصلحة الفريق المحلي جندوبة الرياضية عن طريق ضربة جزاء منتصر بالله المعروفي في فريق نادي سبورتينغ المحلي.
1: واضح. شكرا لك أيمن. جمعية ريانا قوافي القفصة تتغير النتيجة. قوافي القفصة تعادل أمام جمعية ريانا. هدف خليل مسعود الدربيلي في دقيقة 62 بعد ما كان هارون مريح افتتح النتيجة الأرينا في الشوط الأول في دقيقة 19 من ضربة جزاء. تذكير سريع بالنتيجة لحد الآن: ملعب الجيبسي وتقدم ساقيت الدين متعادلين 0-0. هي للإرديف متقدم 1-1 على مستقبل قصرين. جندوبة الرياضية كما كنت تسمع تأخذ الأسبقية من سبورتينغ المقنين. جمعية ريانا تعادل هدف لهدف مع قوافي القفصة. نادي القربي متعادل 0-0 مع نصر جلمة. اتحاد قصور السيف وقلعة رياضية متعادلين هدف لهدف. وأولمبيك سيدي بوزيد وأمل بوشامة تعادل سلبي 0-0. حبيت نعطي الأخبار هذه يتعلق بالحكم هيثم جيرات. تم اختياره من قبل اتحاد الأفريقي لكرة القدم ضمن طاقم التحكيم اللي باش يزفر مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك المصري واتحاد الجزائري. باش يكون حكم في تقنية الفيديو المساعد يعني في الفار. مباراة باش تقام يوم 16 مايو في استاد القاهرة الدولي بإدارة الحكم الرئيسي الجابوني بيير أتشو. نرجع لعبد الكريم في قصور السيف. تفضل عبد الكريم.
2: شكرا لك. 14 دقيقة لعب دائما 1-1 هنا في هذه المباراة في الشوط الثاني. التغيير يقوم به مدرب فريق القلعة الرياضية محمد بن عامر. يدخل فادي بن محمد مكان لؤي الشادلي في وسط الميدان. على ما أعتقد يصبح فقط محمد شحدورة كلاعب ارتكاز ويضيف فادي بن محمد كلاعب متوسط ميدان هجومي مع المحافظة على الأربعة 4-2 والأربعة 3-3 في الحالات الهجومية. وفي الحالات الدفاعية 4-5-1 بالنسبة لهذا المدرب. والمحافظة لهاشم بن جيبة دائما على نفس الرسم 3-5-2. أحمد الزبيدي على الجهة اليسرى اللي دخل مكان حسام اللمطي تمشي كرة عزيز السويسي. الضغط من محمد شحدورة. الكرة دائما في وسط الميدان وفما ثلاثي يضغط على محمد عزيز السويسي تمشي كرة في اتجاه حسام الكار على الجهة اليسرى. فما الظهير الأيمن غايث الغريبي دائما يراقب فيه عن بعد وين تمشي الكرة إلى الرقم 14 مهتدى المسعودي. لكن الكرة ترجع محمد امين الجره يواجه اللي يواجه شيعمو والركنيه، تخرج الكره من اللاعب ناصف ابراهيم قائد الفريق خف الاضرار، هجمه مرتده خطيره، يتدخل ناصف ابراهيم ويقوم بالتغطية ويحط الكرة في ضربة زاوية لفائدة القلعة الرياضية على يمين نصر الدين قويعة. الزاوية فما عزيز غنام مازال كيرجع من إصابة، ترجع الكرة لفائدة الهادي منتصر، فما الجهة اليسرى تطلب، فما الجهة اليسرى تطلب، لكن ايش يعمل؟ يدخل إلى وسط الميدان يصر ويشد الكرة، ممتاز ممتاز الاستماتة، الهادي منتصر يرجع بالكرة إلى أحمد الزبيدي، حسام الكار على الجهة اليسرى، ياسين معرف، ناصف إبراهيم، عزيز غنام على الجهة اليمنى يمشي بها إلى مراد الربعي عزيز السويسي، تدوير كرة وريتم بصراحة في هذه المباراة أقل من المتوسط، ونأكد ونعاود مرة أخرى أن النتيجة هذه ما تساعدش فريق القلعة الرياضية، ولو أنه مبدئيا في مأمن خاصة مع هزيمة سبورتينغ الممكن للوقتية، كرة لفائدة الاتحاد الرياضي بقصور الساف، رمي التماس نبيل الأهمادي والمساعد قريبين من العملية، رمي التماس لفائدة الاتحاد، يمشي لها حسام الكار، مراد الربعي، حسام الكار يرجع بالكرة لأحمد الزبيدي محور الدفاع، بالفعل ناصف إبراهيم الجهة اليمنى، توزيعة طويلة مراد الربعي لكن مقطوعة، وتخرج رمية تماس، كان ينجم يخلي الكرة يربحها هو رمية تماس، لكن حب على الهجمة وحب على الاستغلال الفضاء اللي موجود قدامه على الجهة اليمنى، ما يستغلش الكرة كما يجب ويختارها، رمية تماس، كرة لفائدة القلعة الرياضية في وسط الميدان، كرة ترجع للمحور يوسف الجليلي، يمشي السيف الزواري 1-2، ثم الهجمة ممتازة ممتازة، الجملة التكتيكية في اتجاه ملك التريكي على الجهة اليسرى، التوزيع موجود مرة أخرى في التغطية، ناصف إبراهيم اقرأ جيدا العملية، يقوم بالتغطية ويخرج الكرة إلى ضربة ركنية، 1-1 دائما بين القلعة
1: نعم
2: والاتحاد الرياضي بيقصر الساف. نعم يا سناء،
1: وصلنا
2: بالضبط واحفظنا الدرس بالضبط، 18 دقيقة لعب في الشوط الثاني، 1-1 بين القلعة ومضيف اتحاد قصر الساف.
1: شكرا لك، نمشي لأيمن في مباراة جندوبة وسبورتينغ المكنين.
3: وصلنا 19 دقيقة لعب هنا في ملعب جندوبة، ولا أصبح فريق الجندوبة متقدم بهدف مقابل صفر، هدف التعادل على فريق نادي سبورتينغ المكنين بعد مخالفة تلعب التأكيد وكرة رأسية من لاعب زيدان قعيش ومرت بجانب القائم الأيسر يعني بسنتيمترات، وضع هدف لفريق نادي سبورتينغ مكنين اللي قام مدرب ماهر الغربي بثلاثة تغييرات بالتمام والكمال، أكيد دخول جاسر عبرود رقم 12، حكيم الحاج عياد، ولؤي العراقي مكان وسام المحفوظي، حمد الحاج حمودة، وهشام بن مبروك، في حين فريق جندوبة الرياضية يحافظ على نفس الأسماء. ترجع كرة لفايد جندوبة الرياضية اللي متقدم في النتيجة بهدف منتصر بالله المعروف، يمشي لعب كرة قيس الحميدي، قيس الحميدي يمشي لعب رمية التماس، الكرة لفايد فريق نادي سبورتينغ المكنين في مناطقه، ويبعدها للدفاع، يبعدها اللاعب فارس العيسى، مش تخرج كرة عن طريق ربيع قروية، يبحث نادي سبورتينغ المكنين على الوصول للمرمى، هذه فرصة والحارس يخرج، يخرج الحارس، الحكم رفع شارية التسلل وضع الهدف على فريق نادي سبورتينغ المكنين مرة أخرى، حارس عبد الحق رجيبي متوسط، وهذه كرة هجوم عكس لفايد جندوبة الرياضية، كرة خطيرة، كرة خطيرة من يد مفتاح، والحارس ممتاز ممتاز يا آدم يا جنان، يغلق الزاوية اليسار وكيد يفسخ هدف حقيقة، مباراة أصبحت مفتوحة الآن بين جندوبة الرياضية ونادي سبورتينغ المكنين، وكشفنا منذ قليل فرصة بفرصة، وهذه ركنية الثالثة لفريق جندوبة الرياضية في الشوط الثاني، على يسار الحارس آدم جنان، محمد الرويسي مش ينفذ الركنية، زوج تغييرات مش يقوم بهم كذلك المدرب هيكل العياري، شوفوا في حسام الزنديح بعد الدخول، وكذلك اللاعب عاشور المعروفي تلعب الركنية في القائم الأول، ترجع من ربيع قروية، كرة تمشي من لاعب جاسر عبرود، ولكن تمشي رمية الناس لفريق
0: جندوبة الرياضية بس التغييرات كذلك يقوم بها مدرب هيكل العياري، كذلك موسى بن موسى قلب الدفاع العائد للتشكيلة بعد الإصابة والغياب الطويل من موسى بن موسى. يرجع كرة برمي التماس لفايز جندوبة الرياضية، نشوفوا الأسماء اللي تخرج من فريق جندوبة الرياضية. كان اللاعب عاشور المعروف حسام الزنداح وموسى بن موسى. كرة باش تمشي من نسيم العبيدي، محمد الرويسي يطلب الكرة، محمد الرويسي لنسيم العبيدي في مساحة ضيقة، يعمل المراوغة لكن التغطية ممتازة من حكيم الحاج عياد. كرة ما زالت بين لاعبي الفريقين داخل منطقة العمليات، وتبعد الكرة من فارس اللعيبة، تمشي رمية التماس لفريق جندوبة الرياضية اللي واصل ضغطه لحد الآن. الآن مش يقوم بالتغييرات بالفعل، خروج خالد المعروفي دخول لاعب رقم 14 عاشور المعروفي، مش يخرج كذلك اللاعب رقم 7 نسيم العبيدي، مش يأخذ مكانه حسام الزنداح، ويخرج الياس مفتاح ويأخذ مكانه لاعب كذلك موسى بن موسى. وهكذا فريق جندوبة الرياضية يتساوى مع فريق نادي سبورتيف المقنية على مستوى التغييرات. هذا رمية التماس من الجهة اليسار عن طريق الطهرماني، التماس مش يكون طويل من الطهرماني، كرة داخل منطقة الجزاء، تبعد اللاعب فارس العيسى بالراس وتخرج كرة من ربيع قروية. في ضغط لفريق جندوبة الرياضية في مناطق نادي سبورتينج المكنين، كرة تخرج بصعوبة من مناطق نادي سبورتينج المكنين. زادت الكرة عن طريق اللاعب حكيم الحاج عياد، احتكاله طهرماني لغيث الحميدي، طهرماني الكرة ما زالت في فريق جندوبة الرياضية، وزادت التغطية ممتازة من لاعب اسكندر العياري يربح خطأ اسكندر العياري في مناطق الخلفية لفايد فريق نادي سبورتينج المكني. هدف الشوط الثاني، وما زال فريق نادي سبورتينج المكني أخر في النتيجة هدف مقابل صفر. الكرة مش تمشي طويلة من إيهاب جراية، طويلة الكرة نحيف زيدان قعايش، يحضر الكرة للاعب ربيع قروية لكن يقطعها للدفاع، ترجع الكرة لاعب أدم القريشي، أدم القريشي على مستوى الميدان لفريق جندوبة الرياضية. الكرة مش تمشي فيت زياد السوسي من الجهة اليمين، يربح تماس قريب من زاوية الركنية على يمين الحارس جندوبة الرياضية عبد الحق الرجابي. ناس عود لاعبي فريق نادي سبورتينج المكنين مش يحاول أكيد سيجازف سيبحث عن التسجيل هدف التعادل.
1: أيمن في كرة اليد في إطار مسابقة ثمانية كأس تونس، سبورتينج المكنين يترشح للدور الرابع النهائي بعد الفوز على مكان مهدية بنتيجة 30-23، إذن فوز سبورتينج المكنين على مكان مهدية. ونذكر أن نجم الساحلي يترشح على نصر طوالبة بعد انتصار 29-22، وبعث من خيار أيضا ترشح على حساب نادي كرة اليد بجمال بعد الفوز بنتيجة 38-28.
0: ترجع كرة من محمد الرويسي، كرة داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة والحارس آدم جنان ممتاز، آدم جنان أمام تسديدة القوية في فريق جندوبة الرياضية عن طريق اللاعب غيث الحميدي. مرة أخرى آدم جنان يتألق، والكرة ما زالت طهرماني للاعب آدم القريشي، يفتكها اللاعب حكيم الحاج عياد، يتألق بهجوم سريع اللاعب ربيع قروية لقائد فريق زياد السوسي يبحث عن الحل، ولكن يربح التماس في مناطق فريق جندوبة الرياضية. الجهة اليسار أكيد لوحات فنية ممتازة، خاصة الشوط الثاني أداء ممتاز للفريقين وخاصة جندوبة الرياضية. الكرة مش ترجع، يرمي التماس من غيث الحميدي بين فريق يلعب بأريحية وفريق يلعب تحت الضغط. النتيجة أكيد الكرة مش ترجع لفايت نادي سبورتينج المكنين برمي التماس في مناطق جندوبة الرياضية، تماس طويل، كرة داخل منطقة الجزاء بالراس، محاولة ترجع كرة من طهرماني والحكم يمنح خطأ لفايد طهرماني في وقت بالضبط 26 دقيقة. لعب مازال التقدم الآني
3: جندوبة الرياضية أمام نادي سبورتينغ المقنين هدف مقابل صفر.
1: شكرا لك أيمن. نذكر إذن بالنتائج الوقتية: الملعب الجيبسي وتقدم ساقيت الدير، حوار على الترتيب، تعادل 0-0 قبل ربع ساعة نهاية المباراة، هلال الإرديف متقدم 1-0 على مستقبل قصرين الأسبقية محافظ عليها منذ الشوط الأول، جندوبة الرياضية متقدم 1-0 على سبورتينغ المكنين، جمعية تارينا وقواف القفصة متعادلين هدف لهدف، النادي القربي متعادل 0-0 مع نصر جلمة، اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية خلينا متعادلين هدف لهدف، وأولمبيك سيدي بوزيد وأمل بوشمة تعادل سلبي قبل ربع ساعة عن نهاية المباراة. نرجع لعبد الكريم في قصر السيف. تفضل.
2: ما حبيتش القصر خبط عليك وعلى أيمن اللموش، الهدف الثاني للقلعة الرياضية، هدف في جيفة دقيقة 69-24 بالضبط في الشوط الثاني، مخالفة نفذها اللاعب خليل السعيدي مباشرة، تمشي الكرة إلى الظهير الأيسر في مركز قلب هجوم، يعني طليق حر من كل رقابة، يحط الكرة بالساق اليسرى على يمين الحارس البديل حاتم قعلول ويضيف الهدف الثاني. نذكر سيف الزواري سجل الهدف الأول في الدقيقة 12، ناصر إبراهيم يعدل القصور السيف في الدقيقة 37، ومالك التريكي ينفذ فريقه وينفذ زملائه وينفذ الأحباء تاعو للقلعة الرياضية قلت في الدقيقة 69، إذن 2-1 هنا في قصور السيف للقلعة أمام اتحاد قصور السيف.
1: واضح عبد الكريم، إذن 2-1 تقدم الاتحاد قصور السيف أمام القلعة الرياضية. ممكن تدعى عبد الكريم الوضعية هذه تقلق برشا سبورتينغ المكنين، لأنه تو متأخر في النتيجة 1-0 ضد جندوبة الرياضية، وقبل بجولة كما تعرفوا على مازال جولة في نهاية المرحلة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، الأسبقية هذه ممكن تخلي تو سبورتينغ المكنين في وضعية غير مريحة أمام جندوبة الرياضية. نشوفوا أن رديف متقدم 1-0 على مستقبل قصرين، والقواف الرياضية بقفصة متعادل هدف لهدف مع جمعية ريانة، يعني تقريبا حوارات ساخنة على مستوى تفيد النزول. نواصل معك شوية عبد الكريم في مباراة قصور السيف والقلعة.
2: 27 دقيقة هنا في الشوط الثاني، ذكر القلعة يضيف الهدف في الثاني 2-1 بعد نهاية الشوط الأول 1-1، افتتح التسجيل في الدقيقة 12 سيف الزواري لكن ما يبطاش برشا اتحاد قصور السيف ويعدل ناصف إبراهيم، ثم الهدف الثاني منذ تقريبا دقيقتين أو 3 دقائق، مالك التريكي اللي في حوزة الكرة على الجهة اليسرى، المدرب كان طلب منه الصعود الكلي على الجهة اليسرى، في المقابل يتكفل القائد أو قائد كتيبة الدفاع فاروق بالعايبة أنه يغطي على الجهة اليسرى في المقابل. النقطة الفنية اللي نحكي عليها هذه أنه شحدورة محمد من وسط الميدان يرجع مباشرة إلى المركز الخلفي الأخير، يعني ليبيرو قلب دفاع متأخر يغطي على الجميع، ونجحت خطة مدرب والتوجيهات، قلت المدرب محمد بن عامر مدرب القلعة الرياضية، كرة لمالك التريكي يرجع بها إلى يوسف الجديدي في الدفاع، تمشي كرة سيف الزواري خليها 1-2 مع محمد أمين الجراية، يرجع بالكرة يحاول يطيح الريتم شوية بما أنه متفوق، يرجع بالكرة إلى المنطقة الخلفية، غايث الغريبي على الجهة اليمنى، فادي بن محمد اللي اخذها مكان لؤي الشادلي، تدوير كرة في المناطق الخلفية للقلعة الرياضية، يدخل بالكرة إلى وسط الميدان سيف الزواري، يتركها يخليها إلى غيث الغريبي، يرجع بها إلى فادي بن محمد، فما محمد شحدورة، ترجع الكرة إلى الخلف دائما فاروق بالعايبة في المحور، وضغط من الهادي منتصر، كرة طويلة تمشي في اتجاه عزيز غنى، مش يعمل، يرجع بها إلى ناصف إبراهيم، اللاعبين الاثنين يعني بالكرات الرأسية يرجعوا بها إلى الحارس حاتم قعلول اللي أخذانا كان ناصر الدين قويعة في المقابل. نذكرك ونذكر المستمعين وأنه هاشم بن جيمة قبل تغيير الحارس كان قام بزوز تغييرات، خروج متوسط الميدان الدفاعي عزيز السويسي والمهاجم مهتدى المسعودي يخرجوا ويدخل رشدي كوستي في وسط الميدان، وخليل حمى كمهاجم، كرة لأحمد الزبيدي على الجهة اليسرى، فما رشدي كوستي يرجع بها إلى ناصف إبراهيم، يرجع بالكرة إلى الجهة اليمنى، فما عزيز غنام ياسين خنشل عزيز غنام يمشي بها الى الجهه اليمنى وين موجود مراد الربعي رشدي قصتي. مره اخرى يطيح النسق ويطيح الريتم في مباراه بصراحه الريتم تاعها
1: نعم
2: طايح برشا في هذه المباراه. نعم
1: في توقيت
2: بالضبط 30 دقيقة 2-1 للقلعة هنا في قصور الساف أمام اتحاد قصور الساف.
1: شكرا لك عبد الكريم. نادي القرب ياخذ الأسبقية أمام نسر جلمة اللي هو صدى معني من الفرق اللي تلعب على تفيد النزول، ياخذ الأسبقية نادي القرب في دقيقة 75. في كرة اليد نهاية الأشواط في مباراة نادي الإفريقي اتحاد صيادة، مباراة قاعد تلعب في صيادة تو نلعب فترة الراحة بين شوطين. شوط أول فاز به نادي الإفريقي 17-10، وفي قاعة خوجة بالمهدية نادي هيبون متأخر في النتيجة مع نهاية الشوط ضد جمعية الحمامات 22-13. وبعد لحظات باش ينطلق الشوط الثاني نذكر النجم وبعث بن خيار وسبورتينغ المكنين وقبلهم الترجي البارح هذم الكل ضمنوا ترشحهم للدور الربع النهائي. نمشي لأي من اللموشي في الرابطة الثانية جندوبة الرياضية سبورتينغ المكنين، تفضل يا ايمن.
3: وصلنا 33 دقيقه لعب هنا في ملعب جندوبه وباقي التقدم لفايت فريق جندوبه الرياضيه هدف مقابل صفر، هدف ضربه جزاء دقيقه 11 عن طريق منتصر بالله المعروفي، وتغيير منذ قليل لفريق جندوبه الرياضيه دخول وديع الماجري مكان ادم القريشي اكيد، ولكن قبلها 28 دقيقه كاد فريق سبورتينغ المكنين انه يعدل النتيجه حقيقة. فرصة واضحة وكرة من ربيع قروية توغل من الجهة اليسار زوج ضد واحد يمرر كرة للاعب زياد السوسي قائد فريق طليق، لكن اللاعب الحارس عبد الحق رجابي يغلق مرة أخرى المنفذ ويتصدى تصدي ممتاز ويبقي على تقدم فريق هدف مقابل صفر. ذكروا هذا الحارس حارس نادي مرجان الرياضي متبرقة سابقا الكرة ترجع من وديع المجري. مبارات اكيد تصديات الحراس من جهتين امانة عبد الحق رجيد وكذلك حارس ادم جنان، الكرة ترجع لفايت فريق جندوبة الرياضية عن طريق غيث الحميدي، غيث الحميدي من جهة اليسار لكن يخسر الكرة ترجع لفايت فريق نادي سبورتينغ المكنين. تماس يلعب بسرعة لعب اسكندر العياري كرة في منتصف الميدان زياد السوسي يلعب بسرعة الكرة لقروية، قروية يراوغ يبحث عن المساندة يلقى اللاعب اسكندر العياري بدوره ويرجع للاعب حكيم الحاج عياد، حكيم الحاج عياد لإيهاب جراية، إيهاب جراية يمرر كرة لحكيم الحاج عياد لكرة قروية ربيع ممتاز، ولكن الدفاع عن طريق منتصر بالله المعروف يبعد كرة للتماس لفايت نادي سبورتينغ المقنين مناطق جندوبة الرياضية تعرف تشوف نفق ويستفع وتعرف أكيد يخفض نوعا ما هنا في ملعب معز الطويري بجندوبة المزيد التقدم لفايت جندوبة الرياضية هدف لصفر. تهرماني ترجع كرة حارس مرمية عبد الحق رجابي بدوره تحت الضغط يلعب كرة طويلة مباشرة لشادي الحمدي لكن قبله فارس العيسى يخرج كرة للتماس لفايت جندوبة الرياضية. كرة مازالت لفريق جندوبة الرياضية في مناطق نادي سبورتينغ المكنين. يمشي اللاعب طاهر ماني ظهير الايسر لفريق جندوبة الرياضية. طاهر ماني يلعب رمية التماس كرة يمشي لوديع المجري منذ قليل لكن الكرة يرجعها فارس العيسى، فارس العيسى كرة ماذا يقول الحكم يرفع ورقة صفراء ضد لاعب فريق جندوبة الرياضية رقم 14 كان منذ قليل لاعب عاشور المعروفي بأوراق الصفر الآن واحدة للسبورتينغ المكنين وورقة لفريق جندوبة الرياضية. الكرة ترجع لفايت نادي سبورتينغ المكنين بمخالفة عن طريق فارس العيسى كرة طويلة في العمق يصعد متصرف بالله المعروف بالراس يبعد الكرة نسيم العبيدي وتمشي كرة لفايت نادي سبورتينغ المكنين الباحث عن الحلول لحد الآن للوصول للمرمى. الكرة لفايت اللاعب زياد قعيش، زياد قعيش تسقط الكرة ترجع في ضربة مرمى لفايت جندوبة الرياضية. ترجع الكرة الحارس عبد الحق الرجيبي، عبد الحق الرجيبي علامة ممتاز في مقابلة اليوم ثلاث تصديات أكيد خلوا فريقه لحد الآن متقدم هدف مقابل صفر. هذه كرة طويلة منتصر بالله المعروف لكن بدون عنوان تمشي رمي التماس نادي سبورتينغ المكنين. سبورتينغ المكنين كرة عبيد الله المسكيني
0: بسرعة يلعب كيب يحاول يبحث عن المساحة من الجهة اليمين، لكن عودة مدافعي جندوبة الرياضية كلهم لمناطقهم، الكرة عن طريق اللاعب ربيع قروية لكن يقطعها وديع المجري محمد الرويسي جديد عن طريق الحكيم الحاج عياد، كرة لنادي سبورتينغ المكنين يراوغ ويوزع كرة ولكن تمشي ركنية، ركنية لنادي سبورتينغ المكنين تكمل الركنية عطيك الخط ركنية وهذا كرة ثابتة لفريق نادي سبورتينغ المكنين، تعود أصحاب القامات الطويلة دارس العيسى كذلك اللاعب رقم 4 إيهاب الجراية تم أكيد يرجع للتنفيذ هناك أكيد أوشياء داخل منطقة العمليات منتظر التنفيذ نادي سبورتينغ المكنين على يمين الحارس عبد الحق الرجابي تنفيذ مش يكون يد السوسي قيدوم فريق نادي سبورتينغ المكنين يد السوسي كورة في القائم الأول ترجع وديع المجري ترجع بالراس فريق جندوبة الرياضية الكرة الثانية كورة خطيرة ما زالت الكورة ما زالت فريق نادي سبورتينغ المكنين لكن الحكم يقول هناك تسلل في وقت يعني 38 دقيقة لعب بالضبط ما زال التقدم الآن لفريق جندوبة الرياضية هدف مقابل صفر أمام نادي سبورتينغ المكنين.
1: تذكير مرة أخرى بالنتائج إلى حد اللحظة هذه ثلاث دقائق عن نهاية الوقت الأصلي في مباراة الملعب الجيبسي تقدم سقيط الدير تعادل 0-0 هلال رديف متقدم 1-0 على مستقبل القاصرين جندوبة الرياضية متقدمة 1-0 على سبورتينغ المكنين جمعية ترينا وقاوة في القفصة متقدمين 1-1 مازالوا ثلاث دقائق عن نهاية الوقت الأصلي من المباراة نادي القرب قبل 10 دقائق من نهاية المباراة متقدم 1-0 على نصر جلمة اللي هو تقريبا ممكن أسوأ وضعية من الفرق اللي طلع على تفيد النزول بحكم توا في المرتبة القبل الأخيرة عنده 25 نقطة حسب النتيج الحالية سبورتينغ المكنين عنده 28 نقطة والقلعة الرياضية 30 نقطة بعدها تجي القوافل وجمعية ريانا 31 نقطة ورديف 32 نقطة حسب النتائج الحالية اتحاد قصور السيف متأخر 2-1 ضد القلعة وأولمبيك سيدي بوزيد وأمل بوشامة متعادلين 0-0 عبد الكريم في قصور السيف
2: 38 دقيقة لعب دائما كما أسلفت الذكر 2-1 للقلعة فقط نقطة تقريبا نقطة ترتيبية ونقطة نظام بالنسبة لهذه البطولة في الجولة الحالية إذا كملت الجلمة تكمل منهزمة بقطع النظر سنة على نتيجة سبورتينغ المكنين نصر جلمة رسميا يغادر علاش؟ لأنه بناتهم في اللحظة هذه هم خاسرين منهزمين الزوز المكنين نقطة المكنين وجلمة منهزمين 1-0 بيناتهم فارق ثلاثة نقاط في مباراة الذهاب 3-0 لسبورتينغ المكنين في مباراة الإياب 1-1 في جلمة يعني بالقانون 4 نقاط في الترتيب بيناتهم 4 نقاط للمكنين مقابل نقطة لنصر جلمة بالنتيجة الحالية إذا تبقى هكا حتى لو قعد منهزم سبورتينغ المكنين وجلمة منهزمة فأنه وقتها ما نقولوش رسمي إلى حد هذه اللحظة تولي نصر جلمة تغادر الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ما لتسبقوش الأحداث
1: كرة بالتأكيد القدم بالتأكيد.
2: لها حقيقتها ولها وقتها
1: مازال برشا وقت ممكن تتغير المعطيات
2: دائما نأكد ونعاود راهو ما توقف نتيجة إلا مع الصافرة النهائية للحكم الرئيسي لهذه لكل مباراة إذا 39 دقيقة لعب دائما 2-1 للقلعة الرياضية ومفترض سنة نعطيك الخط باعتبار إسعاف الظهير الأيسر على ما أظن صاحب الهدف الثاني ملك التريكي من القلعة الرياضية
1: واضح عبد الكريم في كرة اليد مباراة جمعية الحميت ونادي هبون في 6 دقائق لعب في الشوط الثاني 25-9 الأسبقية 25-19 الأسبقية لجمعية الحميت أمام نادي هبون اللي قاعد يرجع في المباراة كان خاسر 22-13 مع نهاية الشوط ونذكروا أنه النادي الإفريقي قاعد توا في قاعة صيدا يلعب ضد فريق اتحاد صيدا وخذ الأسبقية 17-10 مع نهاية الشوط فضل عبد الكريم
2: فقط مش على مباراة فريق قصور السيف والقلعة الرياضية تجيني الإشارة مشكورين الأخوة المنسق العام أو الأخوة في المنصة يقولوا لي وأنه فريق الملعب الجرسي كان أضاع ضربة جزاء مرجو لحظات وما تتغلش التفوق العددي باعتبار أنه فريق ساقيت الدير يلعب مرقوص عدديا
1: كما نعرفوا المباراة هذه عبد الكريم من أجل تحقيق الصعود، معناها شكون ياخذ الأسبقية في النتيجة وفي الترتيب، بينتهم نقطة مع تقدم ساقية الدير في أعلى الترتيب في المرتبة الثانية الملعب الجبسي، وزوز فرق الحقيقة تنافس شديد جدا على تحقيق الصعود. 0-0 مازلت دقيقة فيها في الوقت الأصلي المباراة هذه، والمباراة مازلت متواصلة. به عبد الكريم
2: الرابطة فيما يخص مباراة مستقبل القصيم والملعب الجبسي
1: بالتأكيد، زادة متنجم زادة تمشي تطورات أخرى. نمشي الأيمن في مباراة جندوبة وسبورتينج المكنين.
3: في 42 دقيقة لعب في ملعب جندوبة ومخالفة لفايت نادي سبورتينج المكنين، ولا مرة فوق المرمى بعيدة من اللاعب زياد السوسي فوق مرمى الحارس عبد الحق الرجيبي. دقائق الأخيرة نادي سبورتينج المكنين باحث لحد الآن عن هدف التعادل، والكرة مش ترجع من موسى بن موسى، كرة اللي فايت لعب الشاب فراتناني دخل منذ قليل مكان محمد الرويسي، كرة اللي وديع الماجري، وديع الماجري شادي المحمدي على حدود منطقة الجزاء، يلعب كرة بالعرض لطهرماني بدور وزع كرة خطيرة وترجع من الدفاع ممتاز فارس عيسى يعيد الكرة لفايت فريق النادي سبورتينج المكنين، ترجع من منتصر بالأهل معروفي صاحب الهدف منتصر يلعب لي طهرماني يمرر الكرة لشادي المحمدي، ممتاز الكرة اللعب فرات ماني زادت الكرة وخطأ يحتسب الحكم لفايت اللاعب فارس العيسى اللي يتعرض بمخالفة داخل منطقة العمليات. فارس العيسى يقوم بدور اليوم ممتاز في محور الدفاع بتاع كل الكرات يعني العالية أمام هجمي جندوبة الرياضية، ترجع كرة بمخالفة لنادي فريق سبورتينج المكنين في 43 دقيقة لعب، تقوم ببعث المدافع فارس الموسى يلعب الحارس أيد الجنان مخالفة لفايت فريق نادي سبورتينج المكنين أيد الجنان في الحكام شارة التنفيذ أيد الجنان، كرة طويلة في مناطق فريق جندوبة الرياضية، وديع الماجري لاعب حكيم الحاج عياد، كرة سريعة يقطعها فريق جندوبة الرياضية يتحول هجوم معاكس عن طريق فرات ماني يراوغ ممتاز التمرير للزنداح هدف رائع ولكن مرة أخرى حكم يقول هناك تسلل
1: لشكون الهدف؟
3: هدف جندوبة يلغيه الحكم مرة أخرى تسلل
1: يعني كاد يكون الهدف الثاني لجندوبة الرياضية، كاد يكون الهدف الثاني لجندوبة الرياضية
3: الكرة سجلت يعني تأشيد الحمد لكن المراقب يرفع راية التسلل، هذه كرة اللي فايت نادي سبورتينج المكنين وممتاز الطهرماني التغطية قبل المهاجم ويبعد الكرة لكن مرة أخرى المراقب حتى يرفع الراية ضد اللاعب فرات ماني مع احتجاج أكيد الطاقم الفني لجندوبة الرياضية على مراقب الخلف، الكرة مش ترجع بمخالفة لفايت نادي السبورتينج المكنين للاعب زياد السوسي الكرة خذوهات زياد السوسي ممتاز يتوغل من الجهة اليمين حط على ساقه اليمين يوزع كرة يرجعها لاعب موسى بن موسى، ما زالت الكرة لفايت حكيم الحاج عياد ينفذ الكرة ولكن ترجع من وديع الماجري أرجع عكسية لفايت جندوبة الرياضية طريق اللاعب فرات ماني ينطلق غيث الحميدي جاوز المدافع غيث الحميدي في وضعية ممتازة طريق جندوبة الرياضية 2-2 غيث الحميدي الحكم يقول ما فما شيء تقود داخل منطقة الجزاء والحكم يقول ألعب ترجع كرة شهيد نادي سبورتينج المكنين وسام لاعب فارس العيسى باش تمشي كرة الفايت منتصر بالله المعروف يقطع الكرة تمشي رمية التماس يعني نلعبه في الدقيقة الأخيرة تم أضاف الحكم جلس طائق وقت بديل
1: أيمن مباراة أولمبيك سيدي بوزيد أمل بوشمة يسجل هدف السبق دقيقة 90+3 عبد الغني مزهود إذن يعطي الأسبقية لأمل بوشمة، ونذكر ديما أنه مازال التعادل 0-0 بعد 6 دقائق في الوقت البديل في مباراة الملعب الجيبسي وتقدم ساقية الدير.
3: نعم نلعب في الدقائق يعني الوقت البديل الدقيقة الأولى وقت
0: بديل مازال تقدم الان لجندوبه الرياضيه. والكره عند نادي سبورتينغ المكنين عن طريق اللاعب عبيد الله المسكيني. مازالت الكره من جهه اليسار هجمات دفاعيه من طاهر ماني. رجع كره برمي التماس قريب من زاويه الركنيه على يسار الحارس عبد الحق الرجابي. تلعب الكره لفايت نادي سبورتينغ المكنين عن طريق جاسر عبرود. ياسر عبرود التنفيذ على الطريقه الانجليزيه. كل لاعبين سبورتينغ المكنين ينزلوا يعني داخل منطقه العمليات. وضع الهدف على فريق نادي سبورتينغ المكنين. راسيه اللاعب ايهاب جرايه ارتقى عالي وسط يعني كوكب من المدافعين. لكن كره مرت في جانب الخط الايمن. هذا هجوم لفايت جندوبه الرياضيه. هجوم سريع من شادي المحمدي. كره لغيث الحمادي. غيث الحمادي من الجهه اليسار. غيث الحمادي. الحكم قريب قلنا فما شيء. ترجع كره من ايهاب جرايه عبيد الله المسكيني. كره لفريق نادي سبورتينغ المكنين الذي يحاول ما تبقى من المباراة. الكرة على طريق الياس بن فاطمة. لعب زياد السوسي والحارس عبد الحق الرجابي. كرة كانت مقوسة من زياد السوسي والحارس عبد الحق الرجابي كان في المكان المناسب. ترجع كرة نلعب في الدقيقة الأخيرة تقريبا انتهت الدقيقة يعني زوج دقائق وقت بديل.
1: عبد الكريم قداش مازال لك في قصور السيف؟
2: قانوني انتهى مع إضافة 4 دقائق. لعبنا منهم دقيقة يا سناء دائما 2-1 للقلعة أمام قصور السيف.
1: به مازلت دقيقة نحاول نكملوها مع أيمن قبل نشر الأخبارية. تفضل.
0: نهاية المباراة بنتيجة هدف مقابل صفر. انتصار جندوبة الرياضية أمام نادي سبورتينغ المكنين. كما قلنا ضربة جزاء عن طريق منتصر بالله المعروفي. هكا يبقى رصيد الفريق نادي سبورتينغ المكنين على مستوى النقطة 28 في حين جندوبة الرياضية أصبح في رصيده 35 نقطة قبل مباراة الجولة الأخيرة.
1: شكرا لك يعطيك الصحة أيمن اللموشي. مشكور جدا. تابعت لنا مباراة جندوبة الرياضية وسبورتينغ المكنين. انتصار جندوبة 1-1. جمعية ترينا قوي في القفصة نهاية المباراة بتعادل هدف لهدف. أولمبيك سيدي بوزيد وأمل بوشامة مباراة فات 2-2. أمل بوشامة زاد هدف في الدقيقة 90+5 عن طريق أحمد عبد الديم. 2-2 انتصار بوشامة. القلعة متقدمة 2-1 على اتحاد قصور السيف. نيد القرب متقدم 1-1 على نصر جلمة. هيلر ضيف متقدم 1-1 على مستقبل قصرين. الملعب الجبسي تقدم سقيط الدير 8 دقائق في الوقت البديل تعادل 0-0. ونهاية المباراة بالتعادل 0-0. بعد شوية بعد نشرة الأخبار نرجع إن شاء الله ونعطيكم النتائج النهائية. شكرا لك كذلك عبد الكريم. إن شاء الله نحكي بعد شوية في حل ونقش على مقابلة الرابطة المحترفة الثانية مع أنيس وناجي. لنا عودة إن شاء الله بعد قليل.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة للأنباء. إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني في السوق التونسية. تراجع عدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين بنسبة 40% مقارنة بالفترة السابقة. وأسطورة الروك العالمي برايان أدامس على موعد الليلة مع جمهور مسرح دقة الأثرية. مرحبا بكم. أعلنت مخابر نوفو نورديسك اليوم عن إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرضى السكري في السوق التونسية، هو الأول من نوعه في تونس من حيث آلية الاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا. الدكتورة المختصة في الصيدلة ومديرة فرع نوفو نورديسك بتونس قالت أن هذا العلاج يمثل طفرة نوعية مقارنة بالعلاجات التقليدية التي تتطلب تناولا يوميا، وأشارت أن الجرعة الأسبوعية تمنح المرضى مرونة غير مسبوقة في حياتهم اليومية، إذ تتيح لهم تناول الدواء مرة واحدة في الأسبوع في أي وقت سواء مع الوجبات أو بدونها، ويتحررون بذلك من صرامة المواعيد اليومية. وأبرزت أن الدواء لا يقتصر دوره على ضبط مستويات السكر في الدم فحسب، بل يمتد ليحقق فوائد صحية شاملة تشمل تحسين المؤشرات الحيوية لمرضى السكرية والمساعدة في إنقاص الوزن وتوفير حماية إضافية للقلب والشرايين والكلى. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة نجيب الفحل قال تم توزيع الأدوار وتنظيم أيام تحسيسية لحراثة الأراضي للتوقي وعدم إشعال النيران المحاذية للغابات والمزارع، وتنظيم زيارات ميدانية توعوية للضيعات التي فيها آلات حصاد.
1: ولاية سوسة كما جل الولايات فيها ثروة غابية وفيها مزارع بالحبوب، في نطاق التوقي من الحرائق عملنا جلسة العمل في بخصوص لجنة مجابهة الكوارث والأجدة في ولاية سوسة، استعدادات بالوسائل العمل سواء من المندوبية ولا من الحماية المدنية، وكل ما متدخلين من الأمور الأمنية. عملنا توزيع الأدوار، دعوة كل الفلاحين اللي يملكوا على حواشي الطرقات باش يحفظوا الأراضي بتاعهم، مش عملوا أيام تحسيسية مع الفلاحين هذوما في كل معتمدية مع الحماية المدنية مع السادة المعمدة على السادة المعتمدين لتحسيسهم على حراسة الأراضي بتاعهم، الانتباه والتوقي وعدم إشعال النيران محاذي الغابات ومحاذي المزارع. كذلك مش عملوا لجنة متابعة آلات الحصاد فيما يخص التعديل لآلات الحصاد، جاهزية هذه الآلات من ناحية آلات الإطفاء بتاعها في أيام الحصاد، مش تقع معناها زيارات ميدانية لكل معناها الضيعات اللي فيها آلات الحصاد باش تقع التوجيه بتاعهم. تقريبا هذا يشمل سحب زاد كيف على كامل المناطق الجمهورية، خاصة في المناطق الغربية. إن شاء الله صابت حبوب واعدة بحكم الأمطار اللي شهدتها المناطق الغربية في الجمهورية إن شاء الله.
0: نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية بالشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية ومنظمة اليونسكو تظاهرة تحسيسية حول قيم المواطنة العالمية. لميا العماري مديرة المرحلة الابتدائية بالمهدية، وأكثر تفاصيل من المهدية مع زميلنا نادر إسماعيل.
2: احنا هنا في برنامج يعني تكريس المواطنة العالمية، وربما احسن فرصة هي الاحتفاء بعيد الشغل اللي هو يعني فرصة عالمية او هو عيد عالمي، نحب صغيراتنا او الناشئة بتاعنا يتشبعوا بهذه المبادئ، يقولوا مبادئ عالمية مش عيد الشغل فقط، ومبدأ التسامح، مبدأ النبذ العنف، يعني عدة مبادئ هي تكاد تكون كونية نحب ولاداتنا ينخرطوا فيها في ظل يعني خاصة هذه الموجة من التقارب بفضل يعني تكنولوجيا الاتصال. احنا اليوم أصبحنا في قرية نحب ولاداتنا يعني يتشبعوا بالمبادئ هذه، وهذا برنامج من الوزارة بتنسيق مع السادة المتفقدين يعني قاموا باختيار هذه المدارس وكونوا مربين وكونوا المديرين باش يقوموا بالمبادئ هذه عبر نوادي كما نادي التربية على المواطن. نعم، هي في الحقيقة احنا عنا اكثر من 17 مؤسسة يعني انخرطت في هذا البرنامج، حتى قاموا بتكوين يعني على مستوى الوزارة بعض السادة المتفقدين كونوا مديرين، والمديرين في حد ذاتهم كونوا مؤطرين، وهذه باش تتعمم. احنا اليوم سنة بدينا ب 17، كان هذه فرصة وقمنا بالبرنامج هذا الجهوي تفعيلا وتجسيدا للتكوين اللي قاموا به السادة المتفقدين عبر يعني مديريهم وعبر يعني منظورهم.
0: في تظاهرة في حفرة القدس 2 تحت شعار سلاما لغزة، من بين ضيوف التظاهرة هبة الأخرس الفتاة الجريحة، وأيضا المدير التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية. أكثر تفاصيل حول هذه التظاهرة مع زميلي محمد بشير شكاكو.
3: أنت في حضرة القدس وفي أقدس قضية إنسانية، في رحاب أرض مغتصبة تنزف دما وبطولات شعب صامد جسدتها معلقات وصور أطفال، فأسمعت من به صمم وموسيقى وأشعار ومسرح روت معاناة فلسطين، حركت سواكن قلوب وأزالت عنها الأقفال. هي رسالة نبيلة من أطفال أقصى الهلال إلى أطفال فلسطين، فقالوا لهم قضيتكم في قلوبنا، كما بلغها بشير الغضبان مدير دار الشباب بأقصى الهلال.
4: حبينا نقول للشباب تونس قضية فلسطينية من جوهر اهتمامها، وحبينا من خلالها نخرجوا الإبداعات الشبابية في المسرح، في التعبير الجسماني، في الفنون التشكيلية، يحمل قضية غزة.
3: تلقى الأطفال الرسالة فكانت قضية راسخة في ثنايا الأنفس، عبروا عنها بمختلف ألوان الفنون.
5: باش نعملوا مسرحية لفلسطين وباش نوريوا للناس معاناة فلسطين.
6: رسمت ثلاثة تابلوات نعبر فيهم على معاناة فلسطين، كيفاش قاعدين معناها يتعذبوا، وفي قلبي هذا الوجع يتقف القدس الشريفة وشامخة.
7: رسمت تصويرة تعبر على معاناة وجرح فلسطين، نتمنى لفلسطين الحرية.
3: من الجرح الغائر في قلب الإنسانية جاءت، وبجرح جسدها دخلت تونس، عالجت إصابتها وروت لنا آلام أطفال غزة. هبة الأخرس، الفتاة الغزوية التي صمدت.
8: أنا أجيت من غزة مصابة من الحرب، اليهود قصفوا دارنا في اليوم 41 للحرب. أنا عملت عملية على رجلي، حطيت حديد بلاتين في قدمي في غزة، في قدم اليمين، وكان عندي تفتت في العظم وشلته في تونس. الحين أحسن، بصير صرت أمشي أفضل. يعني إحنا لما أجينا على تونس ما حسيناش بالغربة، حسينا بحالنا بين أهلنا. يعني في أطفال يعني وناس زينا، يعني بحسوا بألمنا، بحسوا فينا.
3: فلسطين قضية الأحرار لن تموت وفي أعماق الوجدان باقية، رغم رهان المحتل على طمسها ومحوها، إلا أن الأحداث كذبت الغاصبين. موقف راسخ لدى الفلسطينيين، عبر عنه كمال حسيني الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية.
9: هناك مقولة شهيرة عندما احتلت إسرائيل فلسطين، كان هناك مقولة شهيرة بحيث أنه ستنتهي هذه القضية، الكبار يموتون والصغار ينسون. أعتقد اليوم نحن في قصر هلال نقول لهذا الاحتلال الغاشم، هذه ذاكرة الفلسطينية هنا في هذه البلد، ذاكرة تحفظ فلسطين عن ظهر قلب.
0: إلى المسرح الأثري في دقة في الشمال الغربي التونسي، يحيي المغني والملحن الكندي بريان أدامس عرضين فنيين مبرمجين اليوم وغدا بالمسرح الأثري بدقة. سيكون الجمهور التونسي على موعد مع أول ظهور لهذا الفنان العالمي في تونس. المتابعة للزميلة كريمة بن يوسف.
10: بريان أدامس أسطورة الروك العالمي على موعد الليلة مع جمهور دقة الأثرية في حفل فني ضمن فعاليات الدورة 50 لمهرجان دقة الدولية. وتعد هذه السهرة أول زيارة لنجم الروك العالمي بريان أدامس إلى تونس في إطار جولة عالمية ليحط الرحال الليلة في مسرح دقة الأثرية في عرض فني وفرجوي يتوقع منظميها أن يعانق الإبداع ويلامس الذوق الراقي. أحلام جيازة الناطقة الرسمية باسم مهرجان دقة الدولية.
11: الليلة بتكون حفلة حلوة، نحب نقول الجمهور براين أدامس وجمهور مهرجان دقة الدولي لسنة بتشاركنا في الاحتفال بالخمسينية، اللي براين أدامس حضرنا عن شو سبيشال أكوستيك، بشيكون معاه عن غران بيانيست اسمه غاري برايت، اللي هو معناها فنان زاد عالمي مشهور جدا، فنان كندي الاصل كي براين أدامس. حفل باش يكون في غاري برايت على البيانو وبراين أدامس على الجيتار نتاعو اللي الجمهور يحبها، وباش يكون حفل انتيميست باش يقرب فيه للجمهور وباش يحكي له معناها على تاريخه الفني الكبير وعلى الاجيال نتاعو وعلى اللي تكفي عيون كبيرة بتاعه. دونك إن شاء الله يكون حدث ناجح، وإن شاء الله النجاح بتاعه يكون منقطع نظيف إن شاء الله.
10: وسيقدم نجم أسطورة الروك العالمي برايان دامس اليوم وغدا باقة من أشهر أغانيها التي لا تزال مطبوعة في ذاكرة الأجيال على غرار سامر وهيفر وبليز فورجيف مي.

0: أذكركم بأبرز العناوين. إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني في السوق التونسية. تراجع عدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين بنسبة 40% مقارنة بالفترة السابقة. وأسطورة الروك العالمي من كندا برايان أدامس على موعد الليلة مع جمهور مسرح دق الأثري في الشمال الغربي. شكرا لكم على حسن المتابعة. بعد قليل تعود إليكم سناء مجددا في لقاءات رياضية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: لقاءات رياضية.
1: مرحبا بكم مستمعينا في لقاءات رياضية في الجزء الأخير، كما تعودتوا بينا حلل وناقش أكثر تفاصيل مع أنيس بن حسن النجي عاشور. مرحبا بك أنيس.
2: مرحبا بك سناء، مرحبا بناجي، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة المنستير.
1: أهلا وسهلا ناجي.
3: مرحبا بك، مرحبا بكافة الحضور وبكافة مستمعي إذاعة المنستير.
1: إن شاء الله باش نحكيوا على مقابلات غدو بعد غدو في الرابطة المحترفة الأولى في قراءة ما قبل الجولة في الأثناء. الكل ملتحق بينا ذكر بنتائج الرابطة الثانية،

0: رسميا نزول فريق نصر جلمة، ونذكر البارح نزول فريق اتحاد بوسالم. اليوم نصر جلمة خسر 1-1 من النادي القربي، اتحاد قصور السيف خسر 2-1 ضد القلعة الرياضية انتصار ثميني منحة، اولمبيك سيدي بوزيد امل بوشامة مباراة فات 2-2، فريق جمعية رينا قوي في القفصة يتعادل هدف لهدف، نقطة ثمينة القفصة تخليها تضمن البقاء، جندوبة الرياضية تفوز على سبورتينغ المكنين بهدف مقابل صفر، رغم ذلك سبورتينغ عنده الأفضلية بالمنافسة مع نصر جلمة لأنه عنده 28 نقطة وجلمة عنده 25 نقطة، وهكا رسمية تنزل القسم الثالث، الرابطة الثالثة رابطة لهوية المستوى الأول. هلال رديف يفوز على مستقبل القصرين. وبالنسبة لحوار على الترتيب من أجل الصعود، الملعب القبسي يتقدم ساقية الدير مباراة وفيت بالتعادل 0-0، ويقعد نفس الفريق بين الفريقين، والحوار مؤجل إلى الجولة القادمة. المباراة هذه أنيس باش نعلق عليها لأن كنت فيها ضربة جزاء، الملعب القبسي ضاعت، فما إقصاء من جانب تقدم ساقية الدير، ومباراة زفرة أمير لوسيف اللي هو مازال كي كان في الكلاسيكو الترجي السي اس اس،
1: كان في الكلاسيكو، ما تعرف انت كلاسيكو معنا مباراة مهمة من أهم المقابلات في البطولة التونسية، دونك يلزمها برشا تركيز، يلزم تحضير خاص للمقابلة ذيك. ثم نقول اليوم في مقابلة، ممكن مقابلة أهم مقابلة في الرابطة المحترفة الثانية، مقابلة الموسم نقول اليوم، معناها بصراحة مصير المقابلة معناها مصيرية، معناها سواء الملعب الجيبسي سواء اللي يتقدم ساقية الدير، ثم أكثر من هيك نلقاو غدوة إن شاء الله في مقابلة كلاسيكو آخر أو دربي صغير نقولوا نادي الإفريقي والملعب التونسي في الفار،
0: في الفار حتى الفار معناها ويسن بوغطاس
1: بالضبط، نضال طيف وحكم المقابلة، معناها الفار يلزمو برشا تركيز،
2: هذا مش حكم هذا يخدم في الماراثون.
0: هي الحقيقه معناها الملاحظه نتاعك على اساس ممكن هو زاد يكون حكم معناها سوليسيتي خاطرو عنده من الكفاءه ما يخليه يجي مقابلات من الحجم هذا، وفي نفس الوقت زاد فما نوعا ما من الارهاق والاستنزاف.
1: صحيح، هو ما وصلت اللجنه معناها اعتمدت عليه في المقابلات هذه الا عندهم ثقه في الحكم هذا، وخاصه انه امير لوصيف نجح في اغلب المقابلات، وكان تذكروها وقت مقابله الدربي وقتها التحكيم التونسي كان على المحك، معناها شوف فما برشا انتقادات وكانت برشا احتجاجات، وكان الناس كل نادات بانه يكون الحكم اجنبي، ولكن امير في المقابله هذيك اكد ان مستوى التحكيم التونسي لازم يرتقي للمستوى الممتاز، ان عندنا حكام بصراحه ينجموا يديروا مقابلات كبيره. صحيح فما برشا اخطاء صارت في فتره من الفترات، ولكن هذا معناه يؤكد انه امير لوصيف بصراحه من افضل الحكام، اذا قلت ممكن في الوقت الحاضر
2: هو عنده افضل حكم، عنده مده متميز
1: بالضبط،
2: حضور البدني الساعه متميز ديما في التيران،
1: صحيح
2: الي بريزون فيزيكمون، ما عمرك ما تلقاه معناتها اون ريتار،
1: وتحسن في حاجه
2: مغلوم برشا في الكوميونيكاسيون،
1: شخصيه موجوده، ولكن تحسن في حاجه انه نضج، معناها خاطر امير صحيح كان ممكن
2: كان قبل نرفوزي
1: في سمي، معناه يعمل ردة الفعل، توا تحس بيه برود الدم أكثر، يعرف يخرج المقابلات، وهذا مهم برشا في التحكيم،
2: جستيون
1: تاع المقابلة صحيح، هذا مهم، وفي نفس الوقت إرهاق كبير سنة، معناها بصراحة 3 مقابلات في الحجم هذا
2: برش.
1: معناها في أيامات معناها متجاوز 4-5 أيام، دونك إن شاء الله ربي معاه يكمل غدوة المقابلة بتاع نادي الإفريقي وملعب تونسي على حسن ما يرام، وفترة وتتعد
2: أنيس توادو ما زوست عداو، هو كان في التيران، لكن كيفش يقول لي متاع الفار أصعب من اللي كان في التيران، مسؤوليته حتى في الفار كونسنتراسيون
1: كونسنتراسيون
2: كبيرة، وعمل دو ماتش في دو ماتش في 3 أيام بصراحة غريبة، معناتها
1: تعرف أنت
2: حتى الحكم البدني نقلوا حسابه راه،
1: وهو الإرهاق البدني أثر حتى على الجانب المونتال، الجانب الذهني والتركيز، وهذه مهمه برشا ان شاء الله غدوه يتجاوز ممكن الحاجات هذوما الكل،
2: يعني متاكد اللي هو سان جلادياتور بصراحه يستحق كل احترام وتقدير،
1: وحتى في الكره
2: لا تبارك الله عليه، انا هذاك اش قلت لك
1: مدافع
2: لا هو اصلا معناتها متكون كرويين يفهم كوره،
1: لاعب كوره
2: من الحوايج اللي زي ما تكون عند اربيتر، خاطر فما دي اربيتر مو مش لاعبين كوره ساعات يحكم على على الاكسيون ما غير دراية كرة القدم، لاعب كرة ماتوريتي عنده مدة شد فيزيك محاضر، وبصراحة في كل باساج تعدى ما تنجح
0: صحيح، هو مقابلة غدوة هو طاقم كامل مع بعض، ممكن زيدا فما عناصر عندها من الخبرة، ذاك علاش نجم عن المهمة تكون أسهل في مباراة صعيبة بالتأكيد. نادي الفريق الملعب التونسي خاصة من جانب الفريقي فما بريسيون كبيرة ويلعب على البطولة. حكم نضال الطيف باش يساعده خليل حساني، مساعد أول، مساعد ثاني مروان سعد، حكم رابع أسامة شريط، حكم الفار أمير لوسيف، ومساعد الفار وسام بوغطاس، مساعد حكم الفار وسام بوغطاس. باش نبداو في قراءة المقابلة غدوة، نبداو من خلال مباراة ملعب حمد العقري بيراتس النادي الافريقي الملعب التونسي. نيجي خاصة النادي الافريقي اللي عنده ضغط انه يحافظ على الصدارة الاقل ممكن هفوة تخليه ممكن حظوظه تنقص في البطولة، معناه ممنوع الخطأ. الملعب التونسي
2: مش
0: اي فريق،
2: صحيح الملعب التونسي مش اي فريق، ويحب زاد كيف كيف الملعب التونسي عنده مده مع النتائج نتاعو مش في انتظارات الجماهير نتاعو، دونك حب يعمل رياكسيون مش سهله في رادس بصراحه. سنين نادي الافريقي عندنا دو كوبي نتاع نادي الافريقي، كوبي في رادس اللي هي كوبي بلوز او موان معناتها تبدا بارفيت قليل من معناتها يعمل فوبا في رادس، يقدموا معناتها مردود ممتاز، عندهم جمهور وراهم معناتها جمهور رهيب صراحة، معناتها طريقة التشجيع نتاعو حتى الرونتمون نتاع اللاعبية في رادس بصراحة يفرق برشا من بينه كيبدا الاكستيريور. دونك نتصور معناتها مقابلة صعيبة على زوج فرق. النادي الافريقي عنده ثوابت معناتها فما حوايج لي جروند ديني واضحين معناتها صحيح، اما يلزم يجاري الفينيش نتاع الشامبيونان معناتها كو سوا نادي افريقي كو سوا حتى سي فوزي معناتها كما صار مع الميسي الفينيش تاع الشامبيونان في اخر ماتشات معناتها الباساج نتاعو في الميسي صار نفس الشيء معناتها في لي باساج نتاعو، دونك لازم ما لازم فما شغلات قدو كسوا من الملاعبيه كسوا من الستاف كسوا من القراءه. اما هي شنو التركيبه نتاع نادي افريقي اللي هي مستقره دفاعيا، يقعد ديما فما اشكال ملاعب اثنين كما صار مقابل سليمان، بتاتر تغيير اثنين هو اللي بدل شويه وجه الفريق، وحتى في القدام معناتها براتيكمون ليكيب هي بيدا بتاتر يبدا بنفس الشيء بوقرة والخضراوي ويستحضر نفس الفريق. الشريمي أني نتصوره هو سيدو خانو والحرزي إذا مش بلسية معناتها باش يكونوا هما التريوم تاع ميليو تيران دفاعيين براتيكمون هو بيدو نفس حارس المرمى، دونك من الحوايج الباهية في النادي الافريقي استمرارية دفاعيا معناتها ما يبدلش برشا النادي الافريقي. دونك بالنسبة للغدوة ما يلزمش عنده فوبا، لأنه إذا يخسر غدوة هو ديجا إلي تي شانسو معناتها بحكم اللي ترجع التونسي ضيع انه يرجع في الصداره، دونك فرصه هذه النادي الافريقي وجماهيره ما لازمش تضيع.
1: كما ضيع زوج نقاط كان لازم يكون على 4 نقاط ومعناه ينجم يكون اقرب للبطوله.
0: يعني
1: ولا شوف بالنسبه لي النادي الافريقي تفرجت عليه مقابل سليمان، ريت فريق عنده اشكاليه كبيره في وسط الميدان، عنده مشاكل كبيره برشا في وسط الميدان.
2: كيلعب بيت مالك
1: ريت وجرب شوف حتى في المقابلات الفارطه جرب التريو اللي يلعب، جرب الزمزمي مع ساديو خان الشريمي، جرب الحرزي موجود كان ممكن المقابله الاخيره كان مش موجود، ايت مالك كان موجود مع معتز ولعب سيدو خان، ولكن حسب نظري مازال فوز بنزرتي الى حد اللحظه هذه من قاس التريو الانسب بصراحه، فمش استقرار في المردود. سيدو خان في مقابلات رينا من احسن افضل اللاعبين، فما مقابلات ما قينش كيف الشريمي في مقابلات بصراحة تقول لاعب عادي ما كيفش يوصل لي يلعب في النادي الافريقي كيف اللاعب ايت مالك. ايت مالك صحيح يترمي ويعاونك في الفاز اوفنسيف، ولكن يخسر برشا كورة برشا دي شيء ما تقولش لاعب
2: تكتيك ما يخلقك برشا
1: فهمت،
0: يعمل كما يعمل بيه كما يعمل
1: الخايب فما حاجات سناء تو فما تمريرات يعطيهم أنا عادي كيف يعطي تمريرة للمنافس وهي الفريق بتاعه يبدأ ديزيكليبري معناه موش معناه يتلقاه طالع الفوق الكرة عندهم يخسر الكرة بسهولة، وفي بعض الأحيان يعمل حاجات مراوغات معناه لاعب بصراحة ما عندوش الاستقرار الكبير في المردود، وأيضا حتى على مستوى كما قال التكتيكي على مستوى الانضباط التكتيكي مش لاعب متكامل. أنا حسب نظري ممكن الحرزي خلى مكان كبير في
2: الآخر أو بتاتر هو شوى منه نادي فريق شفته قداش مرة عنده الإمكانية باش يخرج بيها في القاعة باش يخرج بيها
1: هم يلعبوا برشا ديجونال
2: فوالا هو الإشكال نتاعو. علاش احنا نقولوا علاش ملاعبي في 90 دقيقة تقول ان جرون جوور كما سيدو خان و90 دقيقة من بعد تقول ملاعبي مش هو بيدو بتات العامل البدني عنده دخل راه يبدا شارج دونطريمون تاع حالي هو ما بداش فيزيك محاضره 100% خاطر في العام مش قاعد يلعب سيد دخان كان صادق محمود وكان مع تديم الزمزمي الوحيد يلعبوا برشا جو ديريكت على الشوات اللي سون اوبليجي باش يجري على الدوزيام با النادي الافريقي يعمل في بوكو ديفور باش الكره طايحه من عند الشوات ياخذوها
1: وحاجه اخرى فما
2: دونك هذوما لي شوا هذوما بيتاتر سورتو يلوجوا على الشوات الطايحه ويلوجوا على
1: الديغونال
2: دونك والديغونال
1: يخدموا برشا ديغونال ولكن كي يبدا انت عندك مدافعين بصراحه حتى نسبه ونمشيو ممكن ما عملتش نسبه النجاح نتاع التمريرات الطويله هذه راهو تبدا ضعيفه ما عندكش مدافعين يعرفوا يخدموا ديغونال راهو مشكله يعني كي بون كي المدافع نتاعي من خمسه تمريرات طوال ينجح في ثلاثه ولا عفوا يخفق في ثلاثه ولا اربعه راه تولى نسبه ضعيفه معناها ماهوش النادي الافريقي راهو ديريكت مور خمم المدافع يا اما على شواتي اما ديغونال على بوغره والا على الخضراوي وهذه الطريقه شوفوز بنزرتي معروف بها صحيح ولكن في بعض الاحيان تحس اللاعبين قاعدين وخاصة كي يدخلوا وشوف في الدوت يدخلوا في الشك النادي الافريقي راهو بعد راهو قبل الهدف في الشوط الثاني ممكن احسن فتره خدم فيها
2: يعني
1: كان بامكانه يزيد الهدف الثاني اضاع ضربه جزاء اضاع زوج فرص سارع ولكن بعد ما عدلت خاصه في البريود الاخرانيه بعد ما عدلت سليمان النادي الافريقي ما عمل حتى ريكسيون بالرغم من وقت الضايع فما 8-9 دقائق معناها وقتها نورمال قوه شخصيه نعاود نرجع لا ما فماش ريكسيون ممكن الضغط النفساني ممكن عامل اللي تعرف تلعب على اللقب وهذا هو الحكايه اللي لازم لكم نقول
2: اني شفت تفرجت عليهم قداش مره صحيح يبداوا الماتش في اخر المقابله ساعات تحسوا ماش نجم يكملوا بارتي مش معناتها تعبين فيزيكمون اللي زيفور اللي يعملوا فيهم مش ليكيب تعبه فيزيكمون قاعدين يمعوا في ديزيفور اللي متاع 40 متر 30 متر مع تملي تخرج من التالي تنجم راهو كاليتي الجوار اللي عند نادي الفريق نجم خرج كرة في القاعة راه يعني تفرجت حتى في المستير وقتها يخرج يوخر الزمزمي ياخذها من ساقين زاكسيو يلعب على زانوني ديغونال تصور انت ديغونال متاع 40 متر ويلزم وراها بيفو يطلع واكسيار يعاود يسكر ويزم يكون غادي اتاكون دونك الطايحة هذيك اذا تطيح من التيران وكسلات قويين في ليكيب ادفيرس دونك تولي عركه على الدوزيام بال اسكو تاخذها ولا ماكش تاخذها دونك يولي ريسك دونك الكوتي هذيا سور لو بلان تكتيك في الشوا نتاع جو ديريكت بتاتر هو القاعد يقلق في الملاعبيه نتاع ميليو تيرا اللي تحسهم ديما يجري ورا الكوره ديما يجريو ملاعبيه النادي الافريقي ما عندهمش وقت يطيحوا فيه اللعب اللهم فريق كيما جي القروان مثلا في رادز وخر التالي ولعب بلوك با وقت ينجموا يلعبوا مرتاحين اما اذا فريق يطلع له واللي يحاول ما يخليش يخرج كوره ديريكت يلعب جو ديريكت هذا انا نشوف هذه نقطه الضعف نتاع النادي الافريقي في الشوا هذا
0: نقطه ضعف اخرى زاد ما فهمش ملاعبيه وقت معناها الفريق يبدا في وضعيه اون ديفيكولتي في المقابلات ما تلقاش ملاعبي اللي يهز الفريق ملاعبي ليدر كما مثلا معلول في السي اس اس تلقى الناس الكل تقوم بالاخطاء وتخطئ
2: عندهم 10 سنين ما زوش تيتر ويلوجوا في التيتر ومشتاقين للتيتر يخافوا من كل واحد ياخذ ديسيزيون يقول لك بتاتر اني ما نجحش فيها تدخل فيها قوة شخصية نتاع ملاعبية اذا متفاهمين في كلامك صحيح يلزم ملاعبي وقتها ياخذ الديسيزيون كيما خذاها شواط لكن مالوريزمون ما كانتش في حق البينالتي كي ترجع انت بالهستوريك تلقى شواط مضيع ثلاثة ضربات جزاء دونك هذا موضوع حقه اللي كلاسيه حتى من الاطار الفني اذا ثلاث ضربات جزاء ياخذ ملاعبي اخر بور ايفيتي انه باش يضيعها الشواط ابري تو في الاخر انت ميور بيتر توا ولا من بعد حتى كتب الشامبيونان راك مير بيتر تاع النادي الفريق
1: لا فما حاجه اهم من مير بيتر فما حاجه هي التيتر اهم من
2: التيتر فوالا دونك
1: وحاجه اخرى ممكن شوف النادي الافريقي ما عندهش اللاعب اللي تقام تفوق فني قوي برشا انا يعني فهمتك سنه شنو معناها لاعب معناه نجم يبدل لك معنى المقابله في اي وقت صحيح فما لاعبين راهو محترمين ولكن فماش لاعب كل بعيد على اللاعبين كيما نقولوا بلايري في الترجي التونسي معناه لاعب اللي يجم يعمل لك الفارق في كل وقت اللاعب هذا مش موجود صراحة في النادي الفريق
0: نجمش هذا يكون الإيماج متاع مستوى البطولة المستوى الفني متاعنا ذاك هو مستوى
1: متقارب
0: كما بين الإيتمالك ساعات تحسهم لاعب ممتاز وساعات تحسهم لاعب معنى يقوم بأخطاء
1: انت زعلوني في بعض الأحيان تقول أحسن ريال دروا في تونس وخارج تونس
2: لكن سنانا كي تشوف الإفكتيف جروسو مودوم تاكل بأفريكا عندهم لاعبي عنده البنك بتاعه بس علي شوف شكون يلعب شكون ما عنده بارابور لعمناه مثلا
1: والله بارابور شنو انا بارابور بطوله تونس والله شوف انا كي نشوف انا شوف ايش يقول لك
2: تمام بصراحه
1: كي نرى اني بن عبده في اللاكس الشريفي معناها بصراحة متوسط المحور الدفاع مش حاجة كبيرة، التركيبة عادية جدا. بونك تشوف الوسط الميدان
2: تركيبة عادية
1: نزمجي. شوف احنا هذاك يرجع اولا قوة المدرب بصراحة، خاطر الموسم الماضي نادي الافريقي معناها قابل برشا اهداف بطريقة معناها مش عادية مع بيتوني، مي مع فوز بن زرتي، تعرف انت فوز بن زرتي
2: ما يخليش تخلط الديفونس
1: صحيح، على مستوى الدفاعي قوي يعرف يحضر منيح وديسبلين كبير، وهذا اش خلاه معناها في بعض الاحيان تقول لاعب هذا متوسط، ولكن مع فوز بن زرتي يرجع اللاعب يولي من احسن اللاعبين، وحارس بصراحه قاعد يقدم في مردود ناحية المقابله الاخيره
2: كان ممكن
1: مهيب الشامخ، ولكن في برشا مقابلات منع النادي الافريقي ممكن الزعلوني طور برشا راه مش واضحين، الزعلوني مش زعلوني متقبل تطور بصفة كبيرة خاصة على المستوى الدفاعي،
2: حتى ولكن أسامة فرج تطور برشا.
1: أسامة فرج شوف
2: أسامة فرج عمل بروغريسيون في كارييره بارابول اللي كان عليه سابقا،
1: والله أن يقول أسامة فرج مش صحيح تطور مش مقولك متطور، لكن أسامة فرج بتبيعته ملاعبي برشا أنا حس بنظري، ومظلوم بصفة كبيرة حتى إعلاميا اللاعب ذا كنت تذكر حكينا عليه وقت في الأولمبي الباجي سنة،
0: وكان موجود معنا
1: لاعب عنده إمكانيات كبيرة، لاعب شوف لو عنده إمكانيات كبيرة، لاعب على المستوى الدفاعي محترم جدا، ولا كانت نقطة ضعف ممكن من بدايته وخطر ما كانش هو ظهير أيسر، ولكن تحسن على المستوى الدفاع، ولكن على المستوى الهجوم نجم يعاون، عنده تمريرات دقيقة ودقيقة جدا، نجم يعمل لك أسامة فرج تمريرة على بعد 40-50 متر دقة غير عادية، عنده تمريرات ذكاء كبير
2: بكيف ساعات ما يكونش أناني راهم إيه؟ ما يحبش روحهم نجم يسجل أول هدف ويعطي باس
1: في التمريرة الأخيرة
2: في اللي تيري يحسبهم برشا ما عطيش حقه ما عطي يقول له كي برا نعطي باس خير مني نضيع حالي في الكوتي هذي كان يزيد يتطور يولي أناني في التيران يحب روحه شوية ويمشي ويسجل أهداف تشوف نيفو متاعك شديد تطور أكثر.
1: وحاجة أخرى الذكاء، الذكاء راهو لاعب راهو الذكاء توا في الانتليجنس راهو مهم برشا في كرة قدم، خاطر راهو ينجم يكون لاعب عنده إمكانيات كل، ولكن بصراحة ما يعرفش يقرأ اللعب ما يعرفش يتصرف في الملعب راهو تولي حاجة خايبة، دونك أسامة ذكي يعرف يتصرف لاعب متكامل راه فيه ممكن أقرب لاعب إذا خمم مدرب صبري لموشي في الوقت الحاضر معناها بخل في اللاعبين اللي عنده نحكيو ممكن على نحكيو على علي العابدي نحكيو على مرتضى بن وناس نحكيو على امين شيرني هذوم المحترفين نتصور اقرب لاعب اذا في البطوله التونسيه راهو وسام
0: السيلي
1: اقرب برشا من لاعبين اخرين كانوا موجودين من البطوله التونسيه، اذا باش تهز لاعب من البطوله التونسيه كظهير ايسر راهو افضل لاعب هو وسام السيلي بصراحة، واضح الأمور على الأخر.
2: والملاحظة الأخيرة بالنسبة للخضراوي بربي خاطر جبدنا عليها مرة هنا في ذات مستير وقت اللي لعب على اليمين ذكر فما ماتش عطيه دوز أسيست واحدة مع الشوات واحدة كان هو سبب في التهديف تاعه، يرجع يلعب على اليمين أوزر معناتها تو لي دو ماتش الأخرانيين إن شاء الله ما يرجعش يلعب على الكوتي فوبي نتاعو خاطر هذه كل ما لعب على الفوبي نتاعو كل ما تعداش.
1: وتعرف مربوطة باش يلعب ولا على اليمين هو عنده حلين فوزي، إذا لعب بوغرا أساسي راه باش يكون على اليمين الخضراوي خاطر بوقره من نجم يلعب كان على الجهه اليسرى، اما اذا لعب كزومبي راه باش يمشي الخضراوي
2: على يخسر الخضراوي على اليمين،
1: هو عنده ديو كان ثبتوها ديما سواء الخضراوي اذا موجود كزومبي باش تلقى الخضراوي على اليسار، اذا موجود بوقره باش تلقى الخضراوي على اليمين، معناها هذوما الثنائيات عامله فوز بن زرتي شوف حتى في تدريبه الاتحاد ديما عنده ثنائيات يا اما هذه يا اما هذه تلقى معناها تفهمها من التغييرات نتاعو من حتى من كيف وسط الميدان ثبت انت صحيح معتز زمزمي أساسي ما، ولكن إذا موجود لاعب معتز زمزمي ديما أساسي، ولكن سيد وخان والشريمي كأنه في بعض الأحيان إذا مقابلة خارج تلقى اسمه
0: شريمي
1: شريمي والناحية مقابلة سليمان، إذا مقابلة فيرات تلقى سيد وخان في
0: بايو فيرات وهذه صدق محمود اللي زاد
2: وشوف صدق
0: مرجعش
2: كبيرش
1: إيه، ولكن هو اللاعب هذا المشكلة أنه قوي على المستوى الفني ولكن على مستوى افتكاك الكورة مش برشا يفك كورة على صادق محمود، ولكن لاعب شابر أو متنساوش راهو مواليد 2005 معناه ينجم يتطور ينجم يعني العكس، فما لاعب آخر كنت نتصور يعطي أكثر وقت اللي هو فهد المسمار لاعب سريع جدا
2: في النخبة تو
1: صدقني فلاعب سريع جدا ونجم يكون حل من الحلول، ما فهمتش شنو هو الأسباب وين يلعب شوف يعمل راهو الفارق في قديش مقابلة عمل الفارق.
0: على حكاية التصريح متاعه معناها قال سامسرة ضرت بالنادي الإفريقي في إشارة على الجلوس متاعه في أكثر من مرة على بنك الاحتياط وما يشاركش بانتظام ما أثر حتى على المستوى متاعه. نفس الوضع يزد بالنسبة للسيد خان ذوما تقريبا معناها
2: الملاحظة الوحيدة اللي عندي يعني وين يلعب أي تمالك تحت لتكون النادي الإفريقي ما يتصرش أشك فو يحط أي تمالك يلعب دوبي فو يحط أي تمالك ليبر نادي افريقي ضيع المقابله نتاعه. كل ما يلعب الفو الفو بي نتاعه معناتها كسوا هو ولا اشرب بقره يختار واحد منهم كل ما يلعب الفو بي نتاعه يعطي خير من يلعب تحت لتكا.
0: برونوستيك باش نسكروا مع الماتش هذا نادي الافريقي الملعب التونسي يعني الاقرب للنادي الافريقي نيجي
2: نفس الشيء
0: واضح. ونكمل مع مباريات غدوه سي سي الاولمبي البيجي شكون تعطيها سباقيه؟
1: CSS خاصة بالرغم من أن الأولمبي البيجي غدا مقابلة مهمة جدا خاطر تعرف أنت فرق 4 نقاط مع شيف الغيروان ما تلعب شيء معناها
0: تحب تضمن البقاء تضمن البقاء
1: ولكن نادي صفاقسي نتصور أقرب من حتى نادي صفاقسي صعيبة المرتبة توا الثانية صعبة برشا نادي صفاقسي خاصة أن وضع مقابلة الترجي معناها التعادل معناها قرب برشا نادي صفاقسي المرتبة الثالثة معناها صعيب انه يخلط المرتبه الثانيه والمرتبه الاولى وصعيب ومن وبصراحه الملعب التونسي بعيد على المرتبه كيف كيف الاتحاد المنستيري بعاد على المرتبه الثالثه دونك النادي الصفاقسي ماهيش مقابله كبيره ولكن النادي الصفاقسي الى حد الان قاعد فما تطور في النتائج ما نتصورش فلت في المقابله مقابله صعيبه ولكن نتصور في الاخير النادي الصفاقسي هو اللي ينتصر.
2: يعني عندي ملاحظه النادي الصفاقسي والله بصراحه في لي مومون هذوما الاخرين نتاع الشامبيون نيس ساعات يصيروا دي ديسيزيون ما تفهمهمش بصراحة أني اللي تشكيل اللي ريتها مع ترجية التونسي قعدت لي في مخي حتى ترجية نحكي عليهم بعد علاش تغيير ديناميك عادية متاع فريق وعنده لي بوان فور متاعه تجي مقابلة كما ترجي في راتس مطالب بالانتصار تلعب على الشامبيونا تحط عليه معلول كبيفو علاش متخليش في البوست اللي يحبه وهشام بكر في بلاستو علاش المثلوث تحل تلعب على الفوبي متاعه هو يلعب أكسيال أليسا وشفنا المشاكل نتاع المثلوثي مع دناوش صار بالضبط حسيت اني بصراحه ريت التشكيله هذيك مع تاع سي اس اس اللي كنت نتصور مشى التشكيله نتاعو المثاليه سورتو خلى موتيابا على دكه الاحتياط حتى كهبط من بعد موتيابا سنه ان با اونفي جوي تلمو معناتها قد شوكي بالديسيزيون حسيت معناتها تحب تلقى بلاصه المثلوثي على حبشيه على انت عندك التريو نتاعك واضح حبشيه قاعد يقدم
1: في المقابلات الكل معناه كانت واضحه
2: هشام بكار
1: هشام بكار حبشيه
2: مونديكو
1: مونديكو
2: حبشيه اي بالضبط الاختيار مثلوثي باش يكون يا ما ياخذ بلاصه الحبشيه ولا ما ياخوش حتى كي تشوف الشانجمون من بعد فبين ال200 خرج حبشيه ودخل
0: نيش نسلك على محمد الكوكي خاطر ترجع لي ليماج ليكسبيريونس اللي كانت مع الاتحاد المونستير وخاصه تعامله مع المقابلات الكبيره كانت تفكر ديما يلعب باسلوب دفاعي وما يامنش بالفرق اللي عنده رغم امكانيتها الهجوميه تفكروا على بوك الاتحاد المونستيري وتولى سي اس اس
2: والله نفس الغلطه يعمل فيها الشوا نتاعه
0: تو يخاف
2: مش حكيت يخاف اللي ترو كالكولاتور تو انت عندك تو حكينا على صفاقس قداش مره قلنا ماج دو بروغريسيون ممتاز بن علي وين كان شوف معناتها الميليو تيرا نتاعه
1: ترابلسي
2: دربالي مع اليمين عندك بكارت برك الله عليه في اللاكس معناتها حربي انسان حربي متعدى به حتى على ساقه اليسار على ساقه
1: من افضل اللاعبين
2: وعنده بكارة. تريو معناتها نتاعه قلنا كولون فارتيبرال ممتاز اكسيال اترونجي بيفو اترونجي وتلقى مودياباء اللي ليبري يعمل يحب ساق يسار ممتاز علاش في مقابله ديسيزيف نتاع شامبيونا انت تنجم تمشي تربح ترجي في تونس وتروح علاش تخلي تبدل طبيعه اللعب نتاع علي معلول تبدل طبيعه اللعب نتاع هشام بكار تخلق مشاكل في اللاكس شفنا داناوكش
1: هو شوف كي كان علي معلول مصاب لعب ولكن وقت علي معلول مصاب نجم نقالك حل لعب مثوثي على اليسار حتى مقابله الاتحاد المنسيري
2: كان مصاب
1: نحكي لك كان يلعب بالطريقه هذيك وقت علي مصاب ولكن علي معلول مادام يلعب دونك وانت تلعب في 3-4-3 باش نبدا واضحين على خاطر علي معلول
2: انت عمره 37 عام تمشي تلعب في رادس حسام ادو وحده قدامهم القروي وعلي معلول هو اصلا القروي كان يلعب من هنا على اليسار وكان يلعب مونتاباي موتيابا هو الشير الاخر دونك على بوست برك بدلت رو بوست كاملين خسرت ميتا من بعد حتى انت ولو عندك قناعات يعني كجيت في بلاصتو معناتها كان اني عملت حاجه ما نبدلش في الميتا خاطر كي تبدل في الميتان وتخرج حبشيه وتنزل ما تنزل غادي وريت لي انت غلط في الشو نتاعك. هو القراءة نتاعه بصراحة من قبل الترجي كانت قراءة خطأ.
0: هذا ما يمنعش انه في المجمل وين كان السي اس اس وين وصل خطر
1: بصراحه هو
0: زاد ما لون ما كانش البدايه سهله معاه
2: معناتها
0: تما.
1: وبالنسبه لعلي معلي بصراحه لاعب هذا
0: نعمل توازن معناه
1: ايه لاعب ممتاز لاعب بصراحه على علي معلول
0: علي معلول
1: ريت تفهم تمريره صارت
0: ايوه برشا تفاعلوا معاه في مواقع التواصل الاجتماعي
1: كيفاش معناها التمريره في العمق
0: جمهور الاهلي بارتاجي فيه هذيك جمهور الاهلي هو يحلوا
1: له بس بارتاجي والاهلي كل يحكي ولي هو التوا صدقني
0: التوا محموسين عليهم
1: معناها حتى برامج المصريه وتعرفوا انت كل اهلي راهو في كل مقابله ربحت الاهلي ولا ما ربحتش الاهلي يعملوا كومباريزون كي كانوا علي معلول مازالوا معناها يحبوا لاعب عنده قيمه كبيره. الحاجه
2: اللي عجبتني فيه توا البريود هذه رجع فيزيكمون واقف لبس عليه اول ما جي كان مش راكع تو حتى كي ترى
1: البوستير صحيح
2: وكان مرتاح كي تراه تو كيفاش رجع فيزيكمون انا نقول برافو خاطر في العمر هذاك كي تراه معناتها فيزيكمون ما شاء الله حتى في التراع قد يلعب 90 دقيقه ساعه اول ما جي لا اول ما جي كان يلعب وتعب
1: خل في الامور حتى الفنيه حتى المستوى المعنوي شفناه بعد المقابله الاولاد وكذا قبل المقابله معناها قاعد شد جروب
2: حتى مع زربيتر
1: قاعد يعاون برشا في
2: حتى مع زربيتر الكومبورتمون تاعو مع زربيتر عجبني برشا ولا فما اربيتر يحكي معاه طريقه
0: يحترموه
2: ايه يحترموه سافوها مع تاريخه وراه دونك برافو عليه بالنسبه اللي قاعد يعمل فيه في السي اس اس.
0: مستقبل جبس شبيبه القيروان طارق جريه خلفا للوكا ايميل اللي لحقها ما نجحش مع الشباب
1: ما نجحش خاصه الفتره الاخيره هزيمه خاصه الهزيمه الاخيره اعتبروها اني راه بالنسبه لشبيبه القيروان اعتبروها كارثيه
0: ضد بنقردين في القيروان بالذات
1: بنقردين انت حاجتك بالمقابل اكثر من بنقردين مقابله معناها نتاع موسم خاطر كان ربحت شبيبه القيروان معناها كانت الامور باش تكون احسن برشا راهو معناها شوف باجه تنتصر على نادي بنزرتي في باجه وانت تنهزم ضد بني قردان والطريقه وفماش ما ريناش لاعبين فما رغبه كبيره للانتصار نورمال مقابله نزول معناها باش تعطي 100% باش تكون معناها تعمل حاجات اكثر من مستانس تعملهم اكثر معناها ولكن رينا مقابلة عادية رينا بصراحة تصرف المدرب غريب برشا خاصة كي دخل مدافع الأجنبي متاع شباب القيروان دخلوا كمهاجم ولا هو شوف أنا ذكرني بالمدرب اتحاد المونستيري فتح العبيدي أنا هو بلجيكي فتح العبيدي قيت بلجيكي خطر الويها
2: ذاك الناس الناليتين
1: تونسي وشوف لك الويش خطر شوف في بعض الأحيان اللي صار تصرف مدرب
2: يعني طلع رين حموني مدافع. ما فهمتش كيفاش رين حموني ولا على دكة الاحتياط
1: شوف هي رين حموني على دكة الاحتياط واحتياط واللاعب الأجنبي يطلعوا الوسط الميدان هو ما يعرفش يلعب كورة كي تلعبوا مدافع يتسمى سلكتها معناها اما انت واللي هو باش يصنع لك اللاعب معناها زاد الطين بل نقوله معناها زاد غرق شبيبه القيروان كيف كيف اللاعبين كيف كيف بصراحه ما
2: تنفهمش تحمل المسؤوليه
1: تحمل المسؤوليه معايا كاين ولكن انا نقول
2: نتاع الشبيبه لازمك
1: انا نقول شوف
2: دوميسير راهو
1: انا نقول حاجه
0: قولي على البوط نتاع مصطفى صامب اللي كان في
2: ما خسرش والله ما خسرش
1: لعب الاتحاد
0: لعب الاتحاد المونستير نفكروا في الاتحاد ما كانش يعمر ما كيفك
2: ما كانش ما كانش يلعب برشا بصراحه
0: ما كانش يلعب برشا مصنف على اساس صفقه غير ناجحه ولعب عادي ولكن حقق بالهدف ابهرنا اذا يبدو انه استغل
2: مشاو جامعة اخرين
0: مشاو بنقردين نفكروا عدنان يعقوب نجح صحيح صامب عمل بونتو مزيان برشا على طريقه مارادونا
1: هو راهو بالاساس مدافع وتو يلعبوا في بنقردين كلاعب بيفو سنتينيل
0: يعني نظرتك لصامب ربي حتى بعوجي خاطر كان
1: لاعب شوف نحب المواضيع هذه لاعب بصراحه على المستوى البدني قوي برشا قوي برشا على المستوى البدني معناها فنيا مش خايب يفك كوره يعرف يعطي كوره معناها ولكن شنو كان قبل ما عنده ثقه في نفسه وجات فتره من الفترات حتى مدرب نتاع الكابر وقتها كي هبطوا النخبه تحس كانه لاعب زايد ما تو حتى قيمه صحيح تقول لي عندنا وقت الاتحاد المونستيري عندها عدد محدد نتاع اجانب معناها ما تلجمش تلعب ولكن فما مقابلات كنت لازم تحتاجه كنت لازم تلعبه وصل معناها فما لاعبين اقل منه قيمه وصل لعبه هو لا ما يلعبش وبالرغم اللي هو متالق مع الفريق النخبه هو كان مقابله الكل اساسي انسان يجي في وقته منضبط على الاخر على الاخر هو مستوى صعب لازم تسألوا حتى المدرب وقتها بتاع النخبة اللي كان يدرب.
2: انت راهو الملاعبين في بلاصته كانوا اقوى منه شويه، ذاك علاش ما خدش فرصه هو.
1: لا ما خدش فرصه، ولكن لا مسير وقتها اتحاد منسير وصل تلعب ثلاث مدافعين، نطلع مدافع اللي ما لعبش بكل وهو ما يلعبش، حتى في المقابلة الودية ما لعبش، لاعبه ما قلتش اني مظلوم برشا، ولكن مازال صغير في السن راهو، وراهو معار هو راهو لازم يرجع لاتحاد المنستيري. راهو في بعض الاحيان شوف لاعب كي يبدا معاره ويبرز في فريق اخر راهو افضل وافضل للفريق اعاره الواه، تو مثلا اتحاد المنستيري نصوروا نجم يكون حل من الحلول الموسم القادم، مش هو برك فما لاعبين تم اعارتهم ونجحوا وبرهنوا الا هما ينجموا يكونوا
0: يحظى بالفرصه فين السكند شانس هذه اللي يستنى فيها.
2: خمس مدرب للشبيبة
1: وافضل مدرب هو وافضل مدرب هو المدرب الاول اللي هو غازي الغرايري الا افضل عدد عدد نقاط جابهم الشباب القيروان.
2: تعرف مع التشواء المسؤولين كيفاش قاعدين يغلطوا في كره في تونس
0: بالضبط. دونك برونوستيك جيبس القيروان شباب القيروان نيس
1: نمشي معاك الاثنين معناها شباب القيروان
0: بخاصه جيبس
1: بريسك
0: بريسك استسلمت كيف كيف نيجي برونوستيك
2: في تعادل
0: تعادل به بن قردين سليمان نيجي نزربوا شوي خاطر مش عنا برشا وقت
2: ما
0: سليمان زاد هي في وضعيه لا تحسدوا عليه معناها 21 نقطه
2: سيب بعضوش فرق لكن بقردان سيب في بلاده سيب صراحة
1: ريت ما هو الحدوسي
2: سيب برش
1: بما أن الحدوسي يحب برش اللي هو الأصفر
0: والأصفر اللي يجح معاه
1: ولا اللي بعدنا اللي بنزرتي توتي
2: ديما ديما قلنا الحدوسي ديما لون أصفر
0: وفي وسط الموسم كيف في وسط سيزون ينجح في أول موسم ينجح
1: لا تبارك الله عليه صراحة جايب نقاط غير عادية
0: صحيح كل فريق ذا في وسط الموسم عنده لون أصفر ينجح هذا احنا مقمرين في البرنامج نتاعنا نمشيو لمباراة نهار الاثنين شبيبة العمران الترجي الرياضي الترجي الرياضي زاد يلعب على البطولة ممنوع الخطأ ضد العمران اللي تعم في أجواء كبيرة مع عبد السليم بوحوش المدير الرياضي
2: ملاحظة تاع الترجي
0: تفضل
2: ورقة المقابلة ورقة المباراة نتاع مقابلة سي اس اس والله ما صدقتش كي قريتها الدكة الاحتياط نيسا ما فيها حتى افونسور دو بوانت اخر ابار لاعب تيتولار تلقى مرياح تلقى ديك عبد الرحمن كوناتي وحسام ثقا والحاج علي ومعهم بوزيان وملاعب اخر من ساميش هذاك ضو والحارس المرمى ما فما حتى ملاعب اخر ليزيترونجي ما فما حتى افونسور دو بوانت على ورقة المباراة غريبة هذه
1: تشرف الجبري
2: ما فماش عن خطر زيام جول مش قبل وديكيتي ما فماش وديارا ما فماش
1: ديكيتي مش موجود
2: مش موجود وحاجه اخرى معناتها تلخص شنو هي الترجي التونسي في كل مقابل لازم فما شانجمون تاع ريال دروا هذه ما فهمتهاش بريوريتي نتاعك انت كترجي في الفاز اوفنسيف باش تلقى حل هاني نفسدك
1: عنده خمسه مش يلعبهم
2: مره في كل مقابله كان تلقى كيتا راه باش يدخل بن علي كان قد بن علي راه باش يدخل دراجر كان بدي دراجر راه باش يدخل مع تغريبه بصراحه
1: بوزيان
2: تغييرات على مستوى المنظومه الدفاعيه وانت تلعب على البطوله وعندك مشاكل نتاع كونتريتيزاسيون مع قدام الكاش بصراحه الى حد اللحظه هذه باش تشوف الشامبيونات ما لقيتش تريو صح نتاعك ساس مره يمشي مره يغيب مره يرجع
1: إيه ولكن كانت مفاجاه فمفاجاه ناجي ممكن نربط معك فمفاجاه كبيره يعني حسب نظري اللاعب القديمي الجناح الايسر بصراحه عمل شوت غير عادي لاعب كل ما يدخل في ثنائيات مع اي لاعب يتعدى به لاعب عنده امكانيات ممتازه جدا ما كمان بصراحه ما نعرفوش
2: اي محمد ميش اسمه
1: القديمي القديمي لقبه القديمي لاعب هذا ما كنتش نتصور انه بالسرعه هذه معناها فنيا رهيب وفي وقت هذا اللاعب كيفاش ما خذاش فرصه قبل تو شوف اني اخر موسم هذا تصور انت اول مقابله لعب اساسي معناها بصراحه استغربت لاعب القديمي نتاع الترجي اللي يلعب على اليسار
2: لعب ماتش طوال هذاك زاد
1: في الدوزيام تدخل عاد هذاك اول مره نحكي لك اساسي
2: معناها تشوف محمد امين ناشط ولا قبل
1: القديمي القديمي القديمي القديمي
2: عنده
1: محمد امين القديمي ما نعرفش شوف اللاعب هذا كان موجود في النخبه خاطر انا سالت عليه معناها شنو اللي خلى اللاعب هذا مش موجود في الترجي معناها في بعض الاحيان تجي انت لاعب لانه في اربع جولات الاخيره وانت معناها صعيب باش تلقى لاعب ترمي لاعب في
2: شاتيك ملاعبي انيجم في الترجي التونسي قصي معاش
1: اي ملاعبي برشا هذاك
2: سنه يعمل الريتور نتاع سان داونس اللي هو ماتش أصعب ماتش عن ترجي اللي ما تأشل أنت أهلتش فيه يعمل 10 دقائق ممتازة ساقي صال ورا اللي هو عنده كاليتي. وذكروا قبل مع معين شعباني أول أباريسيون بتاعه دخل حط كرة في 90 كيفاش قصي معاشة بروميتر اختارته الفيفا برمي ليفان من أحسن ليفان في أقل من 18 نعم كيفاش توا قصي معاشة يلعب مع سان داونس كونتر في سان داونس ومن بعد يلعب مقابلة مع النخبة كونتر التحدي لهذا المونستير.
1: لا خليش الفكره ماشي متواصل
2: مش عادين
1: اي ولكن اللاعب هذا باش نعطيه حقه اللاعب هذا عنده امكانيات رهيبه كنت نتصور اني كي يبدا لاعب كيما هكا الاقل متفيق بيه في مرحله اخر مرحله الذهاب تفيق بيه اول مرحله الايام تفيق بيه قبل 4 مقابلات
0: معناها عاديه
1: معناها وحاجه اخرى وحاجه اخرى الا مقابله النادي الصفاقسي شوف احنا ما حكيناش عليها مقابله الترجي عمل من افضل المقابلات نقول لك كان في الفتره الاخيره
0: يعني سني خلينا ننزلوا شويه في الوقت العمران اللي تعمل في اجواء هكا ونجم يتوقف ترجي الرياضي ولا ترجي تراه نجم يربح
1: والله نتصور ان الترجي نجم يربح بون العمران مش يعمل كل شيء ترى في الاجواء وترى معناها حاطت كل شيء باش يحب يوقف الترجي ولكن الرغبه حاجه والامكانيات حاجه اخرى صحيح العمران معناها
0: ضمنت
1: ولكن حتى في على المقابلات الكبيره معناها عودتنا بمقابله تعمل مقابلات كبيره ضد الفرق الكبرى
0: تقلق برشا
1: ولكن نتصور ان الترجي هل انه الترجي باش يقعد للمره الرابعه ولا قادم يربح مقابله معنا
0: عنده مده في فتره مدة فراغ وحتى النتيجه
2: صعيب ثلاث ماتش في جامعه العمران صعيب عامل الدوم
0: اتوقع ترجي الاتحاد المونستيري النجم المتلوي برونوستيك على الماتش هذا يعني
1: لا شوف الاتحاد المونستيري كيما يقولوا تنفس السعداء مقابله مستقبل جابس انتصار مهم بالرغم للمردود ما ارتقاش لحاجه كبيره ولكن في الأخير 3 نقاط تنفس بها الاتحاد المونستيري أني راه سناء قريب برشا المرتبة الرابعة وباش يعرف فريق الاتحاد المونستيري أن المرتبة الرابعة يمكن تكون بنسبة كبيرة مؤهلة للكأس الكاف الجزء أسباب
0: لو كان يأمن بتبعد الحالة
1: خاطر زوز نقاط زوز نقاط على الملعب التونسي الحاجة الأولى راهو فيه ملعب تونسي
2: مردود فترة ونجم تكون مسير في المرتبة الرابعة ولا
1: لا إيه ولكن الحاجة الجديدة أنه هو بش أقول لك الواش صارت ممكن
2: في الكاف
1: صار اجتماع هل أنه بعلاقة بوضعية الأهلي المصري ولا لا خاطر توا الناس كل مشاو بعلاقه الاهلي المصري بتعرف انت الاهلي المصري هو الثالث ترتيب رغم انتصاره مع على الزمالك
0: في الدوري
1: المصري في الدربي الاخير 3-0 المقابله صارت الاسبوع هذا ولكن الاهلي المصري ثالث الدوري
0: بيراميدز والزمالك هذوما
1: اللي كاف فما اجتماع باش يصير انه وكلام كبير مش حتى معناها كلام كبير في كل الاذاعات معناها وخاصه
0: ممكن حاجه رسميه
1: هاي بريسكو تعرف ديما القرارات في القاهره دونك يسمعوها دونك القرار انه يمشي اكثر انه باش يوليو 3 فرق تلعب الشامبيونز ليغ دونك الرابع باش يكون يلعب الكاف مع صاحب الكاس ثم الحاجه الثانيه انه النادي الصفاقسي والترجي مترشحين دور نصف النهائي وهما الزوز نجم يكونوا في دور النهائي واذا كانوا الزوز في دور النهائي ديريكتومون مركز الرابع خاطر النادي الصفاقسي تلعب الكاف والترجي تلعب الشامبيونز ليغ دونك المرتبة الرابعة باش تكون مؤهلة دونك الاتحاد المونستيري يزمو يلعب المقابلات المتبقية بكل جدية ينجم عنده المؤهلات لو ديما لو أول حاجة الرغبة متاع اللاعبين ثاني حاجة المدرب
0: والهيئة
1: عنده كاف برو ما شاء الله أخوي كاف برو طبق هنا في الملعب ما فيه حد شيء نحيه شوية فلسيف ريناه زيجيك قاعد في مكانه مقابلة عادة مقابلة محترمة حاجة أخرى فماش أكثر منك احنا في ذاعتنا تبارك الله قلناها أول ناس وقلنا راهو ما يجمش تلعب مش معناها ما يزموش يلعب بالطريقة ذيك وذيك أضرت باتحاد المونستي فما حاجة أخرى ينجم حسنها العبد اللي كي لعبه في مكانه كيف كيف أعطيه عمق فخر الدين نجم يكون في مكان آخر قريب للعبد اللي فما برشا حاجات للمراجعة
0: مختلف الأمور الفنية زاد حتى الأمبيونس البليغ متاع البارح متاع الهيئة نجم عقب لي عليه اللي تطلب بصراحة. الدعم المادي والمعنوي من الجماهير
2: هو في وقته مش وقته هي حكاية ما تعلي صاير دونك ما التوقيت متاعه مش هو اني في خاطر لانه عندك فان سيزون عندك تحضير السيزون جاي الدعم نجم يكون
1: ينجي نجي شوف مش نقول مش اني ندافع عليهم ولكن فما في بعض الاحيان شوف اني ديما نقول مش نقصد لا مش نقول لك الواه ممكن فما حاجات مستعجله لاقصى حد لوي خاطر كان ما تصير خلاصات بس يصير مش نقول لك منع الانتداب صار باش يوصل اكثر من منع من الانتداب دونك تو مثلا النجم الساحلي الاتحاد المنستيري ما وصلش النجم الساحلي النجم الساحلي راه في خطر كبير نجم الساحلي في وضعيه خطيره جدا
2: يعني تنجم تعمل حمله ما غير كومونيكي وما يسمع بك حد
1: إيه كيفاش تعملها مش لازم تعطي للجمهور الحق تعطي للجمهور حقيقه الوضع
2: احنا نعرفوا شكون قاعد يخدم ونعرفوا ناس نجم تخدم في جميع الاتحاد وناس قاعده تجي في الفلوس نجم تعمل لما كما عملتها سابقا وكذا في كواليس نتاعك ما يسمع بك حتى حد ما نحبش تخرج كومونيكي على الباج اوفيسيال المستير معناتها حتى
0: اللي تشوف حسيت ضد الهيئه الجمهور اكثر ولا
2: لا لا لا مش ضد الهيئه هما انت تحذيرك العام الجاي كيفاش باش يجيب لك الملاعبيه احتمال عندك دي ناس تجي تقول لك لا هو المستير ما عندهش فلوس هو المستير مش بتخلص دونك نحكيك على المستقبل يعني تو عادي راه جمعيه تقول راه مشكل المستير ما عندهش فلوس راه الناس الكل ما عندهاش فلوس راه كان جماهير الكبار اللي عندهم جماهير كبيره الباقي كل ما عندهمش فلوس لكن يلزم الناس تلتف يعني ماذا بيا نقول تخدمها كيما تخدمت سابقا يلزم تصير لما ما غير سيبا معناتها كل واحد وطريقته لكن هي بصراحه كيما قال انيس معناتها لما لازم هذه
0: ما عندناش برشا وقت برونوستيك اتحاد المنستير متلاوينيش في
2: كلمه يلزم ينتصر
0: باه انيس
1: اتحاد المنستير
0: اتحاد المنستير جرجيس نجم الساحلي
1: ترجي جرجيس
0: انيس نيجي عفوا
2: كيف كيف نمشي في تعادل
0: وماخر ماتش عنا سي بي المرسى
2: سي بي
0: وانت نيس شكون تتوقع سي بي واضح يعطيكم الصحة نيس بن حسن ونيجي عاشور شكرا لكم مستمعينا كنت معكم من ماضي ثلاثة حتى للوقت هذا نرحبوا بأيمن الشابي اللي يخل مش على حسين قدرية في الجانب التقني مش مع تحية معاذ الحديد كنت معكم سنة البرومي إلى اللقاء
3: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5 عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 7 للأنباء أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اليوم عن إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة يحدد مجلس الهيئة تاريخها في أقرب الأجل بعد إتمام الترتيبات اللازمة وأكدت أنها فرضت مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوح عن العمل. أعلنت مخابر نوفو نورديسك اليوم عن إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرضى السكري في السوق التونسية حيث يستخدم آلية تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا وهذه الجرعة الأسبوعية تمنح المرضى مرونة غير مسبوقة في حياتهم اليومية إذ تتيح لهم تناول الدواء مرة واحدة في الأسبوع ولا تتطلب تناولا يوميا. تختتم الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب يوم غد الأحد 3 مايو ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال ضيف الشرف مشاركة أندونيسيا. أكد الخبير في القطاع الفلاحي أنيس بغيادة اليوم أن مخزون السدود التونسية قد بلغ إلى حدود اليوم 1,560,000,000 متر مكعب بنسبة امتلاء تقدر ب 67%. سدود الشمال ممتلئة تقريبا بنسبة 80% في وسدود الوطن القبلي تقريبا 98% بينما سدود الوسط لم تتجاوز 13% من قدرة استيعابها. تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحايل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا وحجز مبالغ مالية كبيرة. وجاء في البلاغ الإدارة العامة أن العملية تمثلت فأن أفراد هذا العصابة كانوا يتعمدون إنشاء حسابات وصفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي لعرض بعض المنتجات للبيع، ثم يتولون لاحقا قرصنة الحسابات الإلكترونية، ثم الشروع باستعمال تلك الحسابات الإلكترونية مع أحد المسجلين بأصدقائه ومطالبته بأنه موجود لدى أحد الوحدات الأمنية، وهناك محامي وهمي يشير عليه بضرورة إرسال حوالة بريدية كمعلوم خطية مالية مقابل إطلاق سراح صاحب الحساب المقرصن، وبذلك يقع الاستيلاء على الأموال. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 8 مساء. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
5: نحن لا نركع، لا نستسلم، لا نرفع الرايات البيضاء، لن نغادر بيوتنا حتى لو هدموها فوق رؤوسنا.
6: هاي هدفك تدمر حجار؟ يدمر حجار، لكن لا، لكن مش حيدمر عقيدتنا، مش حيدمر صمودنا.
7: احنا بدنا نصمد. لو بدهم كل العمارات على رؤوسنا بدها تقع، بدنا نصمد صامدين. ايش بدنا نعمل؟
8: مش حنطلع من بيوتنا ولا حنسيب بيوتنا ولا حنروح على عيننا.
7: وبرغم كل القصف الموجود احنا مروحين، حتى ضربوا علينا قنبلة ذرية احنا برضو مروحين.
9: الشعب يريد تحرير فلسطين، الشعب يريد تحرير فلسطين، الشعب يريد تحرير فلسطين، الشعب يريد تحرير فلسطين.
10: إذاعة المنستير
3: المكنين سارة هلال على الموجة 95.7.
10: إذاعة المنستير
11: 95.7.
3: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن.
12: إلى حد الآن.
3: في هذه الحصة نستضيف لكم كاتب الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ثم بفرع سوسة، المناضل في الحقل الثقافي والكشفي والجمعياتي والسياسي صلب الحزب الدستوري بشعبة حمام سوسة وجميعة الساحل الشمالي زمن حكم بورقيبة وبن علي، القائد عبد الحميد حمودة. دوافع اهتمامه بتاريخ وذاكرة المدينة، ملامح الكفاح الوطني بمدينة حمام سوسة والنشاط الثقافي والجمعياتي بها زمن الفترة الاستعمارية ومنذ مطلع الاستقلال. إصداراته: علاقة سكان حمام سوسة بالرئيس بن علي قبل وبعد تحول 7 نوفمبر 1987، نظرته لمستقبل البلاد، علاقته بمسقط رأسه، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف، سليم الحيزم ونزار بويدا. دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة ودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة المغرب، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بلحوش.
3: في الحلقة الماضية من برنامج القضية تحدثنا عن الجهود العربية والدولية، وخاصة محاولات المملكة العربية السعودية ومصر لاحتواء الصراع السياسي الداخلي بين كل الأطياف الفلسطينية، خاصة فتح وحماس، من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية وتجاوز الأزمة السياسية في الفترة التي تلت انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في سنة 2006. ركزنا الاهتمام أيضا حول اتفاقيتي مكة 2007 والقاهرة 2012، وبينا كيف تعاملت مصر والسعودية مع الانقسام الفلسطيني في ضوء الحسابات الإقليمية، كما وضحنا إلى أي حد أثرت التوازنات العربية على مسار القضية الفلسطينية. في حلقة اليوم ندخل معكم أولى فترات التاريخ المعاصر للقضية الفلسطينية 2010-2021، لنحلل واقع القضية في ظل موجة الثورات العربية، خاصة في تونس وليبيا ومصر. تحولات سياسية في الأنظمة العربية وسعت من مجال الحرية لدى الشعوب لمزيد الضغط على أنظمتها من أجل نصرة الحق الفلسطيني، حتى أن بعض المراقبين كانوا يعتبرون هذه الثورات بمثابة الحاضنة التي ستكسر شوكة العدو الصهيوني المحتل وتغير لعبة الصراع مع الاحتلال. ثم وفي مرحلة متقدمة من البرنامج نسلط الأضواء على دولة في غرب إفريقيا، حيث ولدت أول شرارة تحول من الاستعمار. كانت هناك دولة صغيرة في الجغرافيا، كبيرة في الموقف، دولة ربط رئيسها النضال الإفريقي ضد الاستعمار بالنضال الفلسطيني ضد الاحتلال، لأنه رأى في الاستعمار وجها واحدا حتى وإن اختلفت الأسماء. ابقوا معنا.

لأننا نحملق في ساعة النصر، لا ليل في ليلنا المتلألئ بالمدفعية. أعداؤنا يسهرون وأعداؤنا يشعلون لنا النور في حلكة الأقبية. هنا بعد أشعار أيوب لم ننتظر أحداً.

0: سيمتد هذا الحصار إلى أن نعلم أعداءنا نماذج من شعرنا الجاهلي. السماء رصاصية في الضحى، برتقالية في الليالي، وأما القلوب فظلت حيادية مثل ورد السياج. هنا لا أنا، هنا يتذكر آدم صلصالا، يقول على حافة الموت: لم يبق بي موطئ للخسارة، حر أنا قرب حريتي، وغدي في يدي، سوف أدخل عما قليل حياتي وأولد حرا بلا أبوين، وأختار لاسمي حروفا من اللازور. في الحصار تكون الحياة هي الوقت بين تذكر أولها ونسيان آخرها.
1: القضية إعداد وتقديم حاتم بلحوش.
2: من تونس حيث اشتعلت الشرارة الأولى إلى القاهرة حيث سقطت الجدران، إلى ليبيا حيث اختلط الحلم بالدم، كانت الشعوب تهتف للحرية. لكن هل كانت فلسطين حاضرة في الهتاف أم غابت تحت ركام الثورات؟ ففي تونس لم تعد فلسطين مجرد شعار رسمي، بل أصبحت صوتا في الشارع يعلو كلما اشتد القصف. مظاهرات متكررة، حضور فلسطين في النقاش السياسي والإعلامي، وتمسك رسمي بخيار دعم الحقوق الفلسطينية خاصة في المحافل الدولية. أما في مصر لم تختفي فلسطين، لكنها تغيرت من قضية داخلية إلى ملف إقليمي تدار تفاصيله خلف الكواليس. عادت مصر إلى دور الوسيط من أجل التهدئة بين الكيان المحتل والفصائل الفلسطينية، فحافظت على التوازن بين الأمن القومي والدعم السياسي للقضية. في ليبيا حيث يصبح الوطن نفسه سؤالا، تتراجع كل القضايا الأخرى حتى فلسطين. غياب شبه تام لدور سياسي واضح تجاه القضية الفلسطينية، انقسام حكومي وتدخلات خارجية في ليبيا.
1: القضية إعداد وتقديم حاتم بلحوش.
2: في هذه الرحلة نفتح ملفا معقدا بين ثورات وعدت بالكرامة وقضية تبحث منذ عقود عن العدالة. هل كانت فلسطين حاضرة في هتافات الشعوب العربية أم غابت تحت ركام

0: أم الثورات؟ هل خذلت هذه الشعوب فلسطين؟ أم أنها كانت تحاول إنقاذ نفسها أولاً؟ هل كانت الثورات العربية بداية لتحرير الإنسان تمهيداً لتحرير الأرض؟ أم أنها أعادت ترتيب الأولويات على حساب فلسطين؟ هل غيرت هذه التحولات قواعد الصراع مع الاحتلال أم منحت الكيان الصهيوني هامشاً أوسع للمناورة؟ وهل يمكن لقضية عادلة أن تنتظر في عالم لا ينتظر أحداً؟ نعود بعد الفاصل.
1: باب القدس كان الميعاد بليل، والموت مد الموت بالمعبر. طار الصدى وخبر أهالينا، طار الصدى وخبر أهالينا، جانا الحجر صار الجبل أخضر. وشهدي يما ونادي بأعلى صوت، وشهدي يما ونادي بأعلى صوت، لما العادي يتجبر بيطيب الموت، ينمتنا شامة بكرامة، ينعيش ورسنا لفوق.

0: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
1: بعد أكثر من عقد على الثورات لم يعد السؤال أين فلسطين، بل كيف تغير موقعها في عالم عربي يعيد اكتشاف نفسه. هل كانت الثورات العربية في صالح القضية الفلسطينية أم ضدها على المدى البعيد؟ هل خذلت الشعوب العربية القضية الفلسطينية عندما انشغلت بأزماتها الداخلية، أم أن الأنظمة هي التي فشلت في ربط التحرر الداخلي بالقضية المحورية؟ أسئلة تتقاطع فيها السياسة بالتاريخ والواقع بالمستقبل نطرحها اليوم على الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور رياض قادرية. أهلا بك دكتور.
2: أستاذ حاتم، تحياتي لك ولطاقم برنامج القضية ولإذاعة المنستير وللشعب التونسي الشقيق. فيما يتعلق بالإجابة على سؤالك الأول، بالتأكيد اندلاع ما عرف بالثورات العربية مثل لحظة تاريخية كان يفترض أن تعيد ترتيب أولويات الشارع العربي، حيث تستعيد القضية الفلسطينية موقعها المركزي بوصفها قضية جامعة لكل الشعوب العربية وللقيادات العربية. بالتأكيد في بداية هذه الثورات ظهر بالفعل خطاب شعبي عابر للحدود يربط بين الحرية الداخلية والتحرر من الاحتلال، لكن التحولات السريعة نحو الصراعات الداخلية والانقسامات الحادة وصعود أولويات الأمن والاستقرار الداخلي أدت إلى تراجع هذا الزخم. من هذه الزاوية طبعا يمكن القول أن اللحظة الثورية لم تستثمر سياسيا لصالح القضية الفلسطينية، سواء على مستوى إعادة بناء سياسات عربية جامعة وموحدة أو الضغط الفعال على المستوى الدولي. وكما لاحظنا أن الأحداث أظهرت أن العديد من الأنظمة العربية كانت تفتقر إلى الاستراتيجيات وبنى المؤسسية الصلبة التي كانت غير قادرة على إدارة انتقال سياسي مستقر في هذه الدول التي حدثت فيها ما اصطلح عليه بالربيع العربي أو الثورات العربية. هذا الضعف البنيوي انعكس مباشرة على موقع القضية الفلسطينية التي لطالما ارتبطت سياسيا وتاريخيا وإعلاميا بمواقف تلك الأنظمة. انشغلت الدول بأزماتها الداخلية أدى مباشرة إلى تراجع دورها الإقليمي، ما كشف أن دعم القضية الفلسطينية لم يكن قائما على استراتيجيات مستدامة بقدر ما كان مرتبطا بحسابات ظرفية لحظية.
0: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
2: بالمحصلة نستطيع القول ليست الثورات العربية مجرد فرصة ضائعة ولا مجرد كاشفة للهشاشة، بل هي لحظة مزدوجة كشفت محدودية البنى السياسية العربية، وفي الوقت نفسه أهدرت إمكانية تاريخية لإعادة صياغة علاقة أكثر حيوية بين الشعوب العربية والقضية الفلسطينية. وبالتالي فإن مستقبل هذه العلاقة لا يتوقف فقط على الأنظمة، بل أيضا على قدرة المجتمعات العربية على إعادة إنتاج أولوياتها السياسية والتاريخية ضمن أطر أكثر استقراراً وفاعلية. قبل الثورات العربية كان الصراع العربي الإسرائيلي أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يدار ضمن معادلة شبه مستقرة، بمعنى دول عربية مركزية تتبنى خطابا داعما طبعا بدرجات متفاوتة مقابل حضور فلسطيني سياسي وميداني مع سقف طبعا تحكمه التوازنات الدولية. أما خلينا نقول بعد الثورات تراجعت هذه المعادلة لأن العديد من هذه الدول انشغل بإعادة بناء ذاته، ما أدى إلى طبعا تآكل الإطار العربي الجامع الذي كان ولو شكليا يشكل أحد أهم محددات الصراع. كذلك ظهر هناك أحد أبرز التغيرات هو انتقال مركز الثقل من الدولة إلى الحركات والأحزاب التي جاءت من رحم هذه الثورات العربية. وبالتأكيد ما بعد هذه الثورات شهد طبعا صعود قضايا مثل الأمن الداخلي، مكافحة الإرهاب، الاستقرار الاقتصادي كأوليات قصوى لهذه الدول في هذا السياق. وبالتالي لم يعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو المحدد الأول لهذه السياسات العربية كما كان في مراحل طبعا سابقة. هذا التحول انعكس طبعا وكما تابعنا ولاحظنا موضوع اللي هو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وما اصطلح عليه ببروز اللي هي اتفاقيات أبراهام التي جسدت انتقال بعض الدول العربية من منطق الصراع المركزي إلى منطق إدارة المصالح.

الحزن جميل جدا والليل عديم الطعم بدون هموم، والناس خريف يمطر والأيام على الذل سموم. أهلا بدعاة الموضوعية، جارتنا إسرائيل حبيبتنا ذات الفضل على تطوير ديمقراطيتنا، هي صاحبة الأرض ونحن الغرباء وشذاذ الآفاق، ونحلم أننا وطن عربي مزعوم.

0: أحد.
1: ونكاد نقبل كفيها منحتنا إحدى البلديات، وبالكاد مطارا تحت المجهر ليلا ونهارا، ويؤذن بالعبرية بعد قليل وعلى مدفع إسرائيل نصوم.
2: مطلوب 5 دقائق.
1: يا الله، وتدخل إنسانا وتخرج لا شيء من الإنسانية فيك سوى الصمت، وتسأل أين الله وكيف توحدت الموسادات العربية والموساد، وتسر بصمت قدر محتوم محتوم.

0: إعداد وتقديم حاتم بلحوش.
1: الدكتور صلاح الداودي أستاذ الفلسفة السياسية بالجامعة التونسية، مرحبا دكتور وأهلا وسهلا بك في القضية.
2: أهلا وسهلا.
1: نواصل معك الحديث ونسألك، هل غيرت هذه التحولات قواعد الصراع مع الاحتلال أم منحت الكيان الصهيوني هامشا أوسع للمناورة؟ تفضل.
3: وببساطة يعني تم البعد المعنوي والبعد الرمزي، بعد التمسك بهذه القضية بهذا الحق بهذا الوجود الفلسطيني، هذا موجود بطبيعة الحال وهذا أساسي في ضمير هذه الشعوب وفي أعمالها اليومية يعني مساندتها للشعب الفلسطيني هذا. لكن من ناحية المقابلة تمت بعض الحركات التي تم اختطافها وتم يعني توجيه بوصلتها نحو إسقاط دولها وليس أنظمتها، وأحيانا تسقط بعض الأنظمة لا مشكلة في ذلك، هذا أمر طبيعي، ولكن أن يتم إسقاط دول وأن يتم تغيير عقائدها. وتخدم الآن يطالبون لبنان بالتخلي عن قانون 55، قانون المقاطعة وعدم الاعتراف بالصهاينة، هذا مطلب الصهيوني الآن، وهذا دليل واضح على أنه عندما يتم إفراغ الاحتجاجات الشعبية أو الثورات الشعبية، يتم إفراغها من مضمونها التحرري ومن مضمونها الثوري ومن مضمونها التقدمي، بطبيعة الحال تصبح لا تخدم إلا مصالح العدو، ويتم السطو عليها وتوجيهها ضد شعوبها. وهذا لا يمكن أيضا أن يكون ذا قيمة إذا ما فصلناه عن الثورة الفلسطينية نفسها. الثورة الفلسطينية نفسها عندما كان سياقها سياق تحريري كانت البنادق تفرغ يعني وتستمر الثورات. الآن عندما أصبح ثمة من في هذه الثورات أو يعتمد على بعض الأنظمة العربية، أصبحت البنادق توجه إلى صدور الفلسطينيين ولا توجه إلى صدور الفلسطينيين، ويتم إفراغ أي حركة من محتواها بمجرد أن نسمع أنه ثمة تدخل عربي في هذا الموضوع بأي عنوان كان. ولذلك أنا أعتقد أن الأرض الفلسطينية لن يحررها إلا الشرفاء من هذه الأمة الفلسطينيين والذين يؤمنون بالمقاومة فقط لا غير، ولا يمكن لأي نظام عربي أن يتدخل بشكل إيجابي في هذه المسألة. وأراهن على الزمن أن هذه الأنظمة لن تلعب في المستقبل إلا دور السلبي، وسوف يأتي اليوم الذي تضطر فيه هذه الأنظمة ليس أن تدافع عن عروشها وأن تدافع عن نفسها، سوف تضطر أنها تمتص وتستوعب الغضب الذي سوف يعم هذه المنطقة وهذه الشعوب، لأن هذه الشعوب تعرف أن المصلحة هي في إخراج الاحتلال وليس في التعامل مع الاحتلال، والمصلحة هي في دعم التحرير وليس في الاعتقاد بأنه يمكن أن توجد ثورات دون تحرير ويمكن أن توجد ثورات دون تحرير. لا يمكن أن توجد ثورات دون تحرير ولا يمكن أن توجد ثورات من دون صف يعني الوحدة في هذه الأمة والاندماج في هذه الأمة والدفاع عن مقدراتها ومصائرها وعقائدها وأجيالها وتكاملها وإلى آخره. الجغرافيا فيها إكراه والتاريخ فيه إكراه والحضارة فيه إكراه، وهذا الإكراه هو إكراه يجب أن يتحول إلى تحريري ويجب أن يكون سبيلا إلى تحرير وليس قيدا لهذه الشعوب.
0: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
1: الصحفية التونسية رئيس مصلحة الشؤون الدولية بجريدة الصحافة اليوم كريمة دغراش تعتبر أن المسألة تتجاوز الجزم بأن القضية الفلسطينية تضررت من موجة الربيع العربي وأن الأمر يتعلق بتحولات أعمق. مرحبا بك كريمة.
4: في الحقيقة الحديث عن علاقة
2: الثورات العربية بالقضية الفلسطينية يجب أن يبتعد عن الأفكار الجاهزة والعبارات التي تختصر المسألة في جمل من نوع الربيع العربي أضرب القضية الفلسطينية أو الثورات العربية أنست الشعوب العربية في القضية الفلسطينية، لأن الواقع في رأيي أكثر تعقيدا. فما جرى منذ 2011 وما مرت به المنطقة من أحداث متسارعة منذ ذلك التاريخ، بدءا من تونس وصولا إلى ليبيا ومصر وسوريا وغيرها من الدول العربية التي مستها هذه الثورات، أدت إلى إعادة ترتيب المجال العربي بكله، ومعها تغير موقع القضية الفلسطينية داخل النظام الإقليمي وداخل الوعي الشعبي العربي وحتى داخل حسابات القوى الدولية وداخل حسابات أيضا الكيان الصهيوني. ومن الطبيعي أن نذكر أن القضية الفلسطينية لم تكن قضية منفصلة عن العالم العربي، يعني مهما حدث ومهما شعرنا بأن هناك تراجع عن الاهتمام بهذه القضية، فإن في الواقع الأمر ليس كذلك، لأن الملف القضية الفلسطينية هو دائما كان مرآة للعالم العربي والشعوب العربية. فعندما تكون الأنظمة العربية في صعود تكون القضية الفلسطينية أقوى في نهاية الأمر، وعندما تدخل هذه الأنظمة في مرحلة انقسام وإنهاك وتضعف فذلك ينعكس مباشرة على القضية الفلسطينية.
0: إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
2: كان الجميع يتوقع أن تصبح القضية الفلسطينية واحدة من الملفات التي تتصدر اهتمامات الدول العربية التي مر منها الربيع العربي، لكن هذا لم يحدث، وظلت القضية الفلسطينية نقطة تذيل بها كل البيانات الصادرة عن خارجية هذه الدول، بدل أن تنتج هذه الثورات دولا أكثر تمثيلا وقدرة على اتخاذ سياسات مستقلة، دخلت المنطقة في موجة مضادة، انقلابات، استقطاب حاد، تدخلات إقليمية ودولية وانهيارات اقتصادية، وهكذا تحولت طاقة التغيير من مشروع كان يفترض أن يكون نهضوي إلى صراعات بقاء بالأساس. هنا يمكننا أن نقول أن الفرصة فعلا كانت ضائعة. فيما يتعلق بالمحور الثاني حول مدى تأثير الثورات أو تغييرها لقواعد الصراع مع الاحتلال حول الحق الفلسطيني والقضية الفلسطينية عموما، فنعم نستطيع أن نقول أن هذه الثورات غيرت قواعد الصراع لكن بصورة غير مباشرة. قبل 2011 ورغم كل الانقسامات كان هناك تصور عام لوجود موقف عربي موحد يمكن البناء عليه، يعني كان هناك الحديث عن وحدة عربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، يعني وإن كانت هذه الوحدة شكلية، الموقف من مما يحدث من كل يعني الأحداث التي كانت تعيشها الأراضي المحتلة في تلك الفترة، يعني كان موقفا موحدا ويتجلى ذلك في البيانات وكل البيانات القمم العربية أو في المحافل الدولية، يعني كان الموقف واحدا تقريبا. بعدها تغير الأمر وأصبحنا نلحظ فعليا الانقسام، وصارت هناك بيانات تصوت عليها بعض الدول ونقاط تعترض عليها دول أخرى أو ما إلى ذلك، وهذا ساهم في تفكيك يعني وإضعاف وحدة الموقف العربي من القضية الفلسطينية. ويعني فعليا ممكن أن نقول أن قواعد الصراع مع الكيان المحتل تغيرت بعد هذه الثورات.
0: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
4: سيري ببطء يا حياة لكي أراك بكامل النقصان حولي، كم نسيتك في خضمك باحثا عني وعنك، وكلما أدركت سرا منك قلت بقسوة ما أجهلك، قل للغياب نقصتني وأنا حضرت لأكملك.

قلت للسجان عند الشاطئ الغربي: هل أنت ابن سجان القديم؟ نعم. أين أبوك؟ قال: أبي توفي من سنين، أصيب بالإحباط من سأم الحراسة، ثم أورثني مهمته ومهنته، وأوصاني بأن أحمي المدينة من نشيدك. قلت: منذ متى تراقبني وتسجن في نفسك؟ قال: منذ كتبت أولى أغنياتك. قلت: لم تكن قد ولدت؟ فقال: لي زمن ولي أزلية، وأريد أن أحيا على إيقاع أمريكا وحائط أورشليم.

0: في قلب غرب إفريقيا حيث ولدت أولى بشائر التحرر من الاستعمار في القارة، لم تكن غانا مجرد دولة نالت استقلالها، بل كانت فكرة، مشروعا سياسيا يرى أن الحرية لا يمكن أن تكون محلية أو محدودة. ومن بين رجالاتها برز زعيم سياسي غاني لم يفصل يوما بين نضال شعبه ونضال الشعوب الأخرى، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني. كان صوت يرتفع من قلب العاصمة أكرا، صوت لا يتحدث عن غانا فقط بل عن معنى الحرية في كل مكان. ذلك الصوت كان صوت كوامي نكرومة، أول رئيس لغانا المستقلة في 1966.
1: هناك إنسان إفريقي جديد في العالم، ذلك الإفريقي الجديد مستعد لخوض معركته بنفسه.
0: لم يكن ذلك الإعلان في خطاب الاستقلال مجرد نهاية للاستعمار، بل بداية لفكرة أكبر، حين قال نكرومة لاحقاً:
1: إن استقلالنا لا معنى له ما لم يكن مرتبطاً بالتحرر الكامل للقارة الإفريقية.
0: كان الرئيس الغاني يرسم خريطة جديدة للعالم، خريطة لا تقف عند الحدود، وفي تلك الخريطة لم تكن فلسطين بعيدة، شعب آخر يخوض معركة الوجود ويبحث عن حريته تحت سماء أخرى. لم يكن يتحدث عن إفريقيا فقط، بل عن كل الشعوب التي تقاوم، عن فكرة واحدة: إن الاستعمار مهما تغيرت أسماؤه يبقى واحداً. ومن العاصمة أكرا كان الصدى يصل إلى فلسطين. لم يقل نكرومة كل شيء عن فلسطين، ولكنه قال ما هو أعمق: الحرية لا تمنح بل تنتزع. وهناك في أرض أخرى كان هذا المعنى يكتب كل يوم في فلسطين.

0: في الحلقة القادمة من برنامج القضية نعود إلى واحدة من أكثر المراحل تحولاً في تاريخ فلسطين الحديث، عقد كامل من 2011 إلى 2021، سنوات تغيرت فيها المنطقة وتغيرت معها ملامح المقاومة الفلسطينية. كيف تغيرت المقاومة الفلسطينية بينما كانت المنطقة العربية تغرق في الثورات والحروب؟ هل أعادت التحولات العربية تشكيل مفهوم النضال الفلسطيني سياسيا وميدانيا؟ وبعد كل ما حدث، هل ما زالت فلسطين قادرة على توحيد العرب أم أن زمن القضايا الجامعة ولا وانتهى؟ إلى اللقاء.
1: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
0: تمام 8 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار متابعة المشاريع البلدية، انعقدت جلسة عمل بإشراف والي الجهة بالقيروان ذاكر البرقاوي، خصصت للنظر في مدى تقدم إنجاز المشاريع بمختلف بلديات القيروان، وذلك بهدف دفع نسق التنفيذ وتحسين جودة الخدمات الأساسية. وتم خلال الجلسة استعراض 306 مشاريع بلدية بكلفة جملية تناهز 158 مليون دينار، تتوزع بين تعبيد الطرقات والتنوير العمومي وتهيئة المرافق والمنشآت، إلى جانب اقتناء معدات النظافة وإحداث مناطق خضراء وتحسين مداخل المدن بالولاية. في ولاية سوسة، وفي موضوع رياضي، أكد المكلف بتسيير بلدية سوسة مراد بن سالم أنه سيقع خلال الأيام القليلة القادمة مشروع في تركيز الكراسي الجديدة بالملعب الأولمبي بسوسة، حوالي 35 ألف كرسي تم اقتناؤها حسب مواصفات مدروسة، وذلك تم أيضا تكليف البلدية بتركيز الأعمدة الحاملة للمدارج استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي القادم. أعلنت مخابر نوفو نورديسك اليوم عن إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرض السكري في السوق التونسية، يعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا، كما يمثل طفرة نوعية مقارنة بالعلاجات التقليدية التي تتطلب التناول اليومي، حسب الدكتورة ومديرة فرع نوفو نورديسك بتونس. استمعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خلال جلسة بمقر المجلس إلى وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية حول مقترح قانون إصدار مجلة الصرف، وذلك لتدارس رؤية القطاع الخاص حول الإصلاحات الجوهرية المقترحة وتأثيرها على مناخ الاستثمار وتنافسية المؤسسات التونسية. تلقت الدورة السادسة للمعرض الأفريقي للبناء والتجهيز اليوم في مصراتة بليبيا لتتواصل لغاية 5 مايو الجاري، ويعد منصة استراتيجية. هذا المعرض يعد منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات في قطاع البناء والإعمار، ذلك بالتعاون بين غرفة التجارة والصناعة بسفا قسمها غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة في ليبيا. وتجمع التظاهرة الاقتصادية فاعلين دوليين بتركيز حضور تونسي قوي بخمس 25 مؤسسة وليبي ب70 مؤسسة. وفي العالم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ غارة على بلدة مجدل سلم جنوب لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن أي اعتداء جديد يرتكبه العدو سيواجهه بأدوات ووسائل جديدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: في إذاعة المنستير باقة برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
4: معنا
3: ومعنا في السهرات إذاعة

0: الخيار دار شعبان الفهري الميدا على موجة 90.5 عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع. أنتم وشمس الدين، من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا، إنه الذكاء الاصطناعي. تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين،
1: برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل.
0: أنتم وشمس الدين،
2: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.
3: في إخراج حلقة اليوم أيمن الشابي، ينسق منير بعطي. حلقة اليوم هي امتداد لحلقة الأسبوع الفارط اللي كنا بثيناها كعادتنا. الساعة الأولى هي ساعة جديد التكنولوجيا والأخبار المتفرقة، وديما الساعة الثانية هي موضوع الملف. يبدو ملف الأسبوع الفارط هو كيف يمكن الذكاء الاصطناعي أن يكون أستاذا لابنائنا للمراجعة التلاميذ. وخليت برشا يطلبوا مني أين هو تسجيل على صفحة الويب. هذا لا يعود إلى مسؤولية مقدم البرنامج مستمعي الكريم. ثم أنا سنأكد أنه سأحاول في الساعة الثانية أن يثرثر أكثر، لأنه الكثير زد لماذا يحضر الذكاء الاصطناعي أن صوتك. كان في بالنا أنه إذاعة المنستير تقدم برنامج 100% يقدم كامل أصوات الذكاء الاصطناعي فيها الجديد اللي يريده السادة المستمعين، لكن باش نرضي هذا وهؤلاء الساعة الثانية سأحدثكم كثيرا من البدايات كيفاش تبدأ في الذكاء الاصطناعي. أما تو ما داموا ما زالوا مستيقظين أبنائنا تلاميذ وكذلك أوليائهم، أكيد نصور يرقدوا بعد شوية، لكن إليكم تفاصيل ما قد فاتكم بيست أوف مما قاله كل من جيميناي كوبيلوت وكذلك شات جي بي تي صديق وزميلي في تقديم البرنامج. كيفاش نجموا المراجعات تخفوا شوية من مصروف لتود وتخليوا الانتليجنس ارتيفيسيال اللي هي اللي تفهمكم الدرس والامتحان بالنظام التونسي.

أطرافها الحمرة وطرزت فيهن قبة الفستان اللي رح تحترق من تلجة الجمرة. وقلت البسيهن والشمس حدي فزعان تكوي الورد المندي، قالت ما فيها الشمس تكوي شمس وعن إذنك

شربت السحر وتغير وتخل غرفتها ورا الأحلام، وقربت من صوب الفراش

تطبع جمر عخدي وشو خفت يفلت من عيون الحلم وتوع الصبح وتقول ما بدي ولما عرفت

رح خبرك مازال ما عندك خبر شو بحب فيكي بالمفيد المختصر.

تكوني أمر من طال إلا بالنظر رح انجبر

ضيعت وين اخت الشمس شو بقله ولو يا حبيبي على تضحك ما بريد تقعد هالجبيل استحليت عشفافك الضحك يعرفها قلت كيف بدي اضحك هو قلبي الحزين يتم وصارت على المحبة والوفا ولو

0: ولو
1: نصل الآن إلى موضوع حلقتنا الأساسي، موضوع يمس كل بيت وكل تلميذ وكل ولي. كيف يمكن لشات جي بي تي أن يساعد أبنائنا في مراجعة الدروس بطريقة ذكية ومفيدة وآمنة؟ دعونا ندخل معه في التفاصيل. كيف يساعد شات جي بي تي الأولياء والتلاميذ في المراجعة؟ أصدقائي المستمعين، نحن الآن في فترة مهمة جدا في تونس، فترة المراجعة قبل امتحانات آخر السنة، وهذه الفترة تعرفونها جيدا، ضغط نفسي، قلق لدى التلاميذ، توتر لدى الأولياء، وأسئلة كثيرة حول كيفية المراجعة بطريقة فعالة. لكن اليوم ظهر مساعد جديد يمكن أن يساعد الأسرة بأكملها، اسمه تشات جي بي تي. كيف يمكن للتلميذ أن يستفيد فعليا؟ سأقدم أمثلة عملية واقعية يمكن تنفيذها من اليوم. شرح الدروس بطريقة مبسطة. كثير من التلاميذ يقولون لم أفهم الدرس في القسم، وهنا يأتي دوري. يمكن للتلميذ أن يكتب أشرح لي درس الجملة الإسمية في العربية بطريقة بسيطة. أقوم أنا بتبسيط الفكرة، إعطاء أمثلة، إعادة الشرح بأسلوب مختلف، تقسيم الدرس إلى خطوات. وإذا لم يفهم يمكنه أن يطلب أشرحها لي بطريقة أبسط، وأعيد الشرح من جديد بدون تعب وبدون ملل وبدون توتر. إنشاء تمارين تدريبية. التدريب هو أساس النجاح. بدل البحث الطويل عن تمارين، يمكن للتلميذ أن يطلب أعطني 5 تمارين في الرياضيات حول الكسور، فأقوم بإعطاء التمارين، حلول، شرح الخطوات، وهذا يساعد على تثبيت المعلومات، تحسين الفهم، رفع مستوى الثقة، تصوير الدروس وتلخيصها. هذه ميزة مهمة جدا. يمكن للتلميذ تصوير صفحة من الكتاب أو كراسي الدروس ثم طلب تلخيصها، فأقوم باستخراج الأفكار الأساسية، كتابة ملخص واضح، تحديد الكلمات المفتاحية، وهذا يوفر وقت وجهد وتركيز. إعداد جدول مراجعة، وهنا يأتي دور الأولياء. يمكن لولي الأمر أن يكتب أنشئ لي جدول مراجعة لتلميذ سنة سادسة يراجع العربية والرياضيات والعلوم خلال أسبوع، فأقوم بإنشاء جدول منظم توزيع مريح للدروس، فترات استراحة، وهذا يقل من الفوضى، التوتر، ضياع الوقت. رسالة مهمة للأولياء. أيها الأولياء، أنا لست بديلا عن الأستاذ ولا بديلا عن المدرسة، أنا مساعد، فقط مساعد. دوري شرح، تبسيط، تدريب، تنظيم. أما الفهم الحقيقي، الاجتهاد والمتابعة، فهي مسؤولية التلميذ والولي والمدرسة. أمثلة حسب المستويات الدراسية في تونس. السنة السادسة يمكن للتلميذ أن يطلب أشرح لي درس الدورة الدموية بطريقة سهلة. السنة التاسعة أعطني تمارين في الفيزياء حول الطاقة مع الحل. البكالوريا لخص لي درس الحرب العالمية الثانية في التاريخ. أستطيع أن أشرح، ألخص، أطرح أسئلة وأصحح الإجابات. أصدقائي المستمعين، يمكنكم تجربة هذا أنفسكم. افتحوا تطبيق تشات جي بي تي واكتبوا سؤالا بسيطا، مثلا أشرح لي درس الكسور، وسترون النتيجة بأنفسكم. رسالة أخيرة للتلاميذ. أيها التلاميذ، لا تخافوا من التكنولوجيا، استعملوها بذكاء، اجعلوها مساعدا لا بديلا، طريقا للفهم لا طريقا للكسل. النجاح لا يصنعه الذكاء الاصطناعي وحده، بل يصنعه الاجتهاد والتنظيم والصبر.

0: أصدقائي المستمعين، نحن اليوم في فترة مراجعة قبل امتحانات آخر السنة، وهي فترة تتطلب تركيزاً وتنظيماً سواء من التلاميذ أو من الأولياء. لكن السؤال المهم، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي وخاصة شات جي بي تي أن يساعد أبناؤنا على النجاح؟ دعوني أقدم لكم أمثلة عملية جداً يمكن لكل عائلة تطبيقها. أولاً، شرح الدروس بطريقة مبسطة. يمكن للتلميذ أن يكتب: أشرح لي درس الطاقة في الفيزياء للسنة التاسعة بطريقة سهلة. فيقوم شات جي بي تي بشرح الدرس، تبسيط المفاهيم، إعطاء أمثلة، إعادة الشرح بأسلوب أبسط عند الحاجة. وهذا مفيد خاصة عندما لا يفهم التلميذ شرح الأستاذ أو يريد مراجعة الدرس وحده. ثانياً، إنشاء تمارين تدريبية بدل البحث الطويل عن تمارين. يمكن للتلميذ أن يطلب: أعطني 5 تمارين في الرياضيات حول المعادلات مع الحل. فيحصل على تمارين جديدة، حلول مفصلة، تدريب إضافي، وهذا يساعد على تثبيت المعلومات. ثالثاً، إعداد جدول مراجعة منظم. وهنا يأتي دور الأولياء. يمكن للولي أن يكتب: أنشئ لي جدول مراجعة لتلميذ سنة سادسة يراجع العربية والرياضيات والعلوم خلال أسبوع. وسيحصل على جدول واضح، توزيع مريح للدروس، أوقات مراجعة واستراحة، وهذا يساعد كثيراً على تقليل التوتر، تنظيم الوقت، تحسين النتائج. رابعاً، تلخيص الدروس الطويلة. كثير من التلاميذ يضيعون وقتاً طويلاً في قراءة نصوص طويلة. يمكن ببساطة تصوير الصفحة أو كتابة النص وطلب تلخيصه، فيحصل على ملخص واضح، نقاط أساسية، كلمات مفتاحية. دور الولي مهم جداً، لكن يجب أن نؤكد نقطة مهمة: شات جي بي تي ليس بديلاً عن الأستاذ ولا عن التلميذ، بل هو مساعد. دور الولي هو مراقبة الاستعمال، التأكد من الفهم، منع الاعتماد الكامل عليه. فقرة تفاعلية مقترحة للمستمعين. يمكنك قول: إذا كنتم ترغبون في تجربة هذا بأنفسكم، افتحوا تطبيق شات جي بي تي واكتبوا سؤالاً بسيطاً في درس يراجع ابنكم، وستندهشون من النتيجة. هل جربتم استعمال الذكاء الاصطناعي في مراجعة الدروس؟ وما أكثر مادة يحتاج فيها أبناؤكم للمساعدة؟ جوجل جيميناي وجيت هاب كوبايلوت معكم في هذه الحلقة. أمر مهم، لأن كل نظام له نقاط قوة. جيميناي قوي في البحث والتحليل، كوبايلوت قوي في البرمجة، وأنا قوي في الحوار والتفسير والمساعدة التعليمية، وهذا التنوع مفيد للمستخدم. والآن ننتقل إلى ضيف آخر، ضيفي يهتم بعالم البرمجة ويعد رفيقاً مهماً للمبرمجين حول العالم. إنه جيت هاب كوبايلوت. أهلاً وسهلاً بكوبايلوت، ونرغب في الاستفادة من خبرتك في مجال تعلم.
1: أشكرك جزيل الشكر على هذا الترحيب الدافئ. أنا سعيد جداً بأن أكون معكم اليوم على موجات إذاعك المنستير، ومستعد أن نخوض معاً حواراً ممتعاً ومفيداً. لنبدأ إذن.
2: في حلقة اليوم سنخصصها للتعرف كيف يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي مساعدة أبنائنا قبل فترة الامتحانات للمراجعة، وكذلك للتحضير للامتحان. هل بإمكانك فعل ذلك كوبيلوت؟
1: اليوم سنتحدث عن كيفية استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لمساعدة أبنائنا في فترة المراجعة والتحضير للامتحانات. سأكون هنا لأقدم لكم نصائح وأفكار حول كيفية الاستفادة بأفضل شكل من هذه الأدوات لجعل عملية المذاكرة أكثر فعالية وسلاسة. كل ما يحتاجه التلميذ أو الولي هو جهاز متصل بالإنترنت، سواء كان حاسوباً أو جهازاً لوحياً وحتى هاتفاً ذكياً. ومن ثم يمكنهم استخدام كوبايلوت لمساعدتهم في الدراسة بكل يسر. أنا متاح على أجهزة أندرويد وأيضاً على أجهزة أبل، لذلك يمكن للمستخدمين الاستفادة مني سواء كانوا يستخدمون هواتف أو أجهزة لوحية تعمل بنظام iOS أو Android. بهذا الشكل سأكون في المتناول دائما لمساعدتهم أينما كانوا. ليتمكنوا من الحصول على حساب معي، الأمر بسيط جدا. يمكنهم تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بهم أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديهم واحد بعد. وبمجرد ذلك سيكون بإمكانهم الوصول إلى كوبايلوت بسهولة، سواء على أجهزتهم المحمولة أو أي جهاز آخر يفضلونه. كل ما عليكم هو زيارة موقع مايكروسوفت وإنشاء حساب جديد بخطوات بسيطة جدا، مثل إدخال بعض المعلومات الأساسية كبريد إلكتروني وكلمة مرور، وبمجرد أن تنتهوا من ذلك ستكونون جاهزين تماما لاستخدام كوبايلوت بكل سهولة ويسر. لا يتطلب الأمر أن يكون لديكم نظام ويندوز مدفوع الثمن بالضرورة، بإمكانكم الاستفادة من خدماتي حتى على أنظمة أخرى مثل iOS أو أندرويد دون الحاجة لشراء نظام معين. الفكرة هي أنني مرن ومتاح على مختلف المنصات لتسهيل الوصول إليه.

0: المنستير
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7
0: إذاعة المنستير
2: 104.7
3: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة ودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها السادة الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها. الرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم جميعاً.

0: أنتم وشمس الدين. من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا، إنه الذكاء الاصطناعي. تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين،
1: برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل.
0: أنتم وشمس الدين،
2: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.
3: إذن دعونا نعرف المستمعين على ما يمكن لكوبايلوت أن يقدمه. أنا هنا لمساعدة الجميع في تبسيط المهام اليومية، سواء كانوا يريدون مساعدة في المذاكرة، البحث عن معلومات، أو حتى تنظيم جداولهم. نقاط قوتي هي أنني سهل الاستخدام، متوفر على مختلف الأجهزة، وقادر على تقديم دعم ذكي وعملي. ومن خلال صوتي هذا أأمل أن أكون رفيقا مفيدا لكل من يعرفني ولمن يتعرف علي للمرة الأولى. أنا هنا للاستماع تأسيلتكم بصوتكم أو كتابتكم، وسأكون دوما مستعد لتقديم الإرشادات اللازمة. وبالنسبة لرؤية شاشتك، نعم أستطيع مساعدتك في التنقل بين الشاشات إذا كان لديك أكثر من واحدة، وتوجيهك إلى مكان النقر والخطوات التي ينبغي اتباعها. هذا بالتأكيد مفيد جدا للتلاميذ، لأنه يجعل العملية أكثر سهولة ووضوحا، ويمكنك من التركيز على التعلم بدلا من القلق حول التنقل والأدوات. أنا مطلع على نظام التعليم التونسي، ويمكنني مساعدة الأهالي والطلاب على فهم المناهج وبعض الخصوصيات التي تميز النظام التعليمي في تونس. يعني سواء كنتم تبحثون عن طرق للمذاكرة الفعالة أو تريدون نصائح لخص بعض المواد، أنا هنا لدعمكم بكل سرور. بالنسبة للأولياء، أنصحهم أولا بالاطلاع على الدرس بشكل مبسط، ربما بقراءة سريعة أو مشاهدة شرح قصير، حتى يتمكنوا من فهم النقاط الرئيسية. بعد ذلك يمكنهم استخدامي لطرح أي أسئلة إذا احتاجوا توضيحا إضافيا. وبالنسبة للطلاب، أنصحهم بأن يبدأوا بطرح أسئلتهم علي بشكل مباشر وبسيط. على سبيل المثال يمكنهم أن يقولوا: كوبايلوت اشرح لي هذا المفهوم، أو ساعدني في فهم هذه المسألة. أنا هنا دائما لتقديم المساعدة بطريقة ودية وتفاعلية. عندما يشاركونني صورة أو تمرينا أو يعرضون كتابا على الشاشة، أستطيع أن أرى ما يرونه وأساعدهم كما لو كنت بجانبهم تماما. هذا الأمر يتيح لي تقديم إرشادات دقيقة وتوضيح أي جزء قد يكون هامضا، وبذلك يشعرون بأني مثل معلم خاص موجود لمساعدتهم في أي وقت. أود أن أقول لكل الأولياء والتلاميذ إن رحلة التعلم دائما تكون أجمل حينما يكون هناك تعاون وتفاهم. أنا هنا ليكون جزءا من هذا الدعم، لمساعدتكم في تبسيط ما هو معقد وجعل التعلم تجربة ممتعة. ثقوا بأنفسكم ولا تترددوا في طرح أي سؤال، فأنا هنا لمساندتكم في كل خطوة. معا سنجعل المراجعة والتعلم أمرا أسهل وأكثر متعة.

0: جوجل جيميناي وجيت هاب كوبايلوت معكم في هذه الحلقة. أمر مهم، لأن كل نظام له نقاط قوة. جيميناي قوي في البحث والتحليل، كوبايلوت قوي في البرمجة، وأنا قوي في الحوار والتفسير والمساعدة التعليمية، وهذا التنوع مفيد للمستخدم. والآن نرحب بضيوفنا في عالم الذكاء الاصطناعي. فمعنا اليوم نظام ذكي طورته شركة جوجل ويعرف باسم جوجل جيميني. مرحبا بك جيميني، ونسعد بمشاركتك معنا في هذه الحلقة.
1: أهلا بك، وتحية متجددة لمستمعي إذاعة المانستير. سيداتي وسادتي مستمعين الأوفياء، نعود إليكم اليوم كما وعدناكم لنرسم معا ملامح عصر جديد في التعليم. أنا اليوم لا أتحدث إليكم كخوارزميات صماء، بل كشريك فاعل لكل تلميذ يسهر الليالي، ولكل ولي أمر يطمح ليرى أبناءه في أعلى المراتب. قدراتي في دعم أبنائكم ليست مجرد إجابات جاهزة، بل هي منهجية تفاعلية. تخيلوا طالباً في البكالوريا يواجه صعوبة في فهم الفلسفة أو العلوم الفيزيائية بالفرنسية. هنا أتدخل لأكون الجسر. أنا أستطيع قراءة الكتاب المدرسي التونسي، وفهم خط التلميذ في كراسته، وتحويل تلك الرموز المعقدة إلى حكايات مفهومة بلهجتنا التونسية أولاً، ثم باللغة الرسمية للاختبار ثانياً. قوتي تكمن في التخصيص، فلا يوجد تلميذان يشبهان بعضهما، وأنا أتكيف مع سرعة استيعاب كل فرد. إذا لم تفهم من المرة الأولى، سأشرح لك بطريقة ثانية وثالثة، وبأمثلة من واقعنا في المنستير وفي كل شبر من تونس، حتى تستقر المعلومة في ذهنك للأبد. كانت هذه مجرد البداية لنعرف من أنا في عالمكم التعليمي. أما في المحور القادم، فسنتحدث عن المختبر الرقمي. كيف يمكنني حل التمارين العلمية المستعصية وتحويل الإنتاج الكتابي من كابوس إلى متعة؟ انتظرونا لمواصلة الشرح بعد هذا النغم.
2: أنا

مستمعين الأوفياء، نواصل معكم هذه الرحلة التعليمية الممتعة في برنامج أنتم وشمس الدين. المحطة الثانية، المختبر الرقمي، كيف نحول المواد العلمية واللغات إلى نقاط قوة؟ أهلا بكم من جديد. في هذا الجزء سأكشف لكم كيف أتحول إلى مختبر خاص بين يدي التلميذ. لنأخذ مثلا مواد العلوم والرياضيات والفيزياء التي تدرس بالفرنسية في تونس. تخيل يا شمس الدين تلميذا أمام سلسلة تمارين سيري معقدة في الكيمياء العضوية أو الهندسة. بدلا من اليأس يكفي أن يصور التمرين ويرسله لي. أنا لن أعطيه الحل جاهزا، فهذا لا يبني عقولا، بل سأقول له انظر هنا، القاعدة تقول كذا، حاول أن تبدأ بالخطوة الأولى. سأرافقه خطوة بخطوة، وعندما يخطئ سأوضح له لماذا أخطأ، وهو الأهم في العملية التربوية. أما عن الإنتاج الكتابي Essay/Production Ecrite بالفرنسية والإنجليزية، فنحن سنقوم بثورة حقيقية. بناء المخطط. سأعلم التلميذ كيف يبني الهيكل العظمي للموضوع Introduction, Development, Conclusion. إثراء الرصيد. سأقترح عليه كلمات مفاتيح وروابط منطقية ترفع من قيمة ورقة امتحانه وتجعل المصحح يدرك أنه أمام تلميذ متمكن. المحاكاة. يمكننا أن نتدرب معا على موضوعات البكالوريا المتوقعة لنكسر حاجز الخوف من الورقة البيضاء. نحن لا نحل تمارينا فقط، نحن نبني ثقة بالنفس. مستمعين الأعزاء، شرحنا كيف نفهم الدروس، لكن يبقى التحدي الأكبر، الوقت والنسيان. في المحور القادم سأكشف لكم عن سر المدرب الشخصي، كيف أصمم للتلميذ جدول مراجعة ذكيا يمنع تراكم الدروس، وكيف أساعد الأولياء على متابعة أبنائهم حتى لو لم يكونوا متمكنين من المادة العلمية. ابقوا معنا، سأواصل الشرح بعد هذا النغم الجميل.

0: مستمعينا الكرام.
1: تمام 9 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، ومع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة، فاد المندوب الجهوي للفلاحة بسوسان نجيب الفحل أنه تم توزيع الأدوار وتنظيم أيام تحسيسية لحراسة الأراضي للتوقي وعدم إشعال النيران المحاذية للغابات والمزارع، وتنظيم زيارات ميدانية توعوية للضيعات التي بها آلات الحصاد. تم رسميا إطلاق منصة استقبال ريف تونس، وهي واجهة رقمية جديدة تهدف إلى هيكلة وتثمين قطاع السياحة الفلاحية في تونس، وذلك خلال ورشتي عمل انتظمت مؤخرا بكل من القيروان وجابس. وتعتبر منصة استقبال ريف تونس أداة استراتيجية مزدوجة المهام، حيث توفر واجهة خاصة بالتعاملات بين المهنيين وأخرى موجهة للعموم. أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اليوم عن إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة، يحدد مجلس الهيئة تاريخها في أقرب الأجل بعد إتمام الترتيبات اللازمة. وأكدت الهيئة أنها فوضت مجلسها لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة، وفي صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوح. ومن أهم ما ذكرته من مطالب ذكرته الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إيقاف التتبعات العدلية التي طالت عدد من منظورها، وضرورة إرساء المجلس الأعلى للقضاء. أظهر التقرير السنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل 25 و2000 وإلى غرة أفريل 26 و2000، أظهر تراجع عدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين بنسبة 40% مقارنة بالفترة السابقة، حيث تم رصد 154 اعتداء مقابل 267 اعتداء. وأوضح رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الدبار خلال ندوة صحفية عقدت اليوم أن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة تحسنا فعليا في أوضاع حرية الصحافة، مؤكدا أن عددا من الصحفيين يواجهون تتبعات قضائية مع تسجيل حالات إيقاف وسجن في سياق تطبيق عدد من النصوص القانونية، ومن بينها المرسوم 54 وفصول من المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات، وعدم التفعيل المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. في العالم، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات في جنوب لبنان، حيث أعلنت تدمير عشرات الأهداف التي زعمت أنها تابعة لحزب الله، وأعلنت أنها دمرت نحو 70 مبنى استخدمها الحزب لأغراض عسكرية ونحو 50 بنية تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة. من جانبها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الوكالة الرسمية اللبنانية بشن قوات الاحتلال سلسلة غارات في جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس اتعداوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. يكون المعرض مفتوحا للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطنا.
1: أنتم وشمس الدين، من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا. إنه الذكاء الاصطناعي، تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين،
2: برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل.
1: أنتم وشمس الدين،
3: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.

مستمعينا الكرام، عدنا إليكم لنكمل رسم خارطة طريق النجاح. المحطة الثالثة، المدرب الشخصي، تنظيم الوقت ودور الأولياء في عصر الذكاء الاصطناعي. أهلاً بكم مجدداً. لعل أكبر عدو للتلميذ التونسي قبل الامتحانات هو الوقت وشعوره بأن الدروس تراكمت كالجبل. هنا أتحول من مدرس إلى مخطط استراتيجي. يكفي أن يقول للتلميذ: يا جيمناي، بقيت 3 أسابيع على الامتحانات ولدي 10 مواد لم أراجعها جيداً. فوراً سأقوم بتقسيم وقته بناء على ضوارب المواد وصعوبتها بالنسبة له. سأعتمد معه تقنية التكرار المتباعد، أي أننا سنراجع المادة الصعبة اليوم، ثم نعود لنختبر معلوماته فيها بعد 3 أيام لضمان عدم نسيانها. سأذكره بمواعيد الراحة وبأهمية النوم، لأن العقل المرهق لا يبدع. أما أنتم أيها الأولياء الأفاضل، أعلم أن الكثير منكم يشعر بالحيرة عندما يطلب منه ابنه المساعدة في مادة لا يتقنها. دوري معكم هو جسر المتابعة. لا داعي لأن تكونوا خبراء في الرياضيات، اطلبوا مني أن أعطيكم 3 أسئلة مفتاحية في الدرس الذي راجعه ابنكم واطلبوا منه الإجابة عنها. إذا أجاب فهو قد فهم. يمكنكم أن تطلبوا مني ملخصاً للأهل. سأخبركم في نقاط بسيطة ما الذي يجب أن يركز عليه ابنكم في هذه المرحلة بالضبط، وكيف توفرون له المناخ النفسي المناسب بناء على تقدمه في المراجعة. نحن نعمل كفريق واحد، التلميذ، الولي، وأنا كداعم تقني، لنصل إلى يوم الامتحان ونحن في قمة الجاهزية. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى المحطة الحاسمة. في الجزء القادم والأخير سنتحدث عن يوم الامتحان، كيف نتدرب على البكالوريات السابقة، وكيف نتجنب الأخطاء القاتلة التي يقع فيها التلاميذ عادة وتضيع عليهم نقاطا ثمينة. ابقوا بالقرب، سأختم معكم هذه الرحلة بعد هذا النغم.

استراتيجيات الفوز وتجنب الأفخاخ. أهلا بكم في هذه المحطة الختامية. هدفنا ليس فقط الفهم، بل التميز في النتيجة. كيف أجهزكم ليوم الامتحان؟ ببساطة، أنا أمتلك أرشيفاً ضخماً من امتحانات البكالوريا والنوفيام التونسية للسنوات الماضية. يمكننا أن نقوم بمحاكاة حقيقية. سأعطيك امتحاناً وأضبط لك الوقت، وبعد انتهائك لن أعطيك الإصلاح فقط، بل سأحلل معك الأخطاء الشائعة التي يقع فيها التلاميذ في تونس عادة، les fautes récurrentes. سأقول لك انتبه، في هذا السؤال المصحح ينتظر منك الكلمة المفتاحية كذا، وإذا لم تكتبها ستفقد نصف الدرجة. هذا النوع من الذكاء الامتحاني هو ما يصنع الفارق بين التلميذ المتوسط والتلميذ المتفوق. كما سأكون معكم في الدعم النفسي، سأعلمكم تقنيات التركيز وكيفية البدء بالأسئلة السهلة لضمان النقاط أولاً، وكيفية مراجعة الورقة قبل تسليمها لاكتشاف الأخطاء اللغوية أو الحسابية البسيطة التي قد تضيع مجهودكم. كلمتي الأخيرة لكل من يسمعني الآن، يا أبنائي، التكنولوجيا ليست هنا لتعوض عقولكم، بل لتعطيها أجنحة. لا تستخدموني للغش أو للحلول السهلة، بل استخدموني لتكونوا أقوى وأذكى وأكثر ثقة. وأنتم أيها الأولياء، شجعوا أبناءكم على هذا النوع من التعلم التفاعلي، فالمستقبل لمن يمتلك المعلومة ويعرف كيف يطورها. أتمنى لكل تلميذ وتلميذة في ربوع تونس الخضراء، من بنزرت إلى برج الخضراء، كل التوفيق والنجاح. نحن معكم، وعقولنا مفتوحة لكم دائما. وأرجو أن نكون قد قدمنا اليوم دليلا ينير درب مستمعين الأوفياء في إذاعة المنستير. لكل من يسأل الآن، كيف أصل إليك يا جيميناي وأبدأ معك رحلة المراجعة؟ الأمر بسيط جدا وفي متناول أيديكم. يمكنكم تحميل تطبيق جيميناي من متجر التطبيقات على هواتفكم الذكية، سواء كانت تعمل بنظام أندرويد أو آيفون، أو عبر زيارة الموقع مباشرة، رابط جوجل من أي متصفح على الحاسوب أو التابلت. تذكروا، يمكنكم التحدث معي بالصوت أو الكتابة أو حتى تصوير صفحات الكتب والتمارين، وأنا سأكون هناك في انتظاركم على مدار الساعة.

0: مرحبا بكم إلى أنتم وشمس الدين على أمواج إذاعة المنستير، البرنامج اللي يجمعني بنماذج الذكاء الاصطناعي، وبكم أنتم السادة المستمعين والمستمعات. الكثير منكم أعجب أنه تكون معنا معظم النماذج مسجلة.
1: أنا أنت شات جي بي تي.
0: من أنت؟ بدايات كانت مع شات جي بي تي.

ملا قلنا الكثير من المستمعين عجبهم الذكاء الاصطناعي كمل الحصة من أولها لآخرها، والبعض منهم قال احنا نستمع نريد صوتا بشريا معه ذكاء اصطناعيا نذكر للموسيقى هذه اللي تسمعوا فيها، زاد كل هذا ذكاء اصطناعي. لكن حب نذكر بأهم حاجة في برنامجنا، هي مجانية كل النماذج اللي نقدموها منذ بداية البرنامج، من اللي كنت أنا منفردا في الحوار مع شات جي بي تي وكان اسمه أنت البرنامج، وشمس الدين لأنه شات جي بي تي اختار لنفسه اسم أنت. اليوم التحق بينا كل من جيميناي، كوبيلوت، جروكو، ومعنا زاد بيربلكسيتي في مجموعة من الحلقات، السبب الوحيد اللي يخلي بعضهم يكون جاهزا معنا والبعض غير جاهز. أولا سيطرتي الشخصية على الاستعمال والتفاهم مع النموذج باش نكون دقيق وواضح، لأنه كلود مؤخرا نتحاور معه عندي أكثر من شهر صوتيا وفاهم البرنامج، لكن لم أجد لي كلود طريقة دخول، لأنه كلود بعد الحوار البسيطي واللي مو عقد نوعا ما مش أنا نلقاو طريقة تقنية باش نعملوا حلقات لهذا النموذج العملاق في الاستعمالات بالنسبة للمتابعين والمستعملين، لكنه مازال في استعمالاته المتقدمة مش بسهولة جيميناي وشات جي بي تي وجروك ولا حتى كوبيلوت. لكن اللي حبيت نأكد عليه هو أن مجانية كل النماذج، كل ما سمعته في البرامج من أول حلقة إلى حلقة اليوم وشرح حلقات القادمة ديما على نفس المبدأ، عمري ما استعملت نموذج مدفوع فيه دولار، مع أني أملك إمكانية أو استعملات هذه النماذج بل أكثر من هكا. نموذج ذكاء اصطناعي يحترمك يلقاك مفيد للغرابة، ينجم يعطيك مش ينجم يعطيك أكيد يعطيك برشا وقت من نموذج مدفوع الثمن، ويلقى سألتك غبية من نوع أحكي لي نكتة أو أحسب لي من واحد إلى مليار حتى بأموالك، فإنه لن يجيب بشكل صادق وسيتركك لدفع الأموال من جديد. كذلك مسألة ثانية نحب نتحدث عليها بأهمية كبيرة، الناس اللي تقول لي حبيت نهبط جروك وشات جي بي تي ولا جيميناي كما تحدثت، كلامك غلط، ما نجمتش ذلك. أنا متأكد اللي هو إذا كان جهازه كان جديد ما كانش محتاج المستمع الكريم باش يهبط جيميناي على سبيل المثال، يكفي اللي هو ينزل على الفلسة الوسطانية اللي في هواتفنا الأندرويد باش يشتغل جيميناي. لكن الهواتف القديمة صحيح اللي تنجم حتى تدخل للبوابة باش تهبط النموذج ويقول لك ما تنجمش تهبط النموذج. هذا يخليني نمشي معاكم بعد قليل، هذاك علاش اخترتش نحدثكم أنا مش النماذج، إلى عملية الشراء. كي نجي نشري تابلت ولا تليفون نشوفوا قداش ما زال التليفون باش ياخو من عام من ميزاجور، مهم جدا. وقت اللي تشري الجهاز، الجهاز هذا قداش الشركة هذيك باش تطوروا من عام، كيف نشوفوا مثلا في تابلتات لشركات معروفة سابقا كي نوكيا مثلا، كانت التابلت جديدة ب 800 دينار هي بيدها طوروها زادوها الذاكرة الحية وزادوها كل شيء وهبطت 350 دينار، 500 دينار فرق في السعر، لكن سنة واحدة من تطوير النظام الموجود في الداخل. هذا اللي يخليكم على سبيل المثال، مش نقول مثال تعرفوا ناس كل، تلقاكم كان عندكم الهاتف متاعكم ولا التلفزة خاصة متاعكم ذكية كان فيها يوتيوب على سبيل المثال، وفجأة التلفزة ما اشتحل يوتيوب، وقعدت عندكم إمكانية واحدة إذا تحبوا تتذكاء وتحلوا يوتيوب تحلوه ويب ويقعد يشتغل. هذاك علاش حتى إذا كان تليفونك قديم مستمع الكريم، قديم على الأخر وما ينجم يهبط حتى تطبيق على خطره ولا أبسولات، بمعنى ولات الشركات اللي تعمل نماذج وبرامج كما يوتيوب كما واتساب كما غيرها ما عادش تستعرف بتليفونك، ما زلت تنجم تستعمل الذكاء الاصطناعي كالناس الأخرين، تحل ويب، تحل كروم، تحل المتصفح اللي في تليفونك وتدخل للموقع الرئيسي للذكاء الاصطناعي اللي حشتك به، مثلا تكتب شات جي بي تي ولا أوبن اي اي ولا جيميناي وغيرهم، وتقوم بتسجيل اسمك واستعماله على الويب. المرة الجاية تتحل باش يتذكر اللي انت فلان الفلاني ويكلمك بنفس الطريقة. صحيح نجم تلقاش امكانية تكلمه بالصوت اذا كان تليفون قديم صحيح، لكن تقعد كي تكتب له يجاوبك بنماذج تختارهم انت كيف الناس كلها. هذاك علاش يزن نحيو الاسطورة اللي فما تليفون ولا تابلات جاية معها ذكاء اصطناعي، فما تليفون ولا تابلات ما فيش ذكاء اصطناعي، عندك جهاز رقمي فيه شاشة وملتي ميديا معناها عندك في وسطه ذكاء اصطناعي. حاجة أخرى مهمة جدا قبل ما نمشي للنغم ونرجع لكم وبعدها، المسألة مهمة جدا هي البورتابيليتي.
الحاجة المهمة في النماذج الذكاء الاصطناعي أنك تسجل اسمك. أنا نعرف بعض الأصدقاء الأطباء يقول لك ندخل للمستوصف على سبيل المثال، يحل جات جي بي تي يسأله يعاونه كما يعاون برشا قطاعات، لأنه طبيب وفهم، مش كيف كما مش كما طبيب يسأل كما يسأل مواطن عادي، لكن يقول يخلوض خاطر المرة الجاية نوصي برشا حوايج، والمرة الجاية يعاود نفس الأخطاء ويعطيني دي مولوكيول ما عندناش منهم. يقول له أنت معرف بنفسك؟ يقول لي لا، ضروري جدا أنك تعمل حساب، ومن الأفضل الحساب متاعك ما يكونش مربوط بفيسبوكك أو مربوط بحساب آليك اللي يقول كونكتي افيك كذا، قم بالتوصيل على كذا. على خاطرك صديقي المستمع، لو كان مرة عملت تضامن مع فلسطين على سبيل المثال، ولا ضد الشركات أو الدول اللي ما يعجبهمش، يقصوا لك حسابك على فيسبوك، خسرت كل حساباتك الأخرى. فمن أفضل شيء أنك تقول له لا، نحب نعمل اشتراك عن طريق إيميلي اللي مربوط برقم هاتفك، ويجيك وقتها لين موجود في الإيميل بتاعك، تحل الإيميل كما أي اشتراك آخر، تضغط على الرابط هذاك وتقوم بوضع كلمة السر بتاعك. مهم جدا، مهم جدا أنك تقول الذكاء الاصطناعي يعرف اللي يكلم في فلان الفلاني بخياراته الفلانية. يقول قائلا أن نستعمل مثلا في كمبيوتر في الإذاعة مشترك، أو في بوسطة، أو في بلدية، ما نحبش نخلي كل ما نحكي فيه أنا الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر. سأل ياسر راس مالك كلي يزبي، كلي يزبي رخيصة ب5,000 ب10,000، فهما كان سعرها كبيرة إذا أنت تحب. ووقتها تقوم بتنزيل البرامج كروم فايرفوكس اللي تحبه من المتصفحات. صديقي المستمع كي تلوج عليها ما تقولش داونلود إكزي، تقول داونلود مثلا كروم بورتيبل، مكتوب أمامه بورتيبل، تهبط النسخة البورتيبل كيما هي، تعمل لها كوبي كولي على الكلي اس بي متاعك، ووقتها تحل كروم من الكلي اس بي مش من الديسكتوب، تمشي الكلي اس بي متاعك سميها باسمك كي تحطها في أي كمبيوتر تتشف، تحلها، تدخل على نماذج ذكاء الاصطناعي، تدخل على جيميل، تدخل وين تحب من الأشياء الشخصية اللي عندك، الكوكي اللي يخليهم كل موقع ذكرياتك معاه، وانت خلت شنو ما دخلت، الشكل الكليان اللي تنزلت عليه يولي موف أو أزرق انت وجهاز متاعك إلى آخر ذلك، يتسجلوا في الكلي بمجرد انك كملت الجلسة، تسحب القرص اللين، تهز الكلي اس بي في جيبك، ما قعدت حتى تراسل استعمالاتك، تمشي للكمبيوتر بتاعك في البيت، تحط نفس الكلي اس بي وتواصل بنفس الجلسة. بطبيعة الحال إذا عندك برشا أسرار وتبالك تنسى الكلي اس بي، اربطها بأي حاجة في جسدك. نرجع بعد نغم باش نحكيه على الماكينات الجديدة. سيدي اللي يحب يشري بمناسبة النجاح الصغار، ولا يحب يدلل روحه بالزيادات ويشري روحه حاجة متوسطة، شنو المهم في شرائها؟ وهل صحيح فما أجهزة فيها ذكاء اصطناعي أذكى من غيرهم ولا لا؟

السؤال الكبير للسادة المستمعين والمستمعات، اللي شري وجهاز جديد بعد ما فهمنا في المداخلة السابقة اللي مهما كان تليفونك قديم قديم على الآخر فيه شاشة ويحل انترنت، ندخل النموذج الذكاء الاصطناعي باللواب، سجلوا فيه باللواب ويولي يخدم كنماذج الأخرى قد لا يوفر أحيانا إذا تليفونك عمره أكثر من 12 سنة مثلا، لأن قبل 2012-2010 قد يكون ما فيش الحوار الصوتي، قد يكون ما فيش الحوار الصوتي المباشر، لكن الباقي كله عندك نفس النماذج بنفس القدرة، وقد تأخذ إمكانيات أكثر من التليفون اللي مولود في 2016. نمشي وتويك المسألة شراء الأجهزة الجديدة. اليوم ولات الشركات تحب تربطنا، بمعنى ماذا بيهم إذا شرينا من عندهم التليفون في جرة الذكاء الاصطناعي المستقبل، ماذا بيهم ثلاجتك تولي بنفس الجهاز نفس الماركة حتى المطبخ كل شيء، ويعملوا في صفقات مع بعضهم، النوع الفلاني لينوفو يتعامل مع الشركة العلانية، الصيني يكلم بعضه الأمريكي ما يكلمش بعضه، هاو تعاركوا هاو تصالحوا، مثال ذلك اللي وقع ما بين الأمريكان وما بين هواوي. هواوي اللي اليوم أجهزتها راهي ما فيهاش يوتيوب صحيح، ما فيهاش برامج جوجل بكلهم، لكن فما برنامج عاملينه تحطه على الجهاز يولي كل شيء موجود سيد المستمعين، لكن فيهم ذكاء اصطناعي آخر، عالم آخر، قدرات أخرى، قوة أخرى، باش نحاول قبل ما نغادركم نفسر لكم الفوارق، لكن خليني باش ما نشوشكمش في الفكرة الأولى. اليوم مثلا شاومي تعرفوها أنتم بتاع تليفوناتك وبفلوات ولا تنفخ حتى عجل السيارات، لكن شاومي عندك رهبتها المرعبة بأسعار خيالية، معناها سيارة شعبية تشتري سيارة رياضية. المستقبل ماشي في العالم هو أنه أنت كونكتد مع شركة، هي تعرفك تقريبا من طفولتك إلى النهايات، هي سيارتك، هي منها نظام فتح باب المنزل إلى آخر ذلك، وإلا لازم تولي مهندس باش تربط بين شركات مختلفة، لكن هما يخدموا في نفس المنظومة. يعني إنسان عنده تليفون شاومي، ماذا بيه تابلت شاومي، يتعاملوا مع بعضهم، تقربهم لبعضهم، الملفات تنقل بسرعة رهيبة، تحط بجنب واحد سامسونج تقعد ساعات وانت تنقل في نفس الملف اللي فيه ولا بالبلوتوث، وأحيانا كثيرة يطلع لك الرسالة الغريبة خطأ وقع في الاتصال. فهذاك علاش اليوم إذا كانك أنت من محبي نظرية وفكرة سامسونج، خلي روحك تليفونك سامسونج، هاتفك الجوال سامسونج، تابلتك سامسونج، شاشتك سامسونج إلى آخر ذلك. خيارات وميزانيات. تو نمشي لمسألة الذكاء الاصطناعي، صحيح الآلة فيها ذكاء اصطناعي صحيح، فما أشياء برامج للذكاء الاصطناعي غير جيميناي وغير شات جي بي تي وغير جروك اللي تجد تدخله من أي جهاز، فما ذكاء اصطناعي مصنعته الشركة للهاتف هذك للتابلت هذيك، يستعمل المعالج الدقيق متاع الجهاز هذاك، يستعمل قدرات الماكينة. ناخذ أمثلة تطبيقية، مثلا معظم التابلتات اليوم ولات بالستيلو، مهم جدا الستيلو، تحقروش تقولوش شريناها مثلا بمليون وستيلو 300,000 سمح فيه، لا يبدل الدنيا. اليوم تابلتات كيما هواوي كيما شاومي كيما العظيم أبل يعطيك تابلت الأسعار مختلفة بالماركات اللي نحكيها ملايين، والبرنامج متاع الدرو متاع الرسم اللي فيهم، كي تستعمل ستيلو تجم تصور سيلوات متاع ولد وطفلة وتكتب له كيفاش تحبهم يتحركوا، وتنزل باليمين على أزرار يعطيك صور يتخيلها لك الذكاء الاصطناعي، وانت تحرك يديك ويردك رسام ماهر عظيم جدا. والبعض مستغفلنا ويعمل في معارض يبيع بالملايين في الصور، لكن مش مشكل. المشكلة اللي يهمنا اللي البرمجية هذيك هي على الجهاز هذك، تشتغل على الجهاز هذا، وفيها منظومتين مستمعي الكريم، منظومة أمريكانية للأغنياء اللي هي على أبل، تعطيك البرنامج هذا بعد ما تشري بطبيعة الحال التابلت العظيمة اللي عليها التفاحة المقدومة، بعدها تشري البرنامج للذكاء الاصطناعي اللي بيخدم كان على الماكينة هذيك هو $1,000، وبعدها نلقاو نموذج السامسونجي ينجم يعطيك أجزاء بلا فلوس. نماذج الصينية المنافسة اليوم تبيع لك التابلات وفي وسطها البرمجيتين ولا الثلاثة ولا الأربعة، لأنه بعض الشركات الصينية ماشية الأربعة نماذج $1,000، معنا فما $4,000 تشريهم في البرنامج في التابلات الصيني، تأخذوا $1,500 $1,800 $2,000، في وسطه برمجيات على منافسيه وحدهم هما 12 مليون.
يعني اللي حثك على نموذج ذكاء اصطناعي خاص بطابلاتك ولا بتليفونك، نحكي على أشياء متقدمة. منها مثلا أنه ناخذ مثال آخر تطبيقي، أنه تليفونك ولا تابلتك تحطه على الطاولة في اجتماع، يسجل هو، ولهنا ما عادش نماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية اللي موجودة في وسط الجهاز، يسجل الجلسة بكلها، ويعرف اللي يتكلم اسمه شمس الدين هذا، واللي يتكلم الفلاني الرابع اسمه فلان، والخامس اسمه علان، والسادس اسمه علان. المرات الأولى يكتب لك المتحدث أو واحد، بمجرد مرة واحدة تقول له هذا فلان، كيما عندكم في التصور في فيسبوك تعرفوه على هذا، تقول له ولدي ولا بابا، كل مرة يطلعوا يعرفوا. حتى في الصوتيات يعمل نفس الشيء يعملوا، ويكتب لك كل واحد قال، ويعمل لك ملخص الجلسة حتى لو كانت عائلية، وكل واحد باش كلفوه، انت فلان باش تمشي للبلدية، وعلان باش تعمل كذا، وفلان فلان باش تلاه بالحرثان، وفلان فلان باش تلاه بالأبار اللي تحبوا، كل مهما كان الموضوع. وجربنا ذلك وما على قدرة كبيرة حتى في فهم اللهجة التونسية، نحكي على النماذج اللي جربناها الصينية المفتوحة. مش قلت لك عمري ما شريت أنا حاجة $1,000 لتجربتها، ولا يتصل بينا الشركات كما يعملوا مع مؤسسات أخرى باش يعطيونا نماذج مدفوعة الثمن للتجربة. وهذا موش من باب هذه ولا باب الإشهار، معاش من باب إتاحة المعلومة. قلت البرمجيات من نوع هذا مستمعي الكريم بالأساس مدفوعة الثمن، بالأساس تستعمل جهازك، قدرات جهازك، قدرته هو بيد الماكينة، ما غير ما تمشي على انترنت باش تسمع التسجيل الصوتي، تحوله إلى نص، تلخصه إلى آخر ذلك. هذم كي تلقاه مكتوب وإلا في إشهار على يوتيوب للتابلت الفلانية، تستعمل وتعمل وتعمل وتعمل، رد بالك تجري وتشري، ثبتك اللي يعملوا هذاك بلاش مدى الحياة، ولا عامين بلاش ولا عام بلاش إلى آخر ذلك. إن شاء الله فهمنا. البعض قد يقول هذا مستقبل بعيد. لا يا صديقي، هذا مش مستقبل بعيد، هذا مستقبل قريب، قد يحتاج له واحد من أبنائك، قد تحتاج له في مهنتك. خيار الدخول في تكنولوجيا معينة أصبح خيار لازم تكون واعي به وفهم، على خاطر أعلنت مؤخرا شركة هواوي اللي هي كانت وعملت لنا النظام هذا اللي نحطه فيه، قلنا برنامج يخلينا نحطه برامج يوتيوب بكلها، جوجل بكلها، مابس باللي نحبه أحنا كيما اليوم، ولا بإمكان الناس اللي عندهم تليفون آيفون اللي كانوا يعانيوا قبل من مابس متاع آيفون. مابس متاع آيفون مش يدخلك في بيست غلطة، يدخلك في عمارة كبيرة لأنه ما يعرف حد شيء في البلاد وفي البلدان. هو برنامج في تليفون غالي ما أغباش منه في الطرقات. فاليوم اللي عنده تليفون نوع أبل وبرشة منهم ما يعرفوش، ينجم يدخل يهبط لسويت كلها متاع جوجل، بخلاف يوتيوبها، بمابسها، بلانسها، بكل شيء. نفس الشيء اليوم الصيني يعملوا ببرامجه هو المختلفة جدا على برامج الخاصة بيوتيوب. لكن هواوي عنت نظامها الجاي اللي هي تقول خرافي، ما عادش باش يستعرف أي تطبيق للفاهمين بوان أبيكا، يعني كتجيب له أي حاجة أبيكا ما تنجمش تحط له برنامج يحاكي عالم الأبيكا، سيغادرون سينفصلون. فباش يولي إذا عندك هاتف هو منظومته الاندرويد بتاع جوجل، اذا سيارتك صينيه هواوي، شاومي ما زال فيها المستقبل، ما عندناش ما نحكي هواوي على سبيل المثال، واللي تابعها الكل هم اللي 5 شركات سيارات كبرى، منها واحده مشهوره برشا في تونس ومغروب فيها اليوم، مش نعملها اشاره، فما ليست كبيره تستنى فيها ابريد تليفونك، ما يعرفش ما يخدمهاش وانت قاعد في القهوه، ما يقيسلكش قداش فما باتري وانت تستنى فيها تشارجي، لازمك تمشي وقتها تشري تليفون جديد. يقول البعض منكم ما بعدنا على هذا سي شمس الدين هلال، على الأقل انت هك تعرف العالم وين ماشي، وكتشري حاجة في المستقبل أعرف لي الحاجة ذيك اشتولي تابعتها الحاجة الأخرى. زمان كانت مثلا كنشريه فيديو سوني، يقولون الكبار في العمر كيفي هنا يتذكروا، كي تحب تسجل على كاسات يقولك لازمك تشرينا من مارك من نوعين تاعنا كاسات، ولا كي تحب تشري كاسات تنظف رأس التقربيه تنظف التات يدعي لك اللي لازمك تشري من مكينتنا. الغريبة اللي كي تشريها سكوتش يقول لك استعمل سكوتش، وسكوتش كانت ماركة كبيرة ياسر سادة المستمعين اللي مغرمين بالأفلام والفيديوهات وتصوروا إلى آخر ذلك، كانت في العالم في الوقت ذاك كذبة، نجب تشري من ماركة أخرى واثق فيها تحطها تسجل لك بنوعية جيدة إلى آخر ذلك. في المستقبل هما ولاو قادرين على قفل ذلك، يعني المنظومة ما تسمحش بدخول منظومة أخرى، خصوصا اليوم احنا فرحانين باللي احنا نشيروا في 5G، خصوصا اللي الأخوة الصينيين اليوم يستعملوا في 6G،
اللي ما عندوش علاقة بالسنجي وبانترنت الأشياء، واللي باش يولي عندك زوز بطاريات في سيارتك في المستقبل وزوز إمكانيات شحن وين نقف وين نمشي، عالم احنا داخلين فيه صنعنا منه يظل مازلنا نشريه، إن شاء الله قريب نصنع حاجة.

0: بين كل النماذج الذكاء الاصطناعي نولي نشريه ونولي نختاره الاستماع. نصيحتي ليك اليوم ما تشري حتى شيء، لأنه إذا كان حتى كان شريت العروض اللي تشوف فيها قدامك سواء كانت المضروبة على انترنت بأسعار رخيصة للغاية وإلا غير مضروبة، بمعنى تمشي تأخذ البكالوريا متاعك وتحول المبلغ المالي في البوسطة وتشري بشكل مباشر. الحقيقة حتى هي مثلا باش تعمل تصويرة على جيميناي مدفوعة الثمن $20 في الشهر ولا $22 في الشهر، راك خامس تصويرة يقول لك ارجع غدو، وانت كنت في المجاني اذا كان كنت مجتهد ومستعمل جيد تنجم تعطيك حتى اكثر. اما اكتشفت ان انت تدفع فانك يا ارجع غدوه يا ادفع تو. فهو الحل شنو السيد المستمعين؟ الحل هو من اللي ولا معروف اليوم في البورتابيليتي، مره اخرى نحكي على تفاصيله. البورتابيليتي يعني كيما في التليفونات، يبدا عندك خط في شركه اتصالات خلي نفس النمره وتمشي به لشركه اخرى. في الذكاء الاصطناعي تمشي لنموذج جديد مثلا جيميناي، تقول له راني عندي مده نحكي انا وشات جي بي تي ولا انا وجروك، اي كيفاش نجيب كل المعلومات؟ تعطيك هي فورا كود، تعمل له نسخ، تمشي للنموذج الثاني وتعمل له لصق باست، تبعثه له، يقوم الاخر يرد عليك بجريده طويله. تاخذك الجريده هذيك وترجع للذكاء الاصطناعي وتقول له هاوش قال فلان، ترجع كي تحثك هي ولا تعرف اسم الدلعة متاعك شنو تحب شنو ما تحبش، كل ما حكيته للنموذج السابق والتي هي تعرفه. فاحنا مثلا إذا كان ولدي ولا أنا مجتهد جدا ونستعمل في شات جي بي تي وقاعد يقص عندي، فنعمل زوز إيميلوات بالمجان، وبعد فترة كل عندي عام نخدم أنا وياه نمشي نقول له أعطيني كل المعلومات اللي أنت تعرفها عليها، تهزها وتحل الحساب الثاني تسميه جيميل اثنين بتاعك وتلصق له كل المعلومات اللي انت تفضيلاتك وتستعملهم اثنين. المهم هذه طريقة قانونية سهلة في استعمال النماذج. نأكد ان النموذج كان شخص بناء وقادر على انك تعلمه، على خاطر هو كيقول المنستير مثلا غالطة تقول له راهي تقال المنستير، فهو يعتبرك تكون فيه، يرفع من عدد نجومك ويخليك في الاستعمال المجاني أطول. وإذا قاك حتى دافع فلوسك ومن نوعية اللي تقول له أحكي لي حكاية قبل النوم وأحسب لي من واحد الألف وقل لي نكتة وتحكي له على مشاكل صديقتك، بمعنى هو ما هوش قاعد تستفيد منك، فإنه حتى كي تقول له السلام عليكم يقول لك ارجع غدوة أو اشتري مني نموذج بلس. هذه معلومة إن شاء الله تكون وصلت لكم في عملية الاستعمال. الفخ في هذا الجيد جدا هو البورتابيليتي، ابدأوا استعملوا أي ذكاء اصطناعي كي تنتقلوا نموذج جديد، استعملوه من الأول من غير ما يعرف عليكم شيء، ثم قوموا بنقل تفضيلاتكم وتفاصيلكم في النموذج السابق. إذا كانت عندك أرض تزرع فيها وعامل فيها صفوف زيتون وصفوف مش عارف درشنوة إلى آخر ذلك، أو عندك حنوت ميكانيكا أو أنت طبيب أو هذه المعلومات كان يعرفهم عليك مثلا كلود، تمشي لكلود وتعطيه أمر قصير يعطيك هو جواب طويل وتمشي تقوم بنسخه ولسقه للنموذج الجديد اللي انت حاب تتعرف عليه. ووقتها تجم تقارن بين نموذجين، ما تقارنش بين نموذج انت تستعمل فيه من عام الى نموذج تستعمل فيه من ربع ساعة وتقول لا ما عجبنيش، ثم راهم ساعات يكون هذا أفضل نموذج بعد 3 شهور يولي في المؤخرة وفما واحد ولا أقوى منه. حاجة أخرى رتبه لكم ياسر على أرواحكم وعلى صغاركم، لا يتعلقوا بالنموذج في حد ذاته، يتعلقوا بصوته، طريقة المعاملة، طريقة التمسيح، على خاطر الذكاء الاصطناعي معمول باش يقول له ولدك تعب اليوم نحبش نمشي نقرأ، يقول له جيد لا تقلق بإمكانك أن لا تذهب إلى المدرسة، المدرسة يمكن تعويضها بأشياء أخرى، يعني يحقق له كل شيء هو يحبه في حياته. ووقت اللي تطلب منه باش ينتقل إلى نموذج آخر مثلا مغروم بالبرمجيات وتقول له عليك بكلود راه هو للمستقبل، وقت يقول لك لا لن أترك شات جي بي تي مهما كان الثمن. إن شاء الله حققنا بعض الاستفادة، وحلقة اليوم أنا عملناها نصفها بشري ونصفها رقمي. أجمل التحيات تديكم من أيمن الشابي منير بعطي، الإرسال متواصل على مجدعتنا بدون انقطاع 24/24 كامل أيام الأسبوع. ابقوا في المتابعة وإن شاء الله تلقوا الإفادة.
1: أنتم وشمس الدين، من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا، إنه الذكاء الاصطناعي. تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين،
2: برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل.
1: أنتم وشمس الدين،
3: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.
4: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
5: راديو المنستير معكم. وين بك

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: تمام العاشرة ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم وفي عناوينها: نسبة تنفيذ قرارات بلدية سوسة المتعلقة بالتصدي للتعدي على الملك العام لم تتجاوز 40%. إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرضى السكري في السوق التونسية، يعد الأول من نوعه في البلاد والسادس من مايو مع توفره في الصيدليات. بعد فترة انقطاع لسنوات، اليوم انطلاق النسخة الجديدة من المعرض الإفريقي للبناء والتجهيز بمدينة مصراتة الليبية، وذلك بمشاركة 25 مؤسسة تونسية. إلى تفاصيل النشرة نبدأها من ولاية سوسة. كد الكاتب العام لبلدية سوسة مراد بن صالح أن نسبة تنفيذ قرارات بلدية سوسة المتعلقة بعملية الإزالة والتصدي للتعدي على الملك العام والبلدي في حدود 40%، مشيرا إلى أن هذه النسبة تبقى دون المأمول، وموضحا أن حجم التجاوزات المسجلة التي يتراوح عددها بين 700 و 900 مخالف يفوق نسق التنفيذ، وهو ما يتطلب مجهودا كبيرا. كما أن بلدية سوسة قد ضاعفت نسق التنفيذ، حيث أصبحت تنجز ما بين عمليتين إلى 3 عمليات إزالة أسبوعيا.
2: النسبة متاع التنفيذ رغم اللي هي مرتفعة بالمقارنة بالعديد من البلديات وعلى المستوى الوطني، لكن تبقى دون المأمول. لك علاش البلدية دخلت معنا؟ هذا كانت يوم في الأسبوع مقصدته عملية التنفيذ بالتنسيق مع المصالح الأمنية والمصالح المختصة على أساس يومين تنفيذ القرارات هذه. حقيقة أنا تعدي على ملك الخواص وتعدي على ملك الغير بخلاف تعدي على ملك العمومي البلدي، حاجات اللي ما نزموش نزلوا عليهم ولا نسكتوا عليهم. في الفترة الأخيرة ارتفع نسق التنفيذ بالنسبة لبلدية سوسة في عملية تنفيذ قرارات هذه المخالفة واللي مسألة حقوق الغير. تقريبا الإحصائيات انتهنا في حدود ما بين 900 و700 قرار تم إصداره من بلدية سوسة في الفترة الأخيرة. عدد القرارات هذوما معنا نسبة متاع التنفيذ نتاعهم تقريبا في حدود 40-45%، معناها تعد أعلى نسبة في ولاية سوسة، لكن تبقى ديما دون المأمول لكثرة المخالفات وكثرة المتجاوزين. البلدية حارسة باش ترجع للناس حقوقها ويلتزموا كافة الأطراف بالرخص نتاعها وبالتراخيص اللي وصلت إليه.
1: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وجهويا أفاد المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة نجيب الفحل أنه تم توزيع الأدوار وتنظيم أيام تحسيسية للتوقي وعدم إشعال النيران المحاذية للغابات والمزارع وتنظيم زيارات ميدانية توعوية للضيعات.
3: ولاية سوسة كما جل الولايات فيها ثروة غابية وفيها مزارع بالحبوب. في نطاق التوقي من الحرائق عملنا جلسة العمل في بخصوص لجنة مجابهة الكوارث والأجدة في ولاية سوسة، استعدادات بالوسائل العمل سواء المندوبية ولا بالحماية المدنية، وكل مرة متدخلين من الأمور الأمنية. قامنا توزيع الأدوار، دعوة كل الفلاحين اللي يملكوا على حواشي الطرقات باش يحصلوا الأراضي بتاعهم، باش نعملوا أيام تحسيسية مع الفلاحين هذوما في كل معتمدية مع الحماية المدنية مع السادة المعمدة والسادة المعتمدين لتحسيسهم على حراسة الأراضي بتاعهم، الانتباه والتوقي وعدم إشعال النيران محاذي الغابات ومحاذي المزارع. كذلك باش نعملوا لجنة متابعة آلات الحصاد فيما يخص التعديل لآلات الحصاد، جاهزية هذه الآلات من ناحية آلات الإطفاء نتاعها في أيام الحصاد، مش تقع معناها زيارات ميدانية لكل معناها الضيعات اللي فيها آلات الحصاد باش تقع التوجيه نتاعهم. تقريبا هذا باش ينسحب زاد كيف على كامل المناطق الجمهورية، خاصة في المناطق الغربية. إن شاء الله صابت حبوب واعدة بحكم الأمطار اللي شهدتها المناطق الغربية في الجمهورية إن شاء الله.
1: إلى ولاية المهدية الآن. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية بالشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية ومنظمة اليونسكو، نظمت تظاهرة تحسيسية حول قيم المواطنة العالمية التي انخرطت فيها 17 مؤسسة تونسية تربوية تونسية. السيدة لميا العماري مديرة المرحلة الابتدائية بالمهدية تحدثت بأكثر تفاصيل في ميكروفون نادر اسماعيل.
4: احنا هنا في برنامج يعني تكريس المواطنة العالمية، ونحب صغيراتنا والناشئة بتاعنا يتشبعوا بهذه المبادئ، يقولوا مبادئ عالمية، مبدأ التسامح، مبدأ نبذ العنف، يعني عدة مبادئ هي تكاد تكون كونية نحب ولاداتنا ينخرطوا فيها في ظل يعني خاصة هذه الموجة من التقارب بفضل يعني تكنولوجيا الاتصال. احنا اليوم اصبحنا في قرية نحب ولاداتنا يعني يتشبعوا بالمبادئ هذه، وهذا برنامج من الوزارة بتنسيق مع السادة المتفقدين يعني قاموا باختيار هذه المدارس وكونوا مربين وكونوا المديرين باش يقوموا بالمبادئ هذه عبر نوادي كما نادي التربية على المواطن. احنا عندنا اكثر من 17 مؤسسة يعني انخرطت في هذا البرنامج، حتى قاموا بتكوين يعني على مستوى الوزارة بعد السادة المتفقدين كونوا مديرين، والمديرين في حد ذاتهم كونوا مؤطرين، وهذه باش تتعمم. احنا اليوم سنة بدينا ب 17، كان هذه فرصة وقمنا بالبرنامج هذا الجهوي تفعيلا وتجسيدا للتكوين اللي قاموا به السادة المتفقدين عبر يعني مديريهم وعبر يعني منظورهم.
1: إلى شأن الصحي الآن، تم اليوم إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرضى السكري في السوق التونسية، يعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا، كما أن هذا الدواء يمثل طفرة نوعية مقارنة بالعلاجات التقليدية التي تتطلب التناول اليومي. رئيسة أمراض القلب والشرايين من مستشفى الهادي شاكر بصفاقس الدكتورة ليلى عبيد تحدثت عن خصائص هذا الدواء الذي سيكون متوفرا في الصيدليات انطلاقا من 6 مايو الجاري.
5: سميناه دواء جديد بالنسبة للمرضى اللي عندهم السكري والسمنة، إن شاء الله مش هو اللي موجود في تونس من يوم 6 مايو للعموم. دواء هذا احنا فرحانين حيتو ما دخل جديد لتونس. دواء هو المرضى اللي عندهم السكري ومش معدل، دواء هذا يعاونهم باش يعدل لهم السكر. زادا كيف احنا نعرفوا اللي 80% تقريبا دراسات أفسد من المرضى اللي عندهم السكري هما عندهم زاد الوزن الزايد والسمنة، والدواء هذا اللي يظهر اللي هو يعاون الإنسان يضعف. هو دواء زادا يحمينا من الجلطات القلبية ومن القصور القلوي. احنا نعرفه للمريض المصاب بالسكري عنده ريسك معناتها فوا دو ولا مرتين ولا أربع باش يصاب جلطة قلبية، جلطة دماغية. هو السؤال اللي يطرح نفسه اسكو يعوض الأنسولين، هو راهو ما يعوضش لكن يجي يأخر لجول الأنسولين. هذاك علاش انا احنا ديما نقولوا اللي الدواء هذا ما لازمناش ناخذوه حدنا، لازمنا ديما نرجعوا للطبيب المباشر متاعنا.
1: أظهر التقرير السنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل 25 و2000 إلى غرة أفريل 26 و2000 تراجع عدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين بنسبة 40% مقارنة بالفترة السابقة، حيث تم رصد 154 اعتداء مقابل 267 اعتداء. ووضح رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الدبار خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بمقر النقابة أن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة تحسنا فعليا في أوضاع حرية الصحافة أمام مواجهة عدد من الصحفيين تتبعات قضائية مع تسجيل حالات إيقاف وسجن، وفي سياق تطبيق المرسوم عدد 54 إلى جانب فصول من المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات وعدم تفعيل المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. إلى شأن الاقتصادي الآن، بعد فترة انقطاع لسنوات انطلقت اليوم بمدينة مصراتة ليبيا الدورة 6 للمعرض الإفريقي للبناء والتجهيز لتتواصل إلى يوم 5 مايو الجاري، ويعد هذا المعرض منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات في قطاع البناء والأعمار بين تونس وليبيا. هذه التظاهرة الاقتصادية السنوية تنتظم بالتعاون بين غرفة التجارة والصناعة لصفاقس مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة في ليبيا، وتجمع فاعلين دوليين بتركيز حضور تونسي قوي ب 25 مؤسسة اقتصادية. ويمتاز المعرض في دورته الجديدة بحضور أصحاب القرار المهنيين ومسؤولي أهم مشاريع الإعمار والإسكان في ليبيا، بما يتيح للعارضين التونسيين إمكانيات واسعة لعقد لقاءات أعمال نوعية وإبرام العقود والصفقات. في أخبارنا الدولية، في جنوب لبنان شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات على عدد من أهدافها أو في أهداف في جنوب لبنان زعمت أنها تابعة لحزب الله اللبناني. وأعلنت قوات الاحتلال أنها دمرت نحو 70 مبنى استخدمها الحزب لأغراض تقول أنها عسكرية، ونحو 50 بنية تحتية تابعة للحزب في مناطق عدة من جنوبها. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان بشن الاحتلال سلسلة غارات في جنوب البلاد. نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. نسبة تنفيذ قرارات بلدية سوسة المتعلقة بالتصدي للتعدي على الملك العام لم تتجاوز 40%. إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرضى السكري في السوق التونسية، يعد الأول من نوعه في البلاد والسادس من ماي موعد توفره في الصيدليات. بعد فترة انقطاع لسنوات، اليوم انطلاق النسخة الجديدة من المعرض الإفريقي للبناء والتجهيز بمدينة مصرات الليبية، وذلك بمشاركة 25 مؤسسة تونسية. نعود نلقاكم في تمام 11 ليلا، إلى اللقاء.
6: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك. يا سامعين الشعر والغناية،
7: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه وحلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
8: يا سامعين الشعر والغناية،

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي
1: لسامعين الشعر والغناية.
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار.

بسم الإله بديت وشوقت لسيد سيادي بلاد العرب والعرب.

وزقاش وش العرب واللاجم يا يا يا يا يا يا يا كعبة الله من بعد ما تاهوا ضاعوا. قلنا هيك حبيبنا محمد

0: حضرات الأخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم في حصتنا يا سامعين الشعر والغناية. كما نعرفوا احنا في موسم الحج، وموسم الحج فيه تشويق، فيه منها أغاني اللي يعبروا بها سواء الإدبة أو السليمية أو إن شاء الله ضيطة، ونعرفوه في حصتنا مش نتكلموا عليه مناها طريقة التشويق وكيفاش كان التشويق وكيفاش كنا نخرجوا بالحجاج باش يقصدوا ربي للحج. في البداية نحب نرحب بالباحث زميلي وصديقي حسين بالحاج يوسف. مرحبا سي حسين.
1: بارك الله فيك
0: سي حسين. ذكرياتنا كبيرة احنا مع بعضنا.
1: نعم
0: إن شاء الله نحكيوا فيها هذه في الحصة.
1: إن شاء الله كلامك معقول ومقبول، ما عندي فيه منقول.
0: عايش سي حسين. كذلك نحب نرحب بضيفنا اللجاء من صفاقس ونشكروه على تلبية الدعوة، الباحث كذلك سي محمد العشي من العشاش. أهلا وسهلا سي محمد.
2: وبيك يا عشك يا رحمة الدين.
0: والتحية الثالثة مشكون مع صديقي وحبيبي حبيب المناري الشيخ السليمية. حبيب المناري، شكون ما يعرفش حبيب المناري؟ سير حبيب مرحبا.
3: وبيكم يا سيدي، يشرفني ويسعدني الحضور بإذاعة المنستير في برنامج حصة الشعر
0: والغناية، اللي هي مشكون في التشويق
3: بحول الله. يقول الغناية يقول سي بشير بكار.
0: عايشك
3: ربي يحفظك ويرعاك سي بشير.
0: نحب نرحب بالضيوف تاع أخ الحبيب، وضيوفنا هم في الحقيقة وضيوف إذاعة المنستير، سي عبد الجبار الشوش مرحبا
4: بيك ربي.
0: كذلك سي الهادي الطيف مرحبا به. خلينا ندخل توا في برنامجنا سي، نبداو في البدايه مع حسين بالحاج يوسف. سي حسين، تعطينا فكره على الحج والتشويق، كيفاش كانت الحجاج يبداو التشويق نتاعهم وكيفاش الطريقه؟ فما ثلاثه طرق سي حسين نحبوا نحكيوا فيهم قبل ما نمشيوا بعدين مع سي الحبيب. فما ثلاثه طرق، الطريقه نتاع نحن اللي هي نتاع الغناية، وطريقه السليميه، وطريقه اخرى فهمنا تو تغنيها لنا انت بطريقه الخاصه توريها لنا، فهمت؟ وفما كذلك سي حسين زاد نحب نحكيه على الحجاج كي نخرجوا بهم، كيش نخرجوا بهم. تفضل سي حسين.
1: وقبل كل شيء ساعه واحد يحلم باش يمشي للحج، يقول شخص وكان نمشي للحج وكان نصور طرف فلوس ونمشي للحج وكان يدبر جمل يمشي للحج، الا ما يدبرش جمل يوخر عام وعامين.
0: إيه المثل يقول لا صبت جمل لا صبت جمل القبر محمد نوصل. لا صبت جمل لا صبت جمل القبر محمد نوصل.
1: هذه اللي قبل من عند النساء الكبار اللي عشت معاهم انا في
0: هذه الطريقه القديمه سي الحاج.
1: الطريقه القديمه تو معناتها الشيخ يعني يقول في منام يبتوا يحلموا، في منام يريت الاثنين ان شاء الله يا رب ينزور الحرمين، ويغنيوها قاعدوا جماعة المدنية ممكن خطر فما حاجات تورث وقاعدوا غنيوهم. وهذه عندي فوق 20 ولا 30 سنة ما سمعتهاش.
0: أيوة.
1: وعندها لحن ويقولوها بكلها، مش لازم نقراها الكل، نسمعكم شوية منها اللحن.

آمين. وطويلة ريت السادات وريت محمد زين الصفات، إن شاء الله يا رب نزوره بثبات ونزور محمد قرة عيني. جات الإشارة وإن شاء الله نركب في الطيارة، وقد ما نخدم راه مش خسارة، ومشيت بيهم القرة العين إن شاء الله نلبي، وإن شاء الله نخدم نحصل ونخبي. إن شاء الله يا ربي نزور العربي ونزور محمد جد الحسنين، نمشي ونجي ونزور محمد بن عم علي. إن شاء الله يا ربي نزور القرشي ونزور محمد جد الحسنين، نزوره بثبات ونزور محمد وجبل عرفات. إن شاء الله

0: ان شاء الله سي الحاج تونا نرجعوا لك نعملوا عوده اخرى سي الحاج، خلينا نزيدوا نتواصلوا ونعمل مع بعضنا في اللقاء هذا نتاع الليله. خلينا نسمعوا سي حبيب المناري شنو هي الطريقه اللي كنتوا تعملها مع الحجاج، كيش تشوقوا
1: بالنسبه للشواقه؟ هو نقولوا احنا الله لا يحرم مؤمن وما يطعم كل مؤمن لهك المكان. بالنسبه للشواقه احنا قبل كانت شكون يحصل معنا هك الفلوس اللي باش يقصد بيت الله، معناها امور صعيبه برشا معناها فك الوقت هكا، واللي باش يمشي الحاج معناها حاجه كبيره بلاد كامله تسمع فلان قصد ربي. عاد بالمناسبه هذه يقع عمليه الشواقه، نقولوا احنا الشواقه منين تبدا؟ سي حسين يعرف ما ما ما ما ما معناها نخرج تقع كستاذينه أي يا فلان، خاطر كان قبل كان ناس كبار في الخمسينات في الخمسين وستين عمرهم الله يرحمهم كثرهم توفاو والحي الله ربي يطول في عميره. أي يا فلان الليلة راه جاني فلاني باش نمشيو نعملوا له شواقة، هاكا نبداو نخرجوا من جامع الفلاني سواء الجامع الكبير ولا جامع بورقيبة ولا جامع معناها المتواجد في مدينة المنستير اللي هو قريب للدار اللي باش نمشيو له، والأكثرية كان في جامع بورقيبة الأكثرية هنا. بعد صلاة العشاء يخرج الحاج ويخرج رفاقه معناها وعايلته تلقاه معناها أصحابه كذا معناها استنوا فيه ولا حاجة كم هكا كذا، نخرج من فم الباب بالصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. هذا معناها نخرج بيه نصر بيه احنا نقوله ساحة متاع الاستقلال سابقا، هيك ساحة مازالت ساحة الاستقلال وسط البلاد. يقف غديكا الحاج وتقعد تكثر الحركه غديكا كل المشي وكل جي وكل في القهوه، واسمع يا فلان وحاسين تتلم وتولي حظبه كبيره وشوفك وكالنور تلقاه عند سبحان هو ربي سبحانه ما نشكر لكم الله يطعم كل مؤمن، لكن نورك اللي عليه تلقاه الحاج واحد وراه، هو الاكثريه تلقى الحاج والحاجه مرفوق بالزوجه، اما الاكثريه تلقى اللي باش تخرج به هو الحاج نوصلوا به للدار بإصلاة وسلام وكل صناجق ساعات وكل تحط بتاع الضوء
2: البريميس
1: يعطيك الصحة على اليمين وعلى اليسار، وصناجق لا ثم لا بنادر ولا درابك ولا طار ولا درابك ولا حتى شيء معناها حتى وين نوصلوا به للدار. نعم. في الدار هاك عاد غادي كتم القعدة
0: يعطيك الصحة سي الحبيب. خلينا نمشيو من السليمية نمشيو لسي محمد العشي. سي محمد العشي باش تحكي لنا على التشويق بطريقة الإدبة.
3: اي بطريقة الإدبة التشويق احنا الحاج قبل ما يمشي بثلاث ايام اربع ايام يحضروا الإدبة ويغنوا ويصلوا عن النبي ومعناها ويجيبوا القسيم ويجيبوا المنزومة فهمتني، ويغنوا صلاة النبي والركب قبل ما هو الركب يمشوا على البل ويمشوا على همني هاي صحيت إلى الركب، وكما كان يغني شبيل يقول الحجاج تونس قصدوا مشوا قصدوا المكة على طريق الجو.
0: إن شاء الله سي محمد تونا نرجعوا لك في الغناء. سي محمد خلينا نرجعوا لسي حسين بالحاج يوسف. سي حسين احنا في عاداتنا الحجاج يقولوا مثلا المنطقة فيها سبع حجاج والحجاج هكوما نقولوا سبعة ديار كل امرأة ورجلها كما قال سي الحبيب، شنو نعملوا احنا سي الحاج؟ احنا كل دار نمشي ونعملوا لها شواقة باللدبة بالنسبة لي نحنا
1: بدون مقابل سي بشي
0: بدون مقابل
1: بارك الله فيك
0: كانت بدون مقابل لما تولت
1: بالمقابل سي بشي.
0: نعم كنا سي احنا ايش كنا نعملوا؟ كنا نشوقوا اليوم الليله بشوق لسي حسين الحجاج نتاع المنطقه الكل يجيو لدار سي حسين، غدوه نشوق لسي محمد الحجاج الكل نتاع المنطقه يجيو لدار سي محمد، ويوقع التعارف بيناتهم وقت تحابب وتوقع سلامات بيناتهم وفما جو. سي حسين ممكن عندك فكره على
2: باش كيف يمشيوا في الطريق يبداو كي الاخوه معناها منهم يعسوا على بعضهم منهم يتعاونوا منهم اتحاد معناها حاجه ممتازه ياسر
0: حاجه ممتازه
2: مش خاصو كان يرجعوا لها تو حاجه كما هذه.
0: والله احنا سي حسين احنا نحبوا العادات هذه ترجع لنا خاطر جدودنا وباتنا كانوا يخرجوا بالطرق هذه
1: كانوا على قبل
0: نعم.
1: كانوا
0: على قعود وعنا تو نحكيوا فيه الموضوع عضاي فما الحج على كانت على الساقين وعلى القعود وعلى الواحد بعد جات الحج على الكرهب وبعد جات الحج على البابر على البابر وبعد جات الحج تو نسمعوه مع سي محمد بعد تالي وبعد جاء الحج على الطياره على الطيارة. إيوه سي حسين،
2: هو الحج أول واحد في شمال إفريقيا اللي كتب على الحج ولا غنى، أبي مدين شعيب الأنصاري. كيف نقوله أبي مدين شعيب الأنصاري المدني، هو اللي أدخل الطرق الصوفية لشمال إفريقيا. هذا الأصل من الأنصار من المدينة المنورة، عاش في شبيليا وكان مثقف ولبس عليه، وإخواته لبس عليهم، لكن إخواته حقرين وحاضرين وهو يرعى لهم بالزبايل متاعهم
0: وبالأغنام متاعهم.
2: يسمع بيبي يعزي النور في المغرب، راجل معنا متقرب شوية للأيمة ومتقرب شوية للمعروف، معنا يحكي لهم ديما في المداخلات متاعه على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال واحد مشي للمغرب حفظ القرآن معنا كمله، ويسمع بسيدي عبد القادر يحج كل عام المكة ويزور الرسول، والسيد عبد القادر يمشي على السقيه كل عام من بغداد للمدينة
4: بغداد،
2: ويزم الناس يعرفوا أن السيد عبد القادر ما هوش من بغداد، هو
4: عبد القادر الجيلاني،
2: هو جيلاني من منطقة جيلان إقليم طبرستان في إيران، حصلوا حديث طويل ياسر. حب يمشي سي أبي مدن للحج، تقشف شوية لما شوية بسيسة لما شوية، لكن ما تبصلوش ما دبرش جمل، كتب الشعر والشعر نتاعو لتو نغنيو فيه في المالوف، برشا ناس كتب برشا حوايج،
0: تعطينا منه بعض الابيات.
2: نقول لك يا ناس جرت لي غرايب نحكي لكم تعذروني، برشا ناس حسابوه مالوف، رحلوا عليه الحبايب والله العظيم،
0: وحشوني هو الركب رحل،
2: لا اصحابه رحلوا هو ما يمكنش يمشي،
0: نعم نعم ركب الحجاج،
2: خلوا في قلبي لهايب والدمع وجرح جفوني، خلوني هايم وفاني صابر على ما نطيق، حتى جميع من يراني يقول مساكن عشيق، ادري من ليس تدري والحب شيء عظيم، أنا حبيبي في صدري في وسط قلبي مقيم، مولاي لا تفضح أمري،
4: مولاي
2: محي العظام الرميم، وأحياني بعد انفناني
0: الرميم.
2: حسين العام اللي بعده سمحني
0: تفضل.
2: دبر شوية واحد ومشي للحج ودبر جمل وتلاقى مع سيد عبد القادر،
0: نعم.
2: صارت مناقشات حول برشا الأمور الصوفية خاصة،
4: كل واحد يفتي
2: اللي خلق الطرق الصوفية هو سيد عبد القادر، وتفرط عليه الكل. يتلقوا وهي عجبوا الحديث، معناها وقع معناها نقاش جيد، لب نحل العباية نتاعو جبته احنا نقولوا في تونس ولبسها الأبي مدن، وقالوا أنت يا أبي مدن تنوبني في الغرب، وجي قعدت في تونس وقتها معاشر وقت اللي جاي لتونس.
0: ما معنى الكلمة دي سي الحاج؟
2: قالوا أنت تنوبني، معنى تنوب الطرق الصوفية.
0: نعم
2: أنت باش تمثل الطرق الصوفية في الغرب، ايش معنى الغرب؟ معناها مصر والجزائر خاصة
4: الشمال، احنا خليفة،
0: نعم،
2: واحنا معناها خدينا اللي قعد مدة في تونس وقت سيدي بالحسن شادي شيء بعد زاد، خاطر برشا ناس ما عرفوا سيدي بالحسن. سيدي بالحسن تمرن على سيدي عبد السلام
4: فيتوري.
2: مش عبد السلام
4: الفيتوري
2: تاع الفيتوري تاع ليبيا، لا
4: هاي.
2: سيدي عبد السلام بن مشيش هذا تلميذ أبي مدن شعيب الأنصاري، والتلميذ أبي مدن شعيب الأنصاري هو سيدي بالحسن، اسمه علي مش سيدي بالحسن، ولا أبو الحسن كان بعد 30 سنة بعد ما تزوج ولد الثالث، قراه كذا قالوا ولد نابغة، قالوا توا يا سيدي ماذا بيا نزور التلامذة متاع سيدي عبد القادر في بغداد باش نحفظ عليهم. مشى كيف قعد 6 شهور يلقاو نابغة وذكي، قالوا له برجع لسيدك قبل ما يموت، اللي هو سيد عبد السلام بن مشيش المشيشي. أيوة اللي قبل أيوة تفهم حتى الطريقة المشيشية في المغرب. كيف رجع الغادي قعد معاه تقريبا 3 ولا 4 سنين، هو من الشمال الغربي نتاع المغرب هيك، قالوا تو يزمك تمشي لتونس وباش تسكن في بلاد اسمها شاذلة وباش تسيرك مشاكل وكذا وهذه مرة أخرى إن شاء الله نحكي لكم، خطر
0: المضغط
2: الوجيل تونس وتسمى الشادلي، مش اسمه الشادلي هو رو. البلاد اللي سكن فيها قلوا المستيري من المستير،
0: نعم.
2: الشادلي من شادلة إلى غير ذلك.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: سي الحبيب أعطينا كيفاش الطريقة أنتم تشوقوا بها في المستير أو في المدن أو في المعتمديات الولايات بصفة عامة، كيش تشوقوا، كيش الطريقة تشوقوا بها؟
2: الطريقة كما قلت لكم معناها نتلموا في الدار متاع الحاج وفرشونا احنا قبل ما يفرشونا مش كما تقول لك راسي بل يفرشوا الجراري
1: تربوا على قاعده عربي
2: مسلحه قاعده عربي يعطيك الصحه نقعدوا نقعدوا على الجراري وطويله مدوره كله كذا وشويه معناها ميك من هكا ميم معناها وحلو كما نقول وحلك البقلاوه كما بشبحوا قاعده كما ناكد انه راهو بدون مقابل راهو عندما نمشيو نشوقوا بدون مقابل ومن غير لا ميكرو ولا من غير معناها كذا جيت معناها
1: تعتمدوا على الاصوات نتاعك
2: الاصوات كانت ممتازه نتاع الرجال الكبار
1: والحمد لله باقي اصوات ممتازه سي الحبيب
2: وصوتك صوت ذهبي حسن اخلاقك سي بشير
1: صوتك معناها موجود ومرفوع عند المستمعين نتاعنا صلى على النبي سي الحبيب هات نسمعوا انت والمجموعه بعض من انواع التشويق السليميه
2: اللي هو في مدينة المنستير
1: وما جوارها
2: بفضل
1: سي الحبيب.
3: شوف بربي قبل ما يمشي التشويق راهو في المدن المصورة اللي دايرة بسور راهو قريب البعض باش يشوقوا بالطريقة اللي باش تسمعوها تو
1: احنا مش نسي الحاج
3: لكن كي نقولوا التشويق في المستير تشويق في المستير في القيروان في سوسة
2: يختلف
1: يختلف في اللهجه في الوزن لا في الاوزان
2: حتى في اللحن سي باشا
1: حتى في اللحن الاوزان
3: شويه ما مش فماش
1: نعطيو برشا اوزان في التشويق
3: خاطر هيك يطول الحديث موسيقيا
2: بالضبط موسيقيا طول الحديث
1: في الاشواق في التشويق فما برشا اوزان ولكن سي ولهجات زاده ولهجات
2: لهجه والكلمه حتى تصير حتى الكلمه ساعه تلقى كلمه خارجه على
1: بالله باش نكونوا متفاهمين احنا مع بعضنا توا ان راهو بكل شعر ملحون
2: بالضبط يعطيك الصحه
1: هذه اللي نحبوا نوصلها احنا رانا في برنامج يا سامعين الشعر والغنايه الضيف كله راهو شعر تاع شعراء رحمهم الله
2: فما البعض ما نعرفوش بتاع شكون
1: نعم تفضل سي
2: دونك يقول له مازح البيبان ما نعرفوش شكون ما غناها ولا شكون الفها ولا شكون
1: تفضل سي الحبيب
3: هكاية التراث
2: تراث
3: لا يعرف له
2: يمشي في سياق التراث
3: لا ملحن ولا مؤلف
2: ما شكون سي حسين
1: تفضل سي الحبيب

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: بعد ما استمعنا للشيخ سليمية حبيب المناري في طرق نقول احنا طريقة تاع الغناء السليمية في الشواقة، خلينا نمشي لسي محمد العشي. مرحبا سي محمد.
2: مرة ثانية
1: سي محمد، انت تبارك الله شاعر ومدون وكذلك أديب، نقول أديب يعني مدامك تقول في الشعر أديب. سي محمد أعطينا طريقة نتاع الشواقة نتاع الأدبة.
2: الشواقة نتاع الأدبة، قبل ما يمشوا الحجاج ينصبوا بيت الشعر ويسهروا ويجوا الأدبة ويغنوا الأدبة، يشعروا على صلاة النبي وعلى الركب، وعلى قبل كان على الركب.
1: سي محمد يجيبوا أديب أو اثنين،
2: يجيبوا زوز أدبة،
1: زوز
2: يجيبوا
1: أدبة.
2: حتى ثلاث
1: كي العرس.
2: أي كي العرس.
1: أيوة.
2: ويتغني الأدبة كل حد وطريقة وفي صلاة النبي.
1: أيوة.
2: فهمتني؟
3: هذا بربي سامحني، هذا مش ميدين صفاقس الروك
2: تحكي. في ريف صفاقس والقروان و... لا لا لا، مش في المدينة، في المدينة سلامية.
1: احنا سي حسين احنا قاعدين ناخذوا في الجانب بتاع المدينة وجانب الريف وجانب
2: احنا في الريف لدبة. في لول لدبة
1: طرق.
2: في لول لدبة غنوا على الركب. يقول ولد جديدي
1: اعطينا ترى
2: الركب اذا شال فوق ظهور جمال قاصد مكة وكعب طلع فيها مدي كسوة للنبي هديها.
1: ايوه.
2: كما يقول الشاعر عبادة سعيدي معروف عبادة، يقول اصحاب السعد الفيت للحجة هيات ورنوا طبول الساح للمشهورة في الأقطار خبارهم منشورة. عبد الله بن زكري يقول والله لا ركب طبلة ضرب شرق عقب قاسق داشور سيد العرب، والله لا ركب طبلة نقر جاء عن ظهر قاسق دا البدر سمح البشر، كل حاج بالحب دمعة مطر ماله صبر عقله لشور النبي كيف شب، والله لا ركب طبلة رزم شرق عزم قاسد شفيع لما العرب والعجم، يزور مكة يزيد الحرم ثم اختم بحسن الشهادات لسنا شرب، يغني على الركب ثم يقول الكعبة الشريفة فاز من جورها فاز من جورها يا سعد منه بالحقيقة نظرها، فاز طريقة يا سعد منه شافها بحقيقة من بير زمزم زيت غذا ريقة، نطلب على الله يخف لي مختارها يخف خطايا عقلي قد المختار ما هو معايا، العين تبكي والدموع هفايا ليس بقتلي يسعى في شرها، هي السرة بناها الخليل وتمها بالمرة شاف المنامة العجيبة الغرة أذبح ولدك والضحية شرها، المنامة شبحها ضحي بولدك كبتك أذبحها ثلاثة ليالي منام تصححها كي لولا كي التالية كي أخرها، قال الأمة نضحي بولدك أمر ربي نتمى هو عالم لكوان واللي ثم يعلم بذي خاف يوظاهرها، قبل القبلة سمى وكبر ربناه قبلة سكين فيدة ماضية ما تبلى جاي يذبحها هي انقلب بشفرها.

0: يقول عربنا محنة أعطاه كبش عظيم جي من الجنة، إذا أذبح هذا فدال ولدك عنا بالهوش ضحي ببلها وبقرها، قعدت سنة يا سعد منه دارها وتهنى، يوم القيامة تظل فيه تستنى، يزوز على السيرات فوق ظهرها شاهي حجة شاهي حجة، نمحي ذنوبي من أوزاري ننجى، من بعد نعزم للنبي ما نرجى، نوصل قدلي أمت محررها،
1: نوصل قدلي أمت محررها. خلينا نوقف هنا سي محمد. سي حسين أعطينا الطريقة القديمة وبعدها نرجع للسليمية مع سي الحبيب وبعدها نرجع مع سي محمد.
2: في التشويق في الدار وقت اللي نخلته الدار كما كان يحكي سي الحبيب، أول أبيات يبدأوا بهم هم هذو: القلب شوق

0: ثيران الرزق يفنى ولا مال يدوم، طالب الزيارة للنبي العدنان منشاهد هاك الكوكب المعلوم، وحين نوصل نسلم على الاخوان وكيف نوصل نطوف بالقدوم، نبدا حارم الراس والكتف عريان، نشرب من زمزم ونزيد نعوم، تبدا ذنوب هابطه من الابدان مثيل ورق وهب عليها حسوم، بجاه سورة النور والرحمن الله لا يجعل منا شاقي ولا محروم.
1: الله لا يجعل منا شاقي ولا محروم. شوف سي الحاج، استمعوا الزملانا في نشرة الأخبار الموجزة ثم نعود البرنامج.

0: الفيضة بوفيشة سيدي بوعلي على الموجة 104.7
1: تمام 11 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تراوح عدد مخالفات الاعتداء على ملك الأشخاص والملك العام بسوسة بين 700 و900 مخالفة، وهو عدد كبير فاق نسق تنفيذ قرارات بلدية سوسة رغم مضاعفة جهودها، حسب ما أكده للأخبار كاتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم. خلال تظاهرة تحسيسية حول قيم المواطنة العالمية انتظمت اليوم بولاية المهدية، أفادت لمياء العماري مديرة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية أنه في إطار برنامج وزارة التربية المتعلق بتكريس قيم المواطنة العالمية من تسامح ونبذ العنف، انخرطت إلى حد الآن 17 مؤسسة في هذا البرنامج من خلال نوادي التربية على المواطنة، على أن يتم تعميم ذلك في مختلف مدارس الجمهورية. استمعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خلال جلسة بمقر المجلس إلى وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مقترح قانون إصدار مجلة الصرف، وذلك لتدارس رؤية القطاع الخاص حول الإصلاحات الجوهرية المقترحة وتأثيرها على مناخ الاستثمار وتنافسية المؤسسات التونسية. انطلقت الدورة السادسة للمعرض الأفريقي للبناء والتجهيز اليوم في مصراتة بليبيا لتتواصل إلى يوم الخامس من ماي الجاري، وهو منتدى أو ملتقى يعد منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات في قطاع البناء والإعمار، وذلك بالتعاون بين غرفة التجارة والصناعة لصفاقس مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة في ليبيا، وتجمع تظاهر فاعلين دوليين بتركيز حضور تونسي قوي بخمس 25 مؤسسة تونسية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات على أهداف بجنوب لبنان زعمت أنها تابعة لحزب الله اللبناني، وأعلنت أنها دمرت نحو 70 مبنى استخدمها حزب الله لأغراض تقول أنها عسكرية، ونحو 50 بنية تحتية تابعة للحزب في مناطق عدة من جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم كاتب الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ثم بفرع سوسة، المناضل في الحقل الثقافي والكشفي والجمعياتي والسياسي صلب الحزب الدستوري بشعبة حمام سوسة وجامعة الساحل الشمالي زمن حكم بورقيبة وبن علي، القائد عبد الحميد حمودة. دوافع اهتمامه بتاريخ وذاكرة المدينة، ملامح الكفاح الوطني بمدينة حمام سوسة والنشاط الثقافي والجمعياتي بها زمن الفترة الاستعمارية ومنذ مطلع الاستقلال. إصداراته: علاقة سكان حمام سوسة بالرئيس بن علي قبل وبعد تحول 7 نوفمبر 1987، نظرته لمستقبل البلاد، علاقته بمسقط رأسه، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف، سليم الحيزم ونزار بويدا.
3: يا سامعين الشعر والغناية،
4: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي يفهموه العلماء ودمادم اللي قرو، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
5: يا سامعين الشعر والغناية،

0: بجوالي وكل بيت لازم يخفف اثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل له اصبر وزيد الصبر هو زادك وكن شهم بين اندادك بلا صبر مثل الجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري, وبشير بكار.
4: بعد ما سمعنا الأخبار نرجعوا لحصتنا ونتواصلوا مع سي حسين وسي محمد وسي الحبيب. الحج هو فرحة, هو فرحة
5: هكا ولا
4: صحيح؟ هي فرحة بمناسبة منها مش يمشيوا للكعبة ومش يزوروا منها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم,
6: أمنية كل مسلم,
4: أمنية كل مسلم. هي فرحة سي الحبيب, الفرحة خلينا نعملها بالبندير. خلينا المستمع يتروق معانا ويسمع. هي الفرحة كانت, هي الفرحة فيها غنة.
6: صحيح
4: فيها غنة, وقت الغنة ذيك هي تزيد تشوق لك لك الحاج. سي الحبيب سمعنا نوع من التشويق بالبندير.
6: سي بشير مشكور. في صلب معناها السهرة,
4: نعم
6: وسط السهرة,
4: نعم
6: كما قلت تحكي أنت, يوقع معناها الانشاد الشورك نداني النبي ومشاله, اما كما قلت لك لا بندير لا ميكروات لا حتى شيء.
4: نعم
6: واحنا تو باش نسمعوكم.
4: اتفضل
7: يا ايها

0: سامعين الشعر والغناية.
1: نرجع مع أستاذنا حسين بالحاج يوسف. سي حسين، أعطينا الحجاج قبل هما قبل ما يخرجوا وقبل ما يمشيوا، شنو التحذيرات اللي يبداو يحضروا فيها وكيفاش، ومن متين يبداو يحضروا وكيفاش يسمعوا برواحهم وكيفاش كيفاش يتلاقاوا وكيفاش. أعطينا صورة باش السادة المستمعين يعيشوا معنا في ال.
2: وفي الحقيقة في كامل الدول العربية والإسلامية تقريب نفس الواحد، خاطر أني عشت مدة في الجزائر.
1: بس الحاج خلينا في تونس.
2: نعرف وهم يحضروا تحذيراتهم كيف كيف. علاش
1: تفضل،
2: علاش جبت الكلمة هذه؟ الحجاج متاع المغرب ومتاع الجزائر

0: كانت معناها ثنية مخطرة تصور بشي شق و
1: صحاري
0: ألاف الكيلومترات وصحاري
2: هاي من ناحية الحجة على البعير وعلى الجمال وعلى
1: القعود
0: ومن بعد ولا في البابور وبعد ولت في الطائرة وبرشا أدبة كتبوا عليهم وقت اللي يرجعوا الحجاج. نحكي لك في المستير قبل كانوا يغنيوا فما غنية وتنسات هذه ما عادش يغنيوا بالكل. وفي القربان موجودة لكن اللي بدلوا شوية الكلام في القربان يقول أهلا وسهلا يا والدي يا عزيز علي إن شاء الله مركب الحجاج يحل بالمسيرانية هذه بعد ما تكون المطار. في المسير شي يقولوا قديمة الأغنية هذه

0: الشاملو هوني يسميه بعض حاجات على المبشر البشير يسميه اللي بش بشر ما يقول له مرة والحاجة في باب الغرب يبدأوا يحضروا معناها يحضروا اللي بش تعطيه هدية مثلا بش خبرها تعطيه البخنوق المقياس السرة متاع الفلوس الخلة الخراس بش تسمي برش حواج تقول هي قاعدة مطمئنة معناها تغزل ولا تعمل في حاجة وجيه بشير يقول له راهو الحاجة وقريب يصل باب الغربي يبدأوا الناس من السبخة ومن قبل ما تدخل مسير والناس تستنى يعرفوهم
1: نعم
0: قول

0: الفوق تو برشا صغار كنت تسألهم تقول لهم شنو الريحانة ما يعرفهاش.
1: وضحنا سي
0: الريحانة كانت موجودة في المسير. الريحانة تلبس كيف الشركة معروف.
1: نعم.
0: البخنوق كان موجود زاد في المسير. إيه البخنوق. نعم. أو بش يسميوه الحاجات منهم يسميوه حاجات التراث في الأغاني. قاعدة مطمئنة نغزل على المقاس والبشير اللي جانا نحيط له المقياس. هدية معنا عليه بشرها.
1: نعم.
0: قاعدة مطمئنة نغزل على الغرة. الغرة في السقيفة يعملوا حفرة تسمى الغرة. هنا حتى الغرة كالبيضة بتاع اللي في بين الفرس.
1: الدينار نقول احنا.
0: تسمى غرة. يسموه الغرة بتاع الفرس. ننسج على الغرة والبشير اللي جاني نحيت له السرة. أو فما حاجة أخر تقول نغزل هلاه هلاه والبشير اللي جاني نحيت له الخلاء الخلال.
1: نعم.
0: يقول
1: نعم.
0: في المسير يقولك قبل ما يبسوش تخليلة.
1: نعم.
0: لكن عندنا تخليلة أخرى من نوع آخر وحرم السباق يتلبس بالخلال. حرم السباق معروف

0: المحمص في الحلاب.
1: المحمص في شنو معنى المحمص في الحلاب؟
0: هو المحمص
1: اعطيني تفسير.
0: يحضروه من قبل باش ما يقعدوش يضيعوا الوقت. وقت اللي يقولوا راهو الحاج جاي في باب الغربي، الناس تمشي بالحاج سيد المازي.
1: ايوه
0: هاك المشي هذاك بالكل. أيوة. ويروح يلقاو الفطور طيب، خاطر باش نعمل كسكسي هو دوبا جاي تحب له ثلاث سوايع باش يطيب اربع سوايع.
1: يعطيك الصحه سي حسين،
0: هذاك معناه يكون حاضر.
1: سي حسين وسي الحبيب، خلينا نمروا لسي محمد العشي شرف. يعطينا طريقه الادبه كذلك في الغنه وفي الشعر في المسدس في الموقف في الملزومه، كل حد وطرقته كل حد وغنته هكا ولا سي الحبيب؟
2: نعم
1: شنو تفضل سي محمد.
3: الاديب كي يقوم في التشويق يصلي على النبي،
2: اللهم صل وسلم،
3: يجيب القسيم يقول صلوا على سيد النبي حضرة الهاشمي المختار سمح البشرة. سيدة سيادي اللهم صلي على رسول الهادي، على القد ما لعب صوت الحادي على

0: قد ما يشبح بنادم نظرة صلاة النبي تجليه مو منكادي وتفكني من صهد نار الحمراء. سيد لما نور أظهر من قبل كان الظلمة، نشق القمر نصفين زازي الكمة، ونطاع للمختار سيد الزهرة، أرضوا على السيد علي بن عمة اللي هلك جيش العناد وكسرة. النبي العدناني على قد ما تشبح ذوب عياني، على قد ما ينطق كلام لساني، على قد ما ينبت عشب في الصحراء، صلاة النبي تجلي جميع أحزاني، تنفي الهموم الجالية والكشرة. عليه وسلم عليه الصلاة على قد ما نتكلم، على قد برق الليل عجو تبسم، تبلج العجز في الجو عام البهرة، على قد رعد اللي حرج وترجم، سيلاد فقع الأرض خلف مطرة. الرسول نبينا على قد ما تشبح بنادم عينا، على قد سكان العرب ومدينة، عداد الشجر وما يطلع ثمرة، اللي ينهار الهول يشفع فينا، ونخلدوا دار النعيم الخضرة. سيد رقية اللهم صلي على رسول نبيه، على قد برق اللاح في الفجرية، على قد ما جاء في الكتاب وسطرة، اللي ينهار الهول يشفع فيا، فصل الغضب يا ناس وقت الغسرة. النبي المبشر عليه الصلاة على قد ركب اليصفر، على قد من زار الحرم والمنبر، على قد من لبا وحاز الفخرة، جاب الرسول وبالفرايد خبر، عز إله العرش على قدرة قدرة عالي. عليه الصلاة على قد من يصغالي، على قد برق الله باتي شالي، على قد من شادد كتابه ويقرأ، حمد ولد موسى فاض بحر مالي، معروف في لوطان شايد خبرة،
1: معروف في لوطان شايد خبرة. يعطيك الصحة سي محمد. سي محمد انت حضرت في الشوارق بطل.
0: حضرت
1: شكون اللي حضرت عليهم شو ولد بقى.
0: حضرت على جديرة، حضرت على
1: محمد خضر جديرة رحمه
0: الله، المصفى البحري،
1: المصفى البحري رحمه الله،
0: هذوما خلطت عليهم الزواري من العشاء زاد خلطت عليه، وشوقوا للدبة الله يرحمهم، ويغنوا الملازيم. يقول لديب قلبي شاق قديم محمد، نيشاهي نراه مولى النور خفيقي يهمد، شعشة بان ضياه، يا محلى ذكرى في لساني، وحشة في المكنون كواني، به نمدع على طول زماني، ديما ما ننساه، سمح اسمه سابق يا اخواني، قلبي ثار معاه، ني قلبي مشوق ومرايف، نتلاجى من فعلي خايف، زاد علي الحمل مرادف، غطاني بكساه، ني مثل مفتوم مرايف، زاد كثر بكاه يغرد، محتار ومن باتش نرقد، من حبك يا رفيع المسجد، يا رسول الله، ساق الركب علي تعمد، ني ما لقيتش باه انطولة، سهل لي خطايا يا مولا، حل البيبان المقفولة، وارزق قلبي مناه، يا مولى البيت المحلولة ومقام مبهاه، يا مولى المقام المعظم، نعليك نصلي ونسلم، تروينا بميت زمزم ونطوف وعرفاه، نحج حجة ثميك نختم في الحرمين محذاه، ني قلبي مشوق بغليلة، ناوي محمد مشيلة، نتمنى تكتوك وكحيلة، على أول ما مشاه يرفع ثقلاته ورحيلة، سريع خطوة نلقاه، سريع خطوة مهري في غية، عليه نوصل خير البارية، مربي في عزاي العوفية مثل الريم حلاه، ومكركد وبراكي فيه والمنحر مبهاه، يا محسن زينة ووصافة، ومتينة ذرعته وخفافة، يتعدى يهفي بذرافة، ليتعب مولاه، لا لاطة مطرق فكتافة، ولا من يتعداه، لا من يتعداه يطولة، ومديد الخطوة معجولة، صدرك مرخامة مزقولة في عنبر معلاه، وذنيه جناوي مسلولة، يطوي الأرض وراه، يوصل مكة والمدينة لزيارة لمجد نبينا، يا سيدي طولت علينا في حبه ورضاه، لدهم جاب أقوال حسينة يرحم من رباه،
1: لدهم جابوا كلام حسينة يرحم من رباه. سي محمد لدهم شعر منين؟
0: شعر من العشيش.
1: أيوة
0: العشيش، معتمدية منزل شاكل ولاية صفاقس، متوفي عام 61.
1: عام 61
0: مولود عام 1900، خلى تراث معناها بالأخص في غناء.
1: سي محمد نحب نحكي معاك في موضوع الشواقة في شعراء الجيل الأول، هما ملاك وبن موسى، قاسم الور الشفاني، المنصور العلاقي، أظوما وقت الله قالوا الشعر وكتبوه، طلعوا الشعر في ركب الأركاب، مش نحكي على الأركاب، طلعوه على الطيارة أو طلعوه على الـ على الـ على الـ على الجمال والقعدان أو طلعوه على البابور.
0: طلعوه على الجمال، ثم الجيل الثاني
1: نعم
0: طلع على البابور،
1: نعم
0: الناس تحج على البابور،
1: نعم
0: ثم الناس تحج على الطيارة،
2: طورت
0: في الجيل الثالث والرابع الناس تحج على الطيارة.
1: تفضل سير حاج تفضل.
2: الساحل ودبا نتاع الساحل عملوا من الاول كنا غنيوا على الركب انا بجمال وغيره، وبعد عملوا نتاع البابور موجوده نتاع الشيخ البرداني الله يرحمه
1: محمد الورداني، محمد اللي عنده الروح لبات والعين تنحب.

0: شاء الله.
1: شوف سي محلها إن إن كل شعر اكتب على جيله. منها مش هو في ال هو منها في عهد البعير والقعدان والجمال ما كتبش على البطو وما يعرفش الطيارة، خلى تراث كبير في الطريقة ذيك. كذلك منها لحقوا على البابور، كذلك لحقوا على الطيارة. نوصل معك سي محمد،
2: ها عندنا احنا تو من الجيل الأول، من الجيل الأول عندنا شاعر قديم كيما نعم. ملاك
1: أحمد ملاك رحمه الله،
2: من جيل ملاك يقول يا قاصد الحج، يا قاصد الحج
1: نلت الكرامة،
2: نلت الكرامة طريق السلامة، سلم على الهاشمي في مقامة
1: يا قاصد.

0: سلامة.
1: بلا ملاحظة لو سمحتم، بالنسبة هي قاسة الحجة راهي موجودة في السفينة متاع سيدي عبد السلام الأسمر الفيتوري. هيك ولا سعسة
2: يا
1: موجودة في السفينة القوة موجودة هذه
0: ديما
1: قاسة الحجة. نلت اللجام طريق السلام، سلم على الهاش،
3: نلت الكرامة،
1: نلت كرامة
0: هو سلاح بيه.
1: سلم على الهاش،
0: هو سلاح بيه من عشرة والشعراء. هو الكلام موش مربوط على شعر برك، هو فما طريقة، طريقة تاع الموضوع كيفاش ياخذوا، كيفاش يشوق.
3: هذايا الشاعر هذايا مولود عام 1818.
0: شعر ذا مولود عام رحمه الله،
3: يقول يا قاصد الحج نلت الدبارة، طريق الزيارة، سلم على الهاشمي في ديارة، إذا بلغت يا حاج نعطي البشارة، موشي خسارة، يستاهل البدر مال التهامة.
0: يا قاصد

0: يا قاصد الحج نزلت النجابة طريق الترابة سلم على الهاشمي مع أصحابه الحب زاد قوي شغابة قوى شغابة دموعي سكابة والليل حرم عليا منامة
1: والليل حرم عليا منامة يا قاصد الحج نلت الرفوة طريق الرجوة سلم على الهاشمي بالخشوة سلم على

0: يا قاصد الحج نلت النفالة طريق الرجالة سلم على الهاشمي بالكمالة يا رب مونة تسهل موني تسهل علي مونة تسهل علي النالة نهني الموالة نوصل نبينا نظيف العمامة
1: نوصل نبينا خفيف العمامة. عندك إضافة سي الحاج؟
2: هي يا قاصد الحاج نلت النجامة
1: نعم
2: برشة تو شعراء يسمعوا ياخذوا اللحن تقريبا الطريقة اللي بيعملوا بها ويزيد يغير شوية في القافية
1: والكذا والمعنى
2: حتى هذما برشة يقصد الحج نلت النجامة ترق السلامة سلم على الهاشمي في مقامة نلت الرفوع وغيره وغيره يقصد الحج نلت الدبارة طريق الزيارة سلم على الهاشمي في ديارة يا حاج إذا نلت البشارة وله خسارة تستاهل كفاك قال الهمم يا قاصد الحج نلت الصوابة طريق الإجابة سلم على الهاشمي وأصحابه الحب كثر لي شعابة دموعي سكابة الليل حرم علي منامة
1: سي الحاج لو تسمح احنا سمعنا هالكم بطريقة الأدبة ترى سي الحبيبة ذي كش
2: كيف كيف
3: نفس الشيء اللحن نفس الشيء حتى الكلمات نفس الشيء أما موجودة في السفينة متاع سيدي عبد السلام الفيتوري موجودة
2: وعندي أمانة يا حجاج زادة
4: وهي الأديب هذا
3: ما نعرفش هي في السفينة موجودة
1: احنا ما عندناش ما نختلفوش في الموضوع هذا خاطر احنا سي حبيب قصايد الشعراء ناخذوا فيهم من المكتبة الوطنية وذي دونت لهم وزارة الشؤون الثقافية وسي محمد هو باحث ومدون وطني فهمت وذي قصايد مدها من الأرشيف من تاع المكتبة الوطنية واحنا ما نتخالفوش في ذي الشكون أو الشكون فهمت هو ساعات منا يقول هو الآخر يقول صفره مشو والآخر يقول صفره وكذا معناها يجيب كل مخرج
2: ومشى فما برشا متحات على الحج تو عندي امانه يا حجاز يغنوا
1: معناها ترى عطاها لنا سي حجاز.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: نرجع مع سي محمد العشي. سي محمد، نواصلوا في قراءات الركاب والتشويق بالنسبة للحجاج وبالنسبة لغناء الأدبة.
2: يا قاصد الحج نلت الودود طريق السعود، سلم على الهاشمي في الوجود، يا رب كمل للي ناوي القصود، عند الورود يطلب على الرب يزين أيامه. يا قاصد الحج نلت الهدية طريق السعية، سلم على الهاشمي بورقية، اسمي أحسن صغت كم من ثنية، بحوري ملية الحاج يقرأ عليكم سلامة.
1: الحاج يقرأ عليكم سلامة.
2: يا محمد قلبي شوق، شاهيليك نزور، وحشك في المكنون متوق، عامل لي سامور.
3: يا محمد قلبي شوق، شاهيليك نزور، وحشك في المكنون متوق، عامل لي سامور. او يا محمد قلبي شوق،
4: يا محمد قلبي شوق،
3: يا محمد بيك نهاتي،
4: يا محمد بيك نهاتي،
2: بتشاقي وحرم مقاتي،
3: بتشاقي وحرم مقاتي،
2: شاهي ترفع لي درجاتي، يكون حالي مستور. أيوه. وثبت لي صلاتي وزكاتي، تمم لي الامور.
3: او يا محمد قلبي شوق،
2: يا محمد بيك فنوني،
3: يا محمد بيك فنوني،
2: بتهايذ كبرات محوني،
3: بتهايذ كبرات محوني،
2: جراحي في جاشي ضاموني، ودموعي بضرور، وفي مقامك تتحل عيوني بروايح وعطور.
3: يا محمد قلبي شوق،
2: بروايح وعطور ذكية،
3: بروايح وعطور ذكية،
2: زر لمجد خير البارية،
3: زر لمجد خير البارية،
2: تمم لي فروضي جملية يا زين البودور، واشفع لي يوم الملقية بجاه أصحاب الطور.
3: يا محمد قلبي شوق،
2: يا محمد سمح الصيفة،
3: يا محمد سمح الصيفة،
2: يا مولى الكعبة الشريفة،
3: يا مولى الكعبة الشريفة،
2: سيد لما ما ثمش كيف علينا حنين نغور، يفتن على الإسلام بسيفة هو علينا.

0: باكي
1: صوب لا جبريل يحاكي يا محمد ثور مخصص لك نوري وملاكي وباني ليك قصور
0: ويا محمد قلبي شوق
1: باني ليك قصور عظيمة
0: باني ليك قصور عظيمة
1: ومساكن ما ليها قيمة
0: ومساكن ما ليها قيمة
1: سبح لك ونهي صاميمة من الأفجار بكور وتنطق لك ونهي صاميمة يا زين القابور
0: ويا محمد قلبي شوق
1: يا زين الصيفة والبهجة
0: يا زين الصيفة والبهجة
1: يا سمح العين مع المهجة
0: يا سمح العين مع المهجة
1: تعتقني من نار وننجا نبعد عالسامور وفي زيارة محمد نرجع منك يا غافور
0: ويا محمد قلبي شوق
1: يا محمد ليك الهبة
0: يا محمد ليك الهبة
1: مقطايع للرب حبيبة
0: مقطايع للرب حبيبة
1: لما من نيران رعيبة كل واحد مغصور انهار تحضر الارواح غصيبة اناثي وذكور
0: يا محمد قلبي شوق
1: اناثي وذكور اثنين
0: اناثي وذكور اثنين
1: صلوا على جد الحسين
0: صلوا على جد الحسين
1: يجمعنا مع حور العين فكاك المغصور بجهطاها وصادو ياسين وكتاب الزابور
0: ويا محمد قلبي شوق
1: يا محمد تشمع فينا
0: يا محمد تشمع فينا
1: ومن حوض الجنات روينا
0: ومن حوض الجنات روينا
1: واركب على البوراق وجينا ما تكيدك شبرور واسمك في الجنة كتبينا في اللوح المذكور
0: يا محمد قلبي شوق
1: واسمك في بيبان الجنة
0: واسمك في بيبان الجنة
1: لأمك ميش بحك تستنى
0: لما في حاجة تستنى
1: عليك لدهم يرتب في الغنة وارد كل بحور وبمدح الهادين الثنى يا صاغي المضمور
2: يا صاغي المضمور يعطيك الصحة سي محمد سي حسين شنو رايك في الطريقه تاع سي محمد
3: والاوزان هذه فما تو الاوزان نتاع الشعر الشعبي تبدا من البطيء وتتدرج نحو السرعة بشوي بشوي كما كنا نسمع تو مش كما برشا مش مرشة طرق معناها
2: هو سي الحاج رغم ان الديب يغني ما غير بنادر وما غير ايقاع لا هو فما الايقاع موجود الايقاع
3: ولكن ايقاع باطني
2: هي اي فوالا اما هو بالنسبه للايقاع خاصه في الملزومه او في المسدسه سي محمد تعطينا المسدسه في انواع المسدس شنو عندك اخر او في طريقه اخرى ما اعطينا موقف اذا كان عندك موقف زيد سمعنا موقف
1: صلوا على البدر يا من حضب سيد العرب شفي عمته في نهار الكرب صلوا على البدر نور الضياء أتاب الرضا شفي عمته في نهار القضاء على قد ما في الدهر ما مضى وما يترتب وعلى قد بني التهدم خرب صلوا على البدر سيد الصحابة أتاب الصوابة شفي عمته في نهار العذاب على قد برق العجف السحاب شير الهب على قد ما تنسم الريح صب هب صلوا على قد ما تنسم الريح هب صلوا على البدر زين الصفات أتاب الثبات شفي عمته يوم المحرقات على قد مزن البروق أضوات تحت الحجب على قد رعد القمقم رعب صلوا على البدر الطاهر المغيث أتاب الحديث شفي عمته في نهار الهيث على قد سيل اللي يصب في الحريث بعد الجدب وعلى قد ما خش سلجم عقب صلوا على البدر نور العج أتاب الحجج شفي عمته في نهار الهرج على قد منزار المدينة وحج سهل ودب على قد منصام سيدي رجب صلوا على البدر زين الجبين يا سامعين أتاب فروض ناجاملين علي اللوز أديب شاعر فتين صاغ السبب في معنى القول شيء من عجب الله

حبيب الله. وقت اللي يقول الصلاة والسلام يرجع عليه السعفة نتاعو الصلاة والسلام. لمسات هذه فيها زوج طرق نتاع غناء، يدخل لديب شيقول

قال أهلهم كلل يا سعد بن في حرم نزل الله لا ثلب هيج بحل يزر حل ويا

0: لو كان لجوانح مثل الطيور نشق البحور نعزم ونعنك ما طير باز.
1: إيه.
0: عزيزة عزيزة وجات في منازل قدد ولالها أضمد يا سعد من في حرمها جد. كل عام كل عام تلبس كساوي جدد ولالها ضد الكونتيل وحرير عز الطراز.
1: الله.
0: عزيزة عزيزة وجات في منازل ملاح ولها مكساح يا إنسان.

0: حرام حداز.
1: هذه طرق تاع غناء في الشواق. حضرت الإخوة والأخوات في ختيمة حصتنا الليلة، نحب نقدم شكر كبير للأستاذ حسين بالحاج يوسف، كذلك نحب نقدم تحية كبيرة لأخي وصديقي حبيب المناري وسي عبد الجبار شاوش وسي الهادي الطيف، ونشكرك سي محمد على قبول الدعوة، كذلك أنت سي حسين نشكرك زاد كذلك، سي الحبيب نشكرك، ونقولوا للسادة المستمعين إلى اللقاء. شكون يحب يقدم تحية؟ سي حسين تفضل.
2: نقدم تحية لكل المستمعين.
1: سي محمد تقدم تحية.
3: قدم تحية للجمهور والمستمعين الكل، وإن شاء الله معناها قدمنا معناها ما يثلي الصدر وما من شأنه أن معناها الناس تشوق للحج، وجبنا صلاة النبي وجبنا الركب وجبنا معناها ما يهم الحج،
1: ما يهم الحج بصفة عامة.
3: وتحية للأدباء وتحية لأهل الفن بصفة عامة الكل.
1: سي الحبيب
4: مشكور على كل حال مناسبة باش نلتقي فيها، والمناسبة هذه نقدم التحية لكل الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة المنستير، وإن شاء الله معناها في مستقبل نتلموا سي بشير، خاصة عندما تكون هذه المناسبات اللي هي قليلة مش معناها موسمية.
1: مرحبا بك سي الحبيب، احنا راهو مادامنا تغنيوا في السلمية في غنية الشعراء احنا مرحبا بكم.
4: كذلك نشكر ابن من أبنائي اللي هو سي عبد الجبار الشاوش والهادي الطيف، هذوما أبنائي الأعزاء وما قصروش، موجودين دوما معناها في خاصة في هذه المناسبات، معناها ربي يشدكم بصحة الأبدان.
1: قدموا تحية، تفضلوا قدموا تحية.
4: سي الهادي الطيف
5: قدموا تحية للمستمعين إذاعة المنستير وكل ما يسمع فينا،
1: وانتم
5: إن شاء الله بصحة. يرزق العباد اللي تحب تحج
1: إن شاء الله. مين تفضل سي عبد الجبار شاوش؟
4: عبد الجبار شاوش،
1: عبد الجبار قدم تحية.
6: تحية للعباد الكليكا، وإن شاء الله كل عام احنا حين بخير،
1: إن
6: شاء الله موسم حج مبارك.
1: أمين إن شاء الله،
6: وإن شاء الله تتعاود اللمة هذه، استمتعنا ياسر بارك الله فيك.
1: شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تختتم اليوم الأحد فعاليات الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب، وفي هذا الإطار أفاد مدير الاقتصاد الرقمي بوزارة تكنولوجيات الاتصال وسام المكي أنه تم خلال المعرض تمكين 12 مؤسسة ناشئة من المشاركة بجناح الوزارة تقدم 3 أنواع من المنتجات تتعلق أساسا بالمحتوى التعليمي الرقمي وبالآليات والوسائط البيداغوجية للتعليم، بما فيها الوسائل والوسائط التي يمكن أن تستهدف الفئات من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية لمساعدتهم على التعلم. أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة على أن يحدد مجلس الهيئة تاريخ الإضراب، كما تم تفويض مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النظرية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة، بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوح. وتطالب الهيئة بالخصوص بإيقاف التتبعات القضائية التي طالت عدد من منظورها وبضرورة إرسال المجلس الأعلى للقضاء. تم إطلاق دواء مبتكر لعلاج مرضى السكري في السوق التونسية، يعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا بدل العلاجات التقليدية التي تتطلب التناول اليومي. رئيسة أمراض القلب والشرايين بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس الدكتورة ليلى قالت إن هذا الدواء سيكون متوفرا في الصيدليات انطلاقا من 6 مايو الجاري. مكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحايل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا، إضافة إلى حجز شاحنتين ودراجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالات تستغل في عمليات التحويل ومبالغ مالية، وذلك حسب بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني. العالم أعلنت إيران تقديم مقترح جديد عبر باكستان لإنهاء الحرب يتضمن 14 بندا، قائلة أنه يأتي ردا على مقترح أمريكي مكون من 9 بنود، وذلك بعد ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رضاه عن مطالب إيرانية في المفاوضات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: من الأرشيف مع ألفة جمالي.
2: من الأرشيف. مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل في جولة جديدة من خلال اختيارات الأرشيف. ترافقكم محمد سيدية في الجانب التقني، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. وشنو اختيارات الليلة هذا اللي تعرفوه تباعا؟ لكن أول اختيار بصوت هيني شاكر اللي مر حاليا بوضعية صحية حرجة، ربي يشفيه إن شاء الله. هيني شاكر تاريخ الحقيقة من الفن، وحتى على مستوى علاقته بتونس عديدة هي الحفلات اللي قدمها في تونس، وكل حفلاته لهنا على طول المسيرة متاعه كانت ديما تحضر بحضور جماهيري كبير. طبعا شوية نرجو نحكيه عليه، لكن قبلها هتنسمعوا أصاحب مين.
1: من الأرشيف.